0: الزوين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

عنيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7. وكمل مع الراف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب.

كل عشوية سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: ويكند مع ديو اند ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو اند فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوانة فام. النهار متسمي على صباحه سبعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة من 6 للسبعة.
3: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فام. نهاركم خيرات وبركات، نهاركم رزق، نهاركم صحة، نهاركم محبة، نهاركم تفاؤل، نهاركم كل الحاجات المزيانة اللي في حياتكم. إن شاء الله تكونوا بخير أنتم والعزيز عليكم. ويكاند بطعم العودة المدرسية، إن شاء الله يا ربي يوفق الصغيرات امتعنا، إن شاء الله بغطيه من غدوة، إن شاء الله كملوا قضيتنا. والأهم إنه مهيئين الصغيرات متاعنا نفسيا للعودة المدرسية. نسلم عليكم برشا نورمال مو برشا صغيرات باش يرجعوا يقوموا الوقت هذا وإلا اقبل ونرجع لصبحياتي معاهم. إن شاء الله يا ربي ديما يجمعني بكم في الخير كيف العادة. صباح الخير تونس من توال السبعة متاع صباح. إيمان ساكوحي كوتي ميكرو عزيز عوني معانا في الإخراج وباش ننطلقوا بدعوتنا. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا اليقين بك وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك، وثبت رجاءنا فيك حتى لا نرجو سواك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نستعين إلا بك. اللهم اجعلنا ممن أحسنوا التوكل عليك فكفيتهم، وأحسنوا الظن بك فأكرمتهم، وفوضوا أمورهم إليك فتوليتها، ودعوك فأجبتهم، واستغفروك فغفرت لهم. اللهم اغفر للذنوب التي تحل النقم، واغفر للذنوب التي تورث الندم، واغفر للذنوب التي تحبس القسم، واغفر للذنوب التي تهتك العصم، واغفر للذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم يا رب لا تجعل ذنوبنا حائلا بيننا وبين رحمتك، ولا تجعل خطايانا سببا لبعدنا عنك، بل اجعل توبتنا محوا لما مضى وإنابتنا فتحا لما هو آت. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. هكا يبدا الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام.

0: توجد. رجعنا لكم من جديد هذه لينا شماميين على موج البحر، توصلنا لستة وثلاثة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم كل متابعينا الغاليين، نهاركم فل وياسمين، طريق السلامة للجميع. تحيتنا لكم، تحيتنا للناس اللي تفطر في فطورها، اللي تترشى في قيوتها، اللي توكلت على ربي للخدمة. ربي يعطيكم الوقت الطيب. كيفاش باش تكون حالة الطقس لليوم؟ تدسويت في الميتيو. ميتيو طقس اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 يتميز بأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون مؤقتا رعدية بالجنوب الشرقي، وسحب عابرة ببقية الجهات، تهب الريح من القطاع الشمالي، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب، فمتموج ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم بتكون في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية الجهات. أوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع 4:32، صلاة الظهر تكون نص نهار 22 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:47، صلاة المغرب مع 6:31، وصلاة العشاء مع 7:57. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم، دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. وإحنا نحكيه على الميتيو باش نعطيكم آخر المعطيات في علاقة بالطقس. والمعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه شهر أود 2026 هو الأكثر حرارة في تونس منذ عام 1950، هذية في علاقة بمعدلات درجات الحرارة اللي كانت في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق 3.4 درجة مئوية على المعدل المناخي المعدل معتاد اللي كان 28.9 درجة مئوية. وفق النشرية الشهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه شهر أوت تميز بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار استمرار الظروف الحرارية الملحوظة اللي يقع ملاحظتها في شهر جويلية. يجي الوضع هذا في إطار موسم صيفي شديد الحرارة واستمرار موجات الحرارة بعد شهر جويلية 2026 اللي كان استثنائي، احتل المرتبة الثانية بين أشهر جويلية الأكثر حرارة منذ عام 1950 بمعدل وطني بلغ 31.7 درجة مئوية وانحراف قدره 3.4 درجة مئوية، وتجاوز شهر أوت عدب تاريخية جديدة حسب المعهد. هذية في علاقة بآخر المعطيات ونشرية المعهد الوطني للرصد الجوي. صيفية كانت صعيبة على التوانسة الكل، وإن شاء الله يربي اللي جاي خير من اللي تعدى. نواصلوا معكم بالموزيكا عن القيصر تدسويت. هل عندك شك؟ عندك شك زعما أنت أحلى وأشب وأزين مرة في الدنيا؟ نسمع موزيكتنا ونرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: من أين أتيت وكيف أتيت وكيف عصفت بوجداني؟ هذا كاظم الساهري. وصلنا لستة وستة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نقول فقط لبعض الأصدقاء اللي قاعدين يستنوا في الستريمينج، نعتذروا منكم أنه ما نش متواجدين اليوم على الفيسبوك واليوتيوب، فقط تسمعونا FM وإلا ستريمينج ديوان FM.net. وخلينا نمشي وتود سويت لنصيحتنا لليوم. نصيحتنا لليوم لأينشتاين يا جماعة، واللي تقعد الكلمات متاعه صالحة لكل زمان، تذكرنا بأنه قيمة الإنسان ما تتقاسش بالحاجات اللي يملكها أو ما يحقه من مكاسب. المقولة الشهيرة لألبرت أينشتاين تقول لك: حاول ألا تكون رجلا ناجحا، بل اسعى إلى أن تكون ذا قيمة. رؤية مختلفة لمعنى الإنجاز في الحياة. في عالم يتقاس فيه النجاح غالبا بالثروة، بالمناصب، الشهرة، تجي العبارة هذه وتركز على الأثر اللي من المهم أنه الإنسان يخليه في حياة الآخرين، مش على المكاسب اللي حققها. بحسب نشرية صحيفة تايمز أوف إنديا، ترجع المقولة هذه الوحدة من آخر المحادثات اللي أجرها أينشتاين قبل الوفاة متاعه عام 1955، وين زاروا صحفي معروف وقتها ويليام ميلر، زار المنزل متاعه وعمل معاها الانترفيو. ميلر كان يأمل أنه يمنح أينشتاين الشاب بعض النصائح الملهمة، إلا أنه اللي قاله العالم الفيزيائي تجاوز مجرد كلمات تشجيعية وأصبح درس إنساني متكامل. كامل. خلال الحديث هذا شدد أينشتاين على أهمية الفضول، عدم التوقف عن طرح الأسئلة، وأكد أنه التأمل في أسرار الحياة والكون يمنح الإنسان شعور دائم بالدهشة والتعلم. من بعد انتقل لفكرته الأساسية وقال أنه الإنسان ينبغي أن لا ينشغل فقط بتحقيق النجاح، بل أنه يصبح عنده قيمة حقيقية. وأوضح أنه المجتمع كثيرا ما يعتبر الناجح هو اللي يجني من الحياة أكثر من اللي قدم لها، بينما الإنسان ذو القيمة هو اللي يمنح الآخرين أكثر من اللي يأخذ منهم. يكتسب بالسياق هذه أهمية، خاصة أنه يكشف أنه المقولة ما كانتش مقتضبة وصيغة للاستهلاك العام، ولكن كانت جزء من نصيحة شخصية صادقة قدمها أينشتاين. الشاب كان يحاول يفهم موقعه في الحياة ويكتشف الهدف الحقيقي منها. تقوم الفكرة الجوهرية للمقولة قول على التميز، وإلا التمييز ما بين النجاح والقيمة. النجاح يرتبط عادة بنتائج ملموسة، كما الحصول على ترقية، بناء مشروع مربح، تحقيق إنجاز شخصي، ولكن القيمة تتعلق بالحاجة اللي يضيفها الإنسان لحياة الآخرين، من معرفة، من دعم، من أخلاق، من تأثير إيجابي. ومن المنطلق هذا اقترح أينشتاين تغيير السؤال اللي يطرحه الإنسان على نفسه في بقعة أنه يتسائل على مدى النجاح متاعه، يتسائل عن مقدار القيمة اللي قدمها للمجتمع متاعه ولمن حوله. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحتي اليوم
0: مكملين معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية على ديوان FM صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع دا تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من

0: تراند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: صوتكم في ساقس
2: على 91.2

0: 56 دقيقة. مرحبا بكل متابعينا، تحياتنا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يبعثوا لي على البريفي، شكرا ليكم وربي يعطيكم كل الخير اللي تتمناوه ومحلاه وفائكم لإذاعة ديوان فام لكل برمجة. عنا عيد ميلاد يا جماعة، وعيد ميلاد أمولة جزارة إفوز مهري، نقولوا لها كل عام وانتي حية بألف خير يا أمولة، إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، إن شاء الله يا ربي بالصحة والعافية والإنجازات، إن شاء الله يا ربي يفضل لك عائلتك والناس اللي غالين عليك، وين ما تمشي تلقى الخير، وين ما تمشي تلقى الناس الباهية، يبارك لك في خدمتك ويسخرك إن شاء الله لخدمة خلق، وكله في ميزان حسناتك يا أمولة إجزارة. عيد ميلاد سعيد. خلينا احنا نمشي لآخر فقراتنا لليوم، شتمتان. نمشي والشات ماتان توت سويت. شات ماتان، خلينا نحكيو على دراسة علمية جديدة اليوم واللي متعلقة بالقمان الصباح. أي نعم، هل أنه أنت من الناس اللي وقت اللي تسوني الريفي تقوم، وإلا من الناس اللي تقعد في مفاوضات طويلة مع المنبه تزيد 5 دقائق وبعد تزيد 5 دقائق؟ لهنا السؤال، هل أنه الإنسان يتولد صباحي وإلا ليلي؟ وهل أنه تنجم مع الوقت تبدل الطبيعة متاعك؟ فما الناس اللي بطبيعتهم ماتينال، وناس اللي يقول لك لا، أنا بالنسبة لي أنا الإنتاجية متاعي والروندمون متاعي والطاقة متاعي نلقاهم كان في الليل. علميا فما نمط زمني عند كل إنسان، الوقت اللي يكون فيه الجسم متاعه والمخ متاعه أكثر استعداد للنشاط. فما ناس طبيعيين يكونوا أكثر نشاط في الصباح، فما ناس أخرين يبلغوا ذروة التركيز متاعهم في الليل. الموضوع مش مجرد عادة، نحكي لهنا على الساعة البيولوجية اللي تتأثر بالجينات، تتأثر بالضوء، تتأثر بهرمونات مرتبطة بالنوم واليقظة، وخاصة الميلاتونين. الجميل في أنه الموضوع هذا ما هوش حكم مؤبد، مش معناها بالضرورة أنت إذا كان أنت ليلي أو صباحي تنجم تقعد عمرك الكل هكيكة. فما الطريقة اللي تنجم تبدل بها طبيعتك في ليلة واحدة. إذا كان أنت مثلا متعود ترقد الساعتين متاع الليل، ما تنجمش فجأة تقرر ترقد 10 متاع الليل وتستنى أنه من غدوة تفيق في 5 متاع الصباح بكامل النشاط متاعك. الجسم متاعنا يحب التدرج والتكرار، والأهم مش لازم نقول أنه الإنسان الصباحي راهو أفضل من الإنسان الليلي. القيمة راهو مش في الوقت اللي تفيق فيه، القيمة أنك تلقى الوقت اللي جسمك ومخك يخدموا بأفضل طريقة، وتحاول تنظم حياتك حوله قدر الإمكان. هذاك علاش باختصار الصباحي ماهيش ديما صفة نتولدوا بها، أحيانا هي عادة يتعلمها الجسم متاعك. وكانت هذه شتمتة لليوم. شتمتة نختم بها موعدنا لليوم من صباح الخير تونس، تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا، ميرسي عزيز عوني في الإخراج. احنا ان شاء الله نتلقاو غدوة في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمن سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: سوايي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: هكا يبدأ الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص ديوان فام صوتكم
0: صوتكم في الساقس
1: على 91.7

0: دي وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. يبدأ الصباح على ديوان فام، رفيق بوشناق ولراف ماجور، كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام، صوتكم في ساعة سعيدة. صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة وانا في مصباح الخير. نسبة تلاميذ الذين تم عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية بلغت 100% من إجمالي التلاميذ المستهدفين، فيما تم أكثر من 2 مليون تلميذ دفع معلومة الترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموع التلاميذ. ويتوزع هؤلاء التلاميذ على مختلف المراحل التعليمية، من التعليم التحضيري إلى التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والإعدادية، والتعليم الثانوي في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بمختلف جهات البلاد. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد في بلاغ لها بأنه سيقع تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة صباح اليوم 12 سبتمبر. وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي نظرا لوجود أشغال في القطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة، مشيرة إلى أنه سيقع إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. وزير الدفاع في الاحتلال كاتس يقول أن الجيش يستعد عملياتيا للسيطرة على مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، مهددا بالقضاء على كل من يقترب منها. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب كاتس ادعى فيه أن جيش الاحتلال قضى على مسلحين ودمر أنفاقا تابعة لحزب الله في المرتفعات، مضيفا أن الاحتلال سيمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في مرتفعات علي طاهر. واعتبر الوزير الصهيوني أن مرتفعات علي طاهر جزء من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية للكيان المحتل في لبنان، الذي ادعى أن مساحتها تبلغ 700 كيلومتر مربع. وزير الطاقة العماني سالم العوفي يقول أن مضيق هرمز سيفتح، ومن المحتمل أن تكون الاضطرابات التي يشهدها قصيرة الأمد، وهناك حاجة لتنويع نقاط الخروج وتحديد خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن. وقال الوزير أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستدما للجميع.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: احنا صوتكم في سياقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: خليك قريب. فيب وراجعين. خليك قريب. فيب وراجعين.
1: دغني أبل دغني دي مارك شي ماتزارو ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في
2: ديوان فام
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5
2: على 93.5.
0: خليك قريب. فيب وراجعين
3: مع أورانج. بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
3: ملا بتش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G مع
2: أورانج. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، صباحكم خير الناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا. بداية أسبوع موافقة ليكم، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، تحية كبيرة ليكم يتابعوا فينا ويتفرجوا علينا على نوتخ شان يوتيوب ديوانا فام، حلقة جديدة من راف ماك. بداية أسبوع موافقة إن شاء الله يا ربي تكون مليانة بالخير، وغدوة إن شاء الله العودة المدرسية، إن شاء الله عودة مباركة على وليداتنا الكل، وإن شاء الله يا ربي سنة دراسية 2026-2027 تكون مكللة بالنجاح. ربي فضل لكم صغيراتكم وربي يقويكم. ثنيت طريق السلامة للناس اللي يسمعوا فينا في الكياسات واحدة واحدة، إن شاء الله توصلوا سلامات كل عادة. بشكون معاكم من توا حتى للتسعة ونص في تعويض لزميلي ورفيقي وأخي رفيق بوشناق، اللي نعلمكم رسميا من توا وكنقول لكم باش تتهني، وخاطر كل عادة ديما تسألوا عليه، غدوة إن شاء الله يرجع رفيق للمصدح ويرجع لبلايسته. دونك ان شاء الله غدوه ترجع رفمه كيف ما تعودتوا بها. سينو كل عاده الفريق حاضر معايا، نحب نرحكي عقبل بفريق الاعداد لمخبي وايمان ساكوحي في الاعداد، كيف عزيز في الاخراج وجدين في الاخراج الرقمي، ونرحب بالقائد الكابيتانو الحاج منصور بن سعيد. صباح النور.
1: صباح النور، صباح الانوار، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه على الناس الكل. كما قلت انت وليداتنا غدوا يرجعوا اليوم، المعلمين رجعوا غدوا، الوليدات يرجعوا، ان شاء الله تكون سنه دراسيه جميله ومليئه بالنجاح الناس كل، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر
0: ان شاء الله. يا ربي ربي يفضل لك احفادك. حاج رجعوا ولا مازالوا؟
1: عندي حفيدتي توا في فرنسا، ما تفكرنيش عاد.
0: خديجه
1: لا هلاف
0: إليف
1: تعمل تحذف في تقرأ
0: ما شاء الله كبرت يعني ربي فضل هيلك يا حاج، إن شاء الله تفرح بها وتراها وتدخلها عروسة. هو زيدة غدوة إن شاء الله عنده العودة المدرسية، وحكينا معاه على الأدوات المدرسية وتكاليف الأدوات المدرسية، عنده بكالوريا سنة مي، إن شاء الله ربي وفقها وربي نجحها. مقدد سيلي صباح النور.
2: الأنوار وشقائق النعمان، الطقس جميل وجميل جدا، هذا الطقس اللي نحبه والله ربروم، صدقني حاجة بنينة. فما كل لفحة صغيرة بتاع البرد البيه هكا، عندك فريسان صغيرة فريشر والله حاجة تهبل. سينو سي رامي، معناتها ولدي رامي، معناتها رامي
0: فراتي
2: كبدة، رامي فراتي وما أدراك. معناتها عيد ميلاد الوالدة، بعثت له كيجيبوا مليون الزهرة ويزيدوا المليون الثاني، ما يجوش الكل لك الزهرة لهواها خلاني فاني.
0: الله الله
2: الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: الله الله الله الله
2: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
3: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله غدوة راجع إن شاء الله وسسبانس وكذا وتبيت قلبت ودنيا، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل وربي فضلك يا مو. شكون بالطبع طبعا جو الصبحية بتاعنا وكلها وكل الطاقة الإيجابية اللي نبدأ بها نهار، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وإن شاء الله العباد فرحت مع الترافيق، وإن شاء الله العباد ربي يوفقها في العودة المدرسية.
0: هو فرحت أكيد، إيش معني أمانة مش فرحانين بيا؟ إيه
3: لا فرحة الكياسات توا أمور رياش كبير برشا سعيد
0: أسفوا أنا مقلقكم يا جماعة
3: أقسم بالله شيخي العاملين كيف غدوة قرهم تري صحيحة يا ربي.
0: ناصر البدري صباح النور.
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين والمتفرجين يتابعوا فينا كل، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لتواسى كل، ربي يحفظكم الناس كل. رفيقنا يذكر أميمة، رفيق يذكرني في اسكندر سواح كي كان يلعب معايا في السياسة
0: يمشي ويطيح.
4: لا اسكندر سواح كي كان يتضرب قبل وأنا نسكن أنا واسكندر فرد دار، قريب شي يرجع السواح، قريب شي يرجع السواح تو كيف الجمعة اللي فاتت قريب شي يرجع
3: حبروني
4: قريب شي يرجع رفيق الحمد لله، إن شاء الله ربي رجع سالم غانم، إن شاء الله غدوة رفيق يرجع للبلاصة نتاعو ويرجع معانا إن شاء الله، وربي يفضلكم الناس كله. أنا فرحان اللي اليوم ثلاثة فرق توانسة ترشحت للدور القادم، وإن شاء الله ربي معانا تو بعد نحكيو عليهم.
0: آمين يا ربي، ربي يوفق الجميع. ما نعرفش هو فرحان بعودة رفيق وإلا ليه، ولا أنا كنت له كدواء على الجرح، ما نعرفش، وشفت معناها مردود خيالي في الجمعة اللي كان

0: يمكن فيها معي زياد مكي صباح النور.
1: نحن ورينا قصه جديده في البرنامج هذا. حاتم ما جاش منو له الشفاه، جان منو له الشفاه.
2: مشيو نجربوا
1: مشيو هكا كل مريول مع تشري جديد تبدا نافح به الغسله الاولى يشرب فيه وبعد يولي تاي تاخذ اكسان يولي جمعه تاي اس. اوكا يا خويا اميمه انا نحبك انت معاك
0: عيشك
1: بالحق ايباني اميمه ما تحبش نحكي تحط اغنيه اوكي حط عزيز حط بالحق اميمه انت ما تركبش الاعصاب الحياه بسيطه
0: ايزي
1: بالحق ما تحطوش ده سوايع راشي ضيق مع اميمه نورمال هذا هو الشيء واحد يحب يخدم يا اخوي يحب يخدم في ظروفه ولاي وش اخبار ورا بعض والاخبار ولينا نسيبوها في وقتها 8 وخذوها باش ترجع الاخبار 8 و4 انتم كان ان شاء الله نهاركم زين العباد اللي قصده ربي الخدمه ان شاء الله ربي يحلها في وجهكم وكاو سيسر واحنا في الطريق الجاي
0: انا تعلمت حاجه زياد من عم ناول ما عادش راسي ما عادش مكسر ونخدم صحيت وليت مرتاحه اعصابي مرتاحه انفيتي ما يجيش ما يسالش لعل وعسير فما حاجه صارت ديما نلقى الاعذار
1: والله عندك الف حق
0: علاش واحد يوتر اعصابه
1: يحي تسكت
0: صبح عليكم انتوما اللي تتبعوا فينا فرحه عارمه حاسيلو بعوده رفيق في باليش لهالدرجه مقلقتهم كنحوني في
1: الموضوع باش نطلعوه من اللوت راكي مايكل جاكسون باش نعملوه وحده شيكا ولا مسقط اوكي ديجا نفس الحال الفله ولا جبوش لي كمان مش يهبط من الفوق
0: لا ويحملوني مسؤوليه غياب رفيق
3: والله
0: صباح عليكم يوسف سامية سيرين كيف كيف سلوى نسلم على هاجر زيدا كيف كيف ان شاء الله نهاركم زين فدوى ان شاء الله كل عام ووليداتكم يا ربي حيين بخير وان شاء الله يا ربي عوده مدرسيه ناجحه لكم الكل انا زيد عندي العيد ميلاد باش نعمل ديديكاس سبيسيال برشا برشا اليوم تحتفل بعيد ميلادها والتي نجوى بن عقبه مموتة الغالية ربي يفضلها ماما ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله ربي يديم لك الضحكه والطاقه الايجابيه والانرجي المزيانه وما ديما فرحانه وربي يفضلها وان شاء الله يعطيك طول العمر يا ربي حاجه البيه ما نعرفش يمكن برج الاعذراء يجتمعوا فيه رامي امك كيما ماما ما شاء الله يعني عندهم طاقه ايجابيه ويحبوا الضحكه ويحبوا الايجابيه ربي يفضلهم وربي يعطيهم طول العمر وربي يخليهم وكل عام واي حد يحتفل اليوم بعيد ميلاد وان شاء الله نقول له كل عام وانت حي بخير جوايز انيفرسير نمشي ونخرجوا فاصل صغير وراجعين
4: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
4: ما لفش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
0: السبعة وستة وعشرين دقيقة ما يفوتنيش باش نحيي زميلنا والجولدن بوي حاتم بالحاج يتغيب علينا هو زادا اليوم بسبب مشكل على مستوى الأذن إن شاء الله ربي يقومه سلامات وإن شاء الله يرجع لنا في فورمة ويرجع السمع 10/10 السمع متاعه هو 100/100 يبدأ يتبع فينا لحظة بلحظة ذاك علاش تلقاوه يوميا في فقرة الزابينج مع رامي الفراتي
6: زابينج حلقة نهار الجمعة يا عزيزي المستمع كانت الحلقة اللي ما بعد الأمطار طول ايه واللي رف مقور عندهم مشاكلهم زادة ملوينك في علاقة بالأمطار اوه اسأل المق يقولك
7: ما تكلموش ما نعب نحكي عن المال
0: ركرك المال بارح قدام دارك ركرك المال قدام دارك
1: عمل بيسين وقال لي البيسين موتون بيسين
7: عملت خمس أنا وقت نصف للدر قعد نوم
1: قال لي موتون بيسين تهلك تخلى الواد
0: شنو أحوالك سي المقدين
7: الحمد لله
6: وفي وسط ذا الكل والأمطار الغزيرة والدنيا وبرق يضرب اللهم صلي على النبي حد مقال لك عومه اي لا غطسة تاع توا بالدنيا
1: شعو بيه طبعوا حاتم طبعوا حاتم إن شاء الله
0: إيه عوض في سبتمبر
1: إيه عاصم أما توا البريود هذي ما النهارين هذو وش رعد وشيء
0: ما عوض
1: ما شيء نعومه الناس في المواطنين مشي موتوا
0: لا
1: روحكم اقعدوا في الدار ما تتحركوش برشا وربي يحميك
6: أما توا بعيد على هذا يا جماعة خلينا نحكيو شوية كورة ترى هاي كورة وكذا وراني خذيرة شو اسمه راني هذا اللي قالك اعتزل دولين بعد ما لعبت هذا ماتشات شو حكيته
7: اللي رفضنا نرفضوه والله يكون مش رامي خذيرة رغم لينا رب
0: راني
2: راني راني
0: راني
2: راني
1: راني راني راني هو حاضر معانا
7: راني معانا ماني ربطت بيك يا رمروم سامحني لا يا اخويا ما نعيطلوش والله كيكون شكون
6: الله الله على المعلومات رامي خذيره لا لا لا شيخين لهنا شيخين معلومات ومعلومات تكنولوجيه زاد هاي الموقع وريهم انتش عندك في الكرتون
8: اذا كنتم تظنون انكم مواكبون للتكنولوجيا فالعالم البارحه ركز خطوه عملاقه نحو المستقبل الحدث الذي يشغل الملايين اليوم على أبل منصات التواصل وفي الأخبار هو مؤتمر لايفون
1: جو رفيق حقه عادر
0: أنيس الغول توا باش يخاف على بلاستو ديجيتال ويبس
8: مؤتمر لايفون 18
6: الله الله الله العربية الفصحى إنه أيفون إيه روعة روعة روعة زيدوه تفضل بابا
8: ولا يقرا معناتها التراس نتاع وجهك بلا معناتها حاجه جديده
1: هو من قبل يقرا يا نقيب اما قوي
8: توا يقرا ويكتب
1: لا هو تفضل ننساهموا شويه في النقاش هذا الحلو المزيان
8: اي مال
0: قول لنا زيد
1: دونك هو بطبيعته يقرا الملامح
6: يا ولدي شيخه تكنولوجيا هبله هبله ستيف جوبز يا ولدي العظيم للميكروسوفت كان تسمع الكرتون تسكر من غدو اي شيخه شيخه شيخه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
5: زابينغ
0: برافو رامي الفراسي يعطيك الصحة شكرا لك رامي مرسي بوكو العبيد ناس اللي تبع فينا زيد قالوا لي رفيق باش يرجع مع العودة المدرسية هكا بيحس هكا يسترجع ذكرياته بتاع 60 سنة التالي وقت اللي كان يدخل للمكتب بالكرتابة وبالأدوات المدرسية غدوة إن شاء الله العودة المدرسية إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل نخترت نبدأ وصباحنا هكا بصوت تونسي 100% والحقيقة الأغنية ذي ياسر حلوة هكا صباحية زادة كيف كيف وتعطي برشا موجات إيجابية وتصبح على برشا شرائح في المجتمع بصوت لطفي بوشناق يا أحلى صباح على ديوان فام وراجعين

0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

وكل خميس وجمعة تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

0: خليك قريب. ديوان اف ام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة، صباح الورد والفل عليكم الناس كل، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. الغنية اللي كنا نسمع فيها أكتر وأكتر لشيرين عبد الوهاب، نهديها المستمع صغرونا هكا وعمرها 3 سنين طول. عامين
3: عامين
2: وتسعة ما شاء الله، معنا على بوي 3 سنين، ربي فضلها بيوتا حفيدة عيد. ناصر البدوي تحبها قتل.
3: آه وي تموت عليها والله، تموت عليها تحبها في الكهرباء، تطلع مع بوها تقول له ديريك تحط لي غنية شيرين أكتر
2: أكتر, أكتر. فنانة فنانة تعرف تختار، عندها أذن خلينا نقول كيفاش نقولوا أذن موسيقية. فوالا نمشي وإحنا للأخبار توتويت مع ترند جوغ.
4: حصريا مع أريدو في الغونتخي، انتي وانترنتك أو موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
0: ترند جوغ،
2: تصريح أثر جدل كبير وردود فعل كبيرة من قبل اللاعب علي العابد اللي صرح في حوار مع قناة الرسمية لناديه نيس الفرنسي على يوتيوب نهار الخميس أنه خير البقاء مع فريقه عوضا عن الالتحاق بالمنتخب قبل المونديال. خلينا نسمعه.
6: Je rentre dans l'avion et je reçois un petit message de Flo, Flo, le team manager. Il m'a dit « Ali, est-ce que t'es où ?» Je lui dis « Je suis dans l'avion ». Il m'a dit « Est-ce que c'est possible de revenir ?» Je lui dis tout de suite, il n'y a pas de question. Je lui dis « Je ne l'ai même pas vérifié » ou je lui dis direct « Ok, je reviens ». Ça veut dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye. Je lui dis « Non, je ne veux pas, je veux pas y aller, je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club jouer le maintien et je laisse le groupe entre parenthèses. » Moi, j'ai parlé avec le président de la fédération, je lui dis « Écoute, là, ce n'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je ne sais pas. Moi, ça ne me dérange pas. Ce problème-là, ce n'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce qu'un homme, il peut laisser sa famille à la dernière minute, il lâche l'affaire, il part ? Je dis « Non, moi je ne fais pas ça. »
2: علي العبد يقول انه رجع من الطياره باش يلعب مباراه نيس وعلم رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم بقراره وقال انه نادي نيس هو عائلته وانه قوانين الفيفا ما تهموش ويفضل فريق نيس على المنتخب التونسي. تعليق ناصر.
3: والله انا نقول علي عمل تزليطه كبيره، الحق نتاع ربي غلطه كانت كبيره برشا من علي العابدي، اللي علي العابدي راهو عنده محبة كبيرة مع التوانسة وخاصة الجمهور التونسي يحب برشا الملاعب هذا، على خاطر في وقت مش بعيد كان عطاؤه غزير للمنتخب، كان عطاؤه ممتاز، كانت عنده برشا ناس تحبه وتوانسة كل يحبوه. ده اللي أنا والله تو كي نسمع في الديكلاراسيون سمعتها برشا مرات، ده اللي فقد التعبير، ده اللي ملقاش الصيغة كيفاش باش يقول راني أنا جمعيتي اللي أنا تخلص فيها كنت نتمنى يمكن هكا يمكن ملقاش يمكن
2: يعني خانوا التعبير بالنسبة لي.
3: لا ما قالوش، هو ما قالوش، أما يمكن خانوا التعبير، يمكن خاطر ما نتخيلش أنا واحد يكون معناتها عنده انتماء للمنتخب وانت معناتها علي راه نحكيوا عليه كابيتان تاع الكيب ناسيونال، ماناش نحكيوا على مواطن عادي، نحكيوا كابيتان في الكيب ناسيونال، نحكيوا على ملاعبي ليدر معناتها وعلي كان ليدر في الكيب ناسيونال، انه هو الديكلاراسيون اللي عملها باش نبداو واضحين غلطه على الاخر معناتها ما فيهاش انا بدي نفركس باش نقالوا عذر معناتها بالحق تلمو يغيرني انه ملاعبي بالكاريير هذيك وبالبوتنسيال هذاك وبالمحبه نتاع العباد الكل يخسر كاريره وكيكه معناتها تودنكو على ديكلاراسيون تتعدى بجنب الحدث اللي هي غلطه على طول. الحق نتاع ربي بعد ساعات فما ملاعبيه يحطوا روحهم في وضعيه كارثيه بكل المقاييس. تو علي العابدي مازال نجم يرجع كي ما عادش نجم يرجع، مازال يلعب بدراب تونس ما عادش نجم، ماركي بونتو يبوس العالم تونس ما عادش نجم. هذه كل الحاجات اللي خسرهم علي العابدي بديكلاراسيون انه حاب يقول راني انا في وقت من الاوقات جمعيتي تتعدى من فتره صعيبه كنت نتمنى نقعد في وسطها على خاطرني نعتبر امونبر دو فامي معناتها عضو من العائله هذيك الكل باش نجم ندافع عليه. غلطه على الاخر معناتها كنت نجم تلقى عبارات اخرى باش متنحيش حقك من الانتماء لتونس بلادك هذية اللي ولدتك وكونتك ووصلتك للمراتب هذية، ومن بعد انت بمجهودك الرياضي وصلت للمراتب هذيك لعبت في جمعية اسمها نيس، هذاك حق عليك وقت اللي زاد القانون يحمي البلدان ويحمي الجمعيات. الحق نتاع ربي انا والله اللي تمنيت ديكلاراسيون على خاطر علي في نهايه الامر انا نحبه، اما الديكلاراسيون هذه نعتبر انه علي العابدي فسخت له الحاجات الباهيه كل اللي عملها في الكيرسون
2: تراخن التعبير كما يقول ناصر بدوي زياده
7: والله يمكن، اما ان توكا ديكلاراسيون انا كي قريت الاخبار نخسيب الاخبار فيك باش تفهم معناه، باش من بعد دخلت وشفت هالفيديو فما ملعبيه ما يوتيهمش الكلام، راه فما ملعبيه تعرف أي. تلعب وما يعرفوش يحكي، وهذا مش عيب كيما فناني كيما اي واحد يعرف أي. يغني ترقى
8: غني وسكت
7: ما يعرفش يحكي، هو اللي ريتو ساعه التعبير بتاعه في الفرنسي مش حاجه كيما قال الناصر كيما قال الدوك في الديوان، وزيد انت معناتها في 20 ثانيه فسخت الشرعيه اللي كانت عندك في المنتخب اليوم، على عاد نجم ترجع المنتخب اليوم خسرت المحبه نتاعك، وحتى تقرا التعليق من محبين فرانسيس يقول لك اذا هذا باع بين قوسين كراه انا العباره هذه باع بلاده، يقول لك هذا زي بما معناه يضرب في اللغه يضرب في اللغه حتى بارابول جمعيه تونس ما كاروش حكي ملاعبي متربي برشا ملاعبي متخلق، اما بالنسبه لي في 40 ثانيه معناتها ضيع اللي ما يزموش يضيع، والتوانسة زادة المحبة الخاصة خاطر عمل زادة مرة اللي فاتت جيست خايف وكذا، والتوانسة طول لقفته وعليه وعليه وعليه، مرة هذه ما ترقى ما تدافع عليه وديكلاراسيون خايبة وتحش.
2: شنو اللي يخلي حاج منصف بن سعيد لاعب معناه كيما علي العابدي يقول كلام كيما هذا؟ يخي ما يعرفش انه هو كلامه ماهوش باش يتعدى مرور الكرام باش يقفوا عليه التوانسة وباش يلوموا عليه خاصة، ويخسر انه هو كيما قال ناصر وزيد يخسر انه يلعب مرة أخرى مع المنتخب التونسي.
8: هو خسر بالنسبة لي أنا خسر الرب. احنا نقولوا فما باللغة الفرنسية يقولوا سوا بيل ايتي توا. هو اللي تي بو تري بو الناس كل تحبوا عليه. عليه راهي الناس كل كان تشجع فيه، الناس كل واقفة معاه على خاطره باهي. علاش إيجا يا حيتي حاليا عشان مجبدك في الحكاية هذه توا، حتى سألوك قولهم لا لا لا هذه الصفحة اتويناها وما تجبدش عليها، ثم يعني قاعد تغلط في غلط كبيرة تقول أنت الفيفا تبجل المنتخب على الفريق راي ينجم ويدوروا عليك ويخطيوك، يعني بش نقول له زلة لسان ما هي زلة لسان لأنه يعني انترفيو هذا كامل سمحني عليها الغالب، انا راني ما زلت نحبك ما نقولكش ما نحبكش، اما راك عملت غلطه كبيره حاول كيفاش باش ترقعها وكيفاش باش تقول قول ما نعرفش مثال سامحني قول ما نعرفش نتكلم بالسوري وخويا جيب مشكل جيب اخلق حل لروحك لانك راك محبوب وما كرهتش روحك، اما رد بالك على روحك مع السوزلق الزلقات هذوم
2: قول نوموني شربوني حاجة ما كنتش في وعي نخو راي مخدكسيلي ومقاسح الذكي الصناعي ولا رامي الفراتي بعد الفاصلة.
0: خليك قريب فيم ورجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم، تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر،
0: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
10: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع مازارو ميلانو وعلى mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
11: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
12: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
11: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
12: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
11: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة.
13: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein.
14: الصيف وفاه وجات الرونتري وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا ن با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
0: ساعه سعيده صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمه ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعه من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
2: غدوة العودة المدرسية والأولياء ديما نتصور في العودة المدرسية خموا على صغيراتهم على قراية صغارهم قديش من ولي يقول نحب نعاون صغيري في قرايته وما ما عادش عندي الوقت بين الخدمة الدار والمسؤوليات وتلقى روحك كل نهار نفس السيناريو شنو قريت اليوم حضرت الدفوار فهمت أما الحقيقة الولي مش لازم يكون أستاذ صغير اليوم تنجم تخلي المتابعة على ناس مختصين عندهم 9 سنين في المجال مع أرشيبال ميكسد ليرنينج والأول مرة في تونس صغير يلقى القراية والمتابعة حضوري ولا عن بعد في نفس المنظومة وعلى حسب احتياجاته يقرأ حضوري في 1 من 6 مراكز في تونس الكبرى العوينة المنزه بومهل باردو المروج والمدينة الجديدة وعنده زادة منصة رقمية أرشيبال ميكس بوان كوم فيها حصص لايف تفاعلية مع خيرة الأساتذة من 4 ابتدائي حتى للبكالوريا والحصص الكل تتسجل باش يرجع له وقت اللي يحب ما فهمتش يرجع للحصة غاب يلقاها مسجلة عنده دفوار والأكزاما يلقى دروس تمارين والكوريكسيون زيد فريق متابعة يتابع الحضور والتقدم ويتواصل مع التلميذ والولي يعني أنت كولي ما عادش لازمك تكون أستاذ مراقب ومتابع في نفس الوقت أما أرشيبال ما تشوفش نجاح التلميذ كان في النوت خاطر صغيرك يلزمه زيدة يثق في روحه يعرف يعبر يخدم مع غيره ينظم وقته يتصرف في الستريس هذاك علاش أرشيبال تقدم زيدة ورشات مجانية سوفت سكيل كما gestion du stress, travail en équipe, confiance en soi, prise de parole, créativité وتنظيم الوقت. ملكن تحب تفيد صغيرك وتتهنى عليه من أول عام سهل ابعث لهم مساج على باج Archipel Mixed Learning ولا تصلوا على 22-082-410 أو على الرقم هذا 20-882-288. شقاولك مقداد وانت ولي اليوم صورك انت بيدك عندك المشكل هذا انك تخمم في صغارك وفي قرايتهم
15: بطبيعة الحال وميما أنا نحب نحيي أرشيبال ميكسد ليرنينغ على هالتجربة هذه الحلوة وهذه هي إيجابيات وميما العالم الافتراضي إيجابية حقيقة حاجة إكستراوردينار يقرأ في الدار لا فما لا تاكسي لا كار لا شبيه جام مخر لا وين ولدك مرة وحش بنتك ويني هذا كله ما ثماش من الدار تقى كل شيء وأسيادة لهم بيك حاجة تشرف وحاجة تنور وهذه الحاجات اللي احنا نحبهم لوليداتنا وربي يفضلهم
2: امين صراحة. يا ربي ربي يفضل الوليدات تسهل على الولي حاجه كما هكا منصه رقميه للصغيرات يعملوا فيهم التمارين ويحضروا ليزيكزام نتاعهم واذا ما يحبش زاد في منصه ينجم يمشي واحده من المراكز السته اللي موجوده وتابع لي أرشيبال
16: بالضبط وعندهم الحريه معناها انت تحب في الدار ولا تحب تمشي لغاديك وذي مهم برشا خاطر الربطه تو الصغار نتاع تو اخر حاجه تنجم تقنعوا بها انك مربوط وعندك اوبليغاسيون نتاع حاجه في الوقت هذاك لازم تمشي تعملها ان شاء الله بالتوفيق ونفسيتي ولي جديد وكذا والله يبين الحاجات هذوما من توا قاعده ونعمل في باز دو دوني وكذا للمستقبل ان شاء الله بالتوفيق للصغيرات الكل
2: ربي يوفقهم ربي يفضلهم وربي يعطيهم القوه وان شاء الله النجاح يكون حليف التلاميذ الكل يسمعوا فينا ويفرحوا اولياءهم خاصه اللي اليوم عندهم بكالوريا ان شاء الله بنجاح وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله الفرحه تعم على كل دار مازلنا نحكيوا على علي العبد قبل ما نتعدى للخبر اللي بعده مقديد حبيت تضيف حاجه على ديكلاراسيون علي العبدي ساعات الفنان وإلا الرياضي أو شخصية مشهورة كما قال زيد ما يعرفش يتكلم خياره يغني كها وكما مثلا شيرين عبد الوهاب مثلا تفكروا نعم. كل مرة كل ما تعمل ديكلاراسيون فوق مسرح الدنيا تقلبها وتصير عليها مشاكل كيف اليوم الراوي علي العبدي جاب مشكلة الروح من لا شيء
15: أنا أعتقد أني بمستوي الثقافي المتواضع عندي أبجديات الفهم باش كي نسمع حوار انا نقول حوار هذا ايجابي والا سلبي وشنو المتلقي والباث والمتقبل علي العابدي في الحوار اللي سمعته أنا توا الصغير هذية راه ما عنده حتى مشكلة لا في الكلام لما لقاش الكلام لما لقاش الفوكابولير. لا لا لا أمور واضحة
2: يتحمل مسؤوليته
15: بيسير قال لك هذية عائلتي أكثر من هكا عائلتي وش بابا لاشي ودرا شنو وهو عنده فريق من هنا وعنده الفريق الوطني وما أدراك اللي يلعب تحت الراية التونسية اللي هو هذاك ولده وبطاقة الولادة هنا وربي طول في عمره باش يتوفى هنا مش يتوفى في السويد دونك احنا توانسة ساعة ندافع على الوطن قبل يسمك تعرف تتكلم ما تقولش فريقك في حاجة ليك اي هاي باش نجي نلعب معاكم وكل شيء اما راهو ديما انا نقعد ديما مع تفضل الفريق الوطني كبير عليا
7: يقدروك اكثر
15: يقدروك اكثر يقولك يا محلاه حتى هو ما غاديك رد بالك راهو البراني يضحك لك ولكن من داخل يعلم ربي فهمتني معناتها يعرفك من داخل اللي انت امورك ماهيش واضحه ولذا يا سي علي رد بالك مزلق ولذا اقعد العب تتوى
2: يتودد لفريقه قاعد رامي معناها كانه هكا يتقرب ليهم بالديكلاراسيون هذه
16: بالضبط هو راه اسمعني كان تحبوا نحيوا العاطفه ونحطوا الحكايه في اطارها راه علي العابدي مازالوا شهرين ويعمل 33 سنه كونترا توه يوفى في جوان اللي جاي معناها راجل في العمر هذايا ماهو صعيب ياسر يلقى كونترا في البطوله المحترفه الفرنسيه في ديفيزيون الاولى هذه نقطه اولى كان تحب نحيوا العاطفه ولكن هو علاش كلام ناصر صحيح انه خانته العباره اللي هو الثنيه اللي اختارها باش يبرر النيس اللي هي المنتخب معناها هذه غلطه انه هو في عوض ما لقاش كيفاش باش يخرج منها الحكايه هذه نتاع انا جبت بنيس وما نعاودوا لي كونترات جديد لقى المنتخب قدامه على خاطر هم يكونوا واضحين الفيرسيون اللي عنا قبل الكوب دي موند راه ما عمرها ما كانت هذه راه لعبت الكل تحكي وقتها اللي فما لي روتور نتاع بلاي اوت بلاي اوف نتاع الصعود والنزول للديفيزيون علي العابدي ما حبش يمشي وذي الفيرسيون اللي خرجت لنا من لاجون تاعو انه علي العابدي حب يقعد ومشى ضحى على خاطر نيس وكذا مش لعب ماتش بركة لليه وبعد ما لعبش الماتش نتاع الروتور وصارت مشكله وبوليميك والقانون وما قانون دونك ما نبدلوش الفيرسيون علي العابدي هو ذي ثالث تصريح يعملوا في تقريبا عام ونص عمل على الجمهور قال شنيا يشتر عطيكم مراول فيجة يجي وتفرجوا ما عجبش الجمهور كور ومراول وكذا بعد حكي على ملعبية وهو قائد المنتخب وبكى في الكوب دي مود وقال لا الصغار هما سبب متاع الهزيمة ذي تولى هنا هزيمة معناه لهنا دخلنا في مرحلة اللي كيفاش تولى العابدي كقائد منتخب انت بنا وجه لو فرضنا حتى الشعب بنا وجه باش تجي تلعب مع المنتخب صحيح انت اعطيت برشا وذي متفاهمين فيه ولكن راه لازم نعرف واش نختاروا مش اسهل حاجه المنتخب مش على خاطر المنتخب في كريست ولا اسهل حاجه اجا نعصوا على المنتخب ونتعداو لحاجات اخرى
2: واضح نتعداو للخبر الموالي نحكيو على المغنيه الكنديه سيلين ديون سيلين ديون اللي شفنا اللي هي مرضت بظروف صحيه صعيبه متلازمه التصلب وشفنا حتى الدوكيومونتير اللي حكي على معاناتها سيلين ديون ترجع نهار 7-12 سبتمبر بعد غياب استمر 6 سنوات في اولى حفلات سلسلة عروضها المقرة في العاصمة الفرنسية باريس وين قدمت عرض مؤثر قدام جمهور غفير وتجاوزت التحديات الصحية اللي خلتها تبعد على الغناء خلال السنوات الماضية افتتحت الحفل متاحة بحدة أبرز أغانيها باللغة الفرنسية On change pas في إشارة اللي خلت يمكن تربطها بحياتها وبحالتها الصحية وهي ما تبدلتش سيلين ديون في الحفل زاد حكيت على حالتها الصحية بعد كما قلت تشخيصها بإصابتها بالمتلازمة الشخص المتيبس خلينا نحكيه اليوم على فنانة يمكن تعديت بظرف صحي صعيب برشا سيلين ديون ماهيش أي فنانة سيلين ديون رسمت خلينا نقوله تاريخ حافل بالنجاحات واليوم نتصور اللي هي دخلت تاريخ الموسيقى العالمية تعديت بظروف صعبة وحتى كان نتفكر في الدوكيومنتير معناها قالت أنه هي وصلت لدرجة أنه هي ولت تحلم أنها تعاود ترجع تقف سيخسين ما كانش سهل اللي مرت به اليوم ترجع للمسرح وترجع بعرض ولا بسبكتاكل خلينا نقوله في باريس وكان مؤثر برشا مقدد سيلي
15: أميمة ما كي نحكيه على النجمة العالمية سيلين ديون بالمارس باركور كبير ياسر مرأة خدمة برشا على روحها نهيك أن هي كنديان ما تعرف هما ما يتكلموش فرنسوية في كندا يتكلموا جوال الجوال دونك هي تعلمت اللغه الانجليزيه ديكور اكسيليري سي رامي مع السند العظيم اك العرسه اللي طاحت لها هي من غادي بدات من رني انجليل عبد الجليل زوجها كي توفى كانت لها الصدمه الكبرى خاطر ما تتصورش وانا غاديك وقتها فهمتني خلتهم شويه ما عندكش فكره كيفاش كان يا ولدي السيده ذي راه منقاله بالنسبه لها في مكلتها في لبستها في كذا حتى في سبكتاكل اشارات خاصه بيناتهم زيد لا نقص بيان لا هذه نحيها اطلع امشي الغنيه الاخرى تبقى يعني كان راجل لهي بها دو ا جوسكا زيد واذا به ذهب الى الرفيق الاعلى توفى فهذيك الصدمه الاولانيه بعد المرض المرض 50 ديون شد سنين معناتها الى ان بدات تيأس وعاودت رجعت راهو عندها شخصيه قويه ياسر المرضيه ما عندكش فكره وشعرها بدا يتيح وكذا ايتترا دونك رجعت الامور من جديد ووقفت من جديد توا باش ترجع للسين ترجع للسين زاد حكايه ماشي سهله اما يبدو انه الى حد الان سيلين ديون عندها اكيب قويه ياسر دايره بها وعاملين تحذيرات كبيره باش تفاجئ العالم بعوده قوية.
2: خلنا نسمعوا شنو قالت وشنية حكيت مع الجمهور اللي كان حاضر في باريس حكيت على وضعها الصحي خلنا نسمع
17: J'ai appris à vivre avec cette fragilité à force de la côtoyer je l'ai apprivoisée et j'ai décidé d'en faire ma force de vivre ce soir On chante, on danse, on fait la fête, tout nous fait chez moi.
2: Je vais bien. هذه الكلمة اللي افتتحت بها سيلين ديون الحفل متاحة في باريس حكيت على وضعها الصحي قالت لي هي لباس رانا باش نعملوا جو باش نشطحوا باش نغنيوا دونك حاجة مثالة اللي تفرج في الفيلم الوثائقي اللي يحكي على معاناة سيلين ديون لحظة بلحظة وتبعوها ورحلة العلاج متاحة الحقيقة المرض ماهوش سهل حتى طرف رامي صعيب برش
16: وكانت بداية العودة هي كانت تذكر 2024 في الافتتاح متاع الجوز الأولمبيك في باريس والعباد الكل ماشي بالها سيلين ديون سي بون رجعت ولكن المرض عاود معناها الحاله نتاعها الصحيه عاودت دهرت شويه العوده نتاعها الحق تاع ربي عجبني كالجو انا سبكتاكولير ومتاع التنظيم معناها شفتهم كانوا عاملين على حفله بركره وميمه الحكايه كبرت بعد العوده هذيا توا نحكيو على 26 دات خذيتهم سيلين ديون بين 2026 و 2027 دونك العباد الكل تستنى حاجه تقعد تحب ولا تكره جزء من طفوله ولا شباب ولا مراهقه العباد الكل في العالم يعجبني الشو ونحب السبكتاكل هذيا انا العباد اللي تعمل حكايه حتى من الضعف ومن المرض نخلقوا حكاية ونخلقوا قصة نجاح وعودة حلوة برشا
2: ورسالة رسالة زيدة خلينا نقوله تعاون برشا ناس انه ممكن يتعديوا بنفس المرض ولا حتى امراض اخرى تقول لنا اليوم تعودت بالمرض وتعودت اني نتعايش معاه دونك سي بون قبلت الوضع الصحي نتاعها وقاعدة تحاول انه تتعايش مع المرض هذا ناصر
18: هو درس في التحدي على خاطر العبد وقت اللي يتعدى من فترة صعيبة يلزم يتحدى المرض هذاك ويتحدى الصعوبات باش ينجمش يقف على خاطر برشا ناس مالوريزمون يصير لهم دي زوبستاكل في حياتهم يقفوا ديريكت ويسلموا في حياتهم الكل لا نجم كنا نتعرضوا من حاجات اللي تنجم تكون صعيبه لكن لابد نعرفوا نتعايشوا معاها ونعرفوا نتجاوزوها باش نجموا نوصلوا الاحلام نتاعنا يمكن ماهيش بالكيفيه 100% حتى 90% لكن نحاولوا ديما نمشيوا لقدام باش نجموا نتجاوزوا سيلين جون دالي اعطى درس في الشيء هذا خاطر بعد الفتره الصعيبه الكل اكثر من 6 سنين معناتها وانت تعاني في المرض هذا وتعاود تتحدى وترجع للجمهور نتاعك وتشوف معناتها الحجوزات اللي قاعده صايره هذه حاجه مهمه برشا
15: لا والناصر سيلين ديون راه غنى مش فضلي غنى
18: غنى
15: سي ديشان معناتها غنى مش ثم حتى غمه نتاع روب هكا يلا حتى يلا سيلين ديون بيانو اكزرسيس فوكاليس غنى ما تغني معناتها حتى يلا
2: قداش مهم الحضور الحقيقه مره اخرى انا كي شفت حفله بهاء سلطان ما كنتش حاضره لكن كي شفت الفيديوهات معناها بهاء سلطان من الفنانين اللي ظهر لي خيار وسمعوا يغني كهو حاشم ولا ما نعرفش حسيته حاشم ماهوش في فورما وكان ديسيبسيون حتى للبعض الناس اللي حضروا خاطر الاراء انقسمت بين عجبتهم الحفله وبين اللي ما عجبتهمش ماي هارت ويل جو اون الاغنيه ذي كانت الاغنيه الرسميه لفيلم تيتانيك عام 97 اغنيه اخذت اوسكار كافضل اغنيه اصليه الجولدن جلوب كيف كيف الجريمي دونك اغنيه لليوم خلينا نقولوا عايشه معنا ولليوم نسمعوها ولليوم كنا نسمعوها لاول مره للرائعه سيلين ديون اللي كان لها حفل نهار السبت 12 سبتمبر في عاصمة الفرنسية باريس احنا وصلنا لوقت الاخبار الثمانية قد لا ثمانية دقيقة لا امشي اخرج نخرج اخبار وراجعين
19: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
20: اريدو طور عالمك

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والثمينة ديوان اف ام عسلامة. تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تنميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي خلال مشاركته في برنامج على القناة الوطنية الأولى إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمري أعلن أن تونس تعمل حاليا ضمن توجه يرمي لتعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية. وأبرز الوزير الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال وذلك من منطلق الإيمان بأن ضمان بيئة عمل آمنة وصحية يمثل أحد المبادئ الأساسية للعمل اللائق الذي تعمل تونس على تجسيمه. وشدد الوزير على أن التغيرات المناخية وتأثيرتها على بيئة العمل تشكل تهديدا لحياة البشرية في العصر الحالي نتيجة الاحتباس الحراري وتداعياته على بيئة العمل وسلامة العمال وصحتهم في أماكن العمل وتأثيرتها السلبية على الإنتاجية وسلاسل التوريد مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية لضمان مقومات العمل اللائق وسلامة العمال واستمرارية العمل والتصدي أزمة المناخ. شهر أوت 2026 يحتل المرتبة الأولى من بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجات مئوية أي بفارق 3.4 درجات مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجات مئوية وفق النشرية الشهرية للمناخ أوت 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يجب أن تبلغ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أدنى معدل مقارنة مع دول العالم وذلك قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي المقرر عقده خلال الأيام المقبلة. وسئل ترامب عما إذا كان يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط من أسعار الفائدة حيث قال للصحفيين على هامش بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف إنه لا علم له بذلك مضيفا أنه ينبغي أن يكون سعر الفائدة في أمريكا هو الأقل من بين دول العالم بغض النظر عما تشير إليه بيانات البنك المركزي بشأن التضخم والاقتصاد. ختاما تقسو اليوم الاثنين يكون مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة بالشمال وبجهة الساحل وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و36 ببقية الجهات وتكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متمويجا بالشمال.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ونفهم على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. دي ونفهم صوتكم. أنفو ميوزيك سبور أكتو على دي ونفهم ما يفوتك شيء.
2: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
3: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.
2: ساعة فلاش سبور. فلاش
4: سبور. صباح النور، اهلا بكم الي مع المسابقات الافريقيه في كاس الكونفدراليه الافريقيه. نادي الصفاقس يفوز امام فريق شوتينج ستارز بهدفين مقابل صفر ويتاهل الى الدور التمهيدي الثاني. هدف السي اس اس جاءت عن طريق اياد بالوافي وكذلك يوسف حبشيح. بمرور نادي الصفاقس الى الدوره الثانيه، هكا يكونوا عندنا اربع فرق تونسيه باش تكون موجوده في الدور التمهيدي الثاني. نعطيكم البرنامج في دوري ابطال افريقيا. ترجي ذي التونسي يواجه نادي السويحلي، نادي الافريقي يواجه تي بي مازامبي، ومساعي من النادي الافريقي من اجل نقل مباراته ضد مازامبي في مدينة لوبومباتشي إلى ملعب محايد بسبب جائحة فيروس إيبولا المنتشر جدا في الكونغو الديمقراطية. في قادم الساعات الأفريقي سيراسل الكاف، وفي كأس الكونفدرالية سي اس اس يواجه فريق أفاد الإيفوري، أكاديمية أفاد الإيفوري، والترجي الجرجيسي في مواجهة من فريق ريال باماكو المالي. كل المواجهات بين ذهاب وياب بشكون في فترة ما بين 17 و 24 أكتوبر. نرجع للرابطة الأولى، البارح تلعبوا مواجهة الجولة الرابعة، فوز جديد لفريق شباب الرياضية بالعمران هدف مقابل صفر من فريق نجم المتلوي، تعادل من فريق الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسخيت الداير هدف مقابل هدف، والترجي الرياضي التونسي يفوز أمام نادي حمل أنف هدف مقابل صفر هدف، كان سجله مروان الصحراوي في الشوط الثاني. واصلين مع الرابطة الأولى، في وسط الأسبوع الحالي يتلعبوا ثلاثة مقابلات متأخرة لحساب الجولة الثالثة. يوم الأربعاء بداية من الساعة الرابعة، اتحاد بنغردان يستضيف نادي الصفاقسي في ملعب جربة، فريق الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الاتحاد المنستير. ويوم الخميس دربي مقابل تجوار بين ملعب التونسي ونادي الإفريقي بداية من الساعة الرابعة. نختم بأبرز مقابلات البارح في البطولة الأوروبية، في مباراة كان فيها خمسة أهداف الكل متسجلوا بعد دقيقة 65، ساساولو يفوز أمام يوفي 3-2، هدف الفوز لفريق ساساولو جاء في دقيقة 94 عن طريق فازيلي أتزيتش، هدف يوفي سجلهم زيغروفا. في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يفوز أمام فريق مانشستر يونايتد هدف مقابل صفر، في الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد يربح ريال سوسيداد خارج ملعبه هدفين مقابل صفر. بالنسبة لأبرز مقابلات اليوم، بداية من 35 دقيقة في الكالتشو الإيطالي، تورينو يستضيف روما، كومو في مواجهة أمام بارما، بداية من 48 إنتر يواجه أودينيزي، وفي الدوري الإنجليزي بداية من الساعة 8 ليدز يونايتد يواجه نيوكاسل، وفي نفس الوقت في الدوري الإسباني 8 فياريال يستضيف ريال بيتيس.
2: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تب بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتب على اكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيم ورجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
3: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ ثلاثة براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاهو ومعاهم الرابعة بلاش يلا ما تفلتوش الفرصة
4: مونوبري ديما معك

0: وحده في الكادوات. كان يباك وتروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
2: ديوانا فام
3: صوتكم
1: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
4: 8:17 صباح الورد والفل والياسمين عطويسة الكل. مازلنا مواصلين معاكم هذه ساعة ثانية من رفماج، متواصلين

0: 있지.
1: القوافل الصحية تواصل لعب دور مهم في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والجهات اللي يكون فيها الوصول لبعض الاختصاصات الطبية مش سهل. والأيامات هذه شفنا برشا مبادرات من نوع ذي سجلت حضورها في عدد من الولايات. نحكيو على القروين وين انتظمت سلسة قوافل صحية لتقصي مرض الماء الأبيض بالعين، ومكنت أكثر من 700 منتفع من الفحوصات. نحكيو زاد على زغوان اللي انتظمت فيها نهار 13 سبتمبر قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفئة أهالي الزريبة، نظمتها جمعية جهوية لرعاية المسنين بزغوان، وهذا بالشراكة مع المجمع الصحي الأساسي بزغوان والإدارة الجهوية للصحة في مبادرة هدفها تقريب الخدمات الصحية من المتسكنين. وفي سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيدة تعملت زادة قافلة صحية متعددة الاختصاصات شملت طب القلب والشرايين والأمراض الصدرية وطب الأسنان، كما انتفع زادة أكثر من 100 تلميذ بالمدرسة الابتدائية بالمزارة بمعتمدية بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد بعيادات مجانية، وهذا في إطار قافلة صحية وتحسيسية نظمتها جمعية الليونس. وبالطبيعة المبادرات هذه تستحق التثمين خاطرها تقرب الفحص والوقاية والخدمات الطبية للمواطنين وين ما كانوا، خاصة في علاقة بالمناطق البعيدة والنائية. وباش تتواصل القوافل الصحية إن شاء الله وين باش تكون، فما قافلة في قرقنا نهار الأحد 20 سبتمبر، وهذا تحت شعار معا لسلامة القلب والرئتين، واللي باش تشمل خدمات في اختصاصات القلب والشرايين والأمراض الصدرية والحساسية، وهذا لفائدة متسكني الجزيرة. والأكيد أن المبادرات والقوافل الصحية هذه تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية لبرشا مواطنين. وإن شاء الله مستقبل بلادنا غدوة خير.
2: غدوة خير. شكرا للقوافل الصحية اللي قاعدة تلعب كما قلت رامي دور مهم في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة اللي يكون الوصول لهم صعيب في عدد من الجهات التونسية كما الوسط الريفي، فما اختصاصات ما تلقاهمش موجودين، دونك الحقيقة قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة. شكرا للإطار الطبي وشبه طبي اللي ساهم انه القوافل هذه تنجح ويوصلوا للمواطنين اللي يصعب الوصول ليهم. ناصر
3: حاجة بدهي. مهمة برشا نذكر عمناو اللي صارت قافلة كبيرة اللي أكثر من 1000 شخص، معناتها شفنا اللي ناس تنقلوا لهم ومشاو لهم، اللي فما برشا ناس مسكنات يبداو عنده مرض وهو مش واعي بالمرض نتاعو وما يعرفش شنو المرض اللي عنده، وقت اللي تمشي له ناس معناتها متجندة باش تجم تكشف عليه وتلقى الحالة نتاعو، معناتها اللي هي تتطلب معناتها بعد ساعات راهو انترفونسيون صغيرة، ما تطلبش حاجات كبيرة برشا، تجم ترجع البصر للناس، يعطيهم ألف صحة على الشيء اللي يعملوا فيه، ربي يبارك لهم وإن شاء الله يلقاو في ميزان حسناتهم وربي يحفظهم الناس كل، خاصة الناس تتجند راهو اللي كانت الكل يمشيوا الطب باش يمشيوا يخدموا يمشيوا مجانيا باش يمشيوا يعاونوا العباد، يعطيهم ألف صحة
2: متطوعين يعطيهم الصحة. شكرا لهم وشكرا رامي الفراتي اللي أمن لنا يوميا غدوة خير، مستحقين الموجات الإيجابية، مستحقين الأخبار الإيجابية، مستحقين أن نسمع حكايات هكا ترد فينا الروح، خاصة وتخلينا نأمل بغدا يكون أفضل وأحسن من اليوم. نمشيو للأخبار، شنو حكي وتوينسة على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر الأخبار تداولا في البوكس نيوز. بوكس نيوز على دوري أبطال إفريقيا، ثلاثة خلينا نقولوا فرق نشعر أنهم يتأهلوا كما قلت في كأس الكاف، مانيش غلطة هكا
3: شامبيونز ليج النادي الإفريقي،
2: وعنا نادي الإفريقي شامبيونز ليج، كأس الكاف ترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقس زادا يترشح للدور التمهيدي الثاني في كأس الكاف. ناصر بدوي،
3: هو بالنسبة لي أنا كانت الانطلاقة مع نادي إفريقي وبعد ترجي الجرجيسي كانوا زوز فرق هذوما عملوا زوز مباريات محترمة برشا، خاصة الضغط كبير كان على النادي الفريقي بعد تتويج بالبطولة، النادي الفريقي جماهيره كانت تستنى في الترشح هذايا للمباراة القادمة التأهيلية للدور المجموعات. النادي الفريقي ظهر لعمل مباراة كبيرة، مباراة كانت محترمة في ظروف صعبة برشا، كانت في ضد جوليبال المالي، كانت معناتها مباراة كبيرة بالنسبة لي أنا تكتيكيا، ما كان زاري عرف كيفاش يتعامل مع مباراة النادي الفريقي، كل مرة يرقى روحه منهزم يعاود يرجع في السكور، وعرف كيفاش يتعامل مع المباراة هذه. قديدة سجل في وقت كان مهم برشا باش أعطى ثقة للمجموعة وللفريق باش ينجم يرجع، ظهر لي مباراة أنا نعتبر كانت كبيرة برشا بالنسبة لي أنا تكتيكيا، أنا خاطر وشوف حتى المشاكل اللي صارت جانبية ما أثرتش، على خاطر صارت بعض المشاكل وبعض الإصابات، ياسين مريح ظهر لي صارت له إصابة، مستف تكنيك كيف بعض الجماهير، لكن في نهاية الأمر المهم النادي الفريقي رجع بنتيجة كانت مهمة أن تخلي النادي الفريقي يمشي للدور القادم ونعتبر

0: انجاز مهم، وخاصه اننا نعتبره انجاز هذا تحسب المير كنزاري، خاطر كانت عليه ضغوطات كبيره مير كنزاري، والمير حتى الفرحه اللي نشوف فيها في عينين مير وردت الفعل نتاعو وكيفاش قاعد يتعاون مع الملاعبيه نتاعو ياكد انه ماهر معناتها مركز 100% مع النادي الافريقي، يحب يمشي لبعيد وهذا من حقه، والنادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي تستاهل باش تمشي لبعيد في البطوله الافريقيه هذه، وان شاء الله معناتها نشوفوا الفرق نتاعنا ساعه كلهم يوصلوا للمراتب الاولانيه ان شاء الله.
1: تابعت حاج النادي الافريقي ترجي الجيسي ونادي صفاقسي؟
2: والله تابعت، واللي كنت متوقع الكل صار، لان مقابله النادي الافريقي ما تعرف انتصار النادي الافريقي في لقاء الذهاب ما كانش فارق كبير في المقابلات هذه وقت يلعبوا، خاصه مع الافارقه ذوما راهم صعاب ياسر في بلدانهم، مش الفريق معناتها تلقاه خارق العاده، لا لا فريق متوسط، لكن الاجواء الاجواء اللي يعملوها لك ما بين من لوتيل وفي الجمهور وفي الدنيا والحكام عاد حدث ولا حرج، هذا الكل خلى الافريقي يلقى صعوبات، لكن كما قالك الناصر سلكها تعمل 2-2 ترجع في المقابله المره الاولى المره الثانيه يحسب للنادي الافريقي، وهذه ما هي الا بدايه، وان شاء الله النادي الافريقي يواصل على مثل هذه النتائج الطيبه.
3: هي النقطة الأكثر إيجابية والأكثر أهمية أن الفريق نجح أنه مركز زوز أهداف كاملين غاديكا في جوليبا في قلب مالي بينصير مع فريق يعتبر محترم، وتحبوا لا تكره الفريق روجتها أصعب قرعة في وسط الأربعة فرق، معناه أنه مش يلعب كونتر جوليبا بطل مالي وبعد بشيق أروحه كونتر مازيمبيلي، هو فريق تبي مازيمبيلي من الكبار متاع الفريق، إن شاء الله بتوفيق نادي الفريق يبني على هذا إن شاء الله اللي جاي خير، خاصة أنه الملاعبية ما عندهمش خبرة كبيرة في علاقة بالفريق، ولكن بدأوا يكتسبوا انك تمركز زبونت وغاديك باهي انك تنحيك الحاجز انه ما يكبر في عينك حد، لازمك تقدم وقت اللي لازمك تمركي تنجم تمركي، ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي كونتر مازيمبي ان شاء الله.
0: حبيت نحكي على الترج الزرزيز هذا كيف كيف اللي ترشح في الكاف زاد كيف كيف، انه التجربه نتاع الترج الزرزيز بعد 20 سنه يعاود يرجع للتجربة في الكاف، ذا اللي إنجاز كان مهم برجة بعد انتصار 3-1 في ملعب الطيب ميري، خسر واحد بلاش يخليه يتأهل للدور الجاي، بنعتبر حاجة مهمة برجة بالنسبة لترج زرزيس على الخدمة اللي يخدموا فيها، والفريق معناتها بالحق قاعد يتطور من أسبوع إلى أسبوع زيادة كيف كيف. من غير ما ننساو ترشح النادي صفاقسي بعد الهزيمة 1-1 في نيجيريا، رجع النادي صفاقسي البارح انتصار 2-2 كان مهم في ملعب الطيب ميري، ظهر لي الانتصار هذا جاء يرجع الفريق للثقة المطلوبة بعد الفترة الصعبة اللي تعداها، وخاصة بعد الهزيمة اللي صارت في نيجيريا وردت فعل بعض الجماهير اللي كانت شراضي على المردود متاع الفريق، لكن في نهاية الأمر الترشح هذا نجم يسهل على المدرب والإدارة الفني باش نجم يخدموا في ظروف باية، نعتقد الانتصار يعطي ثقة للمجموعة ويعطي الثقة للفريق باش نجم يواصل المشوار متاعه.
1: تحكي وزاد على الرابطة المحترفة الأولى البارح، الترجي الرياضي التونسي تصدر بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما فاز البارح على مضيف نادي حمام نلف. يا لطيف على الحمام قاعد بين نارين انا بين الترجي الرياضي التونسي والهمهامه، واكيد انا نشجع الهمهامه بعد تجي الترجي الرياضي التونسي.
4: فرحه ترجي فرحه نشلها كان غاد
0: مو بتهمني ما يسمعش
1: انا بنت الهمهامه بنت الهمهامه، والحقيقه نقعد في ديل الحمام نلف ونحب حمام نلف متالقه ومتفوقه، ونحب نقول لهم مبروك على الهمهامه ستور اللي عملوها البوتيك جديده في حمام نلف، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. تابعت حاج مباراه الترجي الرياضي التونسي ونادي حمام نلف اللي هما أصدقاء هكا ولا معروفين بعلاقتهم الطيبة؟
2: أنا في الصباح بكري نحكي أنا والناس فما فرق، أكل لي المقابلة تكون حلوة، علاش؟ لأنه الجو باهي ما بيناتهم، شكون حمام نلف وشكون الترجي؟ هما الكورة كي كانت قبل وقت الاستعمار وكل شيء كانت الناس تشيخ محمد نلف والترجي بيان سور ونادي، لكن حمام نلف والترجي والمرسى والعمران، تو العمران قاعدة زادها راهي تبني في روحها بشوية بشوية، كانت مقابلة حلوة، كان الشامو من هنا، الشامو هو اللي هو مدرب مساعد بتاع الترج لمدة سنوات، شامو منه محمد ننف وريجي كاب هذا اسمه الترج بتاعنا، أنا مازلت راه ما نحبوش برشا،
1: علاش؟
2: ها ما نحبوش برشا مازال، مازال لأن وقت اللي تقف ترجي العروس موجودة، أما يلزمهم يكونوا بالكدا، مش عرس على اليمين وعرس على اليسار، وقت اللي العروس تشد بقايحها في الترجي يرجع الترجي اللي تحبوا الناس كل، وخاصة واحد قادمين على مقابلات البطولة الإفريقية الحمام ننف، راهي شوف وقت اللي تبدأ الدنيا مكزة شوية اما تو تتسلك. حمام النيل فروع عندها هيئه تسييريه، بالذات ما عندهاش الهيئه معناتها المديره. حمام النيل قادمه تو في القريب يمكن نهار السبت هذا بستعمل الجلسه العامه نتاعها، وثلاثه ماتشوات الجوا كوم بارازار ماتشوات اصحاب وكل شيء. ثم خلينا نكونوا كيما البارح قال اللي قالوا اللي علقوا في التلفزه، راهو في ميدان كيناكاكا يا اميمه ما تنجمش تلعب. تعرفش راهو التونسي جوار كبير ياسر، التونسي وقت اللي تجيه الكره ما يخممش يعطيها باس ولا باش يعملها سونتراج ولا باش يعمل دريبلينغ، لا لا يخمم ساعه كيف باش يركعها. شفتوا كل بونتو اللي تمرك الحاسم مرمى تاع ليطوان الكره في الساق، هو عمل الكا ضربته وطراف ومشات الغد. مادام ما لعبنا في الحاله هذه الكرة القدم لا يرجى منها حاجه كبيره برشا
1: ان شاء الله.
2: حتى شيء حتى شيء، اما راه حصلنا الملاعب يرحم والديكم. اذا مش بامكاننا باش نردوا الغازون الصحيح نعمل خويا الغازون الصناعي، مش عيب راه في العالم قاعدين يلعبوا ناس في روسيا في البلد الكل يلعبوا على غازون صناعي، علاش ما نلعبوش؟ خليهم سوس كذا تيرانات هذاك باش ينوروا ينورونا وجوهنا باش نلعبوا في المقابله الدوليه. لكن مادام لهنا شنو ما تعرفش تعمل كنترول، ثم نعيب على حاجات اخرين. تو ملعب الكرم، ملعب الكرم لو حكيك علاش تو نلعبوا في المرسى، المرسى بعيد على الكرم بالتيرانات زوز على بعضهم 3 4 كيلومتر. خليه التيران اللي تنجم تلعب عليه كوره، راه مش باش يقول لك غازون شيء غازون ارتيفيسيال شيء خارق العاده، لا لا تنجم تلعب عليه كوره، كوره تجيك تعطيني الناس يعطيني باس تخلط لي الباس صحيح
1: ان شاء الله.
2: الحديث بقيه
1: حمل الف نبشرهم اللي 5 سنين 6 سنين 10 سنوات على اقصى تحديد يكونوا زوز لاعبين متفوقين غادي كاسكندر العياري وبيزيد العياري الموجودين في الاكاديمي بتاع حمام الف باش يوصلوا مسير جدهم. راهو جدهم اليوم محمد العياري لاعب سابق حارس مرمى سابق لنادي الرياضي لحمام الف، دونك ان شاء الله المسيره تتواصل. وتحبوني ما نحبش حمام الف في الاصل راهو حمام الف ان شاء الله بالتوفيق ليها، ومبروك للترجي الرياضي التونسي وللفرق الاخرى الافريقي وترجي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي. نمشيو المبادره التشريعيه عقوبات ماليه تنجم توصل 2000 دينار للكلام البذيء في الشارع، هذا اللي اعلنوا النائب المحلي فتحي منصف الجبالي، وين اطلق مبادره تشريعيه تهدف الى الحد من العنف اللفظي والالفاظ الفاحشه في الفضاء العام، معتبرا انه انتشار الظاهره هذه اصبح يؤثر في راحه المواطنين وفي المحيط اللي ينشا فيه الاطفال. ويقول انه يعتمد خطايا ماليه، المبادره ذات تعتمد على خطايا مالية رادعة نجم توصل 2000 دينار. شنو رأيك سي مقداد؟
5: والله أميمة معناتها وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ولو عنا شوية هكا كاين لاموذة تريف هكا تراند مركا كي تحكي يقولك شنية الأخلاق قوية، هل الفعل ذي اللي على وزن أفعالوية؟ أنا ما نعرفوش قبل شو أخلاق قوية، ثم أخلاق شو كلام معناتها توا نسينا سامحني ولله وسيدي وتفضل وستار عليك واسم الله عليك، هذا هو المنطق نتاعنا، هذه هي اللهجه التونسيه الحلوه البنينه نتاع اولاد البلاد نتاع الناس المتقدمه الناس المثقفه اولاد وبنات العائلات الكبيره. خلي فيما بالك بالشارع، الشارع يا حبيبي راهو ملك الجميع ماهوش دارك. هو في الدار ما تقولش كلام بذيء، خلي في الشارع قدام الناس كل وهات نقولوها يعني على ما قال رجع على مرأة ومسمع الناس كل عنا بارشة تجاوزات أخلاقية في الشارع نشوفوا فيها راه ثم الناس يقولوا كلام بذيء ماهوش بيه وفك المساحات التجارية.
1: ما كيفاش نجم تثبت انه هو قال كلام بذيء؟ مثلا انا متعدية وسمعت جروب متاع اولاد ولا بنات ولا شباب هكا مع بعضهم وتقال كلمة خايبة معناها كلمة بذيئة، كيفاش نثبت انه هو معناها قال كلمة
5: بذيئة؟ هما ما يحصلوا راه وديك انت تتذمر تقول لهم شنو هذا شنو الكلام هذا، يقول لك سامحنا ديجا اعتراف ذمني. هما في اغلب الاحيان
4: مش الكل يقول لك سامحني،
5: ومش الكل يقول لك سامحني، ساعات يقول لك مثلا شيمني فيك انا ولا تقى قهوة مثلا اغلبيتها رجال ندخل انا ومرتي باش نعملوا قهوة تسمع في تا تا تا لا لا لا
1: عليه.
5: قلت شنو هذا؟ قال لي سامحني. المره الاخرى قال لي سامحني، قلت له ما جيش حتى في بعضكم، خليني انا مرتي انا منتومه رجال في بعضكم ما تقولوش كلام بذيء. باش توصل لازم توصل معناتها المعنى بكلام بذيء، نجم توصل المعنى اللي تحبه يا ولدي. اجي اقول لك حاجه، ريت النقد مثلا النقد رامي نجم نقول فيك اللي نحب انا بدون كلام بذيء بدون مسلك كرامتك.
1: هو قبل في السابق كانت كنت تسمع معناه بالدرجه اسكت هاي مرأة كبيرة متعدية، هاي طفلة متعدية ما تتكلمش. توا الحقيقة ولينا نقعد حتى في وسكي ما قال هو سالون دوتي ولا في قهوة تلقى جروب متاع دي جون يحكي، ومعناها الكلمة كاينة كلمة عاد كانوا عسلامة لاباس شحوالك، معناها إلا ما أنت معناها تعمل هكا إشارة وإلا تقول لهم محشم عايش ولدي ولا عايش خويا راه وما يجيش، معناها وليت عادية بصفة عادية الكلمة ذيك. وبنات وولاد راه حتى البنات ولات مساهمة في الشيء هذا.
0: والمشكلة الكبيرة الناس ولات تتنافس على الرداءة وعلى الكلام الخايب. اليوم شكون يقول الكلام خايب أكثر باش يوري روحه اللي هو زعمة فاهم أكثر وفايق أكثر واللي هو إين أكثر. رأوا برشا ناس وليت كي يقول لك زعمة كلام خايب نقول وحنا ولا كلاب مع ذا كلام مجانب للصواب. برشا ناس هو قافز هو فاهم هو إين رأوا بالحق. المشكلة هذه وليت كبيرة برشا. وكما كان يحكي لك مقداد احنا قبل كانوا يتنافسوا شكون باش يقول لك سامحني تفضل مرأة كبيرة رجل كبير. هذه تقاليد قاعدين نتوارثوا فيها مالوريزمون في السنوات الأخرى. كل ماذا بينا حاجات ردعية كي تجم، لكن زادا راو هذا كله يرجع للتربية ويرجع للعائلات ويرجع للانفيرنمون اللي نعيشوا فيه كله مع تبسيط عام.
1: الخلطة والله يبدو متربين ولد عائلات وأم والبو مش مقصرين معاهم في قفية الوالد ولا الوالدة. معناها هو يبدا مع جروب دامي، معناها بالنسبه ليكي ما قلت انت كبر ولا راجل لازم يقول الكلمه هذيك، هي كيف كيف لازمها تقول الكلام هذيك. دونك وليت حاجه كما قلت انت في الفوكابولير نتاع لي جون. مي المشكل انه قبل في السابق كان فما احترام يحترموا الناس الكبيره في العمر يقدروهم، توا وليت حاجه عاديه يقعد بحذاك نورمال تتقال كلمه خايبه راه
3: وي خاطر ما تظهرلوش. هي المشكله وين انه فما تطبيع زاد مع الكلام هذاك دو تيل فاسون كي يحكيه مع ماهوش فاهم اللي هو قاعد يقول في كلام زايد. معناها مش في باله عبد الكل تحكي كيكه ولا حاجه عاديه، ساعات على ليميت يقول الكلام زايد ومش في بالوش لو قاعد معنى الجمله مش في باله عاديه ماهوش فايق في الانكونسيونس. دخلت الحكايه انه
1: تركيز كلام
3: بالضبط، لان هذاك هو كلامي هذاك هو اللي فما ماهوش فاهم اصلا اللي فما عبد متقلق. هذيك المشكله لازم يفهموا لازم هكا مثال الرد على مهم حتى كان ما فماش تنفيذ ولا كيما قلت انت ما تجمش تثبت، ولكن خلي العبيد تخاف شويه في علاقه بالحاجات هذيا. راهو ساعات فما ناس تبدا مع عائلتها كان فما شكون عنده شجاعه انه يقول لك بربي نقص واحد رفهم عبيد تحشم وتخاف وتو ولا كل شيء مسيب يقول لك انا 6 اولاد ولا 7 اولاد نقولهم بلي طايحوا شويه كلام زي تعرفش على الرياكسيون تاعهم. العبيد الكل ولات امبريفيزيبل باهي كل شيء يبدا مقنن هكا على قليله واحد الثقه في الوثيقه نتاعو.
1: حاجة في السابق في الماضي في الثمانينات السبعينات الستينات ما كانش الشيء هذا موجود. حاجة
2: كان الشارع. كان عند اللي نسميهم البانديه باندي الباندي ولا الزوفري الزوفري معناتها راه اوفري كله بال كانت ناس تحترم بعض اخي من البعيد تبدا تكور انت في الكوره ساعه لساعه يفلتوا كلمه يتلفت الناس الجارديان هو اقرب واحد يقول لهم عامل هادي متعدي ناس كل يوليو يلعبوا كانهم ويكلوا لا تسمع حس حتى حد. كانت المرأة الكبيرة كانت تتعدى زادة يحتمل يكونوا يتشاجروا يخاف ليفلت كلمه قدام كل المرأة يسكتوا. كان فما التربية كما قالك الأخلاق ما بقيت رأي الدنيا كلها أخلاق تربى في الدار تدخل هي تربى في الدار قدر في الدار ساعة ساعة يقول كلمة ديبلاسية وميمة والناس يضحكوا شفت كيفاش قال الخالو شفت كيفاش لا يا ولدي شو شفت كيفاش هذيك يتربى عليها بس كي يخرج للشارع ومخه يقول له بس تقول كلمة ذيك يقول لا ذيك الكلمة قلتها في الدار وكليت عليها تريح. دونك هذا كان عنا قبل ما كان اما كانت البندية وكل شيء تسمع كلام اخر تسمع كلام
4: زيد. زاد فما ظاهره اخرى وما فما الوالدين اللي كيتغشوا يقولوا كلام زيد فما ديار بعد هي وراه
1: يسمع من عند بو
4: كيما البو يتكيف باش الطفل الصغير باش يظهر له عاد ولا الطفل البو يعمل في حاجات خايبه قدام ولده هو ما غير ما يشعر يبدا ساعات حتى في التليفون نتاع خدمه يبدا يسب ولده راه دونك الوليد باش يستانس على النغمه هذه انت كيفاش باش يطلع الطفل هذاك باش يقول الكلام البذيء قدام العباد. دونك زاد هذه في العائله تو للاسف انا حكيناها برشا مرات ساعات تتعدى تو على كلش تتفجع ترقاه بالفاب نتاعو
1: كل منهم انا في بالك ونخاف منهم
4: والله
1: اللي في الليسي وفي الكوليج كي نتعدى من قدام الليسي نبدا مفجوعه
4: ترقاه بالفاب ساعه يقول فاب هذيك منين جابها 150 الدخان عادي دوك هذا واللبسة عادية وكل شيء. دونك زاد أنا ديما نقول الأولياء عندهم مسؤولية كبيرة وكو.
1: شاء الله ربي يحمي الصغيرات وربي يفضلهم وإن شاء الله ربي يطلعوا تربية صالحة، هذه أهم حاجة. نقعد في الأجواء متاع المدرسة نحكي وعلى مصر وتحديد محافظة الجيزة وين داولوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي. تصور لطالب في أول أيام العام الدراسي منع من دخول المدرسة متاعه بسبب ارتدائه شبشب، تعرف شو معنى شب؟
3: شليكة
1: حاشيكم، باعتبار أنه ذلك شبشب حس ألطف باعتبار أنه ذلك مخالف للزي المدرسي. الأراء انقسمت، باش نفسر لكم، الأراء انقسمت بين أي لازم يتمنع من الدخول على خاطره ما التزمش بالزي المدرسي ولازم يحترم الزي المدرسي، وفما اللي قال نجموا ما تعرفوش الظروف متاع عائلته، يعني نجم يكونوا ما في حالهمش لدرجة انه ما نجموش يشريوا له صبات ولا سبيدري باش يدخل به للقرايه. ونعرفوا اللي فما برشا زاد فقر في مصر وناس ظروفها صعيبة. بين هذا وهذا وين تلقى روحك الناصر؟ مع انا رأيي،
0: انا بالنسبة لي انا باور رأي مربوط بالوضع العائلي والمادي تاع العائله، معناتها كان اليوم امكانيات ماديه بعد ساعات ما تسمحش باش الوليد يلقى حق صبات ولا حق سبيدري باش يمشي بيه، النجم نقالوا عذر. اما كان الامكانيات موجوده والظروف موجوده وانه يمشي بشلاكه بلغتنا احنا العاميه، معناتها راهو نعتبرها قله ذوق وما يلزمش نمشيو، خاصه مؤسسه معناتها تربويه يلزم نكونوا منضبطين فيها، يلزم فما الحد الادنى موجود فيه، شنو النوع نتاع الحذاء اللي انت لابسه مش مشكل، لكن المهم تكون في تنو محترمه وكوريكت اللي تتطلب معناتها حضورك في المدرسه نتاعك.
1: ما نجموش رامي للولايد نعيطولو نفهموه نفسرولو ما غير ما نكسرولو بخاطرو ما نخليوهش عرضة لمواقع التواصل الاجتماعي يدخل يقرأ على روحه، ومن بعد أنا كمدير أو مديرة نعيطلو نقولو راه عايش ولدي راه الهيا هذه ماهيش متاع قراية، وإذا كان عنده مشكل مادي نجم نعاونو.
3: بالضبط، هو هذيك النقطة الأولى اللي لازم نتفهموا فيها، القانون قانون، معناها ما فماش لبسة معينة كيما الطبلية كيما كذا لازمك تكون لابس بدري مهما كانت الوضعية الاجتماعية. من بعد فما جانب إنساني زاد مهم ولازم يكون طاغي على الموضوع هذا، يعني في عوض نعمل الشو متاعي أنا ونطرد وكذا نعيط له ونفهم دو كويس أجي شنية أسباب، خاطر في الأخر في الأخر سبيدري قد يبش يتكلف، ما قلنا لكش بشري له معنى حاجة في الويفيتون، معنى نجمه نقاو سوليسيون أنه يلبس سبيدري. كانوا في الحالة الأخرى كما قلنا النقطة الأولى هي قانون، كانوا هو زاد طفل جاي يتبحبح وكذا ولابس شلاكة زاد يتحمل مسؤوليته، وهي ما هو القانون قانون لازم يكون لابس حتى كانوا قليل ولا ما هوش منجم، لازم نلقاو حل آخر ولكن في إطار القانون أنه لازم يكون موجود بسبيدر باش بعد ما توليش اللي هذا حتى فما راو صغار في العمر هذا يولي بالعاني يحب يلبس شلاكة ويوري روحه وشبيك ودرا كذا، واحد لازم نفهمه كابر كا، ولكن من الأخر القانون هو لازم يكون الفوق لكل شيء.
1: فكروا المدرسة اللي عملت قوانين داخلية وفرض على تلامذتها انهم هما يلبسوا لباس معين، يعني مثلا ما تلبسش سروال مقطع، ما يكون شعرك هكا، البنات زادة كيف المكياج ليه، فما ناس كانت معاه الفكره هذه وفما ليه يقول لك هو صغير وجون علاش تحد له من لباسه، المهم يكون لباس يعني في درجه من الاحترام، وشكون يزيد خلينا نقولوا شكون عنده الاحقيه انه هو يقول لباس هذا يجي ولا ما يجيش مقداد.
5: إذا كان
1: أنت معاسعة أنه هو يعملوا قوانين تحد معناه تقول لك تلبس هكا
5: كل شيء هكا. أنا نحب له قانون ويتقنن ويتنظم سينام باش تولي قعباجي، وإذا تخنى في القعباجي معاش تفرق ما بين الدلاع والبطيخ ما يجيش. إيش نقول لك حاجة، هذه معروف في الدول الكل خاصة مع المستوى التربوي والمؤسسات التعليمية والتربوية ناصر، فما تنو كوريكت. علاش تنو كوريكت؟ حتى أمور نفسانية يا سيدي يا خويا، انت بوك جون سيبا وزير ولا كذا ولا لبس عليه ولا عنده منصب ولا كذا تلبس خير مني، فهمني باش نحس انا خاطر انا بابا فقير ولا حاجه، اي تعرفش كيفاش هاو الناس كل طبليات
0: قريب واحد
5: ناس كل محلاها، اولا ساعه تحس اكل الفرق مثلا ثم تحس بالانتماء، ثم مدرسه ثم مؤسسه تربويه. بصراحه اللي صاير توا هذايا راهو انا واحد من الناس نادي المراجعه جذريه بالنسبه للازياء واللي تنيو كل شيء،
0: نرجعوا للمنديل،
5: نرجعوا للمنديل اخويا،
1: نزلت المنديل
4: لا اما تو في الليسي للبنات اكاهو
1: اي بنات ولاد، علاش مش بنات
4: ولاد
5: حتى البنات حتى البنات تنحى تخرج وتنحي طبليه ودرشنوها في الساحه برشا تجاوزات يلزمها كونترول.
1: نحكي لكم على مثلا معهد معهد غزالة، الصفحة الرسمية يقول انه اعلام للتلاميذ والاولياء بمناسبة العودة المدرسية. معهد غزالة حرصا على حسن سير العمل داخل المؤسسة وعملا بما ينص عليه النظام الداخلي للمعهد، يرجى من التلاميذ والاولياء الالتزام بما يلي: الالتزام بالهندام والمظهر اللائق داخل المدرسة، يمنع اللباس الممزق، المكياج بالنسبة للإناث والميدع القصيرة، منع الحلاقات الغير اللائقة ومنع حلاقة القرعة ولا منع شنو حسيتوا ما انتو كقرعه كما كتب ناش القزع
3: قزع. شو معناها قزع؟ معناها تحجم بارتيات وتخلي بارتيات في الواحد، معناها تخلي نقولوا احنا ذاك كله في الزيرو وذاك طالع
1: قرع
4: قرع كيما شعر مالها ما يقراش كان جاي صغير ما يدخلش يقرا شعر قرع بجيب الشعر
1: منع اصطحاب الهواتف الجوالة والهواتف الذكية للمعهد مع تطبيق الإجراءات المعمول بها عند المخالفة، التزام بالتوقيت المدرسي وعدم التأخر، الحضور الإجباري لتحية العلم واحترام هذا الموعد المدرسي الرسمي. شنو رأيك حاج؟
2: والله يا رأي اللي قالوه صحيح، ما احنا رون تكلموا عن الشبشب، ايش مدخل الشبشب في الحكاية هذوما؟ ولا الكرتاب المحترمة ولا الحجامة المحترمة ولا المكياج اللي يبدأ يكون
1: أوفر
2: مش أوفر غادي من أوفر سوبر أوفر فهمت هذايا. أما شبشب يا أخوي أنا مراش فيه حتى مانع،
1: إن شاء الله يجي نهار ونشوفه اليونيفورم الحقيقة كيكا يحد من مشاكل كل ولاد وبنات نفس اللبسة لا اللبس عليه يحس روحه معناها أكثر على درجة من اللي أقل منه، تلم ذا كل سواسية والحقيقة اليونيفورم ينقص بارش مشاكل محليهم. والله أنا كنت صغيرة نتمنى على اليونيفورم.
0: قديش مرة نسافر لأفريق معناتها بالحق معناتها أفريقيا معناتها تشوف الناس الكل زي موحد تتلبس وقت اللي يخرجوا من الليسي اقسم بالله كلهم فرد لون وفرد تمليه وفرد
5: كل شيء
0: حاجه مزيانه برشا
5: كل شيء تعدينا به امم. طب ما كناش بزي الموحد شكون حال حكايه ما تفهمهاش كيفاش ووقتاش
1: عوده مدرسيه ان شاء الله يا ربي موفقه أمين. بدون مشاكل ان شاء الله. وسيسو الصغيرات راهو صغيرات الجيل هذا ماهوش سهل دونك واحده واحده راهو ما يفهمش بالقوه يفهم بالسياسه دونك احكي معاه حاوره فسر له واحده واحده دونك تو يفهم وان شاء الله يكون معناها متفهم خاصه ويفرق بين المدرسه وبين البلايس وكل كل مقام مقال يعني كل حاجه عندها الحاجة امتحة واللبسة امتحة. نخرج فاصل صغير وراجعين.
6: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
6: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.

0: محمد أحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قولي رف مقار.
1: رجعنا لكم من جديد، مرحبا باللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، تحية كبيرة ليكم. 8:53 مازلنا مواصلين معاكم لـ 9:30. نمشيو لعرض كوميدي، خلينا نقولوا اللي العرض هذا كان ماشي لاباس عليه، وفجأة انقلب الجمهور ضد الكوميدي بعد ما قال عبارة خلينا نقولوا اللي هي كانت مؤيدة للكيان، شيء اللي خلى الجمهور يتغشش ويخرج.
2: عرض كوميدي كان يفترض أن يملأ القاعة بالضحك، لكن كلمة إسرائيل غيرت المشهد بالكامل. اسمي مناحيم وأنا أدعم إسرائيل، هذه العبارة قالها الكوميدي الأمريكي مناحيم سيلفرشتاين في عرض بشيكاغو، مجددا دعمه لإسرائيل كما فعل في عروض سابقة. لكن هذه المرة تحول المشهد إلى لحظة محرجة، غادر عدد من الحاضرين القاعة ليتركوه أمام مقاعد خاوية. واقعة صغيرة على مسرح كوميدي، لكنها تأتي وسط تحول في المزاج الأمريكي تجاه إسرائيل، إذ بات نحو 60% من الأمريكيين ينظرون إلى إسرائيل سلباً مقابل 42% عام 2022. الفجوة تزداد بين الشباب، إذ تصل النظرة السلبية إلى 74% بين الأمريكيين من 18 إلى 34 عاماً.
1: مناحيم سيلفرشتاين يلقى روحه قدام مدارج خالية بعد ما خلينا نقوله قال كلمة يؤيد فيها الكيان، وشيء اللي خلى الجمهور يعمل موقف احتجاجي وغادر المكان وخلوا الكوميدي قدام مقاعد خالية. شنو رأيك نصر؟
3: أنا بالنسبة لي أنا أعطيهم ألف صحة على ردة الفعل اللي عملوه، على خطر هذه ردة الفعل دي ما نقولوها احنا ونعودوها، على خطر بعد الحرب متاع أكتوبر فما نظرة تبدلت العالم ولا يغدر الفلسطين وحرب فلسطين والكيان بطريقة أخرى، تبدلت على خطر الناس شافوا برشا قمع، برشا ظلم، برشا حاجات اللي شفنا صغيرات تشتت، شفنا عائلات مسكنات مش لاقين أبسط الحاجات باش ينجموا يعيشوا، والعالم كامل قاعد يغزر والعالم كامل قاعد يتبع، وفما ناس قاعدة حتى ما مثمن. لكن شباب وخاصة المظاهرات اللي صارت في أمريكا، تعرف أنت العدد الكبير اللي خرجت بالعباد اللي تندد بالحاجات اللي قاعد صارت في غزة، ظهر لي هذوما رد الفعل قاعدة كل يوم تتأكد أنه الكيان قاعد يفقد في الحاجات اللي بناها من سنوات وسنوات، ظهر لي تعرى نقولوا احنا بلغتنا العامية، انه اليوم بالتصاور اللي شفناهم وبالخاصة بالفيسبوك اللي عرى الكيان على الحاجات البشعة اللي عملها في الصغيرات في السبيطارات، هذا كله معناتها اليوم رد الفعل بتاعه معناتها جات في الخرجة هذه.
1: شوفوا في الفيديو، شوفوا كيفاش الجمهور قاعد يغادر في القاعة، محلاها الحقيقة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في شيكاغو اليوم نلقاو ناس مناصرة للقضية الفلسطينية، بعد ما كنا قبل في السابق قليل وين نسمعوا هذا، يمكن حتى نشوفوا المناصرين تلقاهم يا أما عرب مسلمين، ولكن اليوم نلقاو العالم تقريبا نسبة كبيرة فيه مناصر للقضية الفلسطينية.
4: افكتيفو، والنقطة الأهم أنا عمل شوية ريسيرش على اللي صار، هي خطرة فدليكة دي ما يفدلك هذية، ولكن العبيد واللي ما عادش يحبوا في علاقة أنه حتى في إطار تفدليك انطبعوا مع جمل من هذا القبيل، وقال إن ندعم الكيان الصهيوني، هي تفدليك متاعه الفان متاعه، بعدها يقول مش على حاجة لو مش موضوع السياسة، ما موضوع على خطر هما غاديك في الكيان الوحيدين اللي يعرفوا ينطقوا اسمي بصحيح، خطر ويتكتب من أتشام وهما يعرفوا ينطقوا. أما العبيد مهم برشا النقطة ذي، أكثر وعي حتى في علاقة بالحكاية ذي، وأنه المساندة للقضية الفلسطينية حتى في تفدليك ما لازمكش تقول الجمل هذوما، كيما نقولوا احنا بار اكزومبل جمل نتاع راسيزم ما لازمش تتقال في إطار تفدليك، هذه العباد ترفضوا. فما حاجات كيما هكا زاد، اني انا نساند الكيان الصهيوني بالجرائم نتاعو حتى في اطار تفدليك راه ما لازمهاش تتعدى، وهذه النقطه الاهم في اللي صار هذا في شيكاغو، الجانب في علاقه بالوعي بحكايه القضيه الفلسطينيه، مش الكلام الكل لازم يتقال ومش الكلام الكل لازم يتعدى.
1: بعد اكتوبر كيما قلت الناصر موافقك 100%، الكيان الصهيوني تعرى وظهر على حقيقته، الجرائم البشعه اللي قام بها، خلينا نقول المجازر اللي قام بهم شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي، العالم الكل تفرج شايف حقيقة هذا الكيان، خلينا نقول المجرم اللي نكل بالعديد من الأطفال والنساء زادة كيف كيف والرجال، وشفنا هذا في الانستغرام. انستغرام شفنا ديز انفلونسور من انحاء العالم الكل يحكي ووصلوا الصوره الحقيقيه للكيان اللي يمكن كانت في وقت ما ماناش نشوفوا فيه. دونك ماناش نشوفوا العالم, ما كانش يتفرج وما كانش يسمع وما كانش يشوف حجم الجرائم اللي قاعد يقوم بها. شكرا لكم لراف ماجور, ساعتنا ثانيه وفات, مازلنا مواصلين معاكم. باي باي زيد, ميرسي ميرسي, باي باي, تشاو تشاو. خلي زيد باش يغادرنا لاسباب مهنيه, نعرفش عنده ظهر لي خدمه
4: مهنيه بدا مهنيه
1: يطلع على القهوه بتاعه ولا شنو. نمشيو اخبار وراجعين.
0: في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: على 93.5. ديوان فام على فرد موجة, آخر الأخبار الحصرية, تقارير وكبات على عين المكان, مراسلات, سبق صحفي, دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
5: موجز التاسعة. ديوان فام, عسلامة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال الشهر الحالي وفق ما أعلن عنه في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي انعقدت بالقاهرة. وبين الوزير أن هذه المنصة تعتبر خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية, سيما في تدخلات متفقدي الشغل بما يساهم في تكريس مقاومات العمل اللائق, إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي بما من شأنه المساعدة على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. دار نبيل الدولية للمكفوفين تطلق مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية تتمثل في توزيع حقائب مدرسية لفائدة 220 تلميذا من أبناء الأولياء من ذوي الإعاقة البصرية من ولايات تونس الكبرى والقيروان ونابل, وذلك بقيمة مالية جملية تقدر ب 55 ألف دينار وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية نبيل إسماعيل. وأوضحت في تصريحها لوكالة تونس أفريقيا للأنباء هذه البادرة هي عبارة عن مساعدة قدمتها عدة مؤسسات اقتصادية وأهل البر والإحسان تهدف إلى معاضدة جهود الأولياء من ذوي الإعاقة البصرية في ضمان عودة مدرسية ناجحة لأبنائهم, سيما في ظل الارتفاع في الأسعار والكلفة المرتفعة للعودة المدرسية وتوفير حقيبة تستجيب لحاجة التلميذ. في العالم سعر النفط تقفز بأكثر من 2% اليوم الاثنين مع تصاعد المخاوف بشأن الامدادات في عقب هجمات جديدة على السعودية وسفن في الخليج وإغلاق خط أنابيب سعودي رئيسي ينقل النفط من شرق المملكة إلى غربها. وارتفعت العقود الأجلة لخمل برنت 2.1 دولار إلى 106.71 دولار للبرميل الواحد, كما زادت العقود الأجلة لخم غرب تكساس الوسيط 2.04 دولار إلى 102.07 دولار. وكانت الأسعار قد صعدت أكثر من 3% بداية التداول, كما ارتفع النفط بنحو 8% خلال الأسبوع الماضي متجاوزا 100 دولار للبرميل الواحد منذ جويلية الفارط. تراجع حركة سفن نقل البضائع عبر مضيق هرمز بصورة ملحوظة مطلع الأسبوع مع انخفاض عدد السفن العابرة يوميا إلى خانة الأحد مقارنة بمتوسط بلغ 14 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة. وأظهرت بيانات أولية لتتبع سفن نقلتها وكالة رويترز أن 4 سفن غادرت منطقة الخليج عبر المضيق فيما دخلت 10 سفن خلال مطلع الأسبوع. يأتي هذا التراجع في ظل استمرار المخاطر الأمنية والاضطرابات التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم.
0: طبق آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.

0: الأخيرة تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص النهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للمضي ساعتين. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل الراديو. الغونديفو من اثنين للجمعة في نهجة تريبينال ودريبة. الكرة عندك من اثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة في إكس تايم. وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج. كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
3: وصلنا للجزء الأخير من الراف ماك. شكرا زيد أنك رجعت عن قرار المغادرة ورجعت بحذينا شكرا لك وكان خلت خلينا نقول الالتزامات المهنية
4: قال لي ما نجمش خلي أمامي وحدها
3: ليه نعرف اللي هو الموجات الإيجابية والضحكة والحاجات البيئة الكل والوقت يتعدى لفلف تحسش بي
5: اخ العام كي نقراو يحطونا نلعب
6: استنوا في الحل
3: حتى انا ما نحسش بالوقت معاكم الحقيقه محليكم
6: بلي عندي ديديكاس في وسط الجو الحلو هذايا صديقنا عثمان رباعي هذايا مقيم في فرنسا اليوم ديديكاس نتاعو يحب يعمل ديديكاس لولده اياد الرباعي اللي اليوم يعمل عامين ان شاء الله ربي يفضله لك ان شاء الله كل عام انت حي بخير يا ايوده وان شاء الله ربي يفضلك البوك عثمان
3: ربي يفضل اياد وان شاء الله بطول العمر وان شاء الله ربي يفضله لهم ويراوها عروس ناجح ان شاء الله في حياته في القرايه في الحياه الخاصه ربي يفضل اياد البوه والام. ونمشيو للعوده المدرسيه ولنهار يفصلنا على العوده المدرسيه في قرى الاطفال العوده الى المقاعد الدراسه ما تختلفش على اي عائله تونسيه تحضر لصغارها. الجمعيه تطلق اليوم حمله العوده المدرسيه والجامعيه 2026-2027 باش تضمن عوده مدرسيه ناجحه لاكثر من 10000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة الأدوات المدرسية الكتب اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل الجمعية اليوم تستحق وقفتنا الناس الكل تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية المدرسية بالتبرع عبر موقع

0: نبدا بك الحاج منصف بن سعيد تحكي على العياري. العياري دونك نبداو به يسجل اول اهدافه ويقود فريقه للفوز. احكي لنا عليه اكثر تفاصيل.
1: تعادل في كان وفوز هو الساعه الثانيه. نحب ننيك لانه هو ولد عم كذا
0: من عرش العياري اللي منتشرين من اكثر الالقاب منتشره في الجمهوريه التونسيه.
1: خرج الطو خرج عدو برك الله عليه. هو صغرون راه عمره 20 سنه مازال. بربي نعاونوه بجاه ربي نعم. فما واحد عمل تعليق قال له محلاه توا يبدا اللي نتاع اللي يعلق عليه جماعه في اوروبا شي يقولوا هدف كانوا ميسي شي علق تونسي ولد بلاده والفعود يقولوا خير من ميسي. قالوا لا ميسي ما نحيش مريولو. لا ينحي مريولو ميسي يبوس المريول ويلوح المريول ويعمل خليه يا خويا مركي ونحي المريول مثالش تاخذ ورقه صفراء ما رد بالك. هذايا كانت دنكيرك هو المقابله بين دنكيرك وسانتيتيان. وكان سانتيتيان رابح بشيء ويخرج لهم خليل العياري خلخل الجمهور والمعلقين وكل شيء بهدف حتى حد ما كان يستنى فيه. تبارك الله عليه عنده جوش يحطها في نسكن الشيطان. نقول له يا خليل واصلك يا رانا حشتنا بيك موج غاديك برك حشتنا بيك بمنتخب وانت مستقبل المنتخب.
0: هاو قال لي عزيز موش تعادل دوزا آن
2: دوزا آن
1: والله شكك انا وانا بعدين شو ارك
3: هو عدل اي هو عدل انا
1: هو عدل انا
0: هو عدل واضح هاكا معلوماته صحيحة يا عزيزي فضلك سامحني حاج انا معناه معلوماتي الكروية على قد ذاك علاش
1: لا عندك
0: سامحني.
4: وانا الولد هذا فرحال ولا خاطر كان مستحق برشا الفريق من اكيا باش ينجم يلعب خاطر طالون موجود اليوم. الوليد عنده امكانيات كبيره عنده امكانيات فنيه كبيره برشا لكن في بي اس جي ظالي مازال شويه نقولوا احنا بلغتنا يزمو يتيب يمشي يلعب فريق ويغيش الماتشوات ظالي الهدف اللي سجله هذا نجم يعطيه ثقه باش ينجم يكمل كما يلزم. لكن الموهبه موجوده اللي قاعده تتسقل ان شاء الله معناتها الولد يوصل على مرات
0: ان شاء الله بالتوفيق ليه. خليل العياري ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. نحب نقول عيد ميلاد سعيد للدليلة اللي هي اختها اليوم تحتفل بعيد ميلادها. ضاعت ويني اليوم عيد ميلاد اختي دليلة. نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير من اختها يسرى ربي فضلكم لبعضكم. بعد ابو خديجه ولا فما اسم اخر ابو زكريا ابو خديجه ولا يعيطولي امو الي
3: قولوا
0: له عيدي شكرا ليك ربي فضلك ما عندك ميرسي بوكو. نعرفش الاسم الثاني
4: وتيك كل شيء وتيك
0: بالحق بسم الله ما شاء الله عليك. وقعد اختنف فرصه بدمني اني ما تخيش قعدش نرجع طول بلاستي
3: اخر دقائق
0: بلاستي مخدز زيلي اخر بحليها هي البلاصه هذه لا تحضر كرتون لا حتى شي تحضر كل الحلقه يا تي صحه ريم معناها ماهيش مقصره مجهود كبير. شكرا ليك ريم على الخدمه الكبيره اللي تخدم فيها والله العظيم رفيق عنده برودكتريس من العيار الثقيل الحقيقه قاعده تخدم في خدمه ياسر محلاها وتخاف على الرفماق وتحرص على الرفماق. اخويا الإنسان اللي يخدم يستحق أنه نشكره. برافو ريم برافو إيمان سكوحي زيدا اللي تخدم معنا شكرا لها. فريق الكل عزيز وحسام يحيى وجدين شكرا لكم. نمشي وشكرا لكم أنتم ما بعد
3: نشوف البرنامج
0: مش مودعك
3: آخر حلقة
0: تو رفيق باش يرجع مش نرجع لها خطرين ما كنتش راجع رفيق شد فيا صحيح قال لي وما يمبلش بيك
1: مضيع يا لله كلكم مش مبع عسل
0: سي مقدد السهيلي
1: لله
0: باش نحكيه على بهي سلطان حكينا عليه في بداية الحلقة. تابعت الحفل تفرجت فيديوهات وردود الفعل شنو رأيك سيدي
1: المطرب بهي سلطان بعد الحادثة اللي عملها هو كل شيء خرجت إشاعة لكونه مش بشي جي بشي غني مهوش بربي إصلاح بربي نصلح وراه ما تعرف خطر ساعات الحاجات تتبين. مهرجان قرطاج راهو في الحفلات اللي صارت من بعد صارت على ركح المسرح الأثري بقرطاج ما صارتش في نطاق برنامج مهرجان قرطاج. هذه نقطة زي ما نضحها هو إش قال يا ولدي راني ما صار الحادث وكذا لباس حادث عرضي رجع لباس قال لا باش يصير الحفل متاعي جاء وغنى صار الحفل وكذا صبت شوية مطر وكل شيء. ما هوش الوحيد اللي صبت عليه المطر صبت المطر على عدنان الشواشي وما أدراك وبقبسين نتمنوا له الشفاء العاجل الفنان الكبير عدنان الشواشي
0: لطف عليه سلموا عليه برشا
1: فنان كبير عاد المطر تصبه ويغني يا ناس محلى سهر في الليل تحت المطر دونك بهي سلطان جاء وغن يا أخي قال شسمه هادي سملي ثم ساقة نجعك ساقة يا ولدي أنت تغني ما هو تكون مسؤول على غنائك بخلاف أنا طالع في حفلة بخلاف الامبريزاري

0: والبروديكتور والشيف دوركستر والناس الكل. انا ساعة نضمن روحي اول حاجة في بالك انت بارانتيز اللي صباح فخري وما ادراك الله يرحمه كان كيمشي يغني يقسم بالله زياد يعملوا البالانس تاع الصان كل شيء بعد الانجينير دو صان يحطه في البيت ويسكر عليه يحط المفتاح في مكتوبه باش يطلع يغني ماله باش يضمن قالت لا يحكي ولا حاجه ولا باش يقول له زيدني تريبل ولا زيدني كذا باي. الصوت ما مشاش الصوت ما مشاش صلح واعمل له وقفه صغيره هكا بذكاء مع لانجيسون ويصلح لك ويقول
1: اي فما مشكل نتاع صوته
0: صغير ياسر برشا
2: بعد ما سمعت
0: وهذه دي ما تصير على مسرح الاثري بقرطاج بعد
1: هو بيدو في الركح على الركح قال مانيش فاهم روحي في مهرجان قرطاج ولا في مسرح قرطاج
0: يسال
1: في
0: الجمهور هكاك يزمو يفهم روحه من الطياره مش على الركح هو جاي من جاي جاي من جاي ماكش جاي المسرح الاثري بقرطاج ماكش المهرجان انت على الركح ماكش فاهم ما لا وقت نولي نشك انا نجم نقولوا بون خليني طوب الكلمات اللي خرجتوش انت خويا غنيت الشيء ما وصلش راو المتفرج ما يهموش قاست سكرتو باش تغني له لك بابا هيفا باش تعمل لنا اربع دورات لك نانسي عجرم باش تورينا معنا شعرك والدنيا والبوكلي ودرسه لا انت ولو شعرك لبس عليه والدنيا زعما كانك ممثل في سبارتاكوس وكذا اما باش تغنينا يا سي باسل باش تغنينا
1: هاشم في بالك فما تعليق قالوا عنده الرهاب الاجتماعي
0: عنده
1: الرهاب الاجتماعي
0: شو الرهاب الاجتماعي هذايا يخليه يروحوا في مكتوبه طلعت على الركح فما حتى رهاب انت شوف وديع الصافي شوف ام كلثوم شوف دمادم تقع حتى كي تحكي معاه في الدنيا ولا رامي عنده كل فجعه نتاع الجمهور ما تيخوف يا ولدي هذا يزمك تنحيها شو هاشم شو معنى هاشم هاي طلعت وقصت لعبت سكرها وجاك جمهور بالقدا فما تباين داكور دو موحنا ديما عنك الجمهور مالك ولا محلاه ولا محلاه هذه يقولها في الكوجينة بتاعك ما هو مش محلاه هو بصفة عامة تقنيا ما قداش الواجب بتاعه
2: وزيد حاشم الوقت
0: ما وصل الصوت وحاشم من شنو سيدي
1: من الجمهور
0: حاشم الجمهور وانت جاي للجمهور
1: حاشم
0: قالوا اللي تلقى ما توريش دربوها بالله سامحني عاد
1: هو حد ما ينكر انه بهي سلطان من احلى الاصوات الحقيقه من اروع الاصوات العربيه واغاني الحقيقه تلقى فيه نجاح كبير خاصه بعد الغياب اللي قام به بعد الجدل اللي صار والخلاف مع شركه محروس المنجة لكن من بعد صار الصلح ورجع بقوه باغاني ناجحه مي مالوغوزمون البارح قلت البارح وقتاش هو نهار الجمعه ظهر لي نهار الجمعه كان معناها بعض الناس استاءوا وخلينا نقول وصارت لهم ديسيبسيون من بهي سلطان اللي استنوا باش يتسلطنوا بصوت بهي سلطان فما مشكل تقني زاده صار على ركح مسرح قرطاج اثنين ما كانش فماهوش كاريزماتيك ما كانش عارف
0: المشكل التقني توقف
3: ودارت له فيديو زاده اللي هو ظهر لي هو كيكه معناها على الركح كان شفت الفيديو مع انغام ومع اليسا
1: مع اليسا
3: وانغام وداخل بعضه معناها هو ظهر لي امور هو حضور ركحي ما عندوش هذا اللي بان بالكاش ماهوش مسيطر معناها ما شدش ما كذا ولكن هو صوته حلو ويمكن زاده خل بعضه في سبب انا الحق تعربي شويه كي مقديد فنان في المستوى هذايا لو حتى كيصير بان تكنيك احنا يمكن ندخل بعضنا كمواطنين كان فوق ركح قدام العباد ولكن انت نورمالمون عندك التكنيك معون خدمه نتصور انك تعرف كيف تخرج من الازمه هذيك وتفضى ولكن هو يقعد صوت الحق تعربي انا يعجبني برشا نحسه يغني اصلا ما يحلش فمه معناها هكا هو يتبسم ويخرج صوت قوي اكسبسيونيل هو الحق تعربي
1: صوت قوي ما كانت الحفله ماهيش ناجحه خلينا نقولوا ما مردود متوسط خاطر علاش نقول مردود متوسط خاطر الحقيقة شفت أنا وتسمعت ردود فعل الجمهور منقسم بين اللي كان عنده ديسيبسيون وبين اللي كان شيخ يقولك ما يهمنيش أنا بهي سلطان نحبه ونحب نحضر حفلاته ومتعودين به ويعرفوا شخصيته ويعرفوا أنه هو معناها يحشم هو فضل شاكر ريت عنده حضور أنا حضرت له عنده حضور ولكن ريته ما يحكيش ما يتواصلش مع الجمهور جملة واحدة يغني أكهو لكن حضور يعني في الركح موجود حضوره موجود يعرفش يحكي مع الجمهور
2: بالحق أنا حضرت له وأنا صغير
3: ملح
2: شو يعني والله فنانين كيك
0: ليه أما أنت ملاحظة عملتها توا أميمة ياسر ياسر ياسر
1: شكر
0: مهمة
1: شكر
0: موسيقيا متاع فضل شاكر علاش فضل شاكر مهمة خاطر فضل شاكر مش من نوع اللي يعمل شو فضل شاكر واقف على رويحته باحترامه محبش ياسر تجاوزات ولا ياسر سلام وجمهور يغني في بقعته وشنو أما فضل شاكر عنده حاجه اللي هي تحوس سورسين وقلب الدنيا احساسه يغني باحساس كبير ياسر ويوصل
1: يغني كهو
0: ويوصل
1: مشي ناصر بدوي جمهور النادي الرياضي الصفاقسي باش تحكي عليه في بطاقتك تفضل.
4: بون حبيت نعطي بطاقه خضراء لجمهور النادي الصفاقسي بعد الويكلو في مباراه البارح ضد الفريق النيجيري وترشح نتاع النادي الصفاقسي. حبيت نحكي على التصاور اللي عطتهم لنا سي اس اس تي في، شفنا فيهم الجماهير عملت كورتيج للملاعبيه قبل المباراه باش تساند الفريق نتاعها خاطر المباراه كانت بدون حضور الجمهور. بالرغم انه انا نقول اليوم راهو الجمهور هو بيدو وصل الفريق باش اليوم صار المنع وما خليناش الجمهور نادي الصفاقسي يحضر، لكن الجمهور هو بيدو صلح الوضعيه هذه ومشى المستوى عالي وعالي جدا. ظهر الحضور الكورتيج اللي عملوه للملاعبيه اعطاهم حافز معنوي كبير برشا. البارح سمعت برشا دي ديكلاراسيون نتاع لاعبيه نادي الصفاقسي، قالك وقت اللي شفنا الجمهور بالطريقه هذيك اللي ساند في الفريق وكاني بي اعطانا رسائل اللي احنا معاكم احنا مساندينكم احنا نستناو فيكم باش تعملوا انجاز مهم للنادي الصفاقسي. هو انجاز راهو النادي الصفاقسي انه يربح مباراه كين هذا، هذه مباراه عاديه خاطر النادي الصفاقسي من اكثر الفرق عندها الكوب دو لاكاف ومن اكثر الفرق في افريقيا متوجه بالكاس هذه. نعتبر انا رده فعل نتاع الجمهور كانت ايجابيه وايجابيه للغايه نثمنها على خاطر فمك الروح وفمك التناغم ما بين الملاعبيه والجماهير نتاعو. حبيت نحيي الجماهير الكل اللي كانت حاضره وساندت الملاعبيه باش نجحوا المباراه نتاعها.
1: تحيه للجمهور النادي الرياضي الصفاقسي، شكرا لك ناصر البدوي، شكرا زيد المكي، شكرا رامي الفراتي، شكرا حاج منصف بن سعيد، شكرا مقدد سيلي، شكرا كامل الفريق ريم مخبي في الاعداد ديما ساكوحي عزيز في الاخراج، شكرا ريم، شكرا وجدان وحسام يحيى في الاخراج الرقمي. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا وتفرجتوا علينا على نوتر شين يوتيوب ديوان اف ام، نوتر باج فيسبوك ديوان اف ام، والا عبر موجات اذاعه ديوان اف ام وين ما كنتوا في تونس خارج تونس. انا ومي معياري من قال لك باش نقول لكم شكرا لكم، ان شاء الله كنت خفيف الظل عليكم. غدوه يرجع لكم الكابيتانو رفيق بوشناق للمزدح ويقود فريق الرافماك. تحيه كبيره لكم، بعد شويه ساعه سعيده مع جعفر القاسمي هنا تونس مع ابتسام شويخه وبقيه برامج ديوان اف ام. خليكم في المتابعه، نهاركم زين، باي باي، تشاو تشاو.

0: الأهوين، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: صباح النور. هذا الأسبوع الثاني من برنامج الساعة سعيدة على مجدد ديوان ثام يوم الاثنين، بداية أسبوع كله مكلل بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. بداية أسبوع الكل يعني أخبار سارة للسادة اللي يسمعوا فينا والسيدات، تحية كبيرة برجع لكم، تحية لأصدقائنا خارج وداخل حدود الوطن، وخاصة زادة تحية لأصدقائنا على اليوتيوب. منورينا يا خويا كالعادة، سابقيننا في من يولي نقاشات يصبحوا على بعضهم قبل ما نجيو نحن. مرحبا بيكم الناس الكل. انطلقت الرحلة من توا حتى النص النهار، الرحلة متاع اليوم فيها عودة الحكيم. عملنا عملية القرعة، بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل، ولكن قبل هذايا نبدأ يا خويا نصبحوا على العيلة. زينوبات صباح النور.
1: يا صباح النور جعفور، صباح النور ريم، رافع، رباب، الناس الكل في الغجين، الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، نهاركم أسعد الأيام، بداية أسبوع جميلة ليكم الكل. مرحبا بكم في ساعة سعيدة.
0: مرحبا بكم في ساعة سعيدة رباب، بونجور، صباح النور.
2: نارسين جعفور، صباح الفل والياسمين، مرحبا بالناس الكل، شلا بداية أسبوع موافقة ليكم الكل. مرحبا.
0: مرحبا ريم، بونجور.
3: بونجور جعفور، صباح الخير الناس الكل تسمع فينا، رباب، زينوبة ورافع، أصدقائنا الكل هنا، والناس اللي تبع فينا في الخدمة في الدار في الثنية، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد.
0: نهاركم اسعد ايام سيره، فصباح النور.
4: صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم جميعا. فريمون نشاط وحيويه كبير برشا كي نبدا معاكم بدايه الاسبوع. كيف استطيع ان ابدا الاسبوع يعني بدون المستمعين يعني
3: دون.
4: ان شاء الله يعني دون. ان شاء الله فهمت. يا سي جعفر جربه. جربه جربه يا سي جعفر، نهار السبت ماني مشيت للجربه. ويز ذا بلين يعني افيك لافيون، بالطياره
0: افيك لافيون.
4: عندي صاحبي عنده مشكله نتاع الشقوق في الدار. قال لي ماذا بيا تشوفهم لي رافع؟ قلت له راني تونس انا وانت جربان. قال لي ناخذ لك طياره. يعني هو دان سارتان نيفو يعني على شقوق، عيط لي بالطياره.
0: تبارك الله تبارك الله.
4: هزيت معايا صاحبي حمدي، قلت له صاحبي حمدي ما يعرفش الطياره باش نهزه معايا. طلعنا عندي زوزه سلام،
1: يستغرب
4: اكل بوي الصفرة هذيك اللي يبدا يقول لكم فخمانك
1: بوي
4: اكل ايش بد الخيط. تو نحن من تونس الجربة قسما بالله لا فما حتى بحر، كلها يبسه. الشانس نتاعنا الوحيده في سقيه القروان كان نتاعو تاع غادي، فما ما نجم نستعملوها هذيك
0: اول بدايه
4: سينو ما فما حتى شيء. الواش يا خويا الواش بوي، ترى احنا طايحين
1: يعني
4: دي هذيك الشومبرير الصفرة هذيك اللي
3: جعفور تعرف قديش من مجال دخل فيه وقديش من غلطه ما نجمش
4: نصلح انا هذا كل شيء. مشينا في الصباح بالكهرباء انا وصاحبي حمدي تحت بينا امبان الكهرباء. قلت له يا حمدي خلنا نرجع سايب علينا. قال لي لا نواصلوا بالله يا رفع، خلنا نطلع في الطيارة يا رفع. قلت له يلا توكلنا على الله. مشينا عمل لنا فاست شومبرير هذيك، بديت انا نوري في روحي لحمدي، قلت له راك ريت منين تجبدها باش تنفخ من فوق وتنفخ بك الاحمر هذاك وكوما تنفخت لك
3: انا
4: صفار. قلت له لحظه نحن نحكيو كيما كيك وطلعنا. وما طقس خايب نهار السبت،
0: خايب
4: وبدايتك الطياره
0: وما طبت هوائيه،
4: ارقصوا بالراحه الدار ذيقة. بدات ترعى شك بكلي بالمراوح الفنتيلاتور، الطياره بالفنتيلاتور. تعرف شنو هاي؟ هبطت، هاي طلعت، هاي جبدت على اليمين، هاي جبدت على اليسار. وحمدي كي يخاف تجيه بالكلام ولا يحكي ياسر. يحكي
0: ياسر. انت ما تخافش؟
4: انا لا سي جعفر.
0: اي تخافش؟
4: لا ما
0: نجم نبدلوا الموضوع هذا. انا لفت انك تحكي لي نخاف ديجا كي تحكي عليه.
4: والله شويه والله
0: عملت لي مسرحيه انا ذي.
4: والله قريت القران، قريت برشا قران، قريت برشا قران اللي ندخلنا في اللحظه اللي ندخلنا في الطقس الجميل فوق هذه الكل لحظه واحده بجاه ربي نكمل
0: بها. تفضل.
4: بعد ما وفات هذاك كله هبطنا كل شيء، فما زوز نساء اصيل صفاقس حبنا برشا تسمع فينا، ماشيه هي والكوزين نتاعها باش يعملوا عيد ميلاد 100% في جربه. وقتها كان عيد ميلادها نهار السبت. المراه الصفاقسيه اسمها اكرام والكوزين نتاعها اسمها اميره حمزه. عيد ميلادها كان نهار السبت، نقولوا لها جويز انيفرساري
1: اميره.
4: قاعدين ورانا بالضبط ورانا بالضبط
1: يعني
0: عيد ميلاد سعيد. هذه القصه كلها عملها
1: اطول ديديكاس
0: شعر عيد ميلاد سعيد. بارك الله فيك يا سيدي. انطلقت الرحله بعد شويه انيس الغول، ولكن نذكركم ونذكر السادة المستمعين اللي كونوا راهو اليوم تعود من بعيد مسابقة الحكيم عنا. يس. التام التام هذايا باش نعطيكم الجملة وانتم تكملوا. واليوم الحكيم المسابقة أسفرت القرعة فهمني ولا أنه يكون بين مدام ريم.
1: أيوة.
0: مدام ريم اليوم ضد يعني السيد رافع. بعد شوية نعطيكم التام الجملة اللي باش ننطلقوا بها المسابقة متاع الحكيم.
1: وانتم
0: السادة المستمعين باش تحكموا أنا هو أحسن يعني ما تقال في هذا المجال. طويك باش نمشيو لأنيس الغول وهنا راجعين.
5: راجعين بعد شوية على ديوان فام في ساعة سعيدة. ما أريد في الغونتخي أنت وانترنتك أون موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
6: أريد طور عالمك
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. أصدرت شركة الجي تعليق رسمي على فيديو تم نشرها على شان يوتيوب The Gamers Nexus واللي تهمت فيها الشركة بأنه سي تيليفيزور كونكتي يقوم بعملية إحصاء لكل الأجهزة المتصلة بالغزو واي فاي حتى ولو كانوا مش تابعين المستخدم بيدو ويقوموا بجمع المعلومات وللدوني بيرسونيل وحتى الجهاز يكون أونفي. الجي كذبت كل مزاعم قناة Gamers Nexus وقالت أنه أجهزة التلفزيون لا تعالج البيانات الصوتية إلا في حالتين محددتين وهما لما المستعمل يقوم بضغط مطول على زر الصوت في تيليكوموند أو عند رص كلمة هاي وقت اللي تكون لا ريكونيسونس فوكال اكتيفي. تقول الجي ايضا ان المعالجات الصوتيه تتم لوكال فقط وحتى لو ما تمش التعرف على الكلمه المطلوبه فانه التلفزه ما تبعث حتى بيانات صوتيه للسيرفر ويقع بعد حذفها فورا. الشركه تؤكد ان جهاز التلفاز الكونيكتي ما يلمش في لي دوني بيرسونيل ولا المحادثات المحيطه به وما يسجلهاش بالكل وانه فما فرق ما بين نباري يبعث لو كونتوني اوديو للكلاود باستمرار وجهاز الجي يكتفي بالكشف المحلي عن كلمه التنبيه. في البيان اضافت الشركه انه شاشه الجي صحيح انها تبحث على الأجهزة القريبة والمتصلة بالشبكة نفسها وتحاول اتصال بها وهي ميزة معيارية شائعة في كل السمارت تي في كونكتي وهذه اليوم تعتبر حاجة عادية في عصر الاتصال والسمارت هاوس. مشكلة تبين من جديد أنه فما هشاشة وعدم ثقة متواصلة بين المستخدمين ومنصات الأجهزة الذكية وأن الإنسان يبقى حذر جدا أمام تطور التكنولوجيا وزيادة دهمها في بلع معلوماتنا وخصوصيتنا الشخصية. تهديد الذكاء الاصطناعي للإنسان أصبح في المدة الأخيرة ترند الناس الكل تحكي عليه وفي آخر تصريحات شركة أنثروبيك أنها قامت بتعطيل دي تونتاتيف دوتيليزاسيون لذكاء كلود لمستعملين حاولوا صناعة ديزام بيولوجيك. إذا وبعد تصريحات جاكوب كوكسون اللي حكينا عليها في الأسبوع الفارط جي اليوم الشركة نفسها تعلن أن مستخدمين لذكاء كلود حاولوا يقوموا باستعمالات غير قانونية وغير مسموح بها لمحاولة صناعة أسلحة بيولوجية. من الحالات الغريبة باحث طلب من الانتليجنس ارتيفيسيال كلود أنه يعاونوا باش يكتب له مطلب بحوث على سوبفونسيون سيانتيفيك لمشروع يخص فيروس شيكونغونيا اللي جعله أخطر أن لو موديفيون جينيتيكمون وزرعه بكثافة في عدة أنواع من الحيوانات. شركة أنثروبيك ما كشفتش عن هوية الباحثين ولا حتى ليزانستيتيوسيون اللي قاموا بطلب غريب ومريب ولا حتى دول اللي ينتميوا لها، لكن عملت أنبان على كل الحسابات اللي عندها علاقة بسيت أكتيفيتي وعرفت كيفية استعمال لي ريزو من طرف هؤلاء المستخدمين بور كونتورني لو بلوكاج جيوغرافيك ووصلت كل لي كونكلوزيون لمخابر انتيليجونس ارتيفيسيال أخرين وحتى للغوفرنمون فيدرال امريكا. انثروبيك عرفت انه باش تصير حاجات كيما هذه وقبل باشهر جندت مختص في الاسلحه الكيميائيه باش ينضم لفريق سياستها الامنيه المكلف باختبار حدود سي موديل في مواجهه مثل هذه الطلبات الحساسه جدا. انثروبيك نشرت زاده وحكيت على استعمالات اخرى من طرف الصينيين وايران لمراقبه المجتمعات المعارضه ووسائل الاعلام الحكوميه الروسيه في الدعايه عبر الانترنت المتنكره في شكل دي روبورتاج انديبوندون. عديد الاصوات بدات ترتفع اكثر فاكثر لتقليص تطوير الانتليجنس ارتيفيسيل ومنهم سيناتور ديموكرات امريكان بيرني ساندرز واللي باش يقدم نص يريد فيه منع على سوبر انتليجنس والايقاف التام للديفلوبمون دو لانتيليجنس ارتيفيسيل. الأسبوع الفارط كنا حكينا على إطلاق أول فرشاة أسنان من شركة دايزون اللي تحتوي على كاميرا وبإمكان المستعمل أن يراقب عملية غسيل الأسنان مباشرة على هاتفه الذكي via une application dédiée خاصة بالجهاز. اليوم الجديد في الموضوع أنه دايزون قررت سحب كل منتوجها الجديد ونحكي بيانسور على بروسادون في الأسواق بعد ما صاروا بلوزيور سينيالمون يخصوا البرودوي أوريجينال للشركة. دايزون كاميرا جات ما عادش بالإمكان طلبها على موقع الماركة والعديد من الموزعين جاتهم كونسيني من عند دايزون أنهم يسحبوا فرشاة الأسنان المطورة من أروقتهم وأنهم يرجعوا فلوس الحرفاء اللي اقتنوا الجهاز. ودايزون جاءوا بالتخبير عن ديكلاراسيون أوفيسيال قالت فيها أنه منتوجها دايزون كاميرا جيت عرف ترحيب كبير من طرف الحرفاء وطلب عالمي مهم. أون باراليل تم التعرف على عدد محدود من المنتوج اللي كان تابع لي برومي لو دو برودكسيون يحتوي على أن ديفو دو كومبوزون في البطاريات اللي يعملوا بروبليم دو سورشوف وسيتم دفع كل المصاريف للحرفاء واسترجاع الجهاز حتى تصلح دايزون الفاي وترجع منتوجها للأسواق واللي يحدد سعره ب 479 يورو. وأكدت على موقعها dyson.fr أن كاميرا جات الآن en rupture de stock وأنها باش تكون bientôt de retour. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
7: Digital Waves. Digital Waves.
5: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك.
7: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9 ونص نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة 9:51 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لكل الأمهات والآباء. غدوة العودة المدرسية. غدوة 15 سبتمبر العودة المدرسية. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. إن شاء الله ربي يوفقهم. غدوة قدوم وفطوم يرجعوا يقراوا. إن شاء الله ربي ينجحهم. إن شاء الله ربي ينجح وليداتكم الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا. إن شاء الله بالتفوق. إن شاء الله بالنجاح. إن شاء الله يا ربي يكون عام بتاع تميز لوليداتنا ولعائلاتهم وخاصة زاد الأسرة التربوية. نحييهم واحد واحد. معلمة معلمة معلم معلم أستاذ أستاذ حصيلوا الكل كل كل بارك الله فيكم وربي يخليكم. إن شاء الله ربي يوسع في البال وإن شاء الله يا ربي تعدى من ولا حاجة استثنائية السنة. أي سيدي بالنسبة لليوم كما قلت باش ترجع مسابقة الحكيم. باش ترجع مسابقة الحكيم. ساسبنس بالنسبة لمسابقة الحكيم. قلنا اليوم المقابلة باش تدور بين السيد رافع ومدام ريم. والسؤال أو المحور يبدأ بالجملة هذه ضرورة. يلزم يبدأ بالجملة هذه.
1: مش في النص لازم يبدأ بها.
0: يبدأ بالجملة هذه. الجملة تقول ما نجمش يكون صاحبي وعشيري إنسان ثلاثة نقاط. ما نجمش يكون صاحبي وعشيري إنسان ثلاثة نقاط.
1: مهم. عندي سؤال.
0: اي عندك سؤال
1: في الفقره نتاع الحكيم سنة. اسكو عندنا الحق نبديو احنا راينا اللي ما نلعبوش.
0: اي
1: شنو هو الغوبريك اللي عجبتنا نتاع شكون معناتها
0: نجمو نجمو اي نجمو
1: الناس باش يصوتوا باش تاثير في الراي العام. هذا
0: اي لا لا لا كل بكل بكل شفافيه ونزاهه. قلنا لا احنا عائله واحده سواء انتصرت ريم والا انهزم رافع. بالنسبه لنا احنا
1: كلنا نكونوا فرحانين.
4: تحيه للنزاهه اللي جبت عليها توا وقديش نقدر الديمقراطيه اللي موجوده في البرنامج هذا. يعني واحد من المواطنين يعطي فكره ديريكت فاليداها بدون يعني اخذ اراء.
1: بربي مواطنين يحبوا يزيدوا حاجه.
4: الزميله ريم عروض ما سالتهاش شنو تحب. مسألتنيش أنا رافع الليقة.
0: الإنسان اللي عنده الثقة الليقة على ذكر الليقة. الإنسان اللي عنده ساكتة تكلمتش تعرف روحش عندها.
1: بربي إضافة صغيرة
0: تفضل مدام.
1: على خطر أحنا في آخر الأسبوع لازمنا نعرفه شكون اللي حصد أكبر عدد ممكن من المشاهدات ولا المتابعات ولا التفاعل. شكون اللي عجب أكثر في النص
0: آخر الأسبوع.
1: آخر الأسبوع إحنا عنا الحق كيفنا كيف الجماهير. أنت وراين
4: أنت شبيك زينب شبيك اليوم نهار الاثنين. لباس
1: لباس الحمد لله
3: ما ركبتش في الطيارة.
4: حاسك ماكش لباس.
1: حبيت نمشي الجربة ما مشيت.
0: الزملاء تسمحوا لي تفضل الفصل للسادة المستمعين أنه الفيديوهات باش يهبطوا على وسائل التواصل الاجتماعي. فهمني ولا من حقكم تبارتاجيو وتفوتيو ومن حقكم تحطوا جيمات وقلوب وكومنتات لحظة إلى حدود يوم الجمعة. ويوم الجمعة المنتصر
3: يوم الامتحان.
0: يوم الجمعة المنتصر يحكم على المنهزم.
3: اي
0: المنتصر يحكم على المنهزم.
3: اي
0: فهمني ولا التطبيقات يعني شنو يمشي يطبق المنهزم. فهمني ولا عندنا ثلاثة أربعة أشياء حاضرين.
2: ديجا الحكم.
0: اي اي
2: شبيا
1: أنا قاعدة نحاول نفهم القوانين تاع اللعبة جعفر. معناتها لازم توا باش كل واحد يقول نص.
0: اي
1: ومن بعد شكون يعمل أكبر عدد من الرياكتس معناتها
0: ولا الرياكتس والفيوز.
1: هذيك أهم حاجة.
0: فيوز كومنتات بارتاج.
1: باش نحسبوهم الكل ونعملوا ميديان
3: قد عمل ريتش
0: صحيح.
4: وبليس جعفر يعني الجمله اللي انت عطيتها لازم يبدا بها امبيراتيفمون السيد وقت يبدا في الحكيم.
1: يعني
4: زينب بتحرقت فيه اليوم. قالوا لي باش نحكي ذكرى اليوم. قالوا لي باش نحكي وما قال لها حتى حد. وحدها جات تحكي وحدها اليوم قالوا لي باش نحكي على
0: الصدقه الجمعه الجايه.
2: مش نقولوا لها تحكي
0: الجمعه الجاي
2: الرابح فيهم يلعب.
0: لا لا لا المسابقه باش تبدا اليوم. قالوا لي باش تحكي تبدا لك
1: زين ما نعملش فيها. ربي
0: يفضلك الله خير
1: والله. ربي يفضلك
2: يا ربي.
0: مريق المشوش خويا مريق
4: لبس لبس الحمد لله.
0: حاضرين مدام ريم.
1: واضح
2: تحب تو.
0: لا لا مش تو حاضرين
2: بيان سور.
0: خويا رافع حاضر
4: لك سي معز بستيلو معاه
3: سي معز
4: بدل منا حط من غادي. اسمعني نعاود لك اني نقول لك ما
3: والله يخلط من سوسه العشره نتاع الليل.
4: العشره شد ديريكت العشره نتاع الليل بداو يخدموا. يلا ومعاهم
0: حاضرين.
3: خلي يقول يحب بيروت كتبته لي الناس.
0: اوكي خويا بعد ان شاء الله في الساعه الثانيه باش نسمعوا ريم وباش نسمعوا رفع في كما قلت الحكيم التي تعود من بعيد. نذكر اللي كونوا التقييم قديش نسبه مشاهده قديش كومنتارات قديش بارتاج
3: اي اي دخلنا بي
0: قديش دخلتوا بي زاد نحسبوكم بلشوا فهمني سيرون زاد عندي سؤال نتاع لبسي ابشرك السؤال من توه تخموا فيه لا لا
2: والله لا
0: صحيتي ربيب صحيتي السؤال يقول السادة المستمعين رفع ريم رباب وزينوبات
3: تفضل
0: اذا كنت تحمل مفتاحا يفتح بابا فقط في المستقبل باب فقط في المستقبل شنو تحل وشنو تلقى وراه شنو تحب تلقى وراه شنو الحاجه في المستقبل كان عندك القدره انك تحل باب فهمني ولا تشوف في المستقبل
3: مش تطل على حاجه
0: في تطل على حاجه واحده في حياتك
2: حاجه
0: واحده
2: شو لها في حياتك
0: في حياتك حاجه واحده في حياتك شنو هي الحاجه هذيك ولماذا مش طول
4: اجازه يسر عام
0: لا لا لا تعلمنا ولت عندنا كونديكتور وعندنا افونغو هذه تبع افونغو
2: يعني شنو تحب تعرف على روحك في المستقبل
0: صحيح حاجة برك, حاجة برك.
2: اوكي
0: حاجه برك
4: أيه.
0: طيب شفتي السؤال حاجه مرنخ ثلاثة ايام في الواتساب
2: في الواتساب يخدم على روحي انا
0: امبارح يعني كنت بيسير بيسير ربي عينك انا نجم الله صلي وسلم على سيد الخلق
4: ما ريتوش في الطياره انا
2: ريتشي
0: شنو ما ريتوش في الطياره
4: ما ريتوش في فواياج
0: مش مشكله تنعودوا نكتبوا نهار 30 الصباح صلي على النبي عزيزي المستمعين انتم زاد لو كنت حابه تحلوا حاجه في المستقبل حويجك يا خفيفي في المستقبل
1: يا حروز يا غالي
0: فهمني ولا تعمل فهمني ولا نظرة
2: حروز على شنو تحب تشوف انت حروز
0: انا البكالوريا انا البكالوريا طلع على دفور لنفو والله والله يا شيء هذا شيء ضبع دفور لنفو طلع صغيره حتى الماد زدنا مدري سجل مو جزاز اي 9:58 دقيقه انت لا قدر على ابنائي بناتي توكلنا على الله مازالوا نزحتين مع بعضنا وصحوا بالكم مستمعي الله وحليه ابو اللي قلنا ابو جدت عليه قلنا مد الكتاب جاي متفقد مد الكتاب قليلة ودبنا 500 صفحة مش تعطيه لجعفر البولي قلنا قلت الكتاب لهنا قلنا والله هاي سيدي نعملوا فاصل ثم نواصل
7: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
0: ساعة سعيدة
7: خليك قريب فيم وراجعين
9: دغني ابل دغني اخدي مارك شي متزر ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70% عرض

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز والعشرة ديوان اف ام. عسلامة. الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل تدعو إلى إخضاع جميع مراكز التكوين المهني وحدات الإقامة والإعاشة لتدقيق فني وبيداغوجي وصحي مستقل ومحايد ونشر مؤشرات الجاهزية الخاصة بكل مركز على حدة تزامنا مع العودة التكوينية المقررة يوم 16 من سبتمبر. وأوضحت الجامعة في بيان لها حول العودة التكوينية أنها تتبع بانشغال كثافة التصريحات الإعلامية مقابل غياب معطيات دقيقة وموثقة حول الجاهزية الفعلية للمراكز العمومية وطالبت باحترام النظام الأساسي عبر استكمال حركة نقل المكونين ومستشارية تدريب بعنوان السنة الحالية وتسوية المستحقات المالية المتخلدة لفائدة الأعوان مع الإعلان بشفافية عن الشغورات الحقيقية. جمعية السلام المرورية بزغوان ومختلف الأطراف المتداخلة تنطلق في تنفيذ سلسلة من المعاينات الميدانية والتدخلات الوقائية لتأمين محيط المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. أوضح رئيس الجمعية محمد بن حدة في تصريح لمراسل ديوان فم أن هذه التدخلات شملت حصر النقائص وتعهد البلديات بصيانة شبكات الإنارة العمومية وتوفير التشوير الأفقي والعمودي للطرقات، مشيرا إلى أن العمل جرى لتركيز حواجز حديدية أمام أبواب المدارس التي تفتح مباشرة على الطرقات الرئيسية بالتنسيق مع البلديات والمؤسسات التربوية. وأشار بن حدى إلى تطبيق منظومة المنطقة 30 أمام المؤسسات التربوية وتركيز مخفضات للسرعة مصحوبة بالعلامات المرورية اللازمة، ولفت إلى إقرار حملات أمنية لمرافقة التلاميذ أثناء أوقات الدخول والخروج بهدف حمايتهم من المخاطر. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أنها في تواصل مع الجانب العراقي بشأن إغلاق الممرات الحدودية بين البلدين، وتم استئناف حركة مرور المسافرين من المنافذ الحدودية بين إيران والعراق، ومن المقرر أن تعود الحركة التجارية إلى وضعها الطبيعي خلال الأيام المقبلة. الخارجية الإيرانية تقول أنه لا صحة للإدعاءات الأمريكية بشأن ضلوع إيران في الهجوم على منشآت نفطية بالسعودية، نافية أن يكون لها أي دور في التطورات الرهينة باليمن.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم 10:11 دقيقة. تحية للسادة المستمعين، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. وعيد ميلاد سعيد الأم فدوى ديلي.
2: اليوم عيد ميلاد الوالدة متاعها
1: إن شاء الله ربي يحفظها لك.
2: شنو اسمها يا فدوى؟ والله قولي لنا فدوى خمسة،
1: ولكن يعني اليوتيوب الكل عيد ميلاد سعيد أم فدوى ديلي، إن شاء الله ربي يحفظها لك ويحفظ كل الأمهات.
3: آمين. وخديجة بلي أم مروان زاد يسمع فينا، عمرها اليوم 69 سنة.
1: إن شاء الله ربي يحفظها،
3: إن شاء الله ربي يفضلها.
1: عيد ميلاد سعيد،
4: عيد ميلاد سعيد.
1: عيادي عيادي عيادي وسنين دايما اخويا، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. تحيه لكل الامهات وخاصه الاباء الشقيين التعبين زاد، ما ننساهمش. غدوه قلنا العوده المدرسيه بعد شوي الحكيم، ولكن مش عملوا تودور على الطاوله العوده المدرسيه. مدام نبداو بمدام ريم غدوه باش نرجعوا
5: باهي العوده المدرسيه ساعه، نعرف اللي هي حاجه قبل يمكن بجمعتين بشهر العبيد تبدا تخمم، تبدا تنظم، تبدا تحاول تلبي هكا الرغبات الصغيره نتاع الصغار باش يفرحوهم باش كذا. فما برشا حاجات هكا سامباتيك وكل شيء. مثلا احنا ما كناش نلصقوا دي زيتيكيت فيهم الاسامي نتاع الصغير على كل شيء، راهو على ستيلوات. كانت راه قداش خدمه يا جعفر، على ستيلو بالقلم بالستيلو الاسم. اي تكمنديهم والناس كلها جرب ما تعملهمش اسمك ولقبك انت كصغير والتيم نتاع الحاجه اللي تحبها، كان انت تحب ستيتش ولا تحب نعرف شنو، ونلصقوهم باحجام مختلفه على كل الادوات. حسيلو صغيرات يبداو شيخين. ربي ينجحهم الفايده تاع كله مخلوف. لا مش انا العالم كل جعفر،
1: احنا
5: ربي ينجحهم. كنتوا تعملوها
1: صغير؟ ايه بينسي
5: تكتبوا بالفتر بالمونيكير شنو تعمل
1: بالفتر
6: على الكراسه
1: بالمونيكير
6: فبك الخانه بالبلاستيك تحط فيها ورقه
1: كرتونه
5: حسره الخانه
1: بالتبشير حط له بلاك بالتبشير
5: حصلوا ان شاء الله يا ربي كلهم يبداو فرحانين غدوه يمشيوا يلقاو اصحابهم. وما يصيرش يقولوا للصغيرات حتى لو كان صاحبك ماهوش ماجيش في كلاسك نعرفها زاد هذيك ماهوش فرد كلاس تويه ميسالش وسع بالك تلقى صديق واحد اخر وهذاك تتقابل معه في شو اسمه هي في الراحه. ربي سهل حصلوا فما برشا مشاكل الفايده ناجحين وفرحانين.
1: امين بجهر بالعالمين، امين بجهر بالعالمين.
3: انا والله يا سي جعفر الرونتري بالنسبه لي اكل المحرمه اللي باللاستيك اللي تخرجها من المنديله تستعملها وقت سايبها ترجع وحدها.
5: عرفتي
3: والله محرمه تخيط باللاستيك عنا في البونديسون المعروفه المحرمه ذي محرمه قماش حددها وتتخيط في وسط المنديله
6: ستيلو البوسطه
3: تجبدها من المنديله كيما هكا تمسح ولا تفخ خشم الكود اللي هو وبعد سايبها ديريكت اوتوماتيك تسيبها من غير ما ترجعها كي تسيبها رك ترجع واحده ديريكت
1: باش ما تضيعش باش ما تضيعش
3: حلوه. والله اليوم صارت لي فازه خرجت الكوشه في اطار العوده المدرسيه الفنكوش المدور ذاك الصغير اللي كنا نعملوا بيه كسكروتات سلاميك رجع اليوم في الكوشه.
6: الله يعاود ميمونه فنكوش والله
3: عندي سنوات مريتوش الفنكوش المدور انا ماني
1: نكتب الحليب وفوق كيفاش
3: لا ما غير شايح شايح جنب واحد زعمه بالسميد فنكوش ان نتاع توا لاوتفيت نتاعو ما عجبنيش لاوتفيت نتاع الفنكوشه القديمه يا سي جعفر الفنكوشه المدوره اللي كي تنزل عليها تعاود ترجع في بلاصتها تحلها وتحط فيها الشاميه وقدر تحطها سلي وماهيش متكامله وكليتها كوميم اليوم والله كليتها
5: ماهيش متكامله
3: مش كومبليت يعني بالفارينة النورمال نتاعنا البيضه كل كليت سمن
1: هزان ونفضان زميله زينب
2: زميل جعفر بون رونتريس على الناس الكل بون كوراج للي بارون الكل والعائلات الكل اللي عايشين على الريتم نتاع الغونتري. انا شو كنت نتفكر لازمنا نشاركوا في التغليف نتاع الكتب والكراسي الكل معناتها مش ماما تعملهم وحده لازم نقعدوا واحنا زاده ونغلفوا ونحضروا كل شيء. وكنت نتفكر بالكدي بالكدي اللي جات عام لموضه على الاخر الكراسات الكرويت عرفتهم اكحل واصفر اكحل احمر اكحل ازرق حسيلو ما كنا نخرج كنا
1: سريكه ريحه
2: جديد ريحه بلاستيك هذيك ريحه جديد حسيلو او حاجه بيه. وانا ندعو لي بارون انهم يخليوا ولادهم كان هما في عمر يسمح لهم انهم يغلفوا الكراس ويغلفوا الكتب ويبداوا في الفايب نتاع الغونتري.
1: حلو
6: ما عرفت نتاع الامام بعد رفع ماذا يقال بعد ما قيل في المحكمه هكاك بالضبط احنا صرنا لهنا. والله هي الحاله ديما طويله ليه ان شاء الله ربي ينجحهم الكل جعفر.
1: امين جرب العالمين.
6: الاطفال ما عادش كيما قبل انتم تحكي على الكراس بالكرويت
2: كرويت
6: ليه احنا المرحله نتاعي فما كل بابي كادو هذاك مو في برشا الوان خش خش خش هذيك انا المرحله هذيك نتاع تغلف بها الكتب
5: وفوقه ترونسبارون
6: صحي باش ما يفسدش دوب
2: ملح
6: والله كان متعب برشا أما لي تويك الأطفال ما شاء الله أنا جوري تو 6 سنوات قالت لي بربي شنو رايك في الأوتفيت اللي باش نرجع بيه المدرسة
2: إن شاء الله
1: أوتفيت
6: أوتفيت معناها لدرجة هذيك
2: كلمة متاع جينيراسيون
6: بالنسبة لجماعة البكالوريا أقراو نحاول جمعة هذه الساعة جمعة الباك في المختلف في التوجهات جمعة هذه ما يسالش عفوا لسيدة صحابكم أما أقراو كل يوم القراية كل يوم سي جعفر رهيبية على الأخر
2: انطلق من هالسبت
1: انطلق من هالسبت أنا أحكيكم مثلا على العودة المدرسية أنا الابتدائي للسنة الثالثة ابتدائي قريت في مدنين ما حكيتهاش قبل قريت في مدنين السنة الثالثة مش بتاع معزة مش نجبد لا معزة لا برشة مش نحكي
2: ترى
1: المنديلة الميدعة الميدعة أمي كانت خايفة
3: حكيت قبل هاند ميد ايه بحلوه
1: كانت تخيط فيها امي
5: فيها فيها استيك فيه محرمه ترجع
1: لما هي بكلها محرمه هي كلها استيك
3: وترجع واحد
1: رقشك ماشي فهمني ولا امي ما كانتش خياطه بارحه كانت يعني تتصرف فهمني ولا ولكن كانت تعمل فازات مثلا ريت الجيوب تاخذ تحكي علي زينبك القماش كروات فهمني ولا يولي الجيوبها بالكروات يمين ويسار
2: تزين يا تخزين لون مختلف
3: تكسير
1: اقسم بالله العظيم مره قمت ملحفه كنا نتغطاو فيها عملتهم سويره امي فهمني ويكاند
2: اسمع حديقه الامهات التونسيات حديقه كبيره برشا
1: ذكرها كيما تو تحيه لكل الامهات الحاذقات فهمني ولا وحتى المش حاذقات خويا فهمني
2: واللي يحاولوا صحيح
1: واللي يحاولوا خاطر الحقيقه الدرك نتاع العوده المدرسيه يهزوا الاثنين ولكن طايح شوية على الأم. الأم هي النظام والنظافة وتتبع خويا وتواكب وتغلف. أنا واحد من الناس عمري ما غلفت كراس الآدم ولا فاطمة مش كل معكم واضح وصريح فهمني ولا أنا نعطي لوردر مثلا نقول واي باش نمشي ونشري وكذا البارح مشيت خديت له سروال وما خذيناه السروال راهو عنده ذوق سبيسيال
2: هو ذاك عمره كل وقته وقته
1: انا حبيته انا انا ثم ثلاثة سنين وش على خذيته مانا اعمل له خوذ هذا محلاه يقول لي بابا ما وش جوي ما يحبش شكل كورن ولوطه
2: عنده الحق ما عادش لموت بالكل
5: انت تخمم في السروال اللي تنجم
1: صحيح
2: ظهري كله اوفر سايز وكله لارج وكله
1: اي سيدي توكلنا على الله في اطار العوده المدرسيه اليوم العوده الى الحكيم وشكون باش يبدا اي شكون يحب
5: يرمي
3: انا قطه
5: عمل انا قطه انا
3: تحب تتفضل مدام ريم
1: يسيرش انا قطه انا جو صرفه قطه صرفه جو اي او مدام ريم باش تبدا اتونسيون
7: الحكيم
1: نبداو
5: ما ينجمش يكون صاحبي انسان يفرح لنجاحي اي اما يفرح لي مدام نجاحي ما فاتش نجاحه ما ينجمش يكون صديقي كي يتبسم لي كي نربح أي أما فما حاجة في عينيه طفيت وقت اللي شافني نلمع أكثر منه يفرح لي مدامني مازلت في الظل أما كان قدمت خطوة يحس اللي أنا خديت منه حاجة نقول له راني نجحت يقول لي مبروك أما تراه الداخل قال حاجة أخرى قال علاش مش أنا

0: يختلف معايا يختلف مع الفكرة، مش كي يختلف معايا يقرر يحطمني، يحل الدفاتر القديمة ويخرج اعترافاتي والعقد متاعي وضعفي ويستعملهم أسلحة باش نفهم أني غلط، كي عطيت ثقتي للي ما يستحقهاش، للي كان للي كي يتغشش مني في عوض يحميني يغدرني، هذا عمره ما ينجم يكون صديقي.
1: جميل
2: والله برافو.
3: منافسة
2: صعبة. متاع ريم وكهف. لخصت وفات وشفات وخفات.
1: ما أنت بش تصوت لها ليه؟
2: أنا.
3: مش تنسحبها ترى. أنت
2: ما شاء الله. أي توكلنا على الله. هاتك الموسيقى.
4: ما تفهم شيء.
2: هاتك الموسيقى.
4: لحظة
2: هاتك الموسيقى.
4: يعني العديد من الآراء استبشار فهمني ولا؟ زكريا قال. باهية فهمني ولا برشا قلوب المهدي المحب رقم واحد لساعة سعيدة فهمني.
2: نعيم الحريزي قال ما عندناش في تونس، يدور يحكي على المنديل اللي تعمل في الحاجة
4: يحكي على الفولارة اللي باللاستيك هذاك من بكري من بكري فهمني. معز بن نوبي قال ريم طبعا ما حبش حتى يسمع اللي بعده.
1: معز
4: اي سيرة في حاضر
2: موزيكا وبالقوية
1: باش يغطي على الكلام.
4: طب تفضلي.
2: شكون الانسان اللي ما ينجمش يكون صاحبي وعشيري؟ والله سانسيرمون السؤال هذا راه انه اي انسان ينجم يجاوب عليه. نمشي معكم ابعد، راه انه الاجابات الكلها باش تكون كيف كيف، خاطر الاجابه ستاندار. الانسان اللي ما ينجمش يكون صاحبي هو الغدار، هو الكذاب، هو المنافق، هو الانسان اللي باش يغدرني في ظهري كي ندور، هو الانسان اللي مانيش باش نلقاه وقت الضيق، هو الانسان اللي باش يخليها بيا في وسط الطريق، هو الإنسان اللي نوعا ما منجمش يكون إنسان. أما السؤال اللي لازمنا نطرحوه والسؤال الصحيح، علاش أنا اللي لازمني ديما نكون باهي برشا؟ علاش أنا اللي لازمني ديما نكون موجود وفي المتناول؟ علاش أنا اللي لازم حياتي تكون ديما قدام الناس بالفرشة؟ علاش أنا يلزمني نخمم بقلبي وما نخممش بمخي؟ علاش أنا كلمة لا في فمي عيب؟ علاش أنا يلزمني ديما نكون موجود ورد بالك لتغيب؟ علاش؟ هذوما هما الأسئلة اللي لازمنا نطرحوهم على أنفسنا. تعرفوا علاش؟ خاطر الإنسان المثالي اللي بش يكون صاحبك لك بش تختاره أنت، لو بش يختاره صاحبك. اسف نعرف بتاتر برشا ديسيبسيون ضربت الناس توا في الكلام اللي انا قلته، اسف اسف اسف، اما راي الصحبه راي وقت ومواقف.
1: حلو مفاجئ ديب
4: علاش
2: يلزمني انا اللي ديما ناجل
4: مقلوبه؟
2: علاش يلزمني انا اللي ديما نبجل الور كو انا من اول الناس اللي ديما تتاجل؟
4: هبط الجملة هذه واحدة تفوز. الجملة هذه واحدة والله لك عادي
1: والله بيه نيفو عالي برشا اليوم
4: والله ما
2: ماكش دوني
3: اختيار الصعبة ذو ما جعفر اليوم
1: ماكش دوني.
3: تحب
4: دربي عزيزي المستمعين
1: نشوفوا شكون اللي صوت شكون
4: يا سيري نشوفوا هاي ربي بري يقولي
3: ريت التكست اللي كتبته ريم ولا باش نحكي بكل صراحه اللي عملته ريم كان يقراها رافع بصوته تطلع حاجه اخرى خاطر غالبها بالفوا
4: فهمت
3: صحيت عملها لا ما عندكش نصوت ريم عجبني التكست
1: اختي ربي
3: وعجبني الاديم تاع رافع الامانه
2: مش مشكل مش مشكل صوت ريم صادر
4: اي تفضل سي زينب
2: نشوف
1: والله سي جعفر زوز نصوص عجبوني نحب نقول رافع فاجئني اليوم الى ايتي بالحق مفاجئ سوربرونو بارك الله عليك
2: ماشي
1: لكن انا باش نصوت لصديقتي الحقيقه ريم
4: انا فاش

0: نيرين باش نصوت للرافعة. قلت تهز شوية تتردع والله يعمل مجهود
1: والله
0: والله العظيم يا رافعة والله باش تمشي لبعيد انت
2: ان شاء الله.
1: عندك توقع على الارقام اللي نجم يعملوها في الاسبوع؟ عندك توقع على الارقام
0: اللي نجم يعملوها؟ لا ما عنديش توقع.
1: ما عندكش توقع؟
0: ما عنديش توقع. اما رافع الحقيقة باش يكون معك واضح وصريح برجولي واحنا داخلين الديوان في الصباح داخلين فيك العين
1: شكون
0: كلنا
1: في
0: لا مستحيل وعملتك تجيب وتغيب ودبرت ما
2: لا هو
0: في بالك الملك السجع
2: في بالي ماني انا سرقت منك هكا لي طون داري نتاع السكيت انت ماشيهم ايموسيون كل شيء انت قاعد تخمش وتقول من بعد
0: لا والله لا
2: هذيك تعمل
0: انا والله ايموسيون اما انت انت السينوس عملت واحد انسان
2: لا لا لا والله لا ريتو النص النص قلت من مخي من بعد كتبته راه خاطر في الصحبه عندي ما نحكي عندي فما ايموسيون فما مشاعر فهمت خليت قلبي يحكي وحده وصحيح هكا الراحه اللي عملتها كيما الراحه نتاع الدروجه كي تجي تخطف الدوره ترتاح شويه قبل ما تتاكي البالي اللي بعده اما عملتك السيلونس السيلونس
3: سي بون رافع وخايس
1: ما نشوفوش الناس شنو اللي عجبها في اليوتيوب
2: الناس
0: هاي كومنتاتكم كومنتاتكم اصدقائي صديقاتي كومنتاتكم اصدقائي صديقاتي فهمتني ولا والفيديوهات شاهدتوا بحول الله اليوم فهمتني ونبداو التصويت والبارتاج ونشوفوا شكون احسن فيديو انستغرام وفيسبوك رانا نحكيوا وتيك توك
1: كله
0: انستغرام فيسبوك وتيك توك شوفوا اخر جمعه شكون الفايز وكما قلنا شفسوا زاد للناس الفايز يحكم على المهزوم فهمتني توكلنا على الله سي رفعتك صحة مدام ريم بربي تصفقوا لي عليهم
1: برافو برافو
0: شكرا
1: برافو
0: شكرا
1: رجع فوق علاش اللي يربح مش هو يربح كادو مثلا ينجم يربح معاه مستمع علاش عقاب
0: الفكرة مثلا
2: حلوة سمحني دقيقة
1: سمحني البر
0: سمحيني البر سمحيني البر
1: الله يبارك
0: عقيه انت كادو
1: عقيه
0: انت يعني مثل عبارة
1: والله يا بيبي
0: نعمل فاصل ثم نواصل
4: راجعين بعد شوية على ديوان فام في ساعة سعيدة
5: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
0: ساعة سعيدة اهلا وسهلا مرحبا بكم من الناس الكل 10:28 تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن في قادم الايام عندي فكره تاع زوج فقرات نحب نقولهم لكم من فمي ولا في المباشر
1: جعفرين جاءنا في المباشر
0: لا لا لا لا دقيقه سبور مع جعفر
1: جعفر
0: برجوليه
3: سي بون فكيتي لي
0: ريم شنو
3: خلينا نسكت
0: بالفرشة نحكوا ريم قدي ريم اعمل ريم يهديك ريم كذا وانت ريم جيت حتى للدار انا والعائله
1: شغل
0: الدار
1: هكا
0: فهمني ولا كلمنا العائله وماشي
1: عوده مدرسيه يعني ليه مع الاطفال
2: يعني ديما لازم الوزن يعني ديما لازم الوزن موجود
0: شنو؟
2: بار مع جعفر مع دوروتور ديما لازم السجع يعني
0: أفرق أفرق لازم السجع
2: لا والله ما شاء الله والله كو
0: نعيش هكا اخويا رفع
2: تعيش هكا يعني
0: نعيش بالسجع انا حتى في داري ما قلت لي في داري
2: لا حكينا فيه الموضوع هذا في الدار كيفاش مع بعضكم يعني تحكيوا الكل الله يبارك الله
0: بالله كيفاش
2: تقدر يوقفك بوليس في الكياس يوقف بوليس شنو تقول له مثلا معني انا خلطت معك مره وقفنا بوليس في المهديه شويه برك
0: اي
2: شويه برك اللي توكلنا
1: بوليس
2: لا ما نجمش ماشي في اي جمله ماشي
1: اوكي
0: شو
1: فيها سجع زاده
2: وقت مروحين وقت المهديه البوليس اللي وقفنا معنا محسن
0: من سوق شان
2: اي وقت محسن يسوق
0: اي
2: وقت انت هكا جبتها تفهم في المنطقه وتفهم في كل شيء شو بركه. لا
0: اي الحمد لله يا رب ولاباس لاباس.
2: مثلا نعطينا سجع مع البوليس كيفاش مثلا؟
0: شنو سجع مع
2: البوليس؟ يا بوليس نشوفك ذكر التتريس ولا مش عارف شنو كيفاش عطينا ترى
0: في بالك اللي العوينه قريبه؟
2: لا من
0: العوينه من عليها خويا. لا نعيش بالسجع في داري، نعيش بالسجع في الراديو كذا وفرحان خويا وجوي احلى جو. قال له سيركيلاسيون، قال له هاي سيدي نتوكلوا على الله شباب في السؤال تاع البسي والا ما نتوكلوش. قلت لك ثقه سبور مع جعفور فهمي ولا لازمنا نعملوا سبور ونعملوا اش قلت لك عليها البكري في
1: كلمه حق عجبتني ولا عجبتني؟
0: عبد الحق كلمة حق برجولية. كل يوم واحد منا فهمني ولا يقول كلمة حق في حاجة شاف
1: معناتها كان راه حاجة ويحب يزويها معناتها يوريها يستعرف بها.
6: لا قلت على روحك انت جعفور.
0: لا
6: ريم تكل تخليني شو واحد
1: قال على روحه.
0: لا كلمة حق ريت مثلا انا نجي اليوم دقيقة من زمان نقول كلمة حق في حاجة ريت
1: وغدو كيف كيف.
0: لا مش غدو كيف كيف.
2: لا كل يوم واحد
0: صحيت كل يوم واحد كل يوم ولا سهل ولا سهل تنجربه آه. والله سهل. هاي سيدي السؤال اليوم تاع لبسي حاضرين
2: ان شاء الله.
0: السؤال يقول
4: لبسي
0: اذا كنت تحمل مفتاح يفتح باب واحد فقط في المستقبل، شنو هو الباب اللي تسعى انك تحله وتشوف؟ باب فقط، تام فقط، موضوع فقط، حكاية فقط، زينب فقط.
1: نجم نكيف السؤال كما نحب.
0: كيف السؤال
1: مش تحيث وتعملوا حيثيات واحدة أخرى. أنا نختار جعفور أني شكرا. نزيد نسكروا الباب متاع الغدوة ذيك ما نحبش نعرف، نزيد نسكروا أدوبل توخ ونزيد نغزل الباب متاع الماضي ونزيد نسكره أدوبل توخ ونعيط الرافع باش نزيد نحل شبابك في اليوم. ولا بالحق
6: شوف الشقوق.
1: لا بالحق مع تسريزمون كان جيت النجم نشوف غدوة ما نشوفوش، نختار أني ما نشوفش منه حتى باب وحتى شيء وحتى حد. نختار أني نتعلم نعيش اليوم أكثر، نتمتع باليوم أكثر، نبدأ أنخي في الحاجات اللي نجم نعملهم اليوم وما يقعدش مخي يهز ويجيب على غدوة. غدوة ما هوش متاعي، مازال مانيش فيه، مازلت ما نعرفش شنو حيثياته وما نحبش نتحير عليه.
0: سلي يعني بيه
1: زين. لكن نحب نقعد اليوم.
6: تملى زينب.
0: تملى زينب.
6: والله.
0: عرفتنا ما عاد زيد مش نقول.
1: لا.
0: صورنا مش تهز.
1: لا أنا هذا ما عاد حاجة تخصني.
0: صبر ربي ربيبته.
6: أنا قلت تملى زينب خاطر طيارة على البوينت فيو. يعطيك الصحة
1: ويعطيك أنت عندك ما تقول أكثر مما قيل.
6: مما قيل.
0: لا أعطيني
1: وجهة نظر.
6: وجهة نظر. بين كل سكرتهم زين بتونك جاونا به
1: نقصنا الكورو
6: به زي ما عادش فمش بارد باب المال والأعمال. جعفور شعنا ماذا ينتظر في المستقبل؟
0: قديش فيه الكونت؟
6: قديش فما في الكونت؟ شعنا فلوس ماني دنيا الكوليكا معناها المال يصنع السعادة. جعفور خليك تضحك فرحان يداويك
0: برشا إيجابيات كيف لهنا موجودة
6: يلبسك يعشيك يوكلك
0: انتي صار قتل باب الفلوس
6: ايه؟ صحيح دونك باب الفلوس أهم باب نصور يتنجم واحد يعمل عليه طلع والمال يصنع السعادة.
0: ممتاز مدام ريم
2: توعد باب المدرسة
6: الحقيقة خممت حطيت قدامي زوز نقاط خاطر ديما يقولش بيك تكتب لا غالب رافع انا هكا به كان عندي باب عندي مفتاح يحل باب واحد بركة في المستقبل. بصراحة زادا مانيش باش نقول لك ما نحبش نلقاو راه فلوس ونلقاو راه شهرة باهية الفلوس محبة الناس باهية كيف كيف، اما انا نحب نلقاو راه الباب مشهد من المستقبل يقول لي اللي انا عملت اختيار صحيح. نحب نلقى روحي بعد سنين مازلت نحب نفس الشخص. هذه الحاجة اللي خممت فيها. حب نغزل قدام نلقى روحي مازلت مع نفس العبد، اختياري ما كانش غلط معناها. حب نفهم اللي الانتظارات والخيبات والصعوبات والحاجات اللي تعدينا بهم الكل فينالمون جزء من الثنية ما كانوش دليل على أنه ما حقنيش وإلا عملت حاجة غلطة. حب نوصل للحظة هذه كمعناها. حب نحل الباب نلقى روحي مع نفس العائلة كاملة ما نقص منها حد. نحب ما مريض فينا حد، ما متعذب فينا حد. نحب نلقى صغاري كبروا ما كبروش برشا لا محاله، ما كبروا فرحانين يعملوا في الحاجه اللي يحبوا عليها زاهين موفقين. نحب نلقى الضحكه في داري، نلقى لما نلقى تفاصيل بسيطه وسعيده الحقيقه. ولا نحب نعرف انه حدسي واحساسي ما كانوش غلطي.
2: حطوا لي هذه في الحكيم
0: يا ودي مش نورمال
1: بدل في بلاصه الحكيم هذه
2: حطوا لي هذه في الحكيم ولا يا عزيز خد هذه في الحكيم
0: بدل لي زيت صوص حط هذه بزيت صوص والفرماج على جنب
1: باش قلت لي راه حاجه هبطت في الطاوله نتاع جيري بربي
0: مليون ريال اللطف تركب عليها لطف معبي بالريل
1: مفوزه
0: معبي بالريل صباحتي مع بيريل
1: اش قولك
0: بيريل يريل ريل نوردين خويا رفع نرجع بربي ذريبا
2: والله سي جعفر
0: سكينا في الأرض
2: أنا أول حاجة جسبير باب المستقبل متاعي ما يتحلش بمفتاح وما يكون تكتيل ولا يتحل بالريكونيزونس فاسيال قدمنا شوية اللي فاتح مش تقعد تتبع فيها سنوات إن شاء الله الباب اللي نقف قدامه اللي يتحل على جنب بالنار يخرج هكا والله الباب اللي نحب نحله سي جعفر هو باب نحب نولي والي نحب نخلي
0: بصمه باب الولايه
2: والله يا سي جعفر نحب نخلي بصمه في الوطن والله نحب نبدل نحب نخلي بصمه في الوطن نحب نغير نحب عندي افكار لمنطقتي لولايتي لبلادي عندي افكار نحب نحطهم على السكه
0: مش
2: نحبهم يتحققوا
0: مش موضوعنا دايره
2: هذا بيبي سبحان الله
0: تحل باب في المستقبل تلقى روحك والي
2: نلقى روحي والي نلقى روحي يعني نجم نغير سي جعفر انا من موقعي هذا قاعد نغير شويه أما أنا نحب نغير برشا
0: تقريبا قديش بالمستقبل اللي تحكي عليه قديش القدام تقريبا
2: تو أنا 33 في الأوزلي 20 سنة أخرين
0: وانت وين السؤال ما تروح وانت وين في المستقبل
2: 20 سنة نجم حتى أكثر من الوالي
0: ثم ما
2: بنسور
0: موجود
2: ثم ما وفما تطور
0: لا لا الماء ما شرب موجود
2: فما تطور باش نخدم على الإنسان باش نخدم على التونسي خاطرنا سي جعفر بتتر نجم ما نفهمش في الاقتصاد بتتر نجم ما نفهمش في السياسة نفهم في الإنسان نفهم في الإنسان ونفهم في التونسي
0: أمريكا.
2: هذا بابي اللي نحب نحل وكي تولي عندي سلطة باش نبعث يحلوا باب زينب زادة هي مسكرته هيك الكوبة اللي عملتها مش نبعث لها القوة العامة
1: القوة
2: العامة تحل لها الباب
0: والله حلو تجيري
1: جعفور انت عندك بيبان
0: انا عندي باب فقط في المستقبل باب صغير نحب في المستقبل ندخل في التليفون
1: شوف ميساج الباك
0: شوف الميساج تاع الباك هذاك فهمتني ولا نحب بنت اللحظة هذه
1: تلقى روحك في جوان
0: نحب روحي نلقى روحي في جوان وقتاش هي في جوان
1: بعد ما زيد جعفور حل اي غمزة يعدي اول جوان والغزول تاع كاس الميساج
0: نستنى في الاس ام اس دوب ما نلقى روحي في المستقبل الاس ام اس تنتن انا رابط في المستقبل فهمتني
1: تنج تنج انت تنجم قادر وقتها تشد التليفون ما تنجمش راه
0: مش انا تو عايله كيما تشد التليفون الفيديو فهمني ولا جونا به والقوه العامه اللي مشات لزين تنجم تجي الدار يعني حلو التليفون فهمني ولا نكتشف انا نحب خويا في المستقبل نشوف نجاح صغيراتنا ان شاء الله ربي ينجح نجاح صغيراتنا وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب والحقيقه ان شاء الله وليداتنا يرجعوا يحلموا خاطر مهم جدا جدا جدا جدا ثلاثة أيام التالي مشيت النشط في مؤسسة خاصة يوم العلم فهمتني قداش غضتني روحي معناتها فتاة سنة أولى ابتدائي فهمتني ولا قلت لها جايبة 19 معدل قلت لها شنو تحب توليك تولي كبيرة قالت لي نحب نولي طبيبة جراحة في فرنسا سنة أولى ابتدائي فهمني ولا عايش خويا لازم نرجعوا الحلم لابنائنا ولازم نرجعوا الثقه لارواحنا ولمدرستنا ولعلمنا ولكراستنا والغدوه وللامل فهمني ولا لازم برشا طرق تنحكيه وزينوا بيت عندنا برشا مقترحات انه نشدوا وليداتنا وانه نخليهم يملوا اللي يكونوا مشروع تونس مشروع الحلمه هذه انه يقرا باش يعاون بلاد وخويا زاد تجيب 20 في الباك وبعد تسافر لنسمع بيك لوين مشيت لكذا نلقاك تخدم في المانيا وتخدم في فرنسا وتخدم في امريكا وكذا انا الاوان انه نفكروا في الناس هذوما الناجحون والناجحات انا نجح لي هذاك النواره نسيبه موضوع كبير بربي نحكيه فيه في قادم الأيام إن شاء الله ربي يوفق كل الأساتذة والمعلمين والتلامذة قولوا أمين
1: أمين
0: نعملوا فاصل عزيز فاصل ثم نواصل
4: راجعين بعد شوية على ديوان FM في ساعة سعيدة

0: هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: 10:46 رجعنا لكم ساعة سعيدة مصلي معكم حتىش للنص النهار. خطيفة حسابات وعقبات،
2: لا بدلنا كل حلقة،
1: بدلت كل أسبوع،
2: بدلت الأسبوع كل نهاية أسبوع بدلنا الاسم تاع الجمعة.
1: وقولوا لي معناش
2: ما نجمش نصرحوا به تو،
1: ما تحبوش به. أوكي، ملا شفافية
2: دار الخلاعة، نحن
1: دار الخلاعة أنتم تويك فايه فديت بدلتوا
2: نيجي وسيتيرونات
1: سيتيرونات. هاي مشيت تصويت الالي وصلنا عبر. احنا ما جبتونيش
3: سمحني. لعبه جهنم
1: محمد فراج اهلا وسهلا.
2: احنا مسلسل العار
1: خطير جدا المسلسل.
2: مسلسل
1: العار ولعبه جهنم.
2: اختي رباب،
4: نحن المدافع.
1: نعم اختي رباب،
2: اللي يخسر، لا اللي يخسر يخلص فطور واحد من المستمعين يجي يفطر معانا.
3: مرحبا مرحبا.
4: اما
3: وين
4: بلا سمحت
2: عندي 30 دينار مني
4: وين باش تفطرنا؟
2: هاي لهنا والقهوه هذيا
4: انا اللي في الدور
2: يعمل كريب مش نورمال. هذيا القهوه
1: خويا
2: مدام رباب،
1: تفضل.
2: اللي يخسر يخلص فطور.
3: موجودين 30,000 موجودين
2: موجودين
1: 30 دينار.
2: واحد من المستمعين، واحد من المستمعين، مرحبا به. واحد من المستمعين
1: اللي قرب يجي بربي يجيب الكلمه مع
3: الفريق الصحيح.
1: صحيح،
2: حاضرين.
1: هاي توتسوي تكمل العباره.
2: تفضل
5: اكمل العباره.
1: ثلاثة أعمال، فما زوز أعمال تونسية، واحد عمل أجنبي اخترته خصيصا للسيد رافع على المقاس. بعد نشوفك أنت برك
2: باهي،
1: هنشوف خاطر أنت مش عاجبك الاختيارات، نشوفه معك.
2: والله بالضبط.
1: نبدأ بالاختيار الأولاني، نبدأ لكم بسيت كوم جاري يا حمودة. ياسور غدو عودة مدرسية. فقلت من أكثر الحاجات اللي داولوها التوانسة وحبوها برشا اللي هي العليقة متاع حمودة ولدو وائل هكا واللي كانت تفكروا. فباش نعطيكم الجزء الاول وانتم تحاولوا تكملوا الجزء الثاني.
6: مش قلت لكم راجعوا دروسكم، الامتحانات قربت. وانت يا وائل المره الجايه ما تجيش الاول وما تجيبش 20 معدل قلبك ناكله لك.
7: 20 ما نجميش بابا، حد 10
6: حدك 10. علاش نموت واحنا في العشرة؟
7: بابا راهو وائل جاب واحد في الانشاء ونخبيها عليك.
3: شه
2: واحد ذكرى
6: واحد في الانشاء.
7: ليه بابا المعلم مغلط؟ فعندي حتي 10 حتي واحد ومسسر.
8: هاي يغلط المعلمين
1: ام دين
8: سيفا وغلطي ما عندوش الزهر. شبيه الدنيا بسيبة، غدوة نمشي للمدرسة ونقابل المعلم ونخلي رجع السفر انت عودي لنسيه.
6: معناتها المعلم مغلط فعودي حط لك 10، حط لك واحد ونسسر.
7: هاي بابا
1: تتفكروش الانتاج الكتابي اللي عمله ولدو وائل؟
3: العودة من العطلة الصيفية ولا
1: مش
2: العودة الصيفية، في رحلة
1: مش رحلة. لا مش جاوبكم
2: استنى تضحك ياسر لولاي
1: ياسر تضحك سهلة برشا والله. كيش تنسيوها شباب؟ وين عشتوا؟
2: مش العودة المدرسية،
1: مش العودة المدرسية،
2: بحر فيها بحر.
1: فيش بحر
2: يحكي على دارهم
1: رمضان. حال رمضان،
3: حال رمضان، شقا الفطر.
1: اي تتفك تعطيني كلمتين تاخذ النقطه
2: فيهم جوته
1: لعبه بريك وجوته ما فهميش
2: لذان اذن لذان ودرشنية بو كيفش قلب الدار بو
1: جافر
2: بو
1: بو العار خيطه نقطه.
2: صحيح
1: صحيح
7: صحيح. زف الجو العائلي في رمضان نصف ساعة قبل الإفطار في رمضان وفي نهار من نهاراتي عاد أبي من العمل حمل الخبز والباقيت وكانت أمي في الكوجين فسأل أبي أمي شنو الفطور؟ حقارته قد نرفز أبي وسنطر برجلي الكرسية فسقط العشاء مخشيا علي وعملت بعضها بين أمي وأبي وخرج وخرجنا أنا وأختي فرحانين مسرورين.
8: تبارك الله
1: المعلم ديما ديكا
6: على سنطرة أبيض رجلي الكرسي. لا بالحق المعلم غلط، بحقوش أعطاك واحد، حقه أعطاك صفر.
1: انت صفر وامك صفر وانا صفر.
2: الله يرحمه ولدي بالعيد، الله يرحمه وينعم، ربي يرحمه وينعم.
9: فسقط الفطور
2: بغشين عليك خويا. عندنا نقطه
3: والله، عندنا نقطه والله،
1: صح والله. العار يتفوق على لعبه جهنم. بالنسبه لليوم نمشيو للعمل الثاني، كنا حكينا فيه المره اللي فاتت، مره اخرى نعاود. وخاطر اضحك للدنيا مليان برشا حاجات حبوهم التوانسه يسختو بارتاجيوهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وراني قاعده نسيس فيه خاطر دوما موجودين على الفيسبوك سيرافا، يعني مستحيل ما تشافوش.
4: اه وي
1: ليه؟ لا عندك راي اخر؟
10: فيسبوك وفرنساوي ما فيهوش.
1: عندي الحل، نسمعوا الجزء الاول وانتوما مطالبين تكملوا الجزء الثاني.
6: انا يا بنتي ماني طالب منك حتى شيء، ماني طالب من العالم هذا حتى شيء، طالب فيم مقرونه فقط. انا نهار كامل اليوم صايم، نهار كامل نكلت عليكم ونحلم في وسط التقسيم تاعي بصحي مقرونه هكا مكومة وعليها ممدود فخيز الدجاج فقط. هذاك اش تعمل
8: يا غلبة يا ناس يا خلق ربي؟ مقرونة في رمضان يا رزوقة.
1: اش قالها؟ مقرونة في رمضان يا رزوقة، اش قالها كمال التويتي؟
4: اي
10: في رمضان ومش رمضان، معناها اليوم وكل يوم بما معناه مقرونة ديما ديما،
2: مقرونة في رمضان، مقرونة في نص النهار، مقرونة في الليل، مقرونة في الأعياد والمناسبات.
1: هو الطن هكا والتكسيرة هكا، أما مش فطور صباح وليل وقايلة وكذا.
2: مقرونة كل يوم في العام، مقرونة لازمها ديما،
3: مقرونة في كل وقت، مقرونة بكل أشكالها.
1: سمى حاجات
3: مقرونة بالتليفون في
2: مقرونة في رمضان في العيد،
3: مقرونة بالدجاج بالبقري،
2: مقرونة في رأس العام.
1: التكسيرة متاع جعفر نفس الطن، أما استعمل حاجات
2: في رأس العام المقرونة.
1: عايتش علي جعفر سهلة.
10: مش أنواع المقرونة،
1: مش أنواع
3: في الفطور ونص النهار والعشاء،
1: مش أنواع المقرونة، مي حاجات أخرى متاع ماكلة
4: الصوص
1: اللي يطالب منك
2: طاجين،
3: لا جلبانة بالسوبيا، لا
10: لا كسكسي،
3: لا ملوخية،
10: لا عصبين،
2: لا حوت، لا حوت،
3: لا لحم، لا
1: مقرونة بحشاش،
2: لا تريل يا حجر،
1: لا لا عاد قلت لا لا لا ما هم الكلسون ولاني بشوي بشوي شوي خلنا نسمع الكسترين سيتو.
3: لا لا انا اقرب راه
1: ملأ بالسؤال. هي تفضل
6: ملا وقتها المقرونة يلقلب الدار وقتاش المقرونة وقتاش. انا يا بنتي من اللي خذيتك النهار الاولاني قلت لك يا فاطمة يا بنت الناس انا نحب المقرونه فقط. لا قلت لك طيب لي قروس، لا قلت لك طيب لي مناني، لا البحر، لا تريد الحجر، لا علوش محشي، لا كرافات، صحن مقرونه.
8: ما عادش نحكي معك، انت شنو تحب؟
6: مقرونه.
1: نتوما هكا ما احنا تي مقرونه جعفر ناويك جاونا بها
2: الملك الملك
3: ديما بتجيش مثلا كل يوم.
1: والله بنينه
3: انا نقلق كل يوم
1: من نوع البات.
10: اسمع تلمو سهله نحس بالذنب
1: نعمل مش مجهود.
10: اي سهله على خاطر معناها فهمتك نعاود المقرونه كلمة بينتهم نهارين ثلاثه نحس نحس بالذنب قول ليه الحقيقه منيش قاعده نعمل في مجهود.
1: اون توكا مسلسل العار متفوق على
3: لو غابو لو
10: صحة
4: انا البنات بديت تخمو
1: فتيات. يعطيكم الصحة
10: كريب.
1: عايشك سي جعفر، يعطيك الصحة على خاطر الاكستري هدية سبيسيال مون سيرافة. حب نشوف ثقافته الفرنسية. اخترت لكم فيلم، تحب تطلع لي الفيلم هذا شو اسمه؟ وقتاش تعدى؟ مش نسرق على الجوائز مرة أخرى، تنحط السؤال هدية وشكون الممثلين وكذا، وماذا بك تكمل بارتو.
4: تفضلي.
11: Je ne joue pas là-dedans. Même pour vous. Je ne vais pas vous charger à l'arrière comme un cheval.
3: Ça y est, intouchable,
11: ça,
3: Omar Sy.
11: Non, celle-là, elle est beaucoup moins adaptée. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire que malheureusement,
4: ah, il y a l'intouchable.
2: Faut être pragmatique. Conjugaison.
3: Ouais, ouais, c'est ça.
11: Pragmatique.
3: Intouchable.
1: Ludovico Eno عمل الموسيقى. الجزء الثاني نتاع السيكونس هذه المشهورة جدا.
2: هي الريبليك.
1: المخرج تبارك الله عليه عطاكم الإجابة.
2: شو اسمه الفيلم؟
3: انتوشابل. انتوشابل.
4: اومارسي.
3: اومارسي انسبيري دون استوار فري.
1: اي.
3: بالحق انسبيري دون استوار فري وعامل
1: حاجة واو الحقيقة.
3: أول مرة ظهر لي ولا سي بارمي لي غار فوا لي فيلم فرنساوي اللي أدابتي في السينما الأمريكية. معناتها باش تفهم مقدار
1: لازمك تشوفوا الحقيقه. معني حتى اخترت لك حاجه على قد المقاس وما طلعتهاش.
2: وينك في الشباب في
1: المسرح؟ صدقني من الكلمه الاولى طلعت.
3: ومغسي ومغسي
10: ربي بهذا الدليل انه ما لازمكش تعملوا حاجه بالقعد.
1: ماني انا
10: ديما يحتاج خلي يحتاج
1: على نفند الاتهامات الكل بالخدمه.
10: هو ديما متغشش من الدوك زي
2: شكرا فند.
1: لعبة جوهنم تدركتوا من الوضع. نقطة نقطة يعطيكم
2: الصحة. نقطة نقطة
1: كملوها.
2: هي نقطة نقطة احنا اثنين وهما واحد.
10: هاي داكوردو
1: انت به نقطة به اثنين واحد.
2: هاي
1: يعطيكم الصحة.
2: مرسي رباب.
1: عايشك وش باش يخلصوا للشباب
2: باش نمشي وبعد نص نهار
10: ثم قهوة كريب وانت تشري الجازوزة.
2: ثم قهوة موجودة لهنا قهوة والسلون في نفس الوقت عرفها فهمني ولا عندهم كريب جميلة. واحد من المستمعين لو كان يحب يلتحق بينا ياكل الكريب مش يطلب حاجة أخرى. كريب
1: كريب أكهو
2: كريب أكهو
3: 30 دينار باش نبدأ واضحين.
2: برجولية واحد من المستمعين مرحبا بيك في كريب.
1: أول واحد يخلي تعليق.
2: أول واحد يخلي تعليق كريب
1: نستنيه.
2: داكور مليح كريب. ماذا بينا فدوى ديالي عيد ميلاد أمها تهزها للوالدة ولا
1: سيدة وسيلة
2: لا وسيلة
1: أول فيزا فيزا صار هي أول واحد عمل تعليق. مرحبا بيك مدام فيزا. إذا جعفر بشي خلص
2: بالنسبة لي لا مرحبا بيك
1: ركز ركز يا شباب مواصلين معكم حتىش للنص نهار نرجوكم بعد أخبار لحديش.
2: مرحبا
9: راجعين بعد شوية على ديوان فام في ساعة سعيدة. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
12: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. احنا صوتكم في ساقس
9: على 91.2

0: ספורטי על רדיו NFM מעיפות הקשיים. على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
1: موجز الحادي عشرة ديوان فام عسلامة. مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بناء على معلومات استعلاماتية دقيقة تمكنت من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى خاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرت وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع اليوم لوكالة تونس إفريقية للأنباء. وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة يتزعمها مغني راب معروف مشيرا إلى أنه بعد استكمال الأعمال الاستعلاماتية والميدانية تم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة شملت جهات منوبة وسيدي داود والبحر الأزرق والمرسى وضفاف البحيرة. وأسفرت العملية عن إيقاف 13 شخصا من أفراد الشبكة من بينهم مغني الراب المذكور في حين تم إدراج عنصر آخر بالتفتيش. وتم خلال هذه العملية حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين وطائرة دون طيار ومبلغ مالي هام يشتبه في كونه متأتيا من عائدات ترويج المواد المخدرة إلى جانب ثلاث سيارات ودرجتين ناريتين كبيرتي الحجم كانت تستغلان في نقل وتوزيع المواد المخدرة. المعهد الوطني للرصد الجوي ينشر اليوم قائمة كمية الأمطار المسجلة بعدد من المناطق خلال 24 ساعة الماضية، وسجلت مدينة البير الأحمر التابعة لولاية طاطاوين أعلى كمية من الأمطار حيث بلغت 51 مليمترا إلى جانب تساقط كمية من البرد. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنطلق في إعداد خطط العمل الوطنية للتبريد بتونس عبر عقد الاجتماع الأول للجنة القيادة ولقاء الافتتاح للمشروع. ووضحت الوكالة في بلاغ لها أن إنجاز هذا المشروع يجرى بدعم من البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ارتباطا من خيرات تونس في تنفيذ التعهد العالمي للتبريد. وأضافت أن الاجتماع يمثل إعلانا عن مسار تشاركي يرمي لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة وتوحيد الرؤى حول الأولويات الوطنية في هذا المجال. في العالم، أوكرانيا تكشف للمرة الأولى عن منصة إطلاق صواريخ كورال المضادة للطائرات والمصممة لاعتراض الأهداف الجوية والباليستية خلال معرض دفاعي أقيم في بولندا. وأظهرت صورة نشرتها شركة أوكرانية صاروخا ينطلق من منصة ذاتية الحركة مثبتة على شاحنة تشيكية من طراز تاترا. وبحسب موقع عسكري فيبلغ وزن الصاروخ نحو 450 كيلوغراما من بينها رأس حرب يزن 36 كيلوغراما فيما يصل طوله إلى 4.8 متر. ويعتمد كورال على نظام توجيه يجمع بين الملاحة بالقصور الذاتي والتصحيح الراديوي ورأس توجيه راداري نشط.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: على 93.5.

0: اخيرا كيف عندكم الاسبوع الفارط؟ قلنا لكم راه كل نهار اثنين باش نرجعوا نحكيوا على الناس بالناس وشنو تعمل في الناس بالناس. حلقه نهار الجمعه مع قراء اسواس والناس اللي تبرعت بالكرتابه، قداش وصلنا من كرتابه، هذا الكل باش تحكيوا فيه باكثر تفاصيل. ولكن اليوم ما نجموش نحكوا ونقولوا قداش وصلنا من كرتابه لانه الناس قاعده تبعث لليوم. دونك غدوه باش نقول لكم شنو اللي صار في الناس بالناس وقداش وصلنا. شكرا لكل انسان كلمنا تبرع طوع طاه دي مد ربي يبارك لهم. تحيه كبيره برشا اليوم وتصفيقه قويه برشا على الطلبه اللي حضروا بحضانا لهنا. الحمد لله يعطيهم الف الف صحه. باه احنا اليوم زاد باش نحكيو على الناس بالناس، فهمني ولا؟ الفقره هذه كما قلنا كل نهار اثنين باش نحكي لكم على وضعيه، فهمني ولا؟ تقعد نتابعوها الجمعه كامله ويوم الجمعه الحسم ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. الناس بالناس
1: الناس بالناس
0: الناس بالناس والناس بالله. ان شاء الله ربي يجري على سلاح، ان شاء الله ربي يحنن القلوب. حاضر بحذايا شادليه. شادليه صباح النور.
2: صباح النور جعفور.
0: صباح الخير شادليه. جونا برشا وضعيات، بعثوا لنا برشا وضعيات، فهمني ولا؟ انسانيه تتطلب التدخل العاجل، فقررنا وحكينا حتى مع اصدقائنا فهمني ولا والمستمعين بتاعنا الكل انه نصوروا الوضعيه فهمني ولا. والوضعيه هذه نهبطوها كل نهار اثنين فهمني ولا باش نهار الجمعه نلقاو حل وهكا نضمنوا المصداقية والشفافية وثيقة الناس. لأنه كما كنا نحكيه فمنه ليه ثمش كنت عدى هو الحقيقة الكل يتعداه ويستحقه، ولكن بدرجات ثمش كون يستحق بالحق برشا. دونك شادلية عنا وضعية لنهار الجمعة هذه.
2: أي عنا وضعية. مشكورين المستمعين ديوانا فيم واللي بعثوا لكم اللي كنتم على الانستغرام تاعكم وتبعثت لنا زيدة على الواتساب على نمره 50 285 285. ومشكور زيدة صانع المحتوى والممثل محمد طاهر الدريدي اللي هو صور معاه هو وصديقه زيدة أمير المناعي واللي حاولوا يساعدوا السيدة هذه واتصلوا بينا زيدة باش نحاولوا نساعدوها. اليوم باش نحكيوا على سيدة اللي هي عندها 20 يوم عايشة في البحر هي وبناتها، هي وأربعة بنات عايشين في البحر. قاعدين نشوفوا في الفيديوهات معناها واخذة شوية ملاحف عاملة بهم خيمة هي وصغارها. صغارها عندها أربعة بنات، بني عمرها 11 سنة، بني عمرها 14 سنة، وبني عمرها 19 سنة، وبني عمرها 21 سنة. للأسف وقت اللي هم يعيشوا في البحر ومرضوا عندهم أمراض جلدية معناها نهار يتعشوا ونهار لا، فما فميك شكون اللي يسكنوا غاديك يجيبوا لهم عشاء، نهار يتعشوا ونهار ما يلقاوش ما يتعشوا. اليوم حالة اليوم فما شكون بدا باش يعاونهم جوست عندهم مشكور زيدا محمد طاهر الدريدي وصديقه أمير المناعي كاين لهم دار بالليلة الى ان نلقاو حل الوضعيه هذه اليوم.
0: سيبيان به به به
2: المطلوب للوضعيه
0: جوستومون المطلوب
2: للوضعيه هذه باش تتحسن انه اول حاجه البنيه اللي عمرها 11 سنه يلزمها ترجع تقرا على خاطرها منقطعه عن الدراسه. عمي وقرات فتره بسيطه ومن بعد انقطعت على الدراسه تحب ترجع تقرا. المطلوب انه زاد ثلاثه بنات اللي عمرهم 14 سنه و21 سنه و19 سنه انهم يعملوا تكوين، يعملوا فورماسيون، يعملوا حاجه يتعلموها صنعه باش ينجموا يخدموا ويعملوا على رواحهم. المطلوب زيادة انه السيدة هذية اللي هي تحب تخدم، تحب تخدم على صغارها، تحب تعيش صغارها معناها نلوجو لها خدمة ولا حد يتصل بنا باش يلقى لها خدمة معناها. وطبعا مطلوب كراء المنزل معناها لمدة سنة على القليلة على الأقل عام باش نجموا يقفوا على ساقيهم وتأثير في المنزل هذية زيادة.
0: اي اي اي
3: سهلة الحكاية جعفور.
4: هي مش سهلة وفي نفس الوقت انا عندي ثقة كبيرة خاطر تعديو دي زيكزامبل كيما هكا معنا موجودين في ليميسيون في ناس بالناس اللي تعدوا. بتتر الحاجة اللي باش تتغير اليوم انها المرأة عندها برشا صغار. يعني هي مرأة ومعها أربعة بنات اون بلوس. يعني حاجة توجع شوية باش ما نقولش توجع برشا. دونك الرأي انه بتتر زادة حتى البنات الكبار كان نجموا نلقاو لهم خدمة لعمرها 21 سنة نجموا تولي تعاون أمها زادة
2: طبعا على ذلك يحبوا يعملوا تكوين صنعة يتعلموها حاجة باش بعد كي نجموا يخرجوا فورماسيون باش كي يخرجوا يلقاو حاجة نجموا يخدموها صنعة يتعلموها بيديها.
4: وإذا محل إيميديا
3: فما يرجونس ونحكي على على بنات في الشارع. خلينا نبدأ واضحين
0: ثم مواطن زينوبات ثم مواطن حكي لي طهران ثم مواطن متطوع أنه يحرسهم
2: يمشي في الليل يقعد.
3: بارك الله فيه وربي يستر في الدارين يعني.
0: والله متطوع أنه شبيك مرا معها أربع بنات
4: كل واحد باللي يقدر عليه كل واحد باللي يقدر عليه
0: يا ربي يبارك لهم الناس الكل. دونك نعاودوا نذكر الوضعية متاع الجمعة هذه, وضعية امرأة تونسية لحمان ودمن عندها أربع بنيات من 11 سنة حتى 21 سنة. المطلوب تكوين مهني, وأنا متأكد أنا لو كان نعملوا له فورماسيون أنا متأكد حتى جماعة الفورماسيون تنكلم شكون حتى جماعة الفورماسيون بعد ما يعملوا له فورماسيون يخدموهم أنا متأكد. نتوكلوا على الله وخاصة حفظ الكرامة وين تكن راسها فهمني ولا في دار فيها أربع فروشات خمسة فروشات فهمني ولا معناتها فيها الحد الأدنى غاز فهمني فريجيدير كذا نأثوا الدويرة هذه وإن شاء الله ربي جرى على صلاح. شكرا على المواد بشري
2: جوست اللي نحب نقوله أنه احنا صورنا مع المرأة هذه ومغطيناش وجهها على خاطر الفيديو متاحة دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه هي قابلة زيادة أنه وجهها يتعدى باش تلقاو تويكا فيديو هابط على لي باج نتاع ديوان افام باش تلقاو
0: الوضعيه
2: باش تلقاو لي ديتاي نتاع الوضعيه اكثر باش تلقاو السيده تحكي على الوضعيه اكثر. وكان تحبوا تعاونوا الوضعيه هذه ما عليكم كان تبعثوا على رقم الواتساب 50285285 واحنا نمدوكم بالمعلومات نمدوكم برقم المدام نمدوكم بالريب نتاعها. طبعا احنا ما ناخذوش فلوس كما تعرفوا معناها احنا جوست همزه توصل ما بين الناس اللي باش تعاونوا بين السيده هذه ان شاء الله.
0: شكرا لك شادلي. شكون اللي يصور معاك انت شكون معاك
2: جوهر؟ طبعا
0: جوهر تحية كبيرة برشا ليه جوهر. شكرا شدية شدية. كما قلت لكم والسادة المستمعين نذكر ما عاد النجم نعديه حتى وضعية إلا ما نصورها هذا قرار من إدارة ديوان فهم ما عادش النجم نعديه حتى وضعية إلا ما نشوفوها فهمني ولا على الملأ لأنه
3: نصور الظروف المحيطة
0: مش
3: على خاطر الشخص هذا كما قالت شدية
0: نصور الوضعية الوضع الوضع فهمني ولا باش ينجم يتعدى معنا. هذاك علاش راهو لهنا أنك تجي لديوان راهو ما عنده حتى معنى لازم تبعث الوضعية بتاعك على 50-285-285
3: بالضبط
0: 50-285-285 وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصياب. شكرا لنا شدية مرسي جوهر. شكرا للطاهر زادة يعطي الصحة لأنه هو كان نقطة الضوء الأولانية
2: باش
0: المرأة هذه وصلت صوت وإن شاء الله نهار الجمعة صوت يوصل بعد شوية. زينوبات في سامحني دقيقة بعد شوية
3: سامحني السماح والله لا بد تمام شوية
0: سامحني دقيقة مشي دقيقة
3: ما نجيش
0: لا كان نجي
4: بعد رفعوا الدار
0: اي ماله
3: مرحبا بك خويا في السقيفه مرحبا بك
4: على الشقوق اليوم
0: الشقوق
3: الشقوق
0: تجربه نعملوا فاصل تو ميسالش
4: تفضل
0: هاي فاصل بعد شويه الزينوبات
1: راجعين بعد شويه على ديوان اف ام في ساعه سعيده.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وطوط ليكيب.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة، وهذا الوقت اللي انتم تحاولوا تطلعوا فيه كل مرة شخصية جديدة، ثلاثة شخصيات، واحدة من تونس، واحدة من العالم العربي، وواحدة أجنبية. هذا الوقت متاع سمحني دقيقة.
0: سمحني دقيقة، أين شكون؟
1: سمحني سمح، سمحني برا، سمحني كنت تحب، سمحني وطلع شخصية، حاسيلو كيف ما تحبوا حتى لين
2: نلقاو المشكلة. هذه راه مانيش ممنين بها، وراك تمشي لبعيد. حاجة اللي منوش بها.
3: وسمحنا سمحنا خلينا نبداو.
1: حلو سمحنا خلينا نبداو. حاضرين هنا في البلاتو؟
2: بيصير حاضرين.
1: حاضرين الريجي؟
2: بعد 30 سكوند نجمو نجاوبوا.
1: برافو، بعد 30 ثانية عنده القوانين الكل، 30 ثانية تنجموا تجاوبوا. انتم اللي تسمعوا
3: القوانين، ما عندوش الإجابات.
1: تنجموا تجاوبوا ديريكتومون، ما تستناوهمش. والله كان انتم حاضرين، الجماهير حاضرين، الريجي حاضرين، احنا نبداو. يلا. أنا تولدت في تونس عام 1899، كبرت في فترة كانت فيها بلادي تعيش تحت الاستعمار الفرنسي. من صغري حبيت العلم، الثقافة، مع الوقت وليت نهتم بالصحافة، بالقضايا الاجتماعية. 1920 هو العام اللي ساهمت فيه في تأسيس حركة نقابية تونسية، خاطر كنت نؤمن اللي العامل لازم تكون عنده حقوق وظروف عايش أفضل. القضية اللي خليت اسمي يبقى حاضر في التاريخ هي دفاعي على حقوق المرأة. اللي عنده إجابة
2: غلط؟
1: لا،
4: طاهر الحداد
1: إجابة صحيحة. بغبو جعفر، بغبو ربيب اللي جيبوا قبل ريم بجزء من الثانية، وأسبيري من عند رافع. أنا الحقيقة شخصية هذية
3: ستي بلاي لحظة
1: تفضل.
3: أنا أكثر إنسان مديت يدي كما هكا، خاطر ما نحبش الفوضى.
1: وتعرف
3: لتار الحديد ما نجم نطلعه كان أنا
1: لحظة بارك، أنا عاود نفسر قوانين اللعبة خاطر رافع عنا مشاكل. رافع، بعد 30 ثانية تقول الإجابة من غير

0: أكثر حيط
1: تنطق طول
0: تنطق طول. انتم مستمعين انطقوا طول. هات نعطيكم فكرة أكثر على طار الحداد. الإجابة الصحيحة النقطة تنشوفوا مع الغجي شكون انطق قبل جعفر أو ربيب باش نكونوا عادلين. رباب يقول لي عزيز برافو رباب نقطة. نحكيو على الطاهر الحداد خدنا نعطيكم خلينا نكملوا نعطيو شوية معلومات على شخصية الطاهر الحداد. كيف ما قلنا القضية اللي خلت اسمه يبقى حاضر في التاريخ هي دفاعه على حقوق المرأة في عام 1930. انشر كتاب أثار جدل كبير في تونس ودافع فيه على تعليم المرأة وعلى تحسين مكانتها وحقوقها في المجتمع. أفكاره كانت متقدمة على وقتها وهذا خليه يواجه برشا انتقادات ومعارضة وحياة صعيبة الحقيقة. توفى عام 1935 عمره كان 36 عام فقط. نحكيه على الطاهر الحداد الله يرحمه وينعم به. جميل نقطة أولى رباب حاضرين نعاودوا ولا بغافو رجع به. عندي معلومات جديدة. المعلومات الجديدة شنو تقول؟ تعادل بين جعفر ورباب نطقوا بالضبط في نفس الفريق.
2: الحمد لله يا رب
0: بالضبط في نفس الفريق. بغافو تصفيقة كبيرة عليهم عزيز
1: فساد في الفار
2: يعني بغافو الكاسك الخيط. جميل
0: هات نكملوا الشخصية الثانية باش نعطيكم أنديس صغير. نحكيوا على شخصية عربية وتبدأوا حاضرين لهنا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا حاولوا زادة طلعوا معنا فرد وقت. الشخصية الثانية نبدأوا توتسويت. أنا تولدت في مصر عام 1946. من صغري كان عندي شغف كبير بالعلوم. بعد ما كملت قرايتي في مصر سافرت للولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الستينات باش نواصل دراستي ونخدم على الأبحاث متاعي. مع السنوات ركزت أكثر على دراسة التفاعلات الكيميائية في فترة زمنية قصيرة برشا وطورت أبحاث خلتني نحقق إنجازات مهمة في عالم الكيمياء. عام 1999 وصلت لأكبر محطة في مسيرتي تحصلت على جائزة
3: أحمد زويل.
0: أحمد زويل برافو ريم. إجابة صحيحة
4: والله نعم.
0: أحمد زويل نوبل طبعا الكيمياء. ريم هي اللي عندها الإجابة وعندها النقطة.
1: غلي فرد وقت قلنا أحمد زويل كان ثبتنا بالماكينة.
0: هاو باش نثبت ما خليني نكمل المعلومات على أحمد زويل. كيف ما قلنا 99 وصل أكبر محطة في المسيرة متاعه وتحصل على جائزة نوبل في الكيمياء ولا أول عالم من أصل عربي يتحصل على نوبل في الكيمياء. بعدها واصل أبحاث متاعه وخدمته في مجال التعليم والعلوم وكان ديما يبحث على تشجيع الشباب على البحث والابتكار. الأيقونة المصرية طبعا اللي توفى عام 2006 الله يرحمه وينعمه المزور أحمد الزويل. جميل جدا
4: معز المنوبي جاوب صحاح.
0: بغفو بغفو لأسمع اللي معانا على يوتيوب الكل وندخلوا على الليس كل على يوتيوب قاعدين يجاوبوا بسرعة كبيرة برشا يعطيهم الصحة وبرافو عليهم.
3: أما سيدتي نورمال ما يشوفوش الإجابات
4: نير طار
0: عندي فار بي عندي فار بي عندي فار نستمع العزيز بي عزيز يرجع لي يقول لي ريم ورافع نطقوا بالضبط فرق
1: الحمد لله يا رب
4: أقسم بالله فايدته بدرجة.
0: أنا بشيخ وقرار باش نبدل الفار باش نحيني كيف الكلها متاع الفار
1: يعني شفت علينا بدلت الفار. لا والله غريبة والله
0: بيه
1: الناس تعرف حاسيل
0: أنا نحبك رافع تحاول تطلع شخصية هذه الكلكم حاضرين لهنا في البلاتو حاضرين اللي قاعدين يسمعوا فينا. نبدأ الشخصية الثالثة توت سويت. أنا تولدت في الأرجنتين عام 1987. من صغري كنت مغروم بالرياضة وكانت جزء كبير من حياتي. بين علي بكري لين عندي موهبة لكن طفولتي ما كانتش سهلة بالكل. كنت نعاني من مشكلة أثرت على النمو متاعي وعلاجي كان مكلف جدا. لهالسبب وأنا مازلت صغير سافرت لإسبانيا باش نجم نواصل حلمي ونطور الموهبة متاعي. عام 2004 عملت أول ظهور رسمي مع الفريق الأول لبرشلونة. من غادي بدأت رحلة طويلة مليانة ألقاب
4: ميسي.
0: عندي فار في ثلاثة فرد سجون ده برافو برافو برافو برافو
2: ومنرفزة ونقول فيها
0: يلا جميل اسمع فريق قوي ياسر خلينا نكمل معلومات ونرجع نتناقشوا. برافو الفريق الكل ليونيل ميسي هي الإجابة الصحيحة. المعلومات تقول أنه في عام 2004 عمل أول ظهور رسمي مع الفريق الأول لبرشلونة. من غادي بدأت رحلة طويلة مليانة طبعا ألقاب وإنجازات. ليونيل ميسي على مر السنين ربح بطولات وجوائز فردية عديدة مع الفريق متاعو زادة ومنتخب الأرجنتين ولا واحد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم. حلمه اللي تحقق عام 2022 هو وقت اللي توج مع منتخب بلاده الأرجنتين بكأس العالم في النسخة القطرية. من طفل صغير عنده حلم إلى بطل عالم. أكيد الكلكم طلعتوا لهنا في البلاتو اللي تسمعوا فينا
1: خذ لي عطال اسم كامل خير
0: ليونيل ميسي. برافو هاتوا هاتوا بغافو نعملوا ريكابيتولون كما يقول جعفر
4: كما نقول انا
2: اقول ماثوره جعفر
0: طبعا تي نوز انسبير بي عن زوز نقاط ريم زوز نقاط راف
1: شكرا
0: عن ثلاثة نقاط جعفر
2: صحيح جعفر
1: سبحان الله
0: وعن غطا حسب الفار رباب زوز نقاط الرباب دونك اللي منتصر
4: ديما
0: اليوم
4: ديما منتصر
0: في فقرة
2: كسرت
0: سامحني اسمي
4: سامحني
0: اسمي جعفر القسمي بربي تسويقه كبيره جعفر القسمي
2: بغافو
0: جعفر والله منتصر في اللعبه هذه
4: اشتغل لكم واحده سامحني الثقه هاي
0: عندك واحده يلا ترى اعطينا خنو يلا
4: دو
5: ها
4: طب تولدت في تونس من اب وام تونسيه ديما نعطي عمري لكن عمري مش صحيح
0: رفعني
4: برافو
1: استنيتوش 30 سكوند
4: برافو
0: والله يبغى
4: حبيت نقول لكم اللي بعد شويه رفع المهجتي فهمني ولا عنده فقره مهمه برشا
1: فيز دو لا ميزون
4: صحيح رفع ولد الدار فاصل ثم نواصل
6: راجعين بعد شويه على ديوان فام في ساعه سعيده
7: الجرايم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
6: هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من تسعة ونص نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب
4: 11:33 دقيقة بدون مقدمات بعد شوية رفع ولكن ذكر اللي كونه بشعبته لدوريل الريم ورفع في مسابقة الحكيم نذكر مدة الأسبوع هذين قديش نسب مشاهدة قديش بارتاج قديش كومنتارات كل مش نحسبوه ونخذوه بعين الاعتبار من سيكون الفائز يا ترى بالنسبة لمسابقة سامحني دقيقة الفائز في الأسبوع اللي تعدى والأسبوع هذا هو أنا
0: صحيح
1: جعفر والله مبروك والله إن شاء الله مبروك
4: عيني تاكل فيا إن شاء الله خير الحمد لله توكلنا على الله خويا الحمد لله زيد غزل لي مدام مش عاجبك كلامي
0: والله حروز بشوش في أي وقت
4: لله لله
3: يا رسول الله
4: ولد شكون اختفنا لها أعطيني ولد الدار هذيك والله
6: رافع ولد الدار
1: عسلامة مرحبا بكم نسل كل اليوم في رفع ولد الدار باش نحكيه على مشكلة يتعرض لها أي تونسي قاعد يسمع فينا توا في داره ولا في المحل متاعه ولا في أي مكان هو يقطن فيه بينسير اليوم باش نحكيه على الشقوق كان عندك شقوق في الدار نجم تخاف كيما تنجم زادة ما تخافش باش نسبقه ما تخافش نحن اليوم دونك كي تشوف الحيط متاعك فيه شقوق من نوع العنكبوتي دونك شقوق ما عندهاش طريقة يونيفورم تتطور بها ماشية كيما الطوال نتاع العنكبوت الشقوق هذوكم ما همش اختيرين هذوكم عندهم علاقة ديركت بالليقة اللي عندك في الدار سورتو اللي توا الرمل متاعنا والسيمان الكاليتي متاعه ما عادش عادي والليقة بيان سور دونك يرحمك الرحمن على اللي كانوا يليقوا بالكدا دونك ديما الشقوق باش تكون موجودة التصليح متاعهم سهل برشا يصلحها الدهان يقرقش يحط شبكة ويعاود يمسك كي قرقش يقرقش على العظم كما نحن نقوله باش الخدمة تكون في الصح باش الشقوق ما يعاودوش يرجع شقوق ثانيين اللي هما زادة ما همش اختيرين هما شقوق اللي نلقاوهم ديما بحذا العرسة بين العرسة والحيط ولا بين الدار للفوق والحيط دونك هذوكم يكونوا نجمين على انه البني ما استعملش الشبكة علاش لازم نستعملوا الشبكة على خاطر بين الياجور والبيتون هذوما دو ماتريو ديفيرون دونك الليقة يلزمها تكون تحط لها شبكة باش نجم لا جونكسيون تكون صحيحة دونك كان خرج لك الشقة هذيك زادة ما تخافش راهو يتصلح ما يصلحوش الدهان المرة هذه يلزمك ترجع البني يقرقش على العظم بيان سور ويحط الشبكة ويعاود يليق نمشيو توا
5: شقوق من الدرجة الثالثة اللي هما في النقطة الثالثة وحطيتهم لكم الاخرانين اللي هما شقوق اللي خوفوا اللي مخترين شوية ما كل شيء عنده حل. يعني تنجموا تعيطوا الأهل الاختصاص اللي هو مهندس في مدني يجي يحاول يلقى لك حل الشق هذا. الشق هذا نسميه نحن شق متاع ستركتور متاع المبنى, يعني سواء البنية قاعدة تعمل أفسمان الفونداسيون ما هيش معمولة بالقدا دونك البنية قاعدة تغرق نوعا ما, سواء دالة بيان سور سو ديمونسيوني يعني حاجة عندها علاقة بالهيكل. الشقة ذي تلقاها أول حاجة يفوت 1.5 مليمتر, ينجم يفوت حتى 2 يخلط للتروى يخلط للكات, والشقة ذي الفورمة متاعه تكون كدروج دونك درجات درجات دروج في الحيط. كي تلقاو الشقة ذي راهو فما انافيسمون قاعد يصير في الدار وفما مشكل في الهيكل, يلزمكم تتصلوا اون اورجونس باهل الاختصاص باش يجيو يلقاو لكم حل. مي ما تخافوش فما ديما اون سوليوشن, صحيح باش تتكلف شويه مي فما اون سوليوشن تحاول تنقذ لك الدار نتاعك. هذوما ثلاث انواع نتاع شقوق اللي يكونوا موجودين ميزابار راهو عالم لي فيسوراسيون عالم كبير برشا نجمو نقعدوا برنامج كامل نحكيو فيه. اعطيتكم الثلاثه المعروفين وثلاثه كيفاش تنجموا تصلحوهم, دونك ردوا بالكم سيسوا رواحكم وكي تشوف فيسوراسيون في الدار مش لازم تخاف ترايث عايت للمختصين يلقاو لك اون سوليوشن.
4: شكرا رافع ود الدار, تحيه كبيره بس ليك رفع. شكرا على المعلومات الشافيه والضافيه, ميرسي. كانت هذه رافع ولد الدار. نحب زاد نشكر اصدقائنا على الفيسبوك والانستغرام لانه قاعدين يبارطاجيو زاده في الوضعيه بتاع السيده اللي حكينا عليها, فضلا وليس امرا اصدقائي اللي موجودين على اليوتيوب بربي تدخلوا للفيسبوك تبارطاجيو الوضعيه لانه ما تعرفش عليها ممكن بالبارطاج بتاعك انت ثم مواطن تو دخلت خاطر حب نعاون وكذا بالبارطاج بتاعك انت ممكن تنجم تمنع على العائله هذه بربي فضلا وليس امرا. اي انسان يتفرج فينا يدخل طويك على الفيسبوك يبارطاجي فهمني ولا يقول موعدنا نهار الجمعه ان شاء الله.
3: والفورما هذايا الجديد جعفر خاصه تصوير الحاله معناها وانها من اول الاسبوع تهبط والعباد تتفرج فيها تنجم ياسر تنفع الناس في أنها تاخو أكثر وقت وتوصل صحيح. لأكثر ناس صحيح. وينجموا يعاونوهم أكثر ونجموا نأمنوا لهم حاجة مخير النتيجة في الأخر نهار الجمعة تنجم تكون أهم. دوك يعطيهم الصحة
4: ما نقولوش مغصورين نص ساعة الأخر إن شاء الله من توا نبشروك من نهار الجمعة إن شاء الله ربي يجيبنا في الصفية بعد شوية. سين جي ماريم فاصل ثم نواصل
6: رجعين بعد شوية على ديوان FM في ساعة سعيدة.

0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: عسلامتكم لحديش وستة واربعين دقيقة. احنا رجعنا في القسم عسلامة. نحسبوا روحنا غدوة. احنا غدوة. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بكم الناس كل. هذا وقيت سين جيم معريم.
3: سين جيم معريم.
4: لا الكابتن ماجد.
5: جميل كما اطفيل.
2: قالك
4: عود عايش خويا عزيزة. عايش خويا
3: سين جيم معريم.
4: والله يبيه
2: حلو حلو. يا سيدي نقعدوا في نفس هذه الأجواء الجميلة. غدوة العودة إلى المدرسة من أكثر الحاجات يمكن اللي يقعدوا عنا في الذكريات متاع القراية في الدروس اللي قريناهم. يظهر لي أكثر حاجة نجموا نتفكروا هي المحفوظات. حفظنا برشا محفوظات. خرجنا برشا للسبورة عملنا المحفوظات. وفما حاجات قعدنا نتفكرهم برشا. جعفور عمناه وحكينا على برشا محفوظات مازلت تستنى تتذكرهم أنت. بطبيعة محفوظات ماهوش جمع صحيح. قاعدين نحكيو بالدرج ليه ماك تعرف جعفور. عادة قلت ما نبعدش بيكم لبعيد. خلينا نجربوا نعملوا طلع على المحفوظات من السنة أولى ثانية ثالثة. ما بعدش بكم
4: باهي
2: صحيح انهم ينجموا يكونوا هذوما اللي قاعدين يتقراوا تو. فما اللي قريناهم احنا فما حاجات جدد. لكن انا طالبه منكم ساعه اكل اكزرسيس نتاع السجع ما شاء الله هكا ولا في الطياره فيه رفع. فتنجموا بالقافيه تنجموا تكملوا البيت بالمعنى بالقافيه اللي يقرب ياخذ النقطه نتاعو. نبدا برباب.
5: نعم نيس.
2: المحفوظات هذه اسمها العود الى المدرسه. السي مصطفى عزوز ب اش تسمعني مليح وباش تحاول تكمل البيت.
6: شطر الله ان شاء الله يسمعني.
2: زمان الصيف قد ولى وعهد الدرس قد حل. ألا هبوا إلى القسم نغذي
5: العقل
2: بال
5: بالعلم.
2: برافو برافو
7: والله برافو. جيت شغل جوا عمل طلب
4: والبخ وتبلى
6: انت والشلة.
2: برافو عليك. ألا هبوا إلى القسم نغذي العقل بالعلم لقد عدنا إلى الدرس فعاد الأنس للنفس. برافو عليك رباب. نقطة مستحقة.
7: جميل جميل.
2: هاي سيدي نمشيو.
5: الله يصح عليهم أطفال جدد.
2: الزينب. نمشيو الزينب.
7: يلا إن شاء الله.
2: محفوظات هذية اسمها الفلاح.
7: الفلاح جميل.
2: هاي سيدي السي رياض معلوف.
7: تحيل سي رياض.
2: يا أبا الأغراس شذب غصنها.
6: هذه يقرأ في الزهرة.
2: كأب أطفاله يرعى فترقى. يا أبا الأغراس شذب غصنها. شذب غصن الأغراس. كأب أطفاله يرعى فترقى. كلما هبت عليها نسمة صحت يا ربي.
6: يا ربي عالي.
5: هذيك جعفر.
7: يا ربي ارقي.
5: عود
2: البيت لول يوفى بترقى. دونك انت القافيه نتاعك قا. كلما هبت عليها نسمه صحت يا ربي
5: الملقى.
2: فثلاث كلمات.
4: يا ربي تلقى.
2: يا
7: ربي
2: مهند قال يا ربي لا اريد العوده الى المدرسه. ضحك.
7: يا
2: ربي بهذا الغرس
6: لا نشقى.
7: ليه معناتها ان حفظوه معناتها ولا
5: ابقى.
2: كلما هبت عليها نسمه صحت يا ربي بهذا الغرس
4: يبقى.
2: كلمه برك
4: يبقى
6: تسقى تسقى.
2: بي بهذا الغرس.
4: بهذا الغرس
5: يبقى.
6: لا
2: لحظه فما كلمه الفعل نتاعها يتعدى بي الأولانية ترقى اللي قبلها. نعاود آخر مرة. زينب باش تعطي إجابات. لا زينب باش تعطي إجابات. يا أبا الأغراس شذب غصنها كأب أطفاله يرعى فترقى. كلما هبت عليها نسمة صحت يا ربي بهذا الغرس
7: يبقى
2: رفقة.
4: رفقة
2: رفقا بهذا الغرس. بي بي بي
7: رفقا
2: بهذا الغرس رفقة. زينب ضيعت النقطة وكلكم حاولتوا.
6: هذه سنة ثانية. هذا سنة ثانية
2: قاعدة نطلع معكم.
7: أما المحفوظات جميلة جدا.
2: جميلة.
6: سنة ثانية مازال ما يعني
2: في مكتبكم انتم
6: 20 حرف برك. بفضل.
2: أي سيدي نمشيو لرافع. سهلة مهلة تشبه للي فابل مكسوري أنت. أي سيدي الحمامة والنملة. سي كمال الممي. نملة في الماء نادت يا رفاقي أنجدوني. النملة في الماء ما تنجمش تعوم. نملة في الماء نادت يا رفاقي أنجدوني.
8: أنجدوني.
2: كت بالأمواج أفنى.
4: إن شاء الله إن شاء الله تلقوني. إن شاء الله.
7: والله قلبي مهدوني. نملة والله منعوني والله قلبي مهدوني.
2: نملة في الماء نادت يا رفاقي أنجدوني. كت بالأمواج أفنى
8: وذنوبي أغرقوني.
5: وذنوبي أغرقوني.
4: وأنا الحمامة مش لاهية ابعدوني.
2: ما زالت الحمامة
8: مد إيدك طلعوني
5: يا حمامة أنقذيني.
8: مد إيدك طلعيني.
2: تحبوا
7: تونسوني كبير برا. نملة استنى.
2: أنقذوني صحيحة. نملة في الماء نادت يا رفاقي أنجدوني. كت بالأمواج أفنى.
4: فرجاء أنقذوني.
2: أنقذوني.
4: يرحم والديكم منعوني.
2: نبقي على أنقذوني. من شنو أنقذوني؟
4: من الماء بالطيار.
5: من الغرق.
4: من الكورينتي.
5: من الفناء أنقذوني.
2: لا هوش الفناء وما هوش الموت.
5: الحدف.
2: زيد.
4: الغرق
5: من
4: انقذوني
7: من الهلاك
2: من الهلاك من هلاكي انقذوني. برافو برافو برافو. فدوى حفظتها زاد كيف كيف. احسنتي زينب. كتب الامواج افنى من هلاكي انقذوني ان لي قلبا رحيما اسرعوا لي وارحموني.
7: بالحق
2: بعد اقبلت ام الحمام. مره جايت نحكي لكم على ام الحمام. رافع ما خذتش النقطه نتاعو. زينب اخذت النقطه.
7: مرحبا
2: جعفر. هذية كان ما طلعهاش
4: ان شاء الله.
7: وبيكي
2: معروف الرصافي.
4: أي
2: سيدي ما نصدقش.
4: قلت معروف الرصافي.
2: أي
4: معروف
2: الرصافي. أمي
4: أمي لا إله إلا الله.
2: أي سيدي حملتني ثقلا حملتني ثقلا ومن بعد حملي.
4: نعم
2: حفظناها احنا وانتي وامي كلنا حفظناها.
4: حملتني ثقلا
2: ومن بعد حملي. شنو عملت لي؟
4: ولدتني أنزلتني
2: هبطتني فوت, فوت, فوت الإنجاب. حملتني ثقلا
4: ربتني ربتني أرضعتني
8: حولا حولا
4: أرضعتني مدة فطمتني.
2: حملتني ثقلا ومن بعد حملي
4: أرضعتني
8: حولا ومن بعد فطامي.
4: سنانا
2: فطامي
8: فطامي
2: توفى فطامي. ما توفيش فطامي
5: حتى
2: صحيت. حتى
8: حتى في
2: هي حتى
5: تبلغ حتى حول فطامي حول.
2: حملتني ثقلا ومن بعد حملي أرضعتني كلمتين فطامي.
4: طلعت سنني
7: حتى بلغ الفطامي.
2: أرضعتني كلمتين يؤديوا معنى الوصول إلى الغاية فطامي.
5: حتى بلغت فطامي.
4: حتى
2: مش حتى كان جيت حتى راهي راهو البيت صحيح.
4: لا عاود لي لي أنا بربي بيدخل حبيبي.
2: حملتني ثقلا ومن بعد حملي أرضعتني
4: هاي مش كلمتين غادي
2: كلمتين في طامي.
7: الى اواني.
2: برافو عليك زينب. الى اواني في طامي. برافو عليك زينب. حتى زي جعفر.
7: الى اواني في طامي.
2: حملتني ثقلا ومن بعد حملي ارضعتني الى اواني في طامي. حفظناها راهو جعفر. ورعتني في ظلمة الليل حتى تركت نومها لاجل منامي وبلطف تعهدتني الى ان زال ضعفي واشتد لين عظامي.
4: لين عظامي.
2: احفظناها النقطة انكور لزينب. برافو يا زينب.
7: مرحبا مرحبا.
2: باش نرجعوا.
8: والله المهدي انا بحب رقب واحد.
4: باش نكني لونس رفقتني.
2: يزي عايشك لا يا ميمتي حاسيلو 33 سنة مازال صغير.
5: صغير على الاخر.
2: ربيب.
5: نعم.
2: أنشودة الربيع.
5: تعطس أنيستي
2: السيد أحمد اللغماني. آي سيدي من رأى منكم لدى الفجر ربيع ماشيا يختال. ما تنجمش تعرف القافية هكا نمشي لك للبيت الثاني. من رأى منكم لدى الفجر ربيع ماشيا يختال في ثوب الشباب سندسي اللون مخضرا بديع زينه الطل. طل هو الندى زينه طلوا بشنو
4: بالحلاب. شباب خطريزك تربط شباب.
7: صحيح صحيح.
2: من رأى منكم لدى الفجر ربيع ماشيا يختال في ثوب الشباب سندسي اللون مخضرا بديع زينه طلوا
4: يا أحباب
2: بي, بي كلمتين
4: بي بتؤاب
8: أحلى ثياب.
2: على الأقل ميزان مش غلط بعرف واصله
4: بأحلى أحلى بأحلى رباب.
7: زيدوها
8: بأحلى كباب.
2: مازال في جواب. لا زينه طلوا به. الطل هو شنو قلت لكم؟
8: الوجه.
7: الندى
2: الندى
7: الندى قطرات
2: الماء. من صفات الماء شنو؟ ماء
4: مسحوق
7: عذب
4: عذب
2: زين اهو طلوا بكذا عذاب بشنو؟
7: بزخات العذاب بزخات العذاب
5: قطرات العذاب
8: بقلته
4: بالله يخرج خويا يخرج
2: رضوان خليه نسلموا على
4: رضوان بدي يخرج اخرج
8: بإناء العذاب
2: ما تنجموش طلعوا هذا زينه طلوا بأفواه العذاب تمرح الألوان في أنواره ويغني سائرا عبر الحقول ويموج الضوء في أزهاره حينما يستقبل
4: أحلى العطور
5: أمواج
2: تمرح الألوان في أنواره ويغني سائرا عبر الحقول ويموج الضوء في أزهاره حينما يستقبل
4: أحلى العقول
8: ليفربول
2: يستقبل الشمس شكون اللي يستقبل الشمس كي تجي ماشية
7: الغروب
2: وقت
5: الشروق
4: وقت الأفول
2: توفى باللام
4: وقت
8: الليل الليول
4: وقت الحلول
5: ظلام حلول
2: حينما يستقبل الشمس الأصيلة ساعة الأصيلة هي اللام كهو يا سيدي أحسن
4: يخرج خو يخرج
8: أول مرة
2: خليش دخله زينب
7: تفضل مرحبا
2: سهلة
7: يلا إن شاء الله
2: الولد النظيف
7: مهذب لطيف
2: لا مش هذاك هذيك أنا الفتى النظيف
7: أحلو وكلهم تتبارك الله عليهم
2: الولد النظيف يا مصطفى قل لي متى تقلم الأظفار يا مصطفى قل لي متى تقلم الأظفار إذا بدت طويلة
8: ترعب
2: شنو نعمل له
4: أراقب حش صح
2: يا مصطفى قل لي متى تقلم الأظفار إذا بدت طويلة أنا شنو نعمل له
7: نقصها
5: نقصها
2: سوف بالآرة كما الأظفار
4: أقلم
5: إذا بدت طويلة
2: إذا بدت طويلة
5: إذا بدت طويلة
7: أقلم
4: الأظفار
2: لا آخر مرة يا مصطفى قل لي متى تقلم الأظفار إذا بدت طويلة شنعمل لها
5: مصفارة
4: أقلم
2: شنو نردها
7: قصارة
2: الكلمة متاع شنو نردها
8: أردها قصارة
2: أجعلها قصارة برافو برافو برافو
8: هو شو ندخله في ظفر صاحبه ده جانها بفهمه
2: أحسنتي زينب زينب رابحة الحقيقة الحقيقة الحقيقة هالدورة هذي اللي عملناها في المحفوظة تيت زينوبة هي اللي كانت اللي نجمت بالمنطق معناها ما هو المنطق صحيح زينب
7: ميرسي ليك
2: برافو عليك
4: رافع أكمل هذه العبارة
8: تراب الآخر
7: ميرسي عزيز
4: يقمر الليل
2: أنا شوف
8: أنا ذقت الويل
4: برافو برافو زي دود الدار
2: صحيح
4: شكرا لساتيري ميرسي بوكو شكرا شكرا شكرا رفع ميرسي بوكو
2: غدوة جدول الضرب
4: زين وبيت غدوة جدول الضرب
7: جعفر احنا ماشيين نفطروا
4: مالا كريب
7: يلا
4: مالا رباب
2: شكوني مدام فايزة باش تخلط علينا
4: مرحبا بها
2: مرحبا بها
4: 30 دينار موجودين مرحبا بها عزيز ميرسي خويا بابا يبارك لك يا غالي شد لي كيف كيف فهمتني ولا
2: قال لك مهدي ذقت الويل مش ذقت الويل
4: اي قدر تقابلوا
2: مرحبا بك
4: ساعة سعيدة
3: ساعة سعيدة احنا صوتكم في سفاقس على 91.0

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: وجهزوا منتصف النهار ديوان اف ام مع السلامة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يدعو إلى احترام الحقوق والحريات النقابية في تونس واستأنف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية ودولية في مجال العمل النقابي. وجاءت دعوة خلال مشاركته في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالقاهرة من 13 حتى 20 من سبتمبر الحالي، حيث عرض جملة من المطالب المتعلقة بالحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التحديات التي تواجه المنطقة العربية. وطالب السلمي بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في صنع القرار للمساهمة في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي ومؤسسته كآلية للتفاوض والتوافق بين مختلف الشركاء الاجتماعيين وتكريس الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بما يدعم العمل اللائق والعيش الكريم. المؤسسات التربوية بمعتمدة سليمان تشكو من الاكتظاظ الذي تزايد حجمه من سنة إلى أخرى فضلا عن نقص في الإطار التربوي والعمل. في هذا السياق أوضح عضو المجلس الجهوي عن معتمدة سليمان عامر شلوف أن المؤسسة التربوية التي تضم 2400 تلميذ لا يتوفر بها سوى عامل واحد بسبب الرخص المرضية، كما أشار إلى أن إشكالية النقل المدرسي دفعت عددا من العائلات إلى التوجه نحو التعليم الخاص. وشدد المتحدث على أن المدرسة العمومية يجب أن تبقى قوية وقادرة على استيعاب أبناء الشعب وتوفير ظروف دراسية ملائمة للتلميذ والإطار التربوي والعاملين بها. خروج طائرة خاصة عن المدرج واحتراقها صباح اليوم الاثنين أدى إلى إيقاف حركة الرحلات بمطار مصراتة الدولي. أوضحت مصادر إعلامية ليبية أن الطائرة كانت تقل طاقما يتكون من 3 أشخاص دون وجود ركاب على متنها، وأضاف أن الطاقم يضم قائد الطائرة يحمل الجنسية الألمانية إلى جانب مساعد طيار ومضيفة يحملان الجنسية التركية. وبينت المعطيات الأولية أن الطائرة تعرضت لخلل فني في المحرك أثناء وجودها في الجو خلال مرحلة الهبوط، ودفع هذا العطل قائد الرحلة إلى تنفيذ هبوط اضطراري قبل أن تنحرف الطائرة وتخرج عن المدرج ثم تحترق فور ذلك دون تسجيل أي خسائر بشرية. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروس يقول إن الوكالة تمد يدها لإيران مجددا للعمل معها لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وقال غروس إن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، قائلا لإيران إن الوكالة لن تحقق الثقة والاستقرار إلا إذا عملت مجددا مع طهران.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: سوية ليخت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نص نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة. برنامج هوني تونس نرجو معكم على أبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات الوطنية الدولية والإقليمية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، شنو صاير في العالم. نحاولوا نرجع معكم على كبرى الملفات بالتحليل ونقاش هوني في البلاتو في إطار الفقرات اللي كالعادة تعودتوا بهم معنا كالعادة. بداية كالعادة بفقرة عطاير، بعد شوية تو نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو. باش نحكيوا على العودة المدرسية، باش نحكيوا على الحوار والتفاعل وغيره من المسائل اللي تهم الوضع الوطني في البلاد. بعد باش نشوفوا فقرة الأكتواليتي. موضوع اليوم مع اقتراب موعد العودة البرلمانية، شنو هي أبرز الأولويات التشريعية؟ نحكيوا على مقترحات، نحكيوا على مشاريع التي ستطرح تحت قبة باردو. إن شاء الله باش يكون ضيفنا بارتير من نصف نهار وربع النائب في البرلمان محمد أمين الورغي. بعد أكيد الساعة الثانية بدايتها تكون بالارتيكل دي جور، المقال اليوم من نصيب بسام حمدي، بسام اللي اختار مقال تحت عنوان أزمة النفط في عهد ترامب، هل يمكن أن تحجب الحملات الانتخابية معاناة الأمريكيين من ارتفاع أسعار الوقود؟ سؤال وعنوان، نعرفوا تفاصيل وجوابه في المقال الساعة الثانية. وكالعادة فقرة بالأرقام آخر الحصة، المرة دي مع زميل رضوان التوينسي اللي بيش رفقنا زيد الأسبوع هذي في تعويض للزميل نور الفارسي. رضوان اللي بيش يحكينا على المعارك داخل اليمن، الخلافات والصراعات، لماذا تتجه نحو باب المندب. طبعا بعد نلقاو تفاصيل الأرقام والمعطيات آخر حصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا، سواء على صفحتنا بالفيسبوك ولا شان اليوتيوب ديوان فام لايف. كالعادة مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم، وإذا كان فما مقترحات لي ملفات تحبوا نحكيوا عليها ونوصلها ونوصلوا من خلالها صوتكم. وكالعادة إن شاء الله بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة. بداية أسبوع موفقة للجميع، ويرافقني بعد غياب وبعد أسئلة وتعليقات قاعد يبتسم وينو خليفة، شبيه خليفة ما رجعش، ارجع خليفة اليوم. خليفة شوشان اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: تحية ليك وتحية للبسام وتحية الى كافة الزملاء في الفريق، وتحية النور وان شاء الله يرجع لنا معتها لقريب. وشكرا للزميل اللي عوضوا، وتحية الى رضوان، وتحية الى احلى مستمعات واحلى مستمعين، واحلى مشاهدات واحلى مشاهدين.
1: مرحبا بك يا خليفة. الغياب نجم يا خليفة راك نجم نجم
2: كنت نخدم.
1: نجم كبير راك يا خليفة.
2: نجم ما يمعش ساعة تولي مطيري الواحدة. هو تحية الأنور شليك صديقنا معناتها هو يعرف شلة توصلوا هذية وتحية للأصدقاء هذية
1: تحية لهم الكل
2: كهو شوية مشاغل كهو احنا مناكل جيل كل شيء معناتها نوصلوا مؤخر نخدموا مؤخر نعرسوا مؤخر وما نعرف شو هو ما نعطلوش وما ولا نعطلوا مؤخر معناتها ديما هيك هيك الغرب ما يصيرش
1: كهو على كل مرحبا بيك يا خليفة عودة ميمونة فرحنا يا خليفة مرحبا وبسام حمدي اهلا وسهلا بسام مرحبا
3: وديما جي مؤخر زاد هو
1: في الوقت
3: اهلا وسهلا ابتسام تحية طيبة ليك والمستمعات المستمعين ان شاء الله مرحبا يا خليفة عودة ميمونة وشنو هو سر البياض اليوم كلنا في الابيض ما نعرفش نزيدوا نستناو الضيف نتاعنا يمكن تقريبا حتى ولا بصافي
1: هيك مرحبا محلي هو على كل لون
3: باهي لون السلام
1: لا كهو هيك هو لون السلام وحتى في الريجي برشا في الابيض
3: كلها في الابيض ما شاء الله
1: اي تحيه للولاد الكل املكم الحصه عزيز ايمان رضوان وتحيه زاده زميلتنا ربيبه هيك في الريجي قاعده تتبع في الحصه تحيه لكم الناس كل والبدايه كالعاده دائما بيقولوا فقراتنا عالطاير
0: عالطاير
1: اي بدايه معاك بسام باش تحكي لنا على العوده المدرسيه غدوه ان شاء الله باش تكون اي
3: هو غدوه العوده المدرسيه وبمناسبه العوده المدرسيه الحقيقه اخترت انه عطاير تكون عنوانها رفقا باولياء التلاميذ اليوم قاعدين نشوفوا يعني في الغلاء متاع اسعار الكتب والكراسات والادوات المدرسيه بصفه عامه وكذلك غلاء اسعار اللبسه متاع التلميذ يعني اليوم تقريبا كلفه عاليه برشا لسف الدولة حتى تعطي في منحة للتلاميذ تعطي فيها بصفة متأخرة يعني تقريبا في شهر مارس المنحة هذه توصل لأولياء التلاميذ كان من الأفضل أنه المنحة هذه اللي تتعطى للتلامذة يعني في العائلات الميسورة تتعطى في الفترة هذه لكن فما نقطة أخرى زادة مهمة رجاء من الأساتذة والأولياء الأساتذة والمعلمين انه ما يتشرطوش برشا على التلامذة جيب لي كراسه عدد كذا جيب لي احنا قبل اجيالنا احنا كنا مع اساتذه خليفه ومعلمين كانت تفكر كنا الكراسه نقسموها على زوج جزء فيه تاريخ وجزء فيه جغرافيا ودي كان يخفض برشا على التلميذ الكلفه العوده بتاع يعني مش كل ماده مطالب انه يشري الكراسه لسف اليوم قاعدين نشوفه يعني في شروط اساتذه او معلم يطلب من التلميذ انه يجيب له كراسه للتاريخ كراسه للجغرافيا انه يجيب له غلاف ازرق معناها الحقيقه هذا يلزم يساهموا فيه المعلمين والاساتذه والمؤسسه التربويه بصفه عامه خاصه كيف ما قلنا الاسعار مرتفعه برشا ولهنا يلزمك زاده بالطريقه هذه الاستاذ المعلم يعلم التلميذ كيفاش يتحمل المسؤوليه وكيفاش يقسم المصاريف نتاعه وكيفاش يخفض ربما في المصاريف فاعتقد انه مهمه النقطه برشا انه يخفضوا يعني في الشروط و في عدد الأدوات المدرسية المطلوبة خلال الفترة هذه وإن شاء الله أبنائنا يكونوا موافقين خلال السنة الدراسية الحالية
1: إن شاء الله ربي يوفق التلامذة الكل ويوفق الأولياء مرة تلقى حتى الأولياء سريسي يكون أكثر حتى من صغيراتهم إن شاء الله بنجاح والتوفيق وإن شاء الله تكون عودة مدرسية موفقة وإن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار المسائل اللي كنت تحكي فيها أنت توا بسام على أهميتها وإحنا مازلنا موصلين معاكم فقرة عطاير ومباشرة باش نعطي الكلمة لخليفة شوشين خليفة الحوار وغيره نفهم عندك الموضوع
2: هو مع حديثنا على العودة المدرسية صحيح اللي قاله بسام وأنا أجدد نفس الدعوة اللي دعاها بسام رفقا بجيوب الأولياء وهم بطبيعتهم المربين الأغلبية متاعهم أولياء لذلك مش يكونوا مترفقين لكن نعرف زاد العديد من المربين يحاولوا اللي هم يكونوا أكثر رفق بالجانب هذا ويراعوا المسألة هذه بشكل كبير معناتها نحاولوا ننسب شوية معناتها كلمتي في علاقة بالجانب هذا وهنا تحية إلى العديد من المربين لأن عشنا على مربين أحيانا ظروفنا ما تعرف بسام خاصة في الدواخل كانوا المعلمين هم اللي يتكفلوا جزء من الكراسات هم اللي يشروهم الكتب المدرسية للعديد من التلامذة تحية ليهم بالمناسبة هذه أنا عطاير والله حبيت نحكي على تدوينة أصدرها النائب شكري البحري حول غلق خاصية التعليقات في الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية وعنونتها بماذا بعد غلق الأبواب ونوافذ التفاعل والحوار تدوينة هذه يأكد فيها السيد النائب أن قرار إداري هل أنه مسألة الغلق هذا قرار إداري أم هروب من المواطن قل هناك سؤال بسيط يستحق إجابة واضحة لماذا تغلق عديد الوزارات والمؤسسات العمومية التعليقات في صفحاتها الرسمية أمام المواطنين ويذكر أمثلة: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التربية، وزارة النقل، وزارة السياحة، وزارة الشؤون الدينية، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة التشغيل والتكوين المهني، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والعديد من المؤسسات والهيكل العمومية الأخرى اللي اختارت المنع والغلق المستمر. يواصل النائب يقول: والغريب أن بعض الصفحات تفتح التعليقات في منشور وتغلقها في منشور آخر، إذن من يقرر هذا الأمر ولماذا وبأي معيار؟ لهذا السبب يقول: وجهت سؤال كتابي إلى رئاسة الحكومة وسألت بوضوح: هل توجد سياسة رقمية موحدة في إدارة الصفحات الرسمية، ومن يقرر غلق التعليقات ولماذا؟ الإجابة الرسمية كانت عن طريق وزير تكنولوجيا الاتصال، كانت حسب رأيي مفاجأة ويعتبرها غريبة وعجيبة. ويقول: تم الرد علي بواسطة وزير تكنولوجيا الاتصال بأن خاصية التعليقات توفرها شركة ميتا، وأنها هي وحدها من تملك إمكانية تفعيلها أو تعطيلها. ويواصل: لكن سيد الوزير، أنا لم أسأل من يملك زر التعليقات، السؤال كان من يقرر غلقها ولماذا وبأي قواعد وإلى متى، لأن الموضوع ليس تقنيا بل يتعلق بحق المواطن في التواصل مع مؤسسات الدولة. هذا تقريبا جزء من التدوينة هذية. وأحكي لاحظنا احنا تقريبا يوميا من الزوار متاع الصفحات الرسمية للوزارات للإطلاع على البيانات والبلاغات اليومية وتصريحات الوزارة هذية، ولاحظنا الغلق متاعها. كما لاحظ زادة ظهرة أخرى منذ أشهر، وهي قيام العديد من القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية بغلق خاصية التعليقات في الصفحات الرسمية لأحزابهم ومنظماتهم وجمعياتهم، وحتى في صفحاتهم الرسمية العديد من الشخصيات اللي يوميا زادة ندخل الصفحات متاعهم باش ناخذوا المعلومة على الأقل كصحفيين. لاحظ اللي الظاهرة هذه منذ أشهر تم إغلاق الخاصية متاع التعليقات هذه. لذلك تسألت قلت: ماذا بعد غلق كل أبواب ونوافذ التفاعل والحوار؟ أنا نقول التفاعل سواء مع الجهات والمؤسسات الرسمية أو غير رسمية المدنية والاجتماعية، ولا بشكل مباشر وغير مباشر، لأنه الحوار تقريبا معطل في تونس. نشوفه أغلب المنظمات الكبرى وآخرها الثلاثي وربما يتحول إلى رباعي وخماسي مثل الاتحاد، من ضمن مطالبهم الأساسية هو الحوار. شفنا النواب وعذانا نائب مش يكون ضيف اللي تقريبا الحوار منعدم مع الوزارة، وقداش مرة يتشكوا من المسألة هذه. نزيدوا حتى القوى الفاعلة الاجتماعية والسياسية اللي من حق المواطن زاد عليهم اللي هم يعطوه المعلومة، لأنهم هم يشتغلوا في الشأن العام، زاد أغلقوا الخاصية هذه متاع التعليقات هذه. تو السبب معروف، هو إذا يقول لك عرف السبب بطل العجب. ونجم برروا لبعض الشخصيات السياسية ورؤساء المنظمات ورؤساء الأحزاب، لأنه يقول لك في الأخير قطاع الشتامين في تونس ما تعرفي ولا أقوى القطاعات، أقوى حتى من الأحزاب السياسية، وهو اللي يحدد تقريبا حتى المواضيع الهامة اللي تتناولها الناس، وهو اللي بدأ يحكم بحكامه. ما عادش تابع قطاع، تابع تولى هو القاطرة معناتها متاع تبعيل الحياة السياسية، ولو خايفين يقول لك أنا يا أخوي نهبط بيان ونهبط تدوينة ولا موقف يطيح وسبوا فيه وكذا، وما نعرفش نجم تبررها. ولو انه اللي يشتغل في الشأن العام في منظمة في حزب في في في في معناتها في الإعلام، كما يقول سامي بن غازي، يتبرع بعرضه معناتها الغالب. هذا جزء من مخاطر المهنة، صحيح ما ناخذوش عليها في منحة السب او مش مشكل في الجانب هذا، لكن بالنسبة للمؤسسات الحكومية ما عندها حتى تبرير اللي تغلق الجانب هذا، لان المواطن اقل حاجة اقل حاجة. واحنا هنا جينا من صيف ساخن شفنا فيه معناتها شماية المعمر اللي شفناها الكل، من المفروض خليه يفرغ قلبه. أقل حاجة أبسط حاجة المواطن يدخل صفحة وزارة يعلق، صحيح ثم تعليقات خارج على الواحد، هي الوزارة ما تحسش راهي ماهيش شخصية عادية تنجم أحاسيسها، الدولة ما عندهاش أحاسيس، من المفروض تتعامل رسميا. خليه اعتبر روحك ما قريتوش، لأنه هو يعني الهيكل حتى لو أن كانت كلمات قاسية شوية، لكن خلي يوصل على الأقل الصوت متاعه، خلي ينفس على الأقل الوزارة يكون عندها مرجع نظر في الاطلاع على العديد من الخلالات. أنا ندخل معناتها صفحات الوزارات وأحيانا تلقى تعليقات، راهي مشي كل مواطنين كل تشتم، ثم ناس يتبرم، لكن ثم نلقى دكاترة ونلقى مختصين ويعطي تقريبا يرد على بلاغات الوزارات بالمعلومة ونستفيد منها بشكل كبير ياسر. لذلك أنا نعتبر الوزارات اللي قامت بالغلاء موش من حقها، الوزارة ما هيش بتاعك سيد الوزير، والنقد مهما كان لاذع إذا كان موجود رأو مش موجه لك لشخصك إنما موجه للصفة بتاعك. بالنسبة للأحزاب السياسية زادة والمنظمات نقول لهم خويا خلي الناس تعبر على رأيها، خلي تختلف معاك، لأنه إذا كان أغلقنا أبواب ونوافذ الحوار معتها بشكل رسمي
4: وابواب التفاعل على منصات اللي جايه شنو نعملوا شنو الحل يمشي للحرب معناتها مش مش تعاركوا ما ثم حتى بديل الا الحوار والتفاعل قطاع الشتمين ربي يهديهم وانا نصيحتي نعودها مره اخرى على بعض الاجهزه والقوى الرسميه اللي يقال اللي بعض الصفحات قربت لها وعلى بعض احزاب المعارضه اللي بعض الصفحات ان يتبرأوا منهم هذا الحل باش تقضي على الناس هذول ما تعطيهم الشرعيه قول نحن نتبرأ منهم وعندي صفحه رسميه سواء بتاع وزاره ولا تمثل الحكومه ولا تمثل حزب تو هالقطاع هذا يتلاشى شيئا فشيئا لكن اذا كان انت تعطيه القيمه هذه كل وتصرف عليه ولوبيينج وهذول اكيد مش يوصل الى درجه التضخم اللي قاعدين يشوفها توا ومش يوصل إلى درجة اللي هو يخلق حالة من الرعب في المؤسسات الرسمية وفي حتى المؤسسات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني.
1: مرة أخرى نذكر برد وزير التكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي في علاقة بالسؤال الكتابي اللي كانت وجه به عضو مجلس نواب الشعب شكري البحري خليفة واللي أنت كان منطلق الحديث متاعك في الموضوع اللي اخترت اليوم أنك تطرق ليه. يقول غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يأخذ عليه قرار مركزي باعتبار أن شركة بيتا تتيح للمشرفين على الصفحات إمكانية تفعيل الخاصية هذه أو تعطيلها. ويوضح الوزير زيادة أن غلق التعليقات يندرج ضمن الخصائص اللي توفرها ميتا لمشرف الصفحة باعتباره الجهة المخولة بتفعيلها أو تعطيلها والإبقاء عليها قيد الاستعمال وبخصوص وجود إطار مرجعي أو معايير موحدة تنظم إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية وخاصة آلية التفاعل مع المواطنين وإدارة النقاش العمومي على المنصات الرقمية. يقول وزير تكنولوجيات الاتصال أن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليلا مرجعيا للإدارة المثلى لصفحات الفيسبوك. دونك هذا كان بالتفصيل ربما رد وزير تكنولوجيات الاتصال. واحنا اكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الاولانيه مازلنا باش نوصل معكم قيت الملفات والاخبار الوطنيه. ملف اليوم وبعد شويه باش نرجع على الاولويات التشريعيه اللي مطروحه تحت قبه باردو مع اقتراب العوده البرلمانيه. بعد شويه باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو النائب في البرلمان محمد امين الورغي. ولكن قبل هذيا نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
0: هنا تونس الماتش

0: التحقت دوا في المتابعة والاستماع، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومباشرة نمشي معكم لفقرة الأكتواليتي. مع اقتراب العودة البرلمانية، نعرف أنه فما برشا مشاريع ومقترحات قوانين باش تطرح على طاولة البرلمان على مستوى النقاشات في الجلسات العامة. شنو الأولويات اليوم اللي مطروحة على البرلمان في إطار العمل متاعهم على المستوى التشريعي أيضا على المستوى الرقابي؟ وإحنا ضيفنا لليوم في البلاتو أنا في البرلمان محمد أمين الورغي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي ديوان فام وبضيوفك الكرام.
0: مرحبا بيك زيادة، مرحبا بخليفة وبسام اليوم في التعليق والنقاش. مع اقتراب موعد العودة البرلمانية محمد أمين الورغي، خلينا نقول زيادة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، نعرف أنه تقريبا في 2027 معناها تقريبا نهاية 2027 بريسك، اليوم نحكيه على عام، ونعرف أنه الوقت يزرب أمام الانتظارات كبيرة من الناس اللي انتخبتكم ومن برشة مشاريع ومقترحات قوانين ومبادرات تشريعية، فما اللي مازال فيها في رفوف البرلمان، فما اللي مازالت في طور النقاشات والعمل عليها بين النواب وغيره. اليوم كنا في البرلمان وفق تقديركم وتابعتكم طبعا لأعمالكم مهامكم علاقتكم اليوم بالوظيفة التنفيذية خاصة في علاقة بالحكومة، شنو طرحين على رواحكم كأولوية تشريعية في المرحلة الحالية؟
1: شوف هو الأولوية ساعة للاقتصاد، لأنه تعرفوا اليوم إذا ما نخلقوش الثروة ما نجموش نمولوا بنية تحتية والصحة والتعليم والنقل وما غيره، كما زاد اصلاح المؤسسات العموميه اللي اليوم الاخير فيها تحدي كبير برشا كما السونيد وستيج، وتعدى عام انا سيف صعيب سنة على توينس، وبالتالي اكيد جدا الاولويه الاقتصاد باش هكاك كما قلت راهو جزء كبير من الاقتصاد يمول معناها ميزانيه الدوله، وهذا يخلينا معناها عندنا الامكانيات ان نمولوا كما قلت الصحه والتعليم والنقل وستيج والسونيد اللي هما أولى الأولويات، بما فهم زاد الأمن اللي معناها يزمو زاد تمويلات مهمة في علاقة ببعض معناها التحديات اللي عنده في السنوات الفارطة.
0: به دونك بالنسبه لكم تحكيوا على الاولويات الاقتصاديه، كما قلت انت انه الملف الاقتصادي اليوم مطروح بدرجه كبيره كاولويه على مستوى البرلمان وباش يصير الاشتغال عليه، وانطلقتوا حتى من حديثكم باللي صار في الصيف وضعيه بعض المؤسسات العموميه. به اليوم نحكيوا ربما على جمله من المشاريع او المقترحات اللي طلع حديث عليها في خلينا نقول الفترات البرلمانيه السابقه وتلت العمل نتاعكم محمد أمين الورغي انت وكل جميع زملائك اليوم كنواب في البرلمان. سمعتكم تحكيوا على مجلة الاستثمار، سمعكم تحكيوا على مجلة الصرف، مجلة المياه، خلينا على الأقل نحكيوا على المجالات اللي تمثل أو تمس اليوم قطاعات مهمة جدا اليوم على المستوى الاقتصادي، ونوصل المجالات هذه باش تكون مطروحة اليوم.
1: بالنسبة للجان بالنسبة للجان تقريبا قدمت أشواط كبيرة برشا على مستوى لجنة، ما نحكي لجنة المالية، اللجنة اللي ينتميل هنا في مستوى لجنة مجلة الصرف، كيف مجلة الاستثمار عند لجنة الاستثمار والتخطيط وبنية تحتية والنقل، زاد كيف قدموا أشواط كبيرة، وتقريبا نصور في الأسابيع المقبلة القليلة القادمة باش يتم معناها صياغة التقرير النهائي ويمكن يتم إحالتها على الجلسة العامة. زوز مقترحات قوانين بالحجم هذا الحقيقة قادرين يقدموا معناها إضافة كبيرة الاقتصاد التونسي، وقاعدين يسهلوا على المستثمر التونسي، واكثر من ذلك الكل انه نحبوا على بيئه استثمار معناها فيها اقل عراقيل وانجع حتى للمستثمر التونسي، وزاد من ناحيه معناها القوانين الصرفيه نحبوا نراجعوا مجله الصرف، نظرا لانه تعرفوا مجله الصرف السابقه تقريبا عمرها 50 سنه توا في تونس، ففي اعتقادي انها ما عادش تواكب التطورات اللي شهدها الاقتصاد العالمي والاقتصاد التونسي، وتعرفوا اغلب الشركات حاليا ولا اغلب معناها الليجون ولا الناس اللي قاعدة تخدم معناها أونلاين تستحق معناها فرصة باش تقعد في البلاد دي وتحاول أنها الحقيقة تساهم بالخبرة متاحة ولا كيف يكون عندهم معناها مجال ينجموا يخدموا فيه.
0: واضح به خنت ونواصل بعد معاك بأكثر تفاصيل وعمق محمد أمين الورغي ضيفنا اليوم النائب في البرلمان. نبدأ معاك بسام حمدي، اليوم يقول لك محمد أمين الورغي أنه الأولوية ستعطى اليوم للملف الاقتصادي في إطار ربما المقترحات أو في إطار مشاريع، يقول لك فما مشاريع وعدد من المجالات اللي قاعد يصير الإسراع العمل عليها تحت قبة البرلمان وبش تكون لها الأولوية وبش تعطى لها الأهمية في إطار الأشغال المرتقبة من البرلمان في السنة الحالية. تفضل بسام نسمعك.
2: هو مرحبا بالسيد النائب. هو كان يحكي يعني على موضوع لا يقل أهمية هو في عمق المواضيع

0: الاقتصاديه اللي هو وضع المؤسسات العموميه على غرار ستاج وعلى غرار السناد. ويعني نعرف اللي تعدى على التوانسه سيف حار برشا وسيف يعني افتقدنا فيه كل شيء. فاليوم يعني في العودة البرلمانية وفما تقريبا 60 نائب تقريبا أمضوا على عريضة لعقد جلسة استثنائية بخصوص الوضع هذا. فهل أنه اليوم البرلمان سيضغط على الحكومة من أجل أنه يعقد معها جلسة حوار ويستفسر بالطريقة المثلى ويعرف الشعب التونسي في جلسة عامة تبث مباشر حقيقة الوضع في تونس فيما يخص السناد وفيما يخص ستاج، خاصة اليوم الحقيقة لقينا الخطاب السياسي مختلف عن الخطاب الإداري. رئاس الجمهورية رئيس الجمهورية يقول لك أعمال مدبرة يعني هي اللي تسببت في قطعان الماء وقطعان الضوء، في حين نلقاو بيان من ستاج تقول لك راني أنا نقص في الضوء. يعني فما تقريبا خطاب إداري وخطاب سياسي اليوم. فياريت اليوم مجلس نواب الشعب يضغط على الحكومة ويجيبها للبرلمان ويسائلها أمام الشعب التونسي الحقيقة، لأنه يزينا من وضع أنه وزراء مكتفين بشادين برواتهم والحال أنه الوضع متأزم يعني بطريقة كبيرة. فيعني في السؤال هذايا هل أنه ثمانية أنه يتم التحرك من أجل أنه رئيس الحكومة تكون في جلسة عامة استثنائية وتقدم الاستفسارات وتقدم التوضيحات الكافية في خصوص ربما الوضع الاقتصادي اليوم؟ هل ثمة نية لدى النواب كذلك أنهم يقيموا قانون المالية لسنة 2026؟ ماذا جرى فيه وشنية الحاجات اللي تحققت وشنية الحاجات اللي تحققتش؟ يعني للأسف سيد نائب تو قاعدين نشوفوا تقريبا سنويا تلقى إجراءات في قانون المالية كي تقراها تقول الشعب التونسي مش يشيخ بالإجراءات هذه، مثلا على غرار إجراء السيارة هذه يعني اللي تنجم تستوردها من برا ما شفنا منها حد شيء الآن، وإن شاء الله توضح لنا النقطة هذه. فهل سيتم هناك ربما نية لتغيير المسألة وتقييم قانون المالية لسنة 2020 قبل بدأ في مناقشة قانون المالية لسنة 2027؟ لأنه لو تتراكم الإجراءات دون تطبيقها نبقى لهنا نعمل في حبر على ورق فقط.
1: هاي تفضل.
2: هو يجيب على سؤالك سألول في علاقة بعقد جلسة، هو من مصلحة الحكومة لو أنها تعقد جلسة الحقيقة في القريب العاجل مع البرلمان، وخصوصا مع العودة، تعرفوا العودة في أكتوبر، نظرا باش ما نمشيوش لك الدباء هذاك ويتحول الحقيقة النقاش في قانون المالية، لأن الحكومة باش تجي في قانون المالية يتحول النقاش من قانون معناها من قانون المالية إلى نقاش آخر خارج عن الموضوع. في اعتقادي أنه هذا مهم جدا، أنه راو شوف لو احنا في مجلس نواب الشعب اذا نحبوا نعقدوا جلسات مع الحكومه راه باش نعطيوا اجابات للشعب التونسي، لانه احنا زاد كاعضاء مجلس نواب تقريبا ما عندناش الاجابات الكافيه والشافيه في علاقه بملفات واداره بعض معناها الملفات العالقه بما فيهم كما قلت ملف المنشئات العموميه. انا نتفكر معناها حاضر في خطاب السيد رئيس الحكومه في سنه في ميزانيه 2026، وكان معناها من بين النقاط اللي تم تلاوتها في الخطاب هو اصلاح المؤسسات العموميه، وشفنا حتى بعض المجالس الوزارية تتعلق بإصلاح بعض المؤسسات العمومية، ولليوم ما فماش حتى معناها تحرك في هذا الاتجاه. شوف الكلمة راو نقولها واضحة، مراجعة بعض الخيارات السياسية ما هوش عيب اليوم، بعض المؤسسات العمومية أصبح عبء على ميزانية الدولة، وخليني أكثر من هذا يقول بعض المؤسسات العمومية اليوم بشي أدي إلى إفلاس مؤسسات عمومية أخرى، بما فيها نحكيه اليوم وضعية الصناديق الاجتماعية، بعض المؤسسات العمومية اليوم ما عادش تدفع في الكوتيزاسيون بتاع الصناديق الاجتماعية، بعض المؤسسات العمومية نحكيه اليوم على ديوان الحبوب اللي بشي أدي يمكن إلى إفلاس البيانة، راهو نقص خطر جدا اليوم يزمنا نرفعوه في علاقة كما قلت ببعض المؤسسات العمومية. مهم جدا يكون عندك مؤسسات عمومية، لكن مش على حساب كما قلت المؤسسات العمومية اللي تحقق الاستقرار كما ستاج والسناد اللي لازمين في في في أي دولة، وشفنا معناها تأثيرهم اليوم على الاقتصاد، وشفنا تأثيرهم على الوضع الاجتماعي، وشفنا تأثيرهم معناها حتى على حياة المواطن البسيط كيفاش اليوم يتذمر من قطعان الضوء وقطعان الماء. وضعية ستيج والسناد لو تم طرحها تيلت معناها السنة الفارطة في البرلمان، كانت موضوع قروض على مستوى اللجنة المالية. السناد ستيج اليوم تحتاج إلى 12000 مليار لإصلاح هذا الواحد، حتى كان تعمل الإصلاحات اللازمة اليوم راو الأثر متاحها بش يكون بعد 5 سنين، بالتالي يلزمنا الحقيقة نكبسوا رواحنا شيء ونبدأ نخدموا أكثر على أنه نحسن وضعية المؤسسة العمومية هذه، نظرا كما قلت راه عندها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في البلاد. النقطة الثانية اللي طرحتها في علاقة ب
0: تقييم قانون المالية.
2: تقييم قانون المالية هو تعرف أنه قانون الميزانية يفرض على الحكومة أنها تعطينا الحقيقة وثيقة تقييم معناها إلى وثيقة تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر جوان معناها 6 شهور الأولانيين من للأسف ما زلنا ما توصلناش بهذه الوثيقة. كل عام رايجينا في أجل معناها ما هيش في الأجل القانونية
0: كانت تتنشر حتى على موقع وزارة المالية
2: لكن لليوم ما زلت ما توصلناش بهذه الوثيقة. في اعتقادي أنه يمكن تتجاوز شهر اكتوبر باش نتواصلوا بهذه الوثيقة. بالتالي احنا اليوم ما نعرفوش الى اي مدى تم تنفيذ معناها قانون ميزانية 2026. بعض الاجراءات في اللي وردت في قانون المالية في 26 نحكي على الفصول الاضافية فما البعض اللي تنفذ بعض ما تنفذش بما فيهم مفصل السيارة. راو خليني نأكد انه احنا راو مهمتنا تشريع وعلى الحكومة هي اللي تنفذ. بالتالي فما بعض الاوامر الترتيبية اللي ما زالت ما صدرتش هذه مهمة الحكومة مش مهمة مجلس الشعب.
1: واضح. هاي نوصل نحكيه في السياق هذا خليفة وأنا باش ننطلق من جملة قالها نائب ضيفنا اليوم محمد أمين الورغي وانت طلقت في حديثك اليوم في فقرة عطاير على مسألة الحوار والتفاعل وغيره. يقول محمد أمين الورغي نائب في البرلمان اليوم من مصلحة الحكومة أن يسير عقد جلسة عامة برلمانية وكانوا دعولها النواب على ضوء التطورات وعدد من الملفات اللي طرحت في الصيف سواء متعلقة بالماء ولا متعلقة بالضوء. يقول لك أنه طرحت هي الملفات على مستوى البرلمان في إطار نقاش عام يحاولوا من خلال النواب أنهم يطرحوا كل الأسئلة اللي يطرحوا فيها المواطنين التوانسة في الشارع اللي يطرحوا فيها ويتناقشوا فيها على مستوى الفضاء الافتراضي يكون الفضاء المؤسساتي اليوم المتعلق بمجلس نواب الشعب يصير الحوار هذا. يقول لك احنا كنواب شعب حتى في تواصلنا مع الناس اللي انتخبونا مع مواطنين فما أسئلة ربما ما نلقاوش الأجوبة ليها والأجوبة ذي ما تملكها اليوم كان الوظيفة التنفيذية او الحكومة وغيره. يقول لك مهم جدا زاد نحكيوا على وضعية المؤسسات العمومية ونحكي خاصة على أي استراتيجية طرحتها على روحها اليوم الحكومة في علاقة بجملة الملفات. ويقول لك من مصلحتها أنه تعقد الجلسة العامة هذه حتى مناقشة قانون المالية خاطر يقول لك بعد جزء كبير من النقاشات على مستوى قانون المالية باش يخليوا قانون المالية وجزء من النواب باش يتجهوا في نقاشاتهم على وضع الماء ولا الضوء في جهاتهم ولا غيره. كيفاش تبعت كل هذا يا خليفة؟ كان عندك سؤال محمد أمين الورغي.
3: هو غياب سلطة للبرلمان كما كان في الدستور السابق على الحكومة يخليها في حل من الجانب هذايا وتقريبا جلسات شفنا احنا عشرات جلسات اللي تم استدعاء الحكومة أو جزء من فريق الحكومة إلى مجلس النواب وكانت فقط فرصة لسمحني مع احترامي لكل التدخلات الفرغ قلبك معت عمليين وصارت شفنا مناوشات معناتها ما بين النواب ما بين بعض الوزراء وتدخلات مضادة وفيها زادة كما ثم تدخلات فعلا استشرافية وذكرت العديد من النقاط المهمة جدا اللي تهم الناس وفي مصلحة الناس. ثم زادة شفنا تدخلات استعراضية وأحيانا خرجت عطى على الحد الأدنى المقبول في التواصل في الجانب هذا وشفنا زادة أعضاء من الوزراء ما يجوش ولا ما يجاوبش على الأسئلة وما يعنيش لأن بقائه في مكتبه ليست مرتبطة بمجلس النواب كما كان سابقا وبالأحزاب كما كان إنما مرتبطة برئيس الجمهورية هو اللي غيره. أنا اللي لاحظته فعلا هي الصيف فعلا كان صيف قاسي ياسر على تونس والناس تحملت قسوة الصيف هذا لكن أنا ديما نقول تونس رغم عندهم طاقة على التحمل كبيرة برشا لكن في الأخير لا أحد يمكن أن يتنبأ بردود فعله. ينجم يكون حادث بسيط جدا ينجم يتحول إلى عاصفة لذلك الناس ما تطمانش اللي ديما ونتصير أزمة الناس تعديها في الجانب هذا على الأقل هذا ما خبرته من الشعب التونسي نهارة الناس تأيس منه وكبرش ناس زاد أيست منه نشوفه في العديد من التفاعلات متاع اليائسين أصبحوا يشتمون الشعب لكن في الأخير رأى وقت اللي فيك مهوش بيستأذن حتى واحد. 17 ديسمبر 14 جانفي أنا أؤكد لكم مع على الأقل كنت مواكب شوية في الجانب هذايا 90% من النخب الرسمية وغير الرسمية لم تكن معناتها تقريبا تتوقع أنه ما حدث نهار 14 جانفي لذلك صبر الشعب هذايا كبير. أنا مثلا لاحظت اللي الحقيقة الموضوعية بعيدا على منطق المؤامرة ولا على معناتها التوظيف السياسي اللي أحيانا ولا ساذج حتى الناس ولا تفايق به في الجانب هذايا معناتها الناس الشدة في الدورة. الحقيقة الموضوعية اللي وصلناها اللي الدولة التونسية ترهلت وشاخت نشوفوا للدولة اختانا من السلطة من الحكومة ومن الدولة شاخت أمام عجز تقريبا حكومي وغياب بدائل حتى من الطرف الأخرى يعني في الأخير احنا تحلينا العباد المواطنين وجوه الناس. انا كنت في بير علي بن خليفة وعيشت انقطاعات متاع الضوء وانقطاعات متاع المال تبقى بثلاث ايام وبالاربع ايام، عدنا معتها الى عادات خلنا اللي احنا تجاوزناها معتها، ولو ان هي بقد دورين حتى في الصيف الاخر موجودة اما مش بالكثافة هذية معتها. الناس رجعت تطارد، انا بيدي انطاردوا نهار كل في تراكتورات في جبش دبر سطل ما معتها في الجانب هذا اللي هو مشهد معتها اللي كان سائد معتها في ثمانينات بداية التسعينات، هذا يبقى متواصل باش نكونوا زادة أمناء أكثر لكن بأخف وطأة من الجانب هذا. شفنا حتى التأثير على صحة العباد في الجانب هذا، لذلك أنا نتصور البرلمان في الدورة الأخيرة معتها اللي مازالوا اللي يلزم ينتقل إلى السرعة القصوى معتها. القضية ما هي معش قضية معتها شهوة، يعني عملنا برش قوانين السيارة الأولى وطلع وقداش من القانون وما يطبقش، وتعرف أخويا محمد أمين يشكون بيدو المفتاح، خرج يقول لك خرج أنت التشريع اللي ساعدك في مجلس النواب برا يا أخويا شيخ الشعب بالتشريعات. أنا بيدي حلمت قلت دبروا السيارة الأولى على الأقل تخفوا شوية من التاكسيات فهمت ولا هي، لكن في الأخير ما يطبقش قرارات حتى في علاقة بنوك 8% هذه ما وقتاش من قانون الشيكات حتى من الأرباح اللي هي تجي 120 مليار
2: نفس كان
3: إذا كان أرباحها 2024-2025 قدروها ب 1200 مليار معناتها كي تاخذ 8% مش جيو 120 مليار تفتاف ما يجوش معناتها تقريبا الشهري شهريات نتاع المديرين العامين نتاع البنوك الكل هذي واستكثرون في العباد باش يعطوهم القرض هذي نتاع الشرف في الجانب هذي. إيه إذا كان خرجوا تشريعات سمحة وباهية هكا وتعجب العباد والناس تشيخ بها وبعد ما تطبقش الناس تأيس، أنا مع الذهاب إلى القضايا الحقيقية، وأنا ديما نقول أم معاركنا هي المعركة الاقتصادية والاجتماعية، هذا لا يعني عدم أهمية المعارك الأخرى لكن هذه المهم. يلزم بالفعل تركزوا على قوانين حقيقية وقرارات تشريعات حقيقية قادرة باش تعمل تغييرات ملموسة في الواقع، لأنه يعني صارت برشة تشريعات باهية في كمثال لكن ما عملتش تغيير حقيقي زلزال في الواقع، وهذا أنا نتصور العام اللي مزل لكم هذا يتنجموا تنقذوا به ما يمكن انقاذه، لانه انا ما نعممش ثم نواب خدمت حاولت باش تقرب الجهات حاولت باش توصل فكت بعض المكاسب من الحكومه، لانه في الاخير وكانه النواب ولوا خصم للحكومه يتعاركوا وياه باش يفكوا اكثر صلاحيات، هم شادين فرام ما يحبوا يعطوا حد شيء، يحبوا يحافظوا على نفس المنظومه على نفس المنوال نفس التشريعات نفس القوانين ما يغيروا حد شيء. رجي ما نقول حكومه كسيحه مش كان الحكومه هذه هذه اللي قبلها كلها شاده فرانات، وكأنهم هم مش هم اللي يحكموا وكأن ثم طرف آخر يحكم وكأنهم هم المهمة متاعهم هو الدفاع على مصالح ناس أخرى من وراء الجانب هذي. صحيح خضتوا بعض المعارك لكن المعارك للأسف كانت قشرية معناتها في القشرة الفوقانية ما مستش العمق متاع المنظومة هذية ما خلقتش زلزال حقيقي تحس العباد، لذلك طبيعي جدا باش نعدوا صيف كما الصيف هذا وخريفها وإن شاء الله أمطار الخير وإن شاء الله بالهداية للناس كل، لكن أنا للبارح نشوف في تصاور معتها في قفصة بعض الأمطار معتها سكة تقريبا تعملت مؤخرا معتها تخسرت عليها مليارات مشات كل هز الماء معتها سكة تعملت لترة هزت كل معتها في الأخير. أنا نقوله إذا كان مش تواصلوا بنفس المنوال كما العادة يجيبوا لكم هيك المشاريع القوانين بتاع القروض ومضطرين معناتها فهمتوا لها باش تمضوا عليها، في حين أن القوانين كل كما مجلة التصرف كما كذا اللي تنجم تعمل تغيير حقيقي في الجانب هذا، وضع المؤسسات العمومية كما ستاك والصناد وكنا نقشنا وحذرنا هنا في الجانب هذا لأن المواضيع للأسف الإعلام حكي عليها اللي أنتم كانوا واب حكيتوا عليها الجانب هذا، حكينا على مسألة حكينا على الطاقات المتجددة أقل حاجة ثم 10 حصص ابتسام عملناها طيلة الموسم الفات واللي قبله احنا جبنا خبراء وحكوا في الجانب هذا، معناتها اللي صار في الصيف ماهوش مفاجأة لنحن وموش مفاجأة لكم منتم كنواب، لكن التعطيل في المعالجة هو اللي أدي إلى أن الأمر يكون هنا. إن شاء الله أنا نتمنى اللي تمشوا في قوانين حقيقية تعمل فعل حقيقي في الواقع وعدم الاكتفاء بقوانين تنجم تفرح الشعب لبعض الساعات لكن في الأخر لا ترى طريقة للتطبيق.
1: تفضل محمد
2: أمين. شكرا سي خليفة، خليني نعود نرجع لك على مسألة كما قلت المسألة الاقتصادية البحتة هي اللي بش تكون الأولوية في البرلمان في الفترة القادمة، ونرجع لمجلة الصرف لأني أنا وكبت معناها جلسات مجلة الصرف تقريبا عقدنا كل الجلسات اللازمة بما فيها الاستماع لكل الأطراف المعنية إلا طرف واحد برك اللي هو محبش يجاوب اللي هو البنك المركزي اللي هو الطرف معناها الأساسي في في في تنقيح هذه المجلة لليوم، معنا حتى إجابة معنا حتى رد، طلبنا أنه يتفضل بحثنا البنك المركزي نحبوا نسمعوا الرأي متاعه ما فماش إجابة، قلنا له أبعث لنا ردود كتابين ما تحصلناش على هذه الردود، بتالي أنا اليوم كمشرع كيفاش تحبني نخدم وحدي في منظومه لحقيقه تستحق اني ناخذ الراي نتاع الطرف اللي باش يطبق معناها المجله هذه غدو. معناها هذا راهو صاير في اغلب اللجان الموجوده اليوم. عندنا لجنه التربيه تشتغل على قانون الهيكل الرياضي، وزاره الشباب والرياضه رفضت الحضور بتاتا معناها
3: تقريبا حاضر، انا نعرف حتى شكون شاركوا في الصياغه،
2: قالت معناها ما نحضرش والمجله هذه معناها ما عندي بها حتى علاقه. اليوم فهمت عديد من المجالات، مجالات الاستثمار اليوم الحقيقه قدمت اشواط وتم سماع لكل الاطراف. هذاك علاش قلت لكم راه يمكن في القريب في الايام القليله القادمه يمكن يكون فما التقرير نتاعها موجود ويتم عرضه على الجلسه العامه. فما قانون الحريه الاقتصاديه كيف كيف من انظار لجنه الماليه زاد نفس الشيء يمكن زاد يكون موجود في الفتره القادمه. تقعد مجله الصرف كما قلت راه واقفه على لافي نتاع البنك سنترال اللي اليوم مازال ما توصلناش به كاعضاء مجلس النواب الشعب، وهذا في اعتقادي ماهوش معقول انه مؤسسه اليوم عموميه ما تجاوبش مؤسسه دستوريه في الاجل القانوني نتاعها ولا ما تحضرش صلب مؤسسه دستوريه. نتسائلوا كيفنا كيفكم علاش ما تمش معناها حضور بنك الوحي. اخويا احضر معايا وقل لي راه ما عجبتنيش الفيرسيون نتاعك، جاوبني اوموا ولا قل لي ها ولا غلط نتاعك ولا راني مش نقبل.
1: اذا كان فما تفاصيل مش غير قابله للتنفيذ انه يصير الاعلان
2: ما تخلينيش بلا اجابه. وهذه الحقيقه راه راجع زاد كما قلت اليوم كما قال سي خليفه انه فما معناها بعض النقاط اللي ما تخليش البرلمان عنده قوة ضغط على بعض المؤسسات العمومية ولا الوزارات. اليوم قوة الضغط تتجسم في قانون المالية، وشفنا الحقيقة أنه زاد النواب معناها يقترحوا أكثر من 100 فصل في قانون المالية للإضافة، وهذا راجع لأنه ما فماش تواصل بين البرلمان والحكومة طيلة معناها الدور البرلماني.
1: أما هوني سمحني زاد محمد من الورغي تقول كوني فما مسائل أخرى بار إكزومبل كما متعلقة بالصرف، تنجم تقول لك الحكومة زاد أنا عندي المشاريع نتاعي اللي أنا طرحهم على الطاولة وقاعد نشتغل عليهم وقاعدة تصير مجالس وزارية مضايقة بخصوصهم أو غيره.
2: كلامك معقول جدا في إطار أني أنا راني توا تقريبا هذه الدورة الخامسة باش ندخل لها، لكن أنا راني من أول دورة برلمانية أول رئيس حكومة حضرت معاه سمعته قال الكلام هذا، قال باش نجيب لكم سنة مجال الصرف. وزيرة المالية السابقة كيف كيف قالت باش نجيب لكم سنة مجال الصرف، هاي في مارس باش توصل. من 2011 نفس الخطاب، كل رئيس حكومة يطلع على المنبر متاع مجلس النواب الشعب يوعد معناها بتنقيح مجال الصرف، ولليوم موصلناش انه فما معناها فيرسيون متاع الحكومة وصلت مجال الصرف. السيدة رئيس حكومة في الخطاب متاعها في قانون مالي 2026 عدت معناها تم معناها طرح قالت في الخطاب نتاعها انه باش تبعث لنا اكثر من 25 مجله مشروع قانون بما فيها مجله الغابات، مجله الصرف، مجله الاستثمار، مجله المياه، يعني العديد، مجله الطاقه، يعني العديد من المشاريع القانونيه كي تسمحهم الحقيقه نحكيوا على تونس جديده. لكن للاسف معناها مصالح التشريع اليوم على مستوى رئاسه الحكومه الحقيقه بطيئه ومعطله، في اعتقادي انه معطله ماهيش بطيئه فقط، لانه ما شفناش حتى مشروع قانون عنده معناها امباكت اليوم على حياه المواطن التونسي وصل لمجلس النواب الشعب من هذه الحكومه.
1: هذه في علاقه تنعطيكم بعد بس ما اكد الكلمه، هذه محمد من الوغي في علاقه بالبرلمان في الحكومه، ولكن حتى داخل البرلمان في حد ذاته محمد من الوغي الخلاف اذا كان صح توصيفه بالخلاف موجود حتى على مستوى مقترحات قوانين. فما نواب كانوا حاضرين معنا في البلاتو لهنا او حتى على مستوى تدوينات او تفاعلات اخرى في وسائل الاعلام اخرى يحكوا انه فما مقترحات قوانين تقعد لفتره طويله معناها موجوده لدى مكتب البرلمان او وين بالضبط وما يتمش احالتها للجنه، وصاير حتى نقاش حتى صد
2: في مكتب البرلمان. في مكتب البرلمان ما فماش مقترحات قوانين، هو المكتب يحيل مقترحات القوانين للجان بمجال التواصل فيه. على مستوى اللجان مكاتب اللجان هي اللي تعقد معناها تبرمج الأولويات نتاعها، تقول أنا اليوم باش نشتغل، اليوم عندي مشاريع قوانين جات من الحكومة ذيك عندها الأولوية بالطبيعة، مقترحات القوانين يتم برمجتها بالتفاهم بين النواب. يعني اليوم في كل نتصور في كل بداية دورة برلمانية ولا مرة في الشهر يتم عقد اجتماع معناها بين اللجنة وأعضاء اللجنة ومكتب اللجان ويتم التداول في شنو هي الأولويات.
1: يعني ما فماش مقترحات معطلة إلى حد ما
2: وإلا اللي عنده مقترح معطل اللي عنده مقترح معطل يمشي إلى اللجنة نتاعه ويطرح معناها علاش
0: فما مشاريع قوانين ما عندهاش مكتب البرلمان
1: مقترحات
0: قوانين ما عندهاش مكتب البرلمان. يعني هو هو
2: يعني ما عندوش الحق ما عندوش حق ما يعديش، لكن نجم يرجي النظر الى جلسه
0: معناها فما تو مثلا كي نحكيوا على المرسوم 54 يعني لحد
2: الان
0: في بالي تعدى اللجنه التشريع العام، لكن لحد الان تو عامين نستناو في تنقيح المرسوم 54.
2: هذا خدمه اللجنه هذا هو خدمة لجنة الحقوق والحريات هي وأكثر من ذي كل اللجنة يمكن معطلة لأنه زادة ما توصلتش بالوزارة المعنية باش يتم الاستماع لها.
0: هذا هو هو زادة دوركم مش حتى دوركم حكى نواب من أجل الضغط من أنه المرسوم هذا وتنقيحه
2: تنقيح مرسوم 54
0: نمشيوا فيه خلال الفترة
2: تم القادمة. عقد جلسة واستماع لجهة المبادرة وأظن أنه تم عقد جلسة ثانية بين النواب للتداول فيه وخرجوا معناها الدعوات الرسميه للهيكل المعني اللي يحبوا يسمعوه.
0: وزاره العدل هي اللي رافضه الحمد
2: لله. ما فماش
0: اجابه. هو سيد النائب لو تسمح يعني فما برشا مواضيع ما تروح اليوم على انظار البرلمان. صحيح انتم دوركم وظيفه تشريعيه، وظيفه تشريعيه اللي مش تحدد السياسات العامه للدوله. مثلا في الجانب الاقتصادي لاحظنا انه مساله الصلح الجزائي ما تقدمتش، ما شفناش حتى ملف الى حد الان تحل. هل انه من الجانب بالتشريعي من الناحية التشريعية هل ثم نية أنكم مثلا تحركوا المسألة هذه؟ لأنه اليوم عنا مثلا برشا رجال أعمال اللي هارب خارج تونس اللي في السجن.
2: مرسوم الصلح الجزائي كان مرسوم جاء المجلس نواب الشعب وتم إدخال عليه بعض تنقيحات من وزارة العدل كجهة مبادرة. احنا كمجلس نواب الشعب قدمنا معنا زادة تنقيحات متاعنا وخرج في صيغة قانون جديد، تعينت لجنة، ثم اللجنة ذيك ما كملتش مهامها لأنه فما رئيس اللجنة وتعينت وزيرة المالية، ثم معناها تعينت حاليا لجنة جديدة في انتظار. وإحنا راهو شوف المسألة الرقابية موجود، تم طرح معناها توجيه العديد من الأسئلة من بعض الزملاء في علاقة بملف الصرح الجزائي وفي انتظار كما قلت ما تم اللي باش تقول عليها الملف.
0: أنت تقييمك للصرح الجزائي كيفاش ترى؟ مشى نجح ما نجحش؟
2: في اعتقادي ماهوش ناجح إلى حد الآن، لأنه مارينا معناها حتى ملف تم طرحه على الطاولة وحتى معناها الغاية من الصرح الجزائي لليوم ما تحققش. أنا نحكيه على 5 سنين تو من الصرح الجزائي وما فما حتى نتيجة إيجابية. أكيد جدا الملف ما نجحش.
1: واضح. باش نرجع معاك للجانب التشريعي وغيره. نذكر ضيفنا لليوم نائب في البرلمان محمد أمين الورغي. تحديدا العودة البرلمانية وقتاش باش تكون محمد أمين الورغي؟ العودة رسميا لعودة عمل اللجان، الجلسات العامة، تحديد الأولويات وقتاش باش تكون؟
2: هو العطلة توفى في آخر سبتمبر، فبالتالي نجم نرجعوا حتى لبرمي أكتوبر. يقعد معناها المكتب هو اللي باش يستمع وباش يحدد الجلسه الافتتاحيه للدار البرلمانيه الحاليه.
1: باهي. واللي فهمنا من كلامك انه مجله الاستثمار تقريبا هي اللي كانت فيها اشوات كبيره على مستوى النقاشات والاستماعات.
2: يمكن باش تكون هي البدايه لافتتاح الدار البرلمانيه في انتظار هاني قلت راه قرار المكتب يقعد معناه باش يحدد الاولويات وشنو هي الجلسات العامه اللي باش تتم تحديدها.
1: باهي. في الاثناء على مستوى حتى طبيعه علاقتكم بالحكومه على مستوى العمل التشريعي نتاعكم، شفنا برشا اسئله كتابيه، برشا اسئله شفهيه، دعوات لجلسات عام، وكنا حتى انطلقنا في نقاشنا بالموضوع هذا محمد أمين الورغي. اليوم انتم شنو تراو او شنو طالبين من الحكومه كاولويات تشريعيه على الاقل بالنسبه للمسائل اللي قلت انه احنا ما قدمناش فيها نظرا لانه الطرف الحكومي او المؤسسات الرسميه اللي تنجم تكون حاضره للتفاعل معنا ما كانتش حاضره او ما جاوبتش على الاقل على مستوى انها تكون حاضره في البرلمان للنقاش. انتم كنواب في البرلمان نعرفوا انه بخلاف تقدموا مبادرات وتصادقوا عليها أو مقترحات قوانين، أنتم تنتظروا زادة مشاريع قوانين جيكم من الحكومة واللي ربما يوفق تقديركم محمد أمين الورغي تعتبروا أنه طال انتظارها أو طال الحديث عليها. أنت ذكرت لنا ربما مجلة الصرف وغيره، فماش مشاريع قوانين أخرى تعتبروها أولوية عاجلة وزمها تجي من الحكومة كأقرب في أقرب الأجال على الأقل في العام
2: هو كيف
1: هذا؟
2: كيف توانس الكل تنادي معناها قانون الصفقات العمومية أو قانون تقني بامتياز معناها وزارة التجهيز هي اللي تخدم. اليوم انت مقبل على مخطط التنميه فيه اكثر من 193 مشروع بقانون الصفقات العموميه الحالي الحقيقه مش يؤدي الى تعطيل حتى نحكيه على تعطيل المشاريع العموميه راهو هذا راجع لقانون الصفقات العموميه وحكايه المونديزون هذه هي اللي تؤدي ديما الى معناها نتائج الكارثيه ونتائج العكسيه. نقطه اخرى هي قانون الوظيفه العموميه زاد اليوم ضروري جدا يتم تنقيحه. نحكيه زاد على الحصه الواحده للامهات اللي عندها معناها اطفال الى متى معناها باش يقعد هذا رهينة الرفوف؟ قانون هذا تم الاشتغال عليه مع العديد من المنحين الدوليين. عندنا مقترح في في في صلب مجلس نواب الشعب في انتظار انه يرى النور. من حق زاد اليوم اظن انه الامهات التوانسه انها تلقى الوقت اليوم باش تربي صغارها نتيجه انا قلنا راهو زاد فما الحقيقه بعض ظواهر في المجتمع نحاولوا انه نقضيوا عليه. وشفنا حتى دول معناها في الغرب ولا دول شقيقه معناها قدمت اصوات في هذا المقترح ونجحت في معناها حتى في الحد من بعض الظواهر الاجتماعي.
1: خليفة اليوم المواطن اللي قاعد يسمع فينا واللي تبع فينا واللي ينتظر انه فما برشا قوانين وبرشا مسائل اليوم التشريعية وغيره انها تتنقح او تتبدل او تتعدل او يتم اصدار قوانين جديدة باش تسهل له الحياة نتاعو. في الاساس القوانين والتشريعات خليفة وجعلت لتسهيل حياة المواطن التونسي وتوفر له الارضية الملائمة في حياته اليومية على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى الاداري وغيره من المسائل. وان المواطن كي يسمعنا يقول لك انا في الاخير ما يهمنيش كيفاش باش يكون التبديل، في شكل مقترح يكون من النواب او في شكل مشروع يكون من الحكومه ومن الوظيفه التنفيذيه، في الاخير انا اعطيني قانوني يبدل لي حياتي، اعطيني قانوني يسهل لي حياتي، اعطيني تشريع ينجم يبدل لي حياتي. يقول لك في الاخير انا ما يهمنيش نوع طبيعه العلاقه بين الحكومه وبين البرلمان، فما تكامل فما خلاف فما صراع، الفائده الثمار نتاع النقاشات هذيا تكون في الاخير في حاجه تسهل حياه المواطن.
3: هي في الاخير المساله ما بين الحكومه وما بين البرلمان وبين حتى بقيه الفاعلين السياسيين، القضيه ماهيش مساله تقنية ولا مسألة إدارية، هي معركة سياسية وتعتمد على موازين القوى في الجانب هذا. توا السيد عضو لجنة المالية والميزانية الأخ معناتها محمد أمين معناتها حكى على مجلة الصرف وقال ثم تباطؤ، لا مش نقول لك تباطؤ، ثم تعمد، خاطر القضية راهو تغيير معناتها مجلة الصرف راهو مش يأثر على كل مناحي الاقتصاد، وراهو القوانين والتشريعات الموجودة في المجلة هذه هي اللي قاعدة تقريبا تدير المنظومة الاقتصادية والمالية الموجودة في البلاد. معناتها تغيير هذا راه مش يغير، مش يعمل تغيير حقيقي في المنظومة الاقتصادية هذه. احنا علاش نقولوا ديما هالي كل لازم بدلوا المنوال التنموي؟ هي باش بدلوا، احنا للأسف القوانين الحقيقية اللي تنجم تهزوا جذريا ما تنسيتش العديد من القوانين، لانه في الاخر احنا كي نحكوا على الريع وعائلات الريع، ما هذا الناس كل نحكوا عليه ونحكوا اللي هو مهيمن على الاقتصاد التونسي، هو اللي مانع الشباب اللي هم ينتصبوا، ونحكوا على 40 ولا 200 عائله في كلهم هم و40 معناتها كي تكثفهم المسيطرين على كل القطاعات الاقتصاديه في البلاد هذية. يقول لك في الاخير هي انا راهو بالقانون، يقول لك القانون والتشريعات اللي عملاها هما على امتداد عقود باش يأمنوا رواحهم، يقول لك انا بالقانون راه مسيطر بالقانون مانيش غايق وران. معناتها هي شنو الحل؟ الحل اللي انت تغير القوانين، انا القوانين اللي تغيرها، القوانين اللي تمس البناء الحقيقيه للاقتصاد هذايا بما فيها مجله الصرف. لذلك المجله هذه عندهم 5 سنين تقريبا من اللي دخلته البرلمان، والعديد من الاصدقاء والاخوه والساده النواب اللي جو هنا وهم يحكون على مجله الصرف، هاي حضرت هاي تقريبا حاضرة
2: الحكومة، هذه رد الحكومة
3: ايه ما تحررش نقصد ليه في الاخر عاد احنا لا نثقوا في من خدعنا معتها ولو مرة واحدة، هذم خدعونا انا مدة 4 سنين هاي حاضرة هاي قريب، ليه ما يحبوش غيره؟ لانه تغييرها سيؤدي الى تغيير موازين موازين على مستوى اقتصادي وعلى مستوى الجانب هذا. لذلك المعالجة ما عادش معالجة ها ونستنوا فيهم، لا المعالجة سياسية، يلزم معركة من أجل دفع الناس هذية من أجل الذهاب نحو التشريع، وهذه هي معركتكم. وأنا ديما البرلمان هذا منذ تم انتخابه كنت واقعي معكم برشا وقلت في الأخير سيتحول إلى برلمان وباش نعترفوا به بقطع النظر، تعترف ما تعترفش تذكر ابتسام، قلت في الأخير مش نلقوا هذا هو الوسيط اللي من خلاله نجم غيره، هذا اللي يسمح به القانون. وفعلا في العديد من المواضيع حتى الناس اللي كانت رافضة غير محترفة تحولت حتى للتظاهر قدام البرلمان، لأنه لقيت هو المدخل الوحيد والعديد من
1: وجزء من الحوار والنقاش على مستوى الملفات الوطنية في البرلمان،
3: أثبتوا قدرتهم وساهموا في العديد من الحوارات وعملوا اختراق أمام حالة الصمت الكبيرة اللي تخلقت معتها ما بين بعض الجمعيات والمنظمات المهنية وما بين البرلمان وساهموا في الجانب هذا. لكن المعركة من أجل تغييرات جذرية للقوانين هذية اللي تغير المنظومة هذية وتغير هذية يلزمها أكثر قوة، ماهوش الانتظارية لأن الحكومة لن تأتي، لأن الحكومة تعبر عن مصالح الناس اللي موجودة واللي سيد هذه، لذلك بما أنها تعبر عن مصالحهم لن تغير القوانين اللي تنجم تنص من مصالحهم. هذا رو فهم علمي منش عملوا في السياسة، رو في الأخر المسألة صراع مصالح، معناتها كل الناس عندهم مصالح والحكومة تعبر على جزء من المصالح السيدة والمهيمنة في الجانب هذا. وأنتم حتى في داخل البرلمان شفنا في العديد من القوانين خوي محمد دمين مش ما قمش النواب الكل على قلب رجل واحد، ونعرفوا مراكز القوى الاقتصادية التجارية منظمات اقتصادية عندها نفوذ في البرلمان، ونعرفوا بعض النواب الأقرب للمنظمة هذه وهذون الأقرب للمنظمة هذه وهذون عاملين لوبيينج، هذيك هي السياسة رو منش ندينوا فيهم. هذا جزء من الجانب هذا، وأحيانا حتى قوانين إيجابية العديد من زملائكم كانوا ضدها في الجانب هذا. أنا فقط أنا مش نسهل على تفصيل تقريبا العديد من شباب تونس يعانوا فيه، وباش يكون أمين بما أنك عضو لجنة المالية ومن الناس اللي تقريبا ساهمتوا في وضع معتها القانون عدد 18 المتعلق بمنطالة بطالتهم. تقريبا احنا على عودة المدرسية غدوة في الجانب هذا، ولا عيط ولا دفعة لا ولا دفعة ثانية، وشفناهم في الصيف تقريبا كل عدوه قدام المسرح البلدي، وتحية ليهم ونضالاتهم وتحملوا الضرب والتمرميد والتطريد معتها في عقاب الليل، هذا كل شفناه وتقهرنا وشفنا معتها ونصلنا، لأنه حكاية هذه التطريد الباب عليوة أنا علاش تذكر ذكرني بالقصبة واحد، قصبة واحد صارت نفس الحكاية، تم طرد العباد حتى ايش الباب عليه وهم يشدوا في العباد برا روح، يعني يقولي ما هوش ولد تونس هذا في الجانب هذا، ايش مش تعملوا في الجانب هذا؟ خاصة انا نتذكر احد النواب اللي كان في لجنة مالية قرى وحرصنا في التشريعات هذه على وضع نصوص قانونية اللي ما تتطلبش تعقيدات في وضع المسائل الترتيبية.
1: خليفة ما قعدش وقت خليه يجاوب.
3: من المفروض شنو الجاوبهم الناس هذوم عليه فرام لي يستنوا.
2: شوف هو اللي كان منع ذي مش قلت من طالت بطالتهم من انهم يتم انتدابهم في الوظيفة العمومية هو منع قانوني. وبالاستثناء هذاك متاع القانون معناها نحينا هاك المانع القانوني هذاك، وبالتالي تنجم الحقيقة الحكومة اليوم عندها نص تشريعي واضح يخول لها انها تنتدبهم بصلب الوظيفة العمومية، بالتالي ما فماش حتى مشكلة من عندنا احنا، راهو نص تشريعي خرجناه صادقنا عليه، قاعدة بعض الأوامر الترتيبية نعاود نقول راهو المشكلة ديما في الأوامر الترتيبية بما فيهم هالمنصة هذه اللي اليوم ما زلت ما خرجتش. في اعتقادي السيد وزير كنت حاضر أنا في لجنة التربية سمعت السيد وزير التكوين المهني والتشغيل قال نحن نشتغل على هذه المنصة وسترى النور في القريب العاجل.
3: وقتاش هو
2: وأنا الحقيقة ما معناها نسمع رواية الحكومة ونقعد ننتظر نقول بالك معناها المنصة ذي باش تاخذ شوية وقت، لكن أظن أنه قالوا باش يتم
3: تنفيذ آخر أوت نجم نقبلوها بداية سبتمبر توا راهو صاير غدوة العودة المدرسية وقتاش مش تعيط له الدفعة الأولى.
2: كان باش تحكي على الضغط السي خليفة، راهو البرلمان ضغط بكل الطرق وكل الوسائل لتنفيذ هذا القانون بما فيهم حتى من يوم معناها مصدر القانون بعد بأسبوع تم خرجنا مراسلة للحكومة وقتاش باش يتم تنفيذ هذا القانون.
1: واضح
3: مني أنا على الأقل من طالت
2: بطريقة نرجع نقطة واحدة
1: أقل من دقيقة
2: نقطة واحدة في علاقة بالضغط، راو شوف من عملوا لخذين القرار انه ماناش باش نستناو الحكومة تجيب لنا مشاريع القوانين، بالتالي شفت مقترحات القوانين اللي يمكن معناها تكلمت عليها الحكومة الكل تم معناها إداحة كمقترحات قوانين يتبنوها نواب الشعب، قلنا باش نخدموا على رواحنا باش نخرجوا معناها المقترحات القوانين هذما للجلسة العامة باش نصادقوا عليهم يراو النور وخلي الحكومة تنفذ هذه المقترحات.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى في البرلمان محمد أمين الورغي على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا نخرج فاصل موعد الاخبار مع زميلتنا هدى وسيم، بعد نرجع معكم ساعتنا الثانيه نكمل معكم قيت الملفات والاخبار الدوليه. تفضل.
4: هنا تونس،
5: هنا تونس،
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم، تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
7: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
9: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، تروي هالوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
6: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الوحيدة ديوان فام. عسلامة. الفرقة المركزية الخامسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني تمكنت بعد القيام بعمل استعلامي وميداني مكثف من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات وضبط 8 أشخاص وحجز كمية من مخدر الكوكايين و27 صفيحة من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي تجاوز 27 ألف دينار ووسائل نقل تمثلت في 3 سيارات فاخرة ودراجة نارية استعملت في عملية ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر أمني لديوان فام. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد خلال لقاء جمعه يوم أمس بوزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري خلال مشاركته في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة استعداد تونس لدعم دولة فلسطين من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجالات المتعلقة بإرساء نظام ضمان اجتماعي فاعل وشامل. والوزير يؤكد في السياق ذاته استعداد تونس لتدعيم المبادرة الجماعية في بعث المشاريع سواء في إطار القطاع الخاص أو القطاع التضامني خاصة باعتماد أنظمة تعاونية أو نظام الشركات الأهلية كآلية لدفع الحركية الاقتصادية ووسيلة لاستيعاب اليد العاملة غير النشيطة والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية وفق بلاغ صادر عن الوزارة. من جهتها أعربت الوزيرة الفلسطينية عن رغبتها في الاستفادة من التجربة التونسية في مجالات الحماية الاجتماعية والإدماج المهني وريادة الأعمال خاصة البرامج الموجهة إلى المرأة إضافة إلى دعم قدرات الإدارات الفلسطينية في هذه المجالات مؤكدة على أهمية التعاون في تطوير منظومة العمل عن بعد والتوظيف الأمثل لمنصات العمل الرقمية استعدادا لمتطلبات المرحلة في تشغيل الشباب. تونس تحتفي يوم الأربعاء القادم باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون من خلال تنظيم ندوة وطنية تتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال الذي أقر سنة 2016 وذلك تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. وتنظم الوكالة الوطنية لحماية المحيط هذا الحدث بإشراف وزارة البيئة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة بمشاركة عدد من المتدخلين في مجال حماية طبقة الأوزون والتبريد والتكييف. في الشأن الدولي جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية بينما قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحرزت تقدما في جبهات محافظتي تعز والجوف بالتزامن مع توسيع عملياتها ضد الجماعة بإسناد جوي حيث طالت الغارات مواقع للحوثيين في 6 محافظات. موجة النزوح في اليمن تتسارع مع احتدام المواجهات العسكرية حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 86 ألف شخص بزيادة تقارب 10 ألاف خلال يوم واحد.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم.

في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام. سويي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 11 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي التحقتوا بينا توا في المتابعة والاستماع. مازلنا مواصلين معاكم ساعتنا الثانية، مازلنا باش نوصل معاكم بتبيع بقية الملفات الأخبار والمستجدات. الساعة الأولانية حكينا على آخر التطورات الوطنية، كل مرة نطرح معاكم ملف من الملفات اللي تم وضع البلاد. نذكر حاضرين معانا في البلاتو اليوم في التعليق والنقاش خليفة جوشان وبسام حمدي، مرحبا بكم من جديد. مهم زادة نرجع على آخر التطورات الدولية والإقليمية، باش نحكيو على أزمة النفط في عهد ترامب بعد شوية في الارتيكل دي جور، باش نحكيو زادة على آخر التطورات على مستوى اليمن ولماذا تتجه المعارك نحو باب المندب. ثم بعد نرجع آخر الحصة لفقرة بالأرقام مع زميل رضوان التوينسي. مرحبا بكم الناس الكل، ومباشرة نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
1: المقال من نصيب بسام حمدي، أزمة النفط في عهد ترامب. السؤال اللي طرحه المقال هذية، هل يمكن أن تحجب الحملات الانتخابية معاناة الأمريكيين من ارتفاع أسعار الوقود؟ شنو التفاصيل يا بسام؟ نسمعوك تفضل.
2: هو الحقيقة ما نجموش يعني أسبوع ما نقشوش مقال يحكي على ترامب، لأنه باعتباره تقريبا هو المحرك الأساسي متاع الأحداث الدولية ومتاع الحروب ومتاع الاتفاقات اللي تحصل. فالفت انتباهي مقال صادر في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. المقال يقول أنه حملة ترامب الانتخابية تعجز عن حجب أزمة ارتفاع أسعار الوقود، ولا يمكن للحملة أن تخفي المعاناة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المقال يتناول التناقض بين خطاب ترامب والجمهوريين حول القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والواقع الاقتصادي الذي يواجهه الأمريكيون مع ارتفاع أسعار الوقود والتضخم. كذلك المقال يركز على أن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط والبنزين أضعفت إحدى أهم الأوراق الاقتصادية التي كان ترامب والجمهوريون يعولون عليها قبل انتخابات التجديد النصفي، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي قلق كبير لدى الأمريكيين من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة. كذلك هذا المقال يقول إنه رسالة القدرة على تحمل التكاليف في أول مؤتمر انتخابي للحزب الجمهوري تتناقض مع الواقع ومع تجربة الناخبين ومحطات الوقود التي ترتفع فيها الأسعار. هذا المقال يشير إلى أنه ترامب حاول معالجة هذا الأمر قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة متوجها إلى دالاس لحضور المؤتمر الذي يستمر يومين. وقال ترامب في تصريح للصحفيين مباشرة بعد الانتخابات ستشهد أسعار نفط انخفاضا حادا، لكن الحقيقة يعني الواقع غير ذلك، لأنه في الساعات الأخيرة ارتفع سعر النفط وتجاوز السعر متاعه $100 للبرميل الواحد منذ تقريبا شهر جويليا. ترامب يعني في حملته الانتخابية يطلب من الناخبين تعليق شكوكهم وتصديق ما يقوله، ويطلب منهم كذلك في حملته الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي أنه ما يقوله ليس فقط ربما وعود، بل إنما سيكون واقع خلال الفترة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هذا المقال أتى على أنه اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وعدت في المؤتمر المزمع عقده بأنها ستسلط الضوء على القدرة وعلى تحمل التكاليف والقوة الاقتصادية الأمريكية. المقال يتساءل يعني في الأخير، هل أنه القدرة على تحمل التكاليف تتخذ أشكال متعددة، خاصة وأنه ترامب صرح أن الحرب ستنتهي فور الفوز في الانتخابات، وبدا كأنه ترامب يعتقد أنه يملك طرف المماطلة وكسب الوقت. يعني المقال في مجمله تطرق إلى أنه الواقع الاقتصادي الأمريكي اليوم وارتفاع الأسعار تتناقض كليا مع ما يقوله دونالد ترامب وما ما يعد به الناخبين قبل الانتخابات هذه المفصلية اللي ربما اليوم ثم استطلاعات رأي تبين أنه الجمهوريين اليوم قد يتكبدون الخسارة في انتخابات التجديد النصفي، سيما وأنه اليوم يعني دونالد ترامب فتح جبهات حرب كبيرة. وارتفاع أسعار النفط اليوم علاش زاد ارتفع بخلاف أنه يعني مضيق هرمز والتوتر الحاصل فيه والمناوشات العسكرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اليوم باب المندب اللي هو مضيق آخر يعني تمر منه الطاقة وتمر منه إمدادات البترول اليوم أصبح هو كذلك في حالة توتر، وهذا السبب اللي نشوفه فيه اليوم متاع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط. ففي اعتقادي الحرب التي فتحها دونالد ترامب على إيران كانت يعني انعكست عليه سلبا وانعكست على العالم بأسره سلبا، وهو ما سيؤثر على حدود الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية القادمة.
1: هو حذين المقال اللي اختاروا بسام حمدي خليفة. في المقال هذا يرجع على أبرز الملفات اليوم اللي مطروحة بقوة على المستوى الدولي على المستوى الداخل الأمريكي، نحكيه على أزمة النفط في عهد ترامب ونحكيه أيضا على ارتفاع أسعار الوقود، الملف هذا اللي تم ربطه بالحملة الانتخابية اللي تم ربطه بالانتخابات النصفية واللي تم ربطه طبعا بوعود ترامب وتصريحات ترامب اللي يقول مباشرة بعد الانتخابات ستشهد أسعار النفط انخفاضا حادا. الموضوع هذا اللي طرح نقاش كبير وطرح عدد كبير من التساؤلات، من ضمنها سؤال اللي جاء في عنوان المقال هذا اللي اختاره بسام: هل يمكن أن تحجب الحملات الانتخابية معاناة الأمريكيين اليوم من ارتفاع أسعار الوقود؟ تفضل خليفة.
3: هو أكيد التكلفة ستكون كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في مستوى ارتفاع معتها تكاليف الوقود. الأثر هذايا شفناه على المستوى الاقتصادي، حيث أن أغلب المحللين في الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال متابعتنا للعديد من البرامج والعديد حتى من المقالات اللي تكتبت معتها يتحدثوا على توقع ارتفاع كبير في التضخم، يحكوا على تباطؤ في النمو ويحكوا على ارتفاع في البطالة هذه. الحل اللي تقريبا اختارته الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو سحب جزء من النفط الاحتياطي الاستراتيجي اللي انخفض بطبيعته إلى أقل من 300 مليون برميل في الجانب هذايا. وكان ترامب تحدث أكثر من مرة وقت الأثير الموضوع هذايا متاع إمكانية استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي، حكى على أنه سيقوم بعملية تعب كبيرة للبترول هذايا، وضغط شوية للأسف على الدول القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية على أساس تعويض النقص اللي قاعد يصور هذا. لكن التكلفة الأكبر واللي مركز عليها أغلب التقارير والمحللين هو الأثر السياسي اللي مش يكون في على مستوى خاصة الإضرار بالحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وأغلب تقريبا أسبار الآراء اللي قاعدة يتم تداولها تؤكد على أنه شعبية ترامب تراجعت بشكل كبير برشا. هو عنده الكثير من التصريحات اللي يتحدث فيها واللي هو يقول من المؤكد أنه أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات القادمة. هنا معش فهم المواقف متاعه تقريبا متردة، أحيانا يتحدث على أنه كلما اقتربت الانتخابات هذية مش تزيد الأزمة الأخرى، لأن إيران زادت تعرف مدى تأثير ارتفاع النفط والوقود هذايا وتعطيل الإمدادات الجي من الخارج وخاصة من مضيق هرمز دي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه تقريبا من أكثر الموردة معناتها من دول الخليج، تأثيرها وتكلفتها السياسية على ترامب في علاقة بالانتخابات. وبالنسبة لترامب يعتقد أنه بعد الانتخابات ستنزع هذه الورقة من إيران، لذلك ربما سيكون طريقة تفاوضها أسهل في الجانب هذا بعد لتوفى. هذا إذا كان نجح في ضمان الأغلبية في الانتخابات النصفية القادمة، لأنه إذا كان خسر معتها الأغلبية سيكون تقريبا مشلول داخل الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بالتحرك بالجانب هذا. في أوت تقريبا أثناء العطلة متاعنا زاد كان معناتها أعلن معناتها ترامب عن دخول الولايات المتحدة الأمريكية في أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا، اللي حكى اللي أمريكا حصلت على أغلبية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة في فنزويلا، وهو ما يمثل تقريبا 20% من احتياط فنزويلا. هلا هو تقريبا سرقة لكن بالقانون بقوة الضغط مكن من الحصول على 20 تقريبا من الاحتياطات فنزويلا، لكن حاليا ما ينجمش يستثمروا لأنه أغلب المحطات الفنزويلية نتيجة الحصار لمدة عقود وسنوات تقريبا خارج العمل، معناتها يلزمها بمعدل حسب بعض المحللين على الأقل عامين من أجل اللي هي تستأنف العمل متاعها ولتنجم الضخ كمية مهمة من النفط لأمريكا لتعويض الاحتياط الاستراتيجي ومن أجل تخفيض الأسعار هذية. معناتها عمليا على مستوى الإعلان شفنا اللي

0: ما بين القوى المدعومة سعوديا مع اللي تمثل مجموعة عدن مع بعض الفصائل الأخرى السياسية معتها الحليفة معها اللي الحرب اللي خسرتها في منطقة استراتيجية مهمة جدا تقريبا قريبة المندب تخلي العملية أكثر تعقيد في علاقة بالجانب هذية. الاتجاهات إلى حدود البارح المعارك مازالت موجودة وربما تتقدم القوات متاع أنصار الله حتى إلى أن تصل إلى باب المندب وتكمل تسيطر على الجانب هذية، وهنا ستكون الكماشة الإيرانية وتكون الضربة المزدوجة والمضاعفة. في نفس الوقت إيران إلى حد الآن ما زالت رغم كل الإدعاءات الأمريكية، لأن ترامب يكذب كما يتنفس في إطار الدعاية متاعه خاصة مع اقتراب الانتخابات، يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحكم معتها في باب المندب، لكن ما هيش هذه الحقيقة. والعديد من المحللين والمراقبين في الجانب هذا بما فيهم حتى المقربين من العديد من الدول الخليجية ومن جهات أمريكية يؤكدوا أن إيران هي المزالت المتحكم الرئيسي في باب المندب، مع تصاعد الضغط على في مضيق هرمز، مع تضاعف الضغط في باب المندب يظهر لي مش تولي أزمة حقيقية جدا للولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بالمحروقات. ومش الولايات المتحدة الأمريكية، دول الخليج اللي ثم أرقام نشرت مؤخرا طلعت عليها معتها حجم الخسائر الاقتصادية اللي قاعدة تكبد فيها العديد من الدول الخليجية وخاصة قطر. أنا تفاجأت معتها حجم كبير جدا من الخسائر اللي قاعدة تكبد فيها. تقريبا السعودية و البحرين عندهم بعض المنافذ اللي نجمونه، لكن خسارة كبيرة بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي، وهنا نعاني كلنا معتها في جرح.
1: خليفة بعد شوية نرجع لليمن على آخر التطورات على مستوى المنطقة، وباش نحكيه على باب المندب من بعد في فقرة بالأرقام مع رضوان التوينسي تعطينا التفاصيل المعطيات والمستجدات. ولكن في الأثناء مثلا نوصل ونحكيه على الموضوع المقال اللي اختاره بسام حمدي، أزمة النفط في عهد ترامب والسؤال هل يمكن أن تحجب الحملات الانتخابية معاناة الأمريكيين من ارتفاع أسعار الوقود. طلبت التفاعل بس
2: هو مستمعين يعني يسمعوا فينا. انتخابات تجديد النصفي في أمريكا اللي هي شنية؟ انتخابات تجديد النصفي انتخابات تجرى يعني في منتصف فترة كل ولاية رئيس أمريكي، يعني تجرى كل عامين. الانتخابات هذه يتم فيها إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، يعني غرفتي الكونغرس يتم إعادة انتخابهم. اليوم دونالد ترامب في ظل أغلبية هشة للجمهوريين في يعني غرفتي الكونغرس يتخوف من أنه الأوراق اللي لعب عليها الأوراق الخارجية اللي هي القضاء على إيران والتحكم في مضيق هرمز، وربما كان يظن أنه كما ذهب إلى فنزويلا وسيطر على النفط الفنزويلي سيفعل ذلك في إيران، وذلك سيحقق له ربما أوراق سياسية داخلية كان سيتباهى بها دونالد ترامب. وكان ترامب يظن أنه الحرب هذه اللي باش ينتصر فيها على إيران باش تكون دافع جديد أنهم يعاودوا ينتخبوا الجمهوريين، أنه يظهر في صورة النصر قبل انتخابات التجديد النصفي. هذا علاش في فترة ما دونالد ترامب بحث عن مخرج من الحرب ضد إيران، لكن اليوم عاد من جديد لأنه يعني الرأي العام الأمريكي الكل اكتشف أنه دونالد ترامب لم يحقق أي مكسب من المكاسب، بل أنه حقق خسائر كبيرة واستنزف حتى حجم الصواريخ اللي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية. ففي اعتقادي الأغلبية الهشة للجمهوريين داخل غرفتي الكونغرس ستتأثر بارتدادات الحرب على إيران، وستتأثر بارتدادات ارتفاع أسعار الوقود، لأنه أمريكا اليوم ليست كما دخلت في البداية للحرب، بل أنه ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم المتهم الرئيسي لدى الأمريكيين حسب نتائج استطلاعات الرأي في كل هذا وفي ارتفاع الأسعار هو دونالد ترامب، الذي قرر خوض حرب والذي ينفذ أجندة خطها الحزب الجمهوري. اليوم يحاول ربما الديمقراطيين من خلال هذه الانتخابات قلب الموازين داخل الكونغرس الأمريكي للتخفيض من ربما مذيع دونالد ترامب في الأجندة التي يرسمها خلال الفترة الحالية. ففي اعتقادي انتخابات تجديد النصفي المرة هذه هي أكثر ربما انتخابات لديها أهمية في فترة حساسة تفتح فيها الولايات المتحدة الأمريكية حروب وجبهات قتال مع الجميع. فأظن أنه المعركة الانتخابية ستكون أشد من المعارك الانتخابية الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة

0: وأنه اليوم الديمقراطيين يسعون إلى كبح جماح دونالد ترامب ربما من خلال تحوزهم على الأغلبية في الكونغرس الأمريكي.
1: واضح بسيط. هو مع العلم
2: فقط للأرقام حول الإعلان على الصفقة التاريخية مع فنزويلا هي أكبر عملية سطو. هي عمليا موضوعين هم يقولوا شراكة مع فنزويلا لكن احنا الاسم الحقيقي اللي هو سطو على البترول. معتها فنزويلا تملك أكبر احتياطات نفط في العالم مؤكدة اللي هي تتقدر ب 303 مليار برميل اللي قاعد تنتج فيه فقط حاليا معتها في الوضعية هذه 1.25 مليون برميل يوميا. معتها تصور أنت الحجم بتاع 303 مليار برميل هذا الاحتياط اللي هو أكبر احتياطي في العالم. يسيطر دونالد ترامب بصفقة معناتها افتكاك على 20% من الاحتياطي هذا. لكن هذا صحيح مش يخلي ترامب تقريبا هو الكل من أجل اللي تكون فنزويلا بديل على النفط في الشرق الأوسط ومن أجل قطع طريق على الصين اللي بدت في فترة مادورو اللي هي تستثمر في الحقول النفطية هذه في علاقة بفنزويلا قطع لها الطريق في علاقة بالجانب. اتوقع أنت لو أن تصبح هذه الحقول معناتها تدخل تطور معناتها الاستعمال والاستغلال فعلا هي ستحقق للولايات المتحدة الأمريكية رفاهية على مستوى الوقود في الجانب هذا. لكن حسب العديد من المحللين يلزمها على الأقل عامين من أجل اللي هي تدخل معناتها التطور متاع الاستغلال في علاقة بالجانب هذي الجانب هذي.
1: واضح خليفة. إلى أين تتجه الأوضاع في اليمن وباب المندب؟ إلى أين تتجه المعركة؟ شنو آخر المستجدات الأرقام والمعطيات؟ بعد شوي فقرة بالأرقام مع زميل رضوان التوينسي تلتحق بنا في البلاتو. لكن قبل هذي نخرج معكم فصل صغير ورسعين.
3: هنا تونس. الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماذا ساعة 31 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازال مواصلين معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس. مازال باش نوصل معكم بقية الملفات أو آخر ملف مهم جدا كما قلت لكم على أهمية متابعة التطورات الوطنية. نخصولها دائما جزء مهم من الحصة مهم جدا. زادا نرجع على آخر التطورات الإقليمية وشنو قاعد يصير في اليمن. كنا انطلقنا في الحديث عن الموضوع هذايا في حصص فارطة ولكن مهم جدا دائما متابعة التطورات والمستجدات. لماذا تتجه المعارك اليمنية نحو باب المندب؟ هذه اللي باش نعرفوا تفاصيله مباشرة في فقرة بالأرقام.
3: بالأرقام
1: مع زميل رضوان التوينسي. رضوان أهلا وسهلا مرحبا.
4: مساء نور ابتسام. مساء نور البسام والخليفة زادة.
1: مرحبا بك. شنو رايك في القاعدة بجانب الخليفة؟
4: لا ممتازة
1: ممتازة. شرايك في الخليفة؟
4: استمتعت بالحوار.
1: مرحبا بك رضوان. برشا تفاصيل برشا مستجدات وأرقام. شنو قاعد يصير في اليمن باب المندب؟ تفضل رضوان نسمعك.
4: باش نبداو برقم أكثر من 500 قتيل خلال شهر واحد. رقم يكشف حجم المعارك اللي اشتعلت مجددا في اليمن. لكن المعطى الأهم ربما ما هوش الرقم بل اسم المكان. باب المندب. أكثر من 500 قتيل في صفوفها، هذا الرقم اللي صرحت به القوات الحكومية اليمنية أنه سجلته، بالإضافة إلى نحو 1000 قتيل في صفوف جماعة أنصار الله الحوثي خلال شهر واحد من المعارك على الساحل الغربي لليمن. أرقام أعلنتها القوات الحكومية اليمنية اللي تحدثت زاد على نحو 1500 جريح في صفوفها، لكن هالأرقام تبقى أرقام صادرة عن طرف واحد اللي هو الحكومة اليمنية، لأنه جماعة أنصار الله إلى حد الآن ما خرجتش الحصيلة النهائية. الرقم يعيد اليمن إلى واجهة التصعيد العسكري بعد سنوات من الهدوء النسبي منذ هدنة 2022. أهمية المعارك الحالية ترتبط أيضا بالمكان اللي يدور فيه، نحكيه على الساحل الغربي لليمن وعلى مناطق تمتد من محافظة تعز باتجاه البحر الأحمر وصولا إلى مدينة المخا والذباب، وهي مناطق تقترب تدريجيا من مضيق باب المندب. باش نفهموا أهمية اللي صار لازم نعرفوا ساعة خريطة السيطرة في اليمن. فمنذ سيطرة جماعة أنصار الله الحوثي على العاصمة صنعاء سنة 2014، أصبحت البلاد منقسمة بين مناطق تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثي ومناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية والقوى المحلية المتحالفة معها. جماعة أنصار الله سيطروا على صنعاء وعلى معظم مناطق الشمال والغرب، بما في ذلك أجزاء واسعة من الساحل المطل على البحر الأحمر، في حين تتركز القوى المناهضة لهم في أجزاء من الجنوب والجنوب الشرقي، وأكيد مع اختلاف خطوط السيطرة من جبهة إلى أخرى. به علاش هالصراع وشنو يمثل الساحل الغربي في اليمن؟ الساحل الغربي بالنسبة لأنصار الله الحوثي موقع استراتيجي يمنحهم منفذ مباشر على البحر الأحمر، وفي مقدمة المناطق المهمين جي مدينة الحديدة، وهي من أهم المدن والموانئ اليمنية على البحر الأحمر، ثم المخا الواقعة جنوبا واللي تحمل أهمية عسكرية وجغرافية بسبب قربها من باب المندب. في التطورات الأخيرة تقدمت قوات أنصار الله الحوثي باتجاه المخا وغيرهم من المناطق، ولاد جزيرة الميون المعروفة أيضا باسم البريم في قلب المشهد، وهي جزيرة تقع داخل مضيق باب المندب. وهنا تتحول المعركة من مجرد صراع على مدينة أو منطقة يمنية إلى صراع حول موقع جغرافي عنده أهمية دولية، على خطر مضيق باب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وهو واحد من الممرات البحرية الرئيسية اللي تربط أوروبا بآسيا عبر البحر الأحمر وقناة السويس. هذاك علاش أي اضطراب أمني في هالمنطقة يخرج من كونه شأن يمني داخلي إلى شأن دولي، لأنه ينعكس على حركة السفن والتجارة العالمية. هذه ماهيش المرة الأولى اللي يدخل فيها البحر الأحمر في صلب الصراع اليمني. فمنذ اندلاع الحرب استخدم الحوثيون قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة لاستهداف مواقع وسفن مرتبطة بخصومهم أو قوات العدو على حسب وصفهم، وتصاعدت هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر منذ نهاية 2023، معلنين أن عملياتهم مرتبطة بحرب الإبادة على غزة. الهجمات دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ ضربات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثي داخل اليمن. كيف دفعت عدد من شركات الشحن لتغيير مساراتهم وتجنب المرور عبر البحر الأحمر. اليوم مع عودة المعارك البرية إلى الساحل الغربي يبدو أنه فما تطور جديد. جماعة أنصار الله الحوثي يحاولون تعزيز مواقعهم على الأرض في مناطق شديدة الحساسية للملاحة، وقت اللي تحاول القوات الحكومية والقوى المناهضة لهم وقف هذا التقدم واستعداد واستعادة المواقع اللي خسرهم. لكن باش نفهموا أكثر جذور هالجولة الجديدة لازم نرجعوا شوية لسنة 2022، العام اللي دخلت فيه الهدنة اللي توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ وأدت إلى تراجع كبير في العمليات العسكرية قبل ما تنتهي رسميا في أكتوبر من العام نفسه من دون التوصل إلى اتفاق سلام شامل. ورغم هذاك استمرت حالة من الهدوء النسبي مقارنة بالسنوات الأولى للحرب. أما اليوم فإنه عودة القتال بهذا المستوى يطرح سؤال حول ما إذا كانت اليمن تتجه مجددا نحو حرب مفتوحة، والأخطر أنه المعركة الحالية تأتي في منطقة تجمع بين الجغرافيا العسكرية والمصالح الدولية. فالمخا والميون ماهيش مجرد أسماء على الخريطة، هي مواقع تقع بالقرب من باب المندب، ومن يملك نفوذ عسكريا في محيط المواقع دي نجم يؤثر في واحدة من أهم الممرات البحرية اللي تربط الشرق بالغرب. وسؤال المطروح، هل تتحول السيطرة على الساحل ومحيط المضيق إلى ورقة قوة جديدة بيد أنصار الله الحوثي في صراع ما عادش يمني فقط، بل ولا مرتبط بأمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية؟
1: يعطيك صحة زميل رضوان التوينسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات بين السياق شنو صار قبل وغيره وشنو المستجدات حكايه رضوان، والاهم شنو هي ابرز التساؤلات اليوم اللي مطروحه في علاقه بالتطورات الاخيره والصراعات، وماذا يحدث في علاقه بباب المندب في معركه قلت انت في نصك رضوان انها تاتي في منطقه تجمع بين الجغرافيا العسكريه والمصالح الدوليه، وكما قلت السؤال المطروح هل تتحول السيطره على الساحل ومحيط المضيق الى ورقه جديده بيد جماعه انصار الله الحوثي في صراع مع تشماني فقط بل ولا مرتبط بامن البحر الاحمر وحركه التجاره العالميه، الشيء اللي خلى كل انظار العالم تتجه تكتب من مقالات نشوف ارقام معطيات تفاصيل وبحث في علاقه بالمعركه هذه والى اين ستتجه الامور. نبدا معك خليفه ولا بسام؟ هاي خليفه تفضل.
2: هو مهم جدا، هو شكرا لرضوان وان شاء الله ربي يوفقه وتبارك الله على صوته معناتها وتشرفنا مره اخرى. فعلا المعلومات اللي قدمها مهمه جدا، واحنا كنا حكينا في كثير من الفترات على باب المندب والاهميه الاقتصاديه الاستراتيجيه اللي مثلها، لانه احد اهم المعابر معناتها التجاريه الدوليه في علاقه بالجانب هذا. صحيح هو الإعلام المسيطر والمهيمن دائما يقول القوات الحكومية اليمنية وجماعات أنصار الله الحوثي، هو كل واحد عنده حكومة وتبارك الله العرب احنا مؤخرا في العشر سنوات هذه دوبنا كانت الدول عدد ولا تعدد، إن شاء الله حتى سوريا ما توليش زوز ولا ثلاثة، ليبيا وشرق وغرب، اليمنها ولا فيها زوز وما زال الخير معناتها القدام إذا كان وصلنا في النوم في العسل معناتها اللي قاعد يتمارس هذه. معلومات مهمة جدا، حجم معناتها نتاع القتلى معناتها من الطرفين يؤكد أهمية المعركة هذه. حالة الاستنفار اللي قامت بها السعودية لأنه تقريبا الداعم الأساسي والرئيسي أو في الواجهة لما يسمى بالحكومة اليمنية اللي موجودة في معناتها الحكومة اليمنية يسيدي خلينا نسموها الحكومة اليمنية الأولى المربوطة بها واللي تقريبا جزء حتى من الوزراء موجودين في الرياض السعودية يسمها حكومة الرياض في الجانب هذا. هو هذاك هو سيطرة الإعلام تخلي الفيرسيون وكأنه الأخرين خارجين على الواحد فين الأخرين مسيطرين على جزء والأخرين مسيطرين على جزء. هو من المفارقات معناتها اللي كي نرجعوا للتاريخ تغيرت الأدوار في فترة الحرب اليمنية معتها في الستينات واللي كبدت معتها مصر الناصرية ساعتها الألاف من الجنود، ثم ناس يحكوا على 20,000 جندي مصري في إطار توحيد اليمن ساعتها وتحويلها إلى يمن جمهوري بعد لكانت الإمامية، كانت معناتها مصر الناصرية تدعم الجمهوريين في الجانب هذا وكانت السعودية تدعم الإمامية، توك تغيرت المسألة معتها ولت أصبحت السعودية معتها ضد الإمامية وتعتبرهم طائفين شيعة وأصبحت المجموعة معتها بتشوف ما ثم حتى منطق وحتى عقل في المنطقة العربية هذه اللي كانوا حلفاء نجمي ولوا خصوم واللي كانوا خصوم نجمي ولوا حلفاء في أي لحظة من اللحظات. في الستينات ما كانش مطروحة المسألة الطائفية، لذلك طرحت مسألة أخرى القرب في طبيعة الحكم الإمامي والملكي ودعموهم بالمال وشكل كبير واستنزفوا معتها القوات المصرية. الآن أصبح ما كانت تدعمهم في الستينات هم العدو وأصبحت الجمهوريين اللي كانت ضدهم أصبحت هي اللي تسموها الحكومة الرسمية ولا حكومة الرياض في علاقة بالجانب هذا. إذن اللي قاعد يصير أنا نعتبره خطير جدا على المنطقة. ثم اجتماع كان مش يصير معناتها مؤخرا يظهر لي أمس ولا اليوم اللي كان مش يكون ما بين دول الخليجية مع إيران، يبدو أنه تم تأجيله لعدة أسباب في الجانب هذايا. ثم شكون يرجح اللي هو ضغط أمريكي، أمريكا الآن لا معناتها لا تستسيغ أي تقارب ما بين الدول الخارجية وإيران والوصول إلى حل، لأنه أنا واحد من الناس شخصيا وكل الخبراء النزهاء اللي فكروا في مصلحة المنطقة هذه واللي ينظروا ويستشرفوا بالتاريخ يقول لك الحل الوسيط أن الدول العربية الخليجية تصل إلى حل مع إيران يكون فيه كل الأطراف رابحة في الجانب هذه. أما الدفع بالحرب أكثر ما يمكن خاصة في اليمن وفي باب المندب واستنزاف وإدخال السعودية في حرب استنزاف كبيرة برشا، وشفنا حتى التصريح متاع رئيس الوزراء القطري الأسبق أحمد بن جاسم اللي هو من يبدو أنه عاد إلى الواجهة السياسية بقوة لأنه عنده العديد من التصريحات في الجانب هذا، دفع الأطراف الخارجية وإيران إلى الوصول إلى حل. بالعكس قال لهم ما يسمى بمعنتها ما يقولوا هو الخليج الفارسي واحنا نقولوا الخليج العربي معناتها، قالهم فلتسمى البحيره ما بين الدول العربيه فلتكون منطقه نتاع تبادل اقتصادي مفتوحه كبيره ما بين الدول الخليجيه وما بين ايران للوصول الى حل، لانه لا ايران مش تنتقل من منطقه، هذا حكم جغرافيا للدول الخليجيه، وامريكا ماذا بها دائما تبقى الازمه موجوده هذه من اجل استثمار واستغلال الدول الخليجية أكثر ما يمكن وترك إيران تحت الضغط في علاقة بالجانب هذا. يبدو أن هذا الاجتماع المهم جدا تأجل، ما تمش إلغاءه لأنه سمعنا المرة الأولى في الأخبار إلغاءه، بعد ذلك تم تصحيحه خاصة من طرف المصري اللي يبدو اللي هو من الناس اللي طالبوا بالتأجيل إلى حد ما للالتحاق بالاجتماع هذا اللي تم تأجيله لأكثر، وإن شاء الله يوصلوا الحل في علاقة بالجانب هذا، ولو أنه جزء من دولنا العربية لا تملك أمرها للأسف حتى في الوصول إلى حلول في علاقة بالجانب. أما الذهاب في الحرب هذه إلى الأقصى متاعها فإنها ستكون إضافة إلى مضيق هرمز اللي سبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة هذه في العالم، ستكون الضربة الثانية الموجعة متاع باب المندب اللي ربما ستشل اقتصاديات المنطقة بالطبيعة وستؤثر على الاقتصاد العالمي.
1: واضح خليفة، نذكروا نحكي على رقم اليوم وأرقام اليوم اللي متعلقة بآخر المعطيات على مستوى معركة اليمن وإلى أين تتجه المعارك اليوم، وستترقب متابعة دولية إقليمية للي قاعد يصير اليوم في اليمن، خاصة كي نحكي على باب المندب ونحكي على آخر المعطيات القراءات التحالفات والخلافات والصراعات، كله مربوط بعض ومهم جدا نفهم شنو قاعد يصير في المنطقة والعالم. كيفاش تبعت كل هذه التطورات بس محمد تفضل؟
0: هو خلينا نرجع شوية، لماذا الآن الحرب في اليمن رغم اللي كانت فما هدنة منذ سنة 22، لماذا الآن وما السبب أنه المعارك تدار في تلك المنطقة الجغرافية تحديدا في اليمن؟ يعني الثابت اليوم من المعطيات أنه ما يجري اليوم في اليمن هو جزء من الحرب الشاملة، الحرب الإيرانية الأمريكية، وهذا كنا توقعناه منذ البداية. يعني الورقة الأولى اللي هي مضيق هرمز من أكبر ممر مائي يعني تمر منه إمدادات الطاقة وخاصة التصدير الخليجي للنفط، والممر الثاني اللي هو باب المندب، هذه زوز مواقع استراتيجية وزوز أوراق استراتيجية تلعب في الحرب. يعني اليوم لماذا تحركت؟ نظرا لأنه السعودية اختارت بعد أن رأت أنه التصدير عبر مضيق هرمز اليوم فيه مشاكل وهناك توتر، اختارت أن توجه صادراتها وأن تكون صادرات عبر باب المندب. لذلك تحركت السعودية ودعمت القوات الحكومية والفصائل الحكومية المسلحة اليمنية وتمدها بالإمدادات وبالدعم العسكري بالمسيرات وبالكثير من الإمدادات العسكرية. في المقابل يعني أنصار الله الحوثيين يعني اليوم لديهم دعم إيراني، وهذا الدعم الإيراني يسير في اتجاه نحو خنق، نحو غلق كل أبواب التصدير متاع النفط، في اتجاه أنه تنتهي الحرب على إيران، في اتجاه أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تنهي هذه الحرب وتدفع بالتالي إلى الضغط على دول الخليج العربي وعلى السعودية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يعني سيطرة الحوثيين على باب المندب هو من أكثر الأوراق الجغرافية التي تغير ربما حتى السياسات الدولية وتغير الاستراتيجيات الدولية، باعتبار أنه سيطرة الحوثيين على هذا المنطقة وعلى هذه الموقع الاستراتيجي هو ورقة ليس فقط لدى الحوثيين من أجل كسب المزيد من السيطرة على الأراضي في اليمن، وهو ورقة إيرانية كذلك في اتجاه أنه إيران تحافظ على سيطرتها على التحكم في كل إمدادات الطاقة، وبالتالي الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أولى، والضغط كذلك على الدول الخليجية التي لديها للأسف مواقع استراتيجية أمريكية ولديها ثكنات أمريكية على أراضيها. اليوم أعتقد أنه يعني اليمن هي بمثابة مسرح حرب، هي المكان التي تدار فيها الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكذلك المملكة العربية السعودية. لذلك نعتقد أنه الحرب ستشتد في اليمن خلال الفترة القادمة وستزداد ربما نظرا لأنه اليوم لا يوجد أي تقارب أمريكي أو إيراني في اتجاه أنه يتم تنظيم حوار أو أنه يتم تنظيم هدنة خلال الفترة القادمة. ففي اعتقادي اليوم السعودية ترى أنه الفرصة جاءت لإنهاء وجود الحوثيين في تلك المنطقة، وبالتالي يعني تصبح منطقة باب المندب يسيطر عليها قوات حكومية موالية للسعودية، ويصبح التصدير النفط السعودي سهل وممكن. في المقابل كذلك إيران ترى أنه خسارة ورقة باب المندب ربما ستفتح بدائل اقتصادية لدول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية في اتجاه أنها توجه صادراتها عبر باب المندب. إذن في اعتقادي اليوم ما يعانيها اليمنيون هو نتيجة لتحالفات اقتصادية واستراتيجية تضغط على اليمن وتجعل من أبناء اليمن كل يوم يموتون للأسف الشديد. فأظن ربما الأهم في هذا الكل يعني من هي الدول ربما التي سيكون لديها ثقل لتضغط من أجل هدنة، من أجل تهدئة. هل نرى ربما تدخل غربي؟ هل نرى ربما محاولة صينية أو محاولة من أي دولة أخرى في اتجاه أنه يتم فرض هدنة مجددا في اليمن، خاصة وأنه كيف ما قلنا اليوم الحسابات السياسية اللي كنا نحكيه عليها في الداخل الأمريكي هي التي تطيل أمد الحرب، وهي التي تحاول ربما التحكم في كل مسارات إمدادات الطاقة. اليوم اليمن هو ضحية هذه الحسابات الدولية وهذه الحسابات الاستراتيجية. اليمن نظرا لموقعه الاستراتيجي وإطلالته على البحر الأحمر وعلى وجوده بجانب من أهم المضائق في العالم التي تمر منه، يبقى أنه اليمن ضحية الجغرافيا وكذلك ضحية التكتيكات الدولية وربما الحرب الإيرانية الأمريكية. لذلك يمكن الحديث ربما على أنه السيطرة الجغرافية في اليمن سواء كانت القوات الحكومية أو القوات الحوثيين هي التي ستتحكم حتى في مجرى الحرب التي الحاصلة ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. في اعتقادي مدى سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي في اليمن هو ربما سيضعف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية وسيجعل الأسعار النفط ترتفع أكثر. ونعرف جيدا أكبر النقاط التي تخلق ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية هي الواقع الاقتصادي، هي ارتفاع أسعار النفط. فيمكن الحديث عن كون أنه الحوثيين واللعب بتاع ورقة السيطرة على باب المندب ربما حققت لهم على الأقل مكسب اقتصادي ووزن جديد خلال الفترة الحالية. لكن ممكن برش الحديث عن أنه أكيد جدا سيتصاعد الدعم السعودي للقوات الحكومية اليمنية خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه السعودية اليوم من أكثر الدول التي تكبدت خسائر اقتصادية جراء الحرب الإيرانية الأمريكية، سواء بالاستهدافات اللي حصلت لها يعني من طرف إيران أو سواء بالاقتصاد وتقلص صادراتها خلال الفترة الحالية. لذلك يمكن اعتبار أنه السعودية ستكون أكبر ممول القوات اليمنية وأكبر داعم لها خلال الفترة القادمة نظرا لأنها الخاسر الأكبر في الحرب الحالية.
1: واضح. باش نوصل مع نفس الموضوع خليفة، بتبيع باش نعطيك التفاعل هوني خليفة، نجمو نحكيه على تحولات جيوسياسية وإقليمية نجمو نقول عليها بكونها غير مسبوقة، قراءات مقالات كتابات تحليلات مشيت في الاتجاه هذية متقول أنه الحرب تحولت إلى حرب مذائق اليوم من مذيق هرمز، نحكيه على باب المندب اليوم ونحكيه على كبرى الاقتصاديات الإقليمية العربية والعالمية التي أصبحت مهددة بطريقة كبيرة يمكن أكبر من أي وقت مضى. خليفة
2: هو أنا أستبعد أن تعاود السعودية نفس الخطأ، لأنه المسألة جربتها في نتذكروها احنا في عاصفة الحزم اللي هي في مارس 2015 اللي شنت السعودية معتها عبر تحالف عسكري، حتى احنا يظهر لي تونس اسمنا كان موجود لمحال الحمد لله ما شاركناش، اما كانت من ضمن الدول اللي شاركت في هذية التحالف العملات والسعودية هذه لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها ضد ما يسمى بجماعة الحوثي، لكن منيت بخسارة كبيرة برشا، خسارة كبيرة برشا والعديد حتى من المراقبين والمحللين السعوديين قالوا اللي كانت خطأ في الجانب هذا. ومن الصعب جدا على السعودية أن تتورط مرة أخرى في المعركة هذه، لأنه الوضعية داخل اليمن معقدة ووضعية تاريخية، وفي الأخير الحديث عن حل عسكري أنا نقول صعيب ولو تحالفت كل الدول العربية في الجانب هذا، لأنه احنا جربنا حكى بسام على 2022 إيقاف وقف إطلاق النار. لا، المعركة الكبرى اللي صارت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد أنصار الله الحوثي واللي تواصلت لسيو، شفنا القصف اللي كان سجادي بشكل كبير ياسر معناتها، وشفنا عدد الضحايا اللي كان تقريبا وقف إطلاق النار تم إعلانه في ماي 2025. الولايات المتحدة الأمريكية بيدها هبطت بيدها بكل ترسانتها العسكرية وفشلت أمام الجانب هذاك، فما أدراك بالمملكة السعودية حتى لو تحالفت معها الدول الخليجية وبعانت في الجانب. اليمن الوضع متاعها يلزم يتحل داخليا عبر الحوار. بالنسبة لأنصار الله الحوثي هم جزء، ما همش مجموعة مسلحة قادمة من دولة أخرى، هم أولاد يمن، وحتى عمليا إذا كان نحسبوها توب موزي القوى هم المسيطرين على المنطقة الأكبر، مسيطرين على العاصمة، أجزاء واسعة من محافظات الشمال والغرب اللي هي تقريبا تضم الكثافة السكانية الأكبر في اليمن في علاقة بالجانب هذا. والآن المعركة هذه قاعدة تتجه نحو الساحل ومناطق القريبة من باب المندب، في حين أن ما يسمى بالحكومة الشرعية مناطق نفوذها محدودة تقريبا في مأرب وتعز، ما هيش كبيرة. لذلك الحل الوحيد هو الذهاب، احنا ما حكيناش على الجنوب، حكينا على اليمن الجنوبي اللي منفصل زاد بيدا اللي عنده معركة، لأنه تقريبا ثلاثة حكومات موجودة في الجنوب، وهذا ما يتحل إلا عن طريق الحوار. التجريب القوة العسكرية للإخضاع هذايا فشلت وكبدت المملكة السعودية الكثير وحتى معها بعض الدول الإسلامية والدول العربية في علاقة بالجانب هذا. لذلك الذهاب نحو حوار نقول أنا يمني سعودي وإيراني، لأنها يعني حليف معناتها أنصار الله الحوثي وحلفاء لإيران، كل ما تم تهدئة الوضع في الحرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران كلما خفت الجبهة اليمنية ويتم التوصل. لو أن يتم اتفاق ويسم الاجتماع هذايا ما بين دول التعاون الخليجي زايد مصر مع ويبدو اللي هي تركيا وباكستان مع إيران للوصول إلى حل لإدارة الأزمة في مضيق هرمز، هذا إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تركت مجالا للدول العربية اللي تقوم بالمبادرة هذه، لأنه يبدو ثم رفض معتم العديد من المحللين سربوا اللي ثم رفض. ستهدأ الجبهة هذه على مستوى الخليج، وفي نفس الوقت سيكون هذاك بسط للطريق من أجل حل الأزمة في اليمن، ولما لا إعادة توحيد اليمن مش على طريقة ما قاله وزير الخارجية القطري البارح في تصريح، قالهم ما دامت اليمن يمن واحد وثم انشقاق سيبقى الحوثي دائما يسعى إلى توحيد اليمن والسيطرة على الكل. ليش نين الحل نعملوا فيها ثلاثة دول معناتها نعلنهم باش الحوثي معاش يسعى إلى توحيد ويطرح شعار توحيد اليمن؟ لا، نحن مع توحيد اليمن أما مع تمثيل كل القوى اليمنية والإخوانيين تعيشين مع بعضهم آلاف القرون، معناتها قديش لهم الصراعات ما بيناتهم والاختلافات نجم تتحل ما بيناتهم، وهذا الحل الوحيد وهذا لصالح اليمنيين، لأنه المأساة الإنسانية اللي موجودة في اليمن واللي ما نحكوش عليها من الأطفال للعجز للمجاعة اللي موجودة غادي للأوبئة لكذا توجع القلب اللي موجودة غادي معتها في اليمن هذا تتحل الأزمة اليمنية. حلت الوضعية في مضيق هرمز والوصول إلى اتفاقيات كما وصلنا إلى اتفاقيات مع تركيا شطار الدول الخليجية نجم نوصل مع إيران، ما عندها مش مشكلة. ما ثماش حل آخر، إبقاء تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط والمنطقة ومن وراءها الكيان الصهيوني لن يقوم إلا بمزيد تعفين الوضعية ما بين إيران وما بين الدول العربية واستمرار استنزاف الدول هذه، حروب لا تنتهي نجم تبقى حتى لعقود، والخاسر منها ستكون شعوب المنطقة.
1: طب تفعل بسام،
0: هو ثم معطى آخر مهم أكيد جدا، الحوثيين اليوم سيدفعون ضريبة دعمهم لغزة واستهدافاتهم للكيان الصهيوني، ذلك كيفاش باش يكون دفع ضريبة أكيد جدا الكيان الصهيوني الذي يفعل دائما كل العمليات الإجرامية من أجل مزيد تفتيت الدول العربية والتشتيت، لأنه معروف الكيان السعودي يعمل على تجزئة كل دولة وخلق يعني فصائل مسلحة في كل دولة عربية. اليوم ربما سيدعم الكيان السعودي ما يسمى بالقوات الحكومية من أجل إنهاء ما يسمى بالحوثيين اللي هي جزء من المقاومة اللي يستهدف الكيان السعودي، وكان عندهم شرف انهم يستهدفوا الصهاينه فتره يعني القيام الكيان الصهيوني بفرض خناق وقتل غزاويين بصفه يوميه كانت اليد الاولى التي مدت المساعده للغزاويين. فاكيد جدا الكيان الصهيوني لن يغفر للحوثيين تلك المساعده وتلك المقاومه وسيحاول اكيد جدا تغذية الحرب في اليمن خلال الفترة القادمة ومزيد دعم القوات التي تعادي المقاومة وتعادي كل فكر متاع مقاومة. لذلك يمكن القول بأنه ربما الحوثيين سيفرض عليهم للأسف حصار كبير جدا غربي أمريكي صهيوني
2: حصار
0: أكبر ربما سيكون فيه خلال الفترة القادمة. لديه ربما هذا الحصار أهداف اقتصادية، أول شيء استعادة باب المندب، وأهداف أخرى اللي هي دائما يحقق يسعى لتحقيقها الكيان الصهيوني اللي هي استهداف كل نفس يلقاه فيه المقاومة والدعم لغزة ولفلسطين خلال المرحلة الحالية. فأظن أنه التكاتف الصهيوني والأمريكي ودعمهم للقوات الحكومية ربما خلال فترة قادمة سيغذي الحرب في اليمن وستشتد أكثر مما عليه خلال الفترة الحالية. وللأسف يعني الدول العربية اليوم هي المساهم الأكبر ربما في تنفيذ الاستراتيجيات الصهيونية الأمريكية باستثناء بعض الدول التي لا ترغب في التطبيع مع الكيان الصهيوني.
1: شكرا لك بسام حمدي خليفة شوشين رضوان التوينسي زاد في الأعداد والتنسيق. احنا كنا وصلنا لختام برنامج جوني تونس اليوم. شكرا لك زميلتنا نادية بالحاشي الإخراج الصوتي، زميلتنا إيمان الشابي في الإخراج الرقمي، موعد الأخبار مع زميلتنا هدى وصي، كنت معكم ابتسام شويخة. نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله.
3: هنا تونس.
5: خليك قريب فيم وراجعين.
6: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فم السبور غرام
1: ديوان فم على فرق موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فم صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز والثانية ديوان فام مع السلامة. وزارة التشغيل والتكوين المهني تدعو كافة مؤسسات التكوين المهني الخاصة إلى تسوية وضعيتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ، ويأتي ذلك على خلفية تسجيل ممارسات غير قانونية غايتها إضفاء صبغة قضائية وهمية على هذه المنشآت وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وأوضحت الوزارة أن التجاوزات المسجلة شملت إضفاء تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتسابها لصفة قضائية من قبيل المحكمة الدولية لي أو المحكمة الدولية الدائمة لي وغيرها من التسميات، فضلا عن إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محكم وتنظيم مراسم لأداء اليمين واعتماد أزياء ورموز وشرات مشابهة بها لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. والوزارة تشدد على أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة. الفرقة المركزية الرابعة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تتمكن من ضبط مروج مخدرات وحجز 16 صفيحة ونصف من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي بقيمة 6,800 دينار بمنزل بجهة حي هلال بتونس العاصمة. هذا وقد أفضت الأبحاث إلى أن المعني مندمج في شبكة دولية تضم تونسيين وأجانب، والأبحاث متواصلة وفق ما أكده مصدر أمني لديوان فام. سفارة تونس بالدوحة تنظم سلسلة من الخدمات القنصلية لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة بدولة قطر انطلاقا من يوم 21 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 5 أكتوبر القادم. وأوضحت السفارة في بلاغ أن وفدا فنيا تابعا لوزارة الداخلية سيتولى تأمين هذه الخدمات على امتداد 15 يوما، وأن الانتفاع بهذا الإجراء يقتصر على المواطنين الذين بادروا سابقا بالتسجيل الإلكتروني تبعا للإعلان الصادر في الغرض أواخر شهر أبريل المنقضي. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة برمجت زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 موزعة إلى 80 ألف هكتار من القمح الصلب و13 ألفا و500 هكتار من القمح اللين و61 ألف هكتار من الشعير و500 هكتار من التريتيكال، وفق ما صرح به رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية محمد طاهر عزوز لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في أخبار العالم، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قصفت منطقة المواسي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أكدت فرق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية إصابة عدد من الأشخاص جراء الغارة. ووزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الطبية بسبب وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية.
1: آخر الأخبار المحلية والعالمية والعالمية والرياضة، آخر الأخبار الحصرية، الاقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرق موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم.
0: Flash Sport. Flash Sport.
3: مرحبا بكم في فلاش سبور. بعد غدوة الأربعاء وبعد غدوتين الخميس تتلعب المواجهات المتأخرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت على تعيينة الحكام بالنسبة للمباريات نهار الأربعاء الأربعاء بتاع العشية، اتحاد بن قردان النادي الرياضي الصفاقسي، حكم رئيسي سيف الورتيني وفي الفار حمزة جعيد. الأربعاء بتاع العشية كذلك الترجي الجرجيسي الاتحاد المونستيري، حكم رئيسي سفيان الورتيني وفي الفار فرج عبدلاوي. ونهار الخميس الأربعاء بتاع العشية ديربي في العاصمة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، هيثم طرابلسي يدير المباراة وفي الفار نلقاو الحكم الاسلوفيني دافيد سماتشا. البارح تم إسدال الستار على مباراة الدور التمهيدي الأول لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. 16-32 فريق في كل مسابقة، دونك باش يتنافسوا في الدور التمهيدي الثاني من أجل 16 فريق ليمثلوا دور المجموعات في المرحلة المقبلة. بالنسبة لبرنامج مباريات الفرق التونسية في الدور هذا، نلقاو دوري أبطال إفريقيا الترجي الرياضي التونسي نادي السويحلي الليبي، النادي الإفريقي تو بويسون مازامبي الكونغولي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم النادي الصفاقسي يواجه فريق أكاديمية أفاد الإيفواري، والترجي الرياضي الجرجيسي يواجه ريال باماكو المالي. نذكر مباراة الدور التمهيدي الثاني والأخير قبل دور المجموعات لمسابقتي تشامبيونز ليج والكاف باش يتلعب في الفترة ما بين 17-24 أكتوبر. مفاوضات بين النادي الإفريقي ومتوسط الميدان أكينتولا، دونك النادي الإفريقي دخل في مفاوضات مع متوسط الميدان النيجيري إيدو أكينتولا لاعب نادي أردل بلغاري لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية. المنتظر أنه النادي الإفريقي يحسم قراره السويعات القادمة بخصوص انتداب اللاعب، خاصة بعد التشاور مع مير الكنزار اللي منح الضوء الأخضر لانتداب اللاعب، ولكن يبقى العامل المادي هو الحاسم في الصفقة هذه. بالنسبة للاعب نذكر أنه لاعب 25 عام لعب الموسم الماضي مع أردا 35 مباراة وساهم في تسجيل 3 أهداف. تونس تختتم منافسات بطولة إفريقيا للكاراتيه للأكابر اللي أقيمت في الجزائر للفئات العمرية دون 21 19 و17 عام، دونك بحصيلة جملية 18 ميدالية 5 ذهبية فضية واحدة و12 ميدالية برونزية. نختم بالكرة في العالم، دوري أبطال آسيا دونك انطلاق المرحلة الأولى لدور المجموعات. الجولة الأولى نيفيتشي واجه القوة الجوية العراقي، شمال القطري واجه الاتحاد السعودي، شباب أهلي دبي 5 بتاع العشية واجه تراكتور الإيراني، الأهلي السعودي بختكور الأوزبكي، القادسية السعودي الوصل الإماراتي، الاستقلال طهران الإماراتي واجه السد القطري انطلاقا من 7:40 بتاع العشية. كيف نحكيه على الليغا الإسبانية، سالتا فيغو أيبار 7:30 بتاع العشية، الكالتشيو 5:30 كومو بارما، تورينو يواجه روما، و8 غير بوع الانتر اودينيزي. وفي الانجليش بريمير ليج ليدز يونايتد يواجه نيوكاسل 8 متاع الليل، وفي نفس التوقيت في الليغا فياريال يواجه ريال بيتيس.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. القضايا هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية، والأهالي تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، وفي كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وبين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجعوا لكم اليوم في موسم 5 من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، قضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة لمن يعتبر، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطاط. ونهجة تريبينال والدريبة حكاية من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. كما جرى العادة، نفتتح الموسم 5 من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بقضية تونسية لحما ودما، صارت في أوائل 2023 والمسرح متاحة منطقة الجيارة في غرب ولاية تونس، وبالتحديد في معتمدية سيدي حسين، نسبة للولي الصالح سيدي حسين بن عطية السجومي المتوفي عام 624 هجري الموافق ل 1227 ميلادي. المنطقة هذه بكلها تبنات على ضفة من ضفاف سبخة بشكل في أغلبه فوضوي، جاء نتيجة للزحف العمراني الكبير اللي عرفته تونس الكبرى، وخلى بارشا مواطنين من الطبقات المحتاجة يستقروا في أحياء كما 25 جويلية، حي مراد، 20 مارس، والجيارة نفسها اللي صارت فيها قضيتنا.

نهار الاثنين 2 جون في 2023 مواطن دخل المركز الشرطة في مدنين على أساس يبلغ على اختفاء أخوه الكبير اللي اسمه عبد الكريم، عمره بالضبط 66 سنة. قال اللي أخباره انقطعت من نهار الخميس 29 ديسمبر 2022، معناه عنده 5 أيام اللي يخبر. وزاد أكد أنه من وقتها هو وعائلته الكل يطلبوا فيه بصفة مسترسلة، لكن تليفونه مسكر وحتى واحد ما عنده عليه فكرة لوين مشاه لوين ينجم يكون موجود. واحد من الأعوان اسأل السيد هذا هل ترى لوج على أخوه بالقدا باش يتأكد اللي هو فعلا اختفى قبل ما يجي يعلمهم في المركز. السيد قال لهم راهو هو وأخواته وولاد أخوه عبد الكريم داروا على الناس الكل اللي عندهم بها علاقة أو اللي مستانس يقعد معاهم، والإجابة كانت هي نفسها، ما يعرفوش عليه وين مشى وين شب. العون زاد سألوا على أخوه عبد الكريم إيش يعمل في حياته، ما تقعد وإلا مازال يخدم، يعني بالك شي عنده مهنة حرة. الخو قال لهم راهو يبيع في الحشيش. العون قالوا الحشيش تفرق بما فيهم اللي يصلوا بيهم. الخو عينيه زعزت وبقى باهت في البوليس. العون زاد سألوا قال له خوك عنده حانوت كما حوين السوق البلاط اللي بيع فيهم الحشيش؟ قالوا لا، راهو العباد يوصيوه على حاجات معينة يجيبهم لهم بالذمة. لهنا العون الثاني تدخل وقالوا خوك وين مستانس يمشي؟ قالوا راهو البرشا بلايس في تونس وغيرها، وخاصة الجهات اللي فيهم الجبال ويمتوا فيهم برشا نباتات كيما غابات عين دراهم والشعامبي وغيرهم. وزاد فهمهم وقال لهم أنه خوه عبد الكريم كان يمشي للجزائر وللمغرب باش يدبر بعض الحشيش اللي ماهمش موجودين برشا وإلا العقاقر. العون الثالث اللي كان قاعد قام وقالوا فهمنا يا أخي، خوك يتعامل مع العزامة والكتابة واللي يقولوا برواحهم يداوي ورعواني، بالكش من جماعة المشعوذين. لهنا السيد قالوا لهم لا، راهو خويا ما عنده حتى علاقة بالمشعوذين والتجازة. وفاهمهم أنه عبد الكريم بعيد على دوال بالسحر وغيرهم. البوليسية خزروا لبعضهم وما كانوش مقتنعين، لأنه السيد عبد الكريم حسب كلام خوه يتنقل برشا ويخيط في البلاد طول وعرض من شمالها لجنوبها. مختصر الحديث، المسألة هذه باش تخلي مهمة البحث صعيبة، وعلى هذاك الأمنيين خذوا نومرو التليفون متاع عبد الكريم المفقود ومعاه بعض الإرشادات من عند خوه على الأشخاص اللي يتعامل معهم، يعني شكونهم وين ينجموا يلقاهم. ومن بعد طلبوا منه باش يخلي الرقم متاعه على أساس يتصلوا به إذا كان فما جديد.

في مجريات الأحداث الأمنيين بدأوا ببحث أجوار في مدنين نفسها، وغادي في نتأكد لهم النشاط متاع بالكريم في مسألة الحشايش هذه، لأن أغلب الناس قالوا راهو السيد يجيوه بارش عباد من بارش بلايس باش ياخذوا من عنده أعشاب طبية وعقاق أخرين بما فيهم الحروزات. المحققين زادوا سألوا الجيران، يا هل ترى عبالكريم اللي يفركسوا على الكنوز ويتعامل مع ناس يقولوا هما زادة بالمليات المدفونة؟ والمعلومة هذه مهمة برشة بالنسبة للبحث، والإجابات كانت زادة متنوعة، من اللي قالوا راهو حد وحد الحشيش، وفما اللي قالوا أنه التنقلات متاعه وراها حكايات متاع كنوز مدفونة، وأنه هو بنفسه يقول بروحه عراف وينجم يطلع الشيء المكنوز من تحت الأرض. ولهنا الأمنيين أول حاجة عملوها طلبوا عبالكريم باش يتأكدوا فعلا هل ترى تليفونه مسكر ولا محلول، والقهوة خارج الخدمة، وبالتالي اتصلوا بالمشغلين متاع الهواتف الجوالة على أساس يعطيوهم كشف مفصل في المكالمات اللي جات لعبالكريم أو اللي عملها هو جمع قبل اختفائه. واتضح أنه آخر مكالمة كانت ليه النهار 31 ديسمبر 2022، والرقم اللي طلبوا كان على اتصال به بصفة منتظمة، معناها يكلموا في بعضهم تقريبا كل يوم، وإذا هذا ما طلبش راهو الآخر يطلبوا. ولهنا سؤال المطروح بطبيعة الحال عند الأمنيين، شكون هالسيد اللي كان على اتصال بعبالكريم في الجمعة اللي اختفى فيها؟ وهل ترى راجل وإلا امرأة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأمنيين بعد ما نسقوا مع المشغلين متاع الهواتف، والمسألة هذه بطبيعة ماهيش سهلة بالكل وإنما تاخذ برشا وقت، لكن في نهاية الأمر البوليسية اتمكنوا من معرفة هوية صاحب الرقم، واتضح أنه السيد اسمه حسن، عمره 43 سنة، ويسكن في حي الجيارة سيدي حسين السجومي. وكما تعرفوا أعوان الأمن في حالات كيف هذه، وبما أنهم لا يعرفوا للظروف ولا الملابسات اللي اختفى فيها عبالكريم، ما ينجموش يشكوا في حد معين أو يعتبروه مسؤول بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اختفائه. وعلى هذاك باش يركزوا على المسمى حسن، خاصة وأنهم وقت اللي رجعوا للإستوريك متاع ليزابيل متاعه، يعني المكالمات اللي عملهم أو اللي تلقاهم، فهموا أنه العلاقة ما بينه وما بين عبالكريم عندها أكثر من عام، يعني ما همش أصحاب قدم. في ترابط الأحداث والأبحاث والتحريات، المسألة اخذت للأمنيين برشا وقت، لأنه ما هيش حكاية متاع نهار ولا اثنين، وخلف هذا زيد عليهم التعطيلات الإدارية اللي تتصوروهم الكل. وعلى هذاك الأمنيين في نهاية الأمر ما نجموا يركزوا ويتلهاوا بحسن هذا ويجمعوا عليه المعلومات الكل إلا في أواسط شهر جون في 2023. وكمشاهوا للجيارة باش يتفقدوا الحومة اللي يسكن فيها، القاوا داره موجودة في بلاصة كالزنقة ما يتعداوا منها كان المتساكنين، وفي الليل تبدأ ظلمة حيسة تفجع ما يدخل لحد، وحتى صغار ما يلعبوش فيها لا ليل ولا نهار. بطبيعة الحال البوليسية يلزمهم يلقاوا سي حسن هذا، على الأقل يشوفوه هل ترى خليقة ولا صنيعة. وكل عادة البحث يجيب، والأعوان باش يعولوا على الجيران والمرشدين اللي عندهم الأخبار الكل بالزايد والناقص زادة، لكن العملية هذه يلزمها تصير حس تحت مس في كنف السرية التامة، باش السيد حسن ما ياخذش يحذر ويهرب، هذا إذا كان عنده يد في فقدان عبالكريم. مختصر الحديث، المعلومات الأولى اللي تحصلوا عليها الأمنيين تتمثل في أن حسن هو أصيل منطقة من مناطق الشمال الغربي، بوه جاء للعاصمة في عام 2002، اشرى أرض صغيرة في الجيارة ما بين زوز ديار وبنى فيها حوش حربي كما أغلب جيرانه، الديار متكين على بعضهم لاسقين في بعضهم الحيط في الحيط، قلنا روات على حالهم ما يسكنوش حتى راس ورويس.
والأنهجة بالطبيعة ما يدخلوش يشتر كرهبة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، بو حسن من الأول سكن هو ومرته وبنته وولده، وحسب الجيران ما كانوش يعرفوه بالكل. جاء في أواخر عام 2021، يعني عنده فوق العام بشوية، وثم من الجيران اللي ما شافوه الجملة. لين الشرطة حبوا يعرفوا العائلة هذه وين مشات، لأنهم كي راقبوا الدار ما شافوا كان حسن. معناها السيد عايش وحده، يخرج وجوه الصباح بسكادوه على ظهره، وكي نسنسوا عليه وتقصاو عارفوا من الناس اللي هو يخدم في حراسة المؤسسات، وكان يمشي للقهوة ويقعد وحده في تركينة عاتي بظهره للعباد. معناها كالتبيب ما عنده حتى حبيب، وهو كحات الديزيكوتور في وذنيه يلندرا فاش يسمع. ومع الستة غير ربع يقصد ربي ياخذ نقل جماعي في اتجاه العاصمة. لكن هوني السؤال المطروح، شكون وحسن ومنين جاء؟ هو جايكم الحديث.

في نفس السياق الأمنيين عرفوا من خلال الجيران أنه حسن ماهوش مقطوع من شجرة لأنه عنده عائلة وبوه كانت عنده مشاكل نفسانية كبيرة، ومن جملة الأسباب اللي خلاته يدخل في هالحالة هذه هي الأمور المادية. والمسكين بقى يعاني سنوات حتى لين جاء الخبر اللي هو صار له أكسيدون، ومش أي أكسيدون، الرجل ضربوا ترينو وخلينا نقولوا ترا وتوراي. أما الكلام اللي تقال من عند الناس والجيران اللي يعرفوه أنه انتحر، معناها استنى ترا حتى لينجاور ما يروحوا تحته. يعني المسألة ما هيش متاع حادث عادي، لكن حتى حد ما ينجم يأكد بصفة فعلية أنه بو حسن حب يرتاح من عمره ورمى روحه في السكة قدام ترا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الموت الأليمة متاع البو ما كانتش المأساة الوحيدة اللي صارت لها العائلة، لأنه الأم زادة كانت عندها معاناة كبيرة، خدمة في الديار باش تقوم برجلها وليداتها حتى لين مرضت وقاعدة تتعالج مدة سنوات، عملوا لها عملية وما براتش 100%، وولات المسكينة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني عندها إعاقة. أحسن ولدها في الأثناء وبالتحديد في عام 2005 عرس وجاب بنية عمرها وقت اللي بدأت الأحداث متاع القضية 17 سنة. لكن بعد فترة قصيرة من العرق والمعروك طلق مرته وخلالها البنية وقعد هايم على وجه الأرض. ووقتها اختر له باش يهبط لتونس ويسكن بحذا أمه. والوحيدة اللي فيها الأحداث الكل منعت من المآسي والمصايب هي أخته، يعني

0: حكيت المرأة. الإجابة على سؤال هذا حتى حد ما ينجم يعرف أو حتى يسأل أحسن. الناس الكل كانوا يتجنبوه لأنه بري وما يحب يكلم حد وما عنده علاقة مع حد. أو كي يصبح ويمسي وما يشوفوه كان كي يخرج في الصباح وإلا كي يرجع في الليل. السماعات كالعادة في وذنيه، راسه مدنكس وعينيه كأنهم مغمضين. وعلاش ما تقولش أنه فيها كبحث الأجوار اللي قاموا به الأمنيين؟ الجار المباشر جار الساس قال أنه حسن جاهم في أول شهر جانفي وحل مرمى في الدار، وهو بنفسه البناي عمل كل شيء وحده، ما جاب معاه حتى خدام. سكر الشباك اللي عنده ومعاه المضوى باليجور وليقهم، وزاد عمل صب على الحيط البراني بجنب الباب، وزاد على هيك الحيط الموجود حيط آخر، وحتى واحد ما فهم علاش.
1: جار يا أخويا من الأول كتشوف تقول شمس على وجه الأرض، إنسان متربي، السلام عليكم وعليكم السلام، خلوق كذا، من الريفيوم كان جماعة أكبر من جماعات. السيد يجيب في الرمل وقلبيه ويحط هذيك داري نخزر له أنا من غد جاب سيما جاب لنا وش نقول أنا نقول عنده مرمى قلت الشباك هذا هذاك اللي ما تزار كان شباك غد كان محلول المضوى شفته أنا يجيب في الرمل وقلبيه وسيما سلام سلام عمو يقول لي سلام سلام باي عندي شوية مرمى ما عنده شو قعد أربع أيام خمسة أيام.
0: والمشكلة اللي زاد حير الناس أنه حسن كان يبني بالليل، وهذاك هو الشيء اللي قلقهم وحير عليهم نومهم. والإجابة اللي لقاوها أنه الراجل ما يحبش يبني في النهار للبلدية تفيق به، وهوك حتى مردم يحط فيه فوق السطح ما يهبطوش. وبداوا يتسائلوا علاش عمل هالمرمى هذه برا لوج عليه، والناس ما تبرد جنونهم لما يعرفوا العلة وبنت العلة والشيخ باش مات. الأمنيين دوب ما وصلتهم الحكاية هذه بداوا يفهموا اللي حسن عنده أمور مسترابة، وبالنسبة ليهم اختفاء عبد الكريم العزام ما هوش بلاش. وكبداوا يسقسيوا على العراف يعني عبد الكريم، الجيران الكل قالوا كان يجي لحسن ومرات يبات بحذاه، يعني قراب من بعضهم برشا. وحسب برشا عباد الاثنين كانوا يفركسوا على الكنوز، واحتمال أنه ثم كنز مدفون في دار حسن وبقاوا يربشوا عليه حتى لينخرجوه. وهذا ربما بالنسبة للجيران تفسير هكا المرمى اللي تحلت. لكن يقول القائل وينو العراف وويني أم حسن اللي الأخبر عليها؟ البوليسية لهنا وليت عندهم قناعة أنه الإجابة على اللغز هذا موجودة في دار حسن نفسها، وبالتالي اخذوا إذن من عند وكيل الجمهورية وجابوا الأدوات اللازمة باش يطيحوا اللي بناها حسن الكل، خاصة هكا الحيط العريض اللي زادوا على الفتشات متاع دارو. ولهنا السؤال المطروح، إذا كان أحسن نلقى كنز يفكهولو، وإذا طيحوا الحيط وما لقاو عنده شيء يرجعوهولو؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
2: نهج التريبيونال والدريبة.
3: خليك قريب فيم وراجعين
4: تروبيكو كوكو
5: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في أواخر 2022 مع اختفاء واحد اسمه عبد الكريم أصيل ولاية مدنين، عمره 66 سنة، يخدم تاجر حشايش طبية، يدور من بلاصة لبلاصة يشري الأعشاب والعقاقير بأنواعها ويتعامل مع الكتابة والعزامة. اختفاؤه كان لغز كبير لأنه حتى حد ما عنده فكرة عليه فين مشى. الأمنيين بعد ما تم إعلامهم دخلوا على الخط

حصلوا على الكشوفات متاع مكالمات عبر الكريم الهاتفية، وفهموا أنه آخر واحد طلبوا اسمه حسن، عمره 43 سنة، ويسكن في منطقة سيدي حسين وبالتحديد في الجيارة، وعنده 20 سنة من اللي بوه استقر في الحي هذا. وفي الأثناء صارت برشا أشياء خلات العائلة تتشتت. أحسن طلق وبنته اللي عمرها 17 سنة مشات تعيش مع أمها، بوه ضربه تراومات، الناس يقولوا رمى روحه تحته يعني انتحر، وناس أخرين يحكيوا على حادث عرضي. لكن اللي يحبوا يعرفوه المحقين هو نوعية العلاقة اللي ما بين عبد الكريم وحسن، وشكون المسؤول على هالاختفاء المحير لعبد الكريم. في مجريات الأحداث ونهار الخميس 26 جون في 2023 مع 5:30 متاع الصباح، الدنيا كانت سقندري، يعني برد يجمد الدم في العروق. وهذاك هو الوقت اللي مستانس يخرج فيه حسن مدار. الطعمة والعامة كانت موجودة ومتوقين النهج اللي فيه الدار متاع حسن، ولا خلاه واحد يدخل ولا يخرج، وبقاوا يستناو فيه، وكانوا يتصوروا اللي هو باش يظهر في وقت متاع العادة. لكن استغربوا كما شافوهش تلبس الساكادو متاعو كما كل يوم. وكي قربت 6:30 متاع الصباح دقوا عليه الباب، وثرنتو سي حسن كان يدوش، ودوب ما سمع الدقان تلف في منشفه، وخلينا نقوله بشكير حل الباب ومد عنكوشه كالسردوك باش يطل فيها كسميتحي، ويتفاجئ بحظبه متاع اعوان يستناو فيه، وطولت لكمته عليه وحطوله ليمونات وهزو هكاك مسلسل بالبشكير متاعه وطيشوه في الباقة، يعني هكا الكاميونة الكبيرة متاع الشرطة، باش يزيد يتمتع بالكداب قرة العتروس مش قرة العنز. وفي نفس الإطار الكاميونة هزت أحسن للمركز، وبقاوا بعض الأعوان ومعاهم 3 خدامة متاع بني، وخرجوا المطارق والسنازر وبداوا يقصروا فيها كالحيط اللي بناها أحسن. والحس متاع تهديم الحيط كان يجاوب في الحومة الكل، والناس قاموا من نومهم وبداوا يتلموا حتى لين ولاو كونفة، ارمي المساك يرقح والتكسير متواصل. وكي طيحوا جزء كبير من هكا الحيط بان لهم هكا البرميل وكان ملفوف في باش شفاف. البوليسية والناس اللي كانوا حاضرين الكل فهموا وقتها السر متاع هكا الحيط اللي بناه أحسن. وفي الحقيقة مش حيط برك، وإنما 2، واحد من برا والآخر من داخل الدار، باش يحصل بيناتهم هكا البرميل. وأكيد راكم فهمتوا اللي حسن عمل الخدمة متاع باش تشرون، هاوكا صفة يجور منا وصفة يجور من غادي، وصب عليهم صبة بيتون ثقيلة تقول متاع دالة وليق عليهم. وهكا الخدامة اللي جابوهم الأمنيين ما كسروا هكا الحيط لما بشق الأنفس، وغادي فينا الأعوان وهكا الناس والجيران عرفوا أنه البرميل في حاجة وما تنجمش تكون حاجة أخرى غير جثة. وهذاك علاش أحسن نخبيها بك الطريقة هذيك، لأنه السيد شمع البلاصة تشميع باش الريحة ما تخرجش وحد ما يفيق بيها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البرميل كان مستف للفم بخلطة بيتون، والبوليسية بتبيع جابوا مولا ديسك وشقوه شقان، ومن بعد بداوا يكسروا فيها كالصبة باش يشوفوا شفمة، وكانوا متأكدين من مسألة الجثة. وتفاجئوا كي بنولهم زوز ساشيات كحل وحوايج بما فيهم شاشية، بقاوا يتسائلوا زعمة جثة واحدة ولا 2. هاو جايكم الحديث. في نفس الإطار الأمني الجيران ما كانوش يخموا في عبد الكريم العراف نساوه جملة، واللي جال بالهم هي أم حسن اللي هزوه للمركز، واللي شبه متأكدين أنه ولده هو اللي قتلها. وهذاك علاش غبرت، والقاو زاد تفسير أنه باش ينجم يحطها فيها كالبرميل قصها في 2. ومجرد هالفكرة والتخمينات هذم خلات الناس الكل مظلومين لدرجة أنهم بكموا عاش يتكلموا، عينيهم باهتة وزعزة، ويثبتوا في الشرطة كيفاش جبدوا كشكاير المقرطين وحلوهم بصعوبة كبيرة، لأنهم زادوا تسكروا بهك البيتون، ودوب محلوهم الريحة سطعت الناس الكل، ريحة متعجيفة قوية. وكي طلعوا على كزو ساشيات
القاو في كل واحدة منهم جزء متاع جثة متاع راجل عمر روست ولا كبير في السن. بطبيعة الحال الجزء الفوقاني والجزء اللوتاني كان كل واحد في شكارة وحده أما فوق بعضهم، يعني نفس الجثة تقصت على اثنين، لكن كانت في حالة تعفن متقدمة لدرجة أنه إمكانية التعرف على الضحية صعيبة برشا. مع أنه المشبوه فيه يعني أحسن هو القاتل، هذا إذا كان ظهور فعلا هو، حط برشا ملح في وسط كشكاير باش يقلص من الريحة. لكن الملامح متاع الضحية واللي هو ظاهر راجل كبير ضاعت تماما. ولهنا المحققين بعد هالمعطيات هذه أكيد باش يبدأوا في استنطاق أحسن، ربما يعترف أنه الضحية هو عبد الكريم العراف. وخلينا توا نعملوا طلع على مركز الشرطة وين موجود أحسن في الإيقاف التحفظي.

0: في تعاقب هالأحداث والأبحاث، الجيران متاع حسن والمتساكنين الكل رغم الاكتشاف الصادم بقاو كالعادة يتساءلوا وين الأم. وهذاك هو أول سؤال بداوا به البحاثة مع حسن قبل ما يبداوا في استنطاقه وياخذوا منه اعترافات على الجريمة. قالوا له أمك وين هي؟ مش من المفروض ساكنة معاك؟ عام الجيران يقولوا لي هي اختفت بشكل فشي وريحتها ما ثماش. بالنسبة لعبد الكريم ريحته شميناها. أحسن دنكس راس وقالوا لهم ما نعرفش عليها فين مشات وفين شبت، عندي حتى فكرة. وفهمهم أنه بحكم اللي هي تخدم عند الناس وتبات عندهم تنجم تكون كل مرة في دار، معناها ما يعرفش العائلات اللي مشات لهم ومنجمش يقول لهم عند شكون بالضبط. وكان واضح اللي حسن ما يحبش يعطي حتى معلومة، وهذا اللي زاد كبر في الشكوك متاع البحاثة اللي دايرين به. ما نحكيوش على السيناريوات متاع الجيران وجماعة الحومة اللي قالوا هذا قتل روح، فما بالك أمه باش يفلتها. المهم أنه استنطاق أحسن ما كان السهل بالكل، البحاثة ما نجموا يجبدوا منه شيء ما عدا حاجة واحدة، اعترف لهم بعظمة لسانه أنه هو اللي قتل عبد الكريم العراف، لكن لا قال كيفاش ولا علاش، ما حبش يجبد على دافع القتل بالكل. الأمنيين في الحقيقة كانوا ينجموا يبدلوا معاه اللغة وطريقة الاستنطاق باش يجيبوه الاثنية، لكن حالة حسن النفسية كانت صعيبة برشا. كل ما يسألوه سؤال يدخل في حالة متاع هستيريا، وهذاك علاش ولاو يسايسوا فيه ويحاولوا باش ياخذوا من عنده حقيقة اللي صار طريقة ما فيهاش إلا ضغط ولا قوة. وكانوا زادا يعرفوا حق المعرفة أنه حسن بطول الوقت باش ينهار ويعطيهم مجريات الأحداث متاع الجريمة. وهذاك هو اللي صار، بعد ساعات طويلة من الإيقاف وفيها كالبرد أحسن ما عادش ينجم وبدأ لسانه يتسرح واعطاهم سردية الأحداث من أليفها إلى يائها.
1: قال مكسر وتخرجوا دلقوا البتية، البتية فيها سيد مخصوم وفيها بيطان، حط شوية بيطان من اللوطة، حط الراجل قسمه، حط عليك الكافور، عرفت الكافور ما يعملش الريحة، حط شوية ملح ومبعده كيفاش قسمه، قصه حطه في الساشيات، حلو، بعد ربط الساشيات بكذا سكوتش وجال البتية دورها بالباش لبيض وحطه ويتقص على سوء، بعد يعاود يصب البيطان من فوق، سكر الحيط من داخل وعمل البيطان من فوق. جاء الحاكم قص البتية بالمناديس، كسر البيطان، طاح السيد على زوج صشيات حلهم طاح على زوج، خرجت الريحة وقت.
0: في نفس هالإطار الأمني أحسن بدأ يسرد في رواية الأحداث للمحقين، والتفاصيل متاعه كانت أبعد ما يكون على اللي يحكيوا فيه الناس اللي يركزوا على مسألة الكنوز، وتقريبا ما كانوش غالطين، لأنه عبد الكريم في الحقيقة كان يحب الكنوز ويبحث عليهم ويخالط في العرافة والمشعوذين، لكن ما هوش هذا السبب اللي خلاه يقتل العراف. المحققين قالوا لحسن هم الناس يحكيوا اللي انت وعبد الكريم صاحبك جبتوا كنز وما تفهمتوش في القسمة، معناها هو حب يغور عليك وهذاك علاش قتلته، باش انت اللي ضم على كل شيء. أحسن استبعد المسألة هذه، لكن بعد أخذ ورد المحققين فهموا أنه الحكاية متاع الكنز ما يشي الدافع متاع الجريمة. ولهنا يقول القائل إذا كان لقاو كنز وين هو في الموجود؟ هذا إذا كان نعرف أنه الأرض اللي موجود عليها الجيارة وسيدي حسين بكلها سبخة، يعني تحفر 20 سنتي يطلع فيها الماء، أشكون باش يدفن فيها كنز؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البحاثة وهما يتراتحوا على حسن ويستنطقوا فيه، وجاء تقرير الطبيب الشرعي اللي أكد أنه القتيل هو عبد الكريم، وهذا بالرجوع للبصمات ومطابقتهم باللي موجود عند الشرطة الفنية، وخاصة بالبصمة الجينية يعني لديان، واللي هو سيد الأدلة وينحي كل الشكوك فيما يخص هوية المجني عليه يعني عبد الكريم. مع العلم وأنه في التقرير اتضح أنه عبد الكريم كانت عنده ضربة بأداة صلب على قبعته، معناها تضرب بالغدرة من تالي، والضربة كانت قوية برشا لأنها كانت السبب في كسر جزء من الجمجمة متاعه. أداة الجريمة وحسب المعمل الجنائي هي حجرة، بدليل الأثار اللي خلاتهم على رأس الضحية. وباقي وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي يقول أنه الضربة هذه كانت سبب في نزيف حاد، وعملية قسمان الجثة في اثنين صارت بعد القتل. يعني عبد الكريم فرغ من جزء كبير من دمه، وحسن بقى يستنى فيه مدة قبل ما يقسموا على اثنين، واستعمل سكينة ماهوش ساتور بحكم الأثار اللي خلفتهم عملية التقطيع. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الأمنيين كي عاينوا ساحة الجريمة القاو أثار صغيرة متاع دم، وكي خذاو منه عينات وحلوها ظهر الدم متاع عبد الكريم الضحية. ولهنا تم طرح السؤال على حسن، كيفاش عرف عبد الكريم؟ أو جايكم الحديث. فيها التور هذا من القضية، وفي تصريحات عبد الكريم قال أنه عنده برشا مشاكل صحية، منها وجع في ظهره ملازمته من مدة كبيرة، وحتى العملية اللي عملها ما صلحتش الأمور بالقداء، باقي الوجع ما كنته. واعترف أنه جيرانه هما اللي لموله شوية فلوس باش يعاونوه يعمل هكا العملية، لكن كما صار حتى تحسن ولا يدور على العزامة بأنواعهم، وكل مرة ينعطوها على واحد. حتى لين في نهار من نهارات صاحب من صحابه أحكاله على عبد الكريم العزام، قالوا راهو هذا يده تجمد الماء وهو اللي بشي داويك. مختصر الحديث، هز وقابله بعبد الكريم هذا، ومن غادي بدات الأمور، وصار المنعرج الكبير في علاقة أحسن بهالعراف باش ما نقولوش المشعوذ. وما هم الفرنسيس يقولوا شيرشي لا فام، معناها ابحث عن المرأة، الحكاية لهنا مع حسن باش تولي فيها فتاة. الحاصل تكونت بيناتهم علاقة صداقة قوية، واللي يحب يعرس بها. وباش ما فوتوكمش بالحديث، حسن كانت عنده ثقة كبيرة برشا في عبد الكريم العراف، وبالتالي أحكاله على الطفلة هذه وكيفاش يحب ياخذها ويعرس بها، وطلب منه باش يعاونه اماش ما الطفلة تقبل وياخذها. بعبارة أوضح، حبوا يستعمل السحر باش يخليها تتعلق به. عبد الكريم وافق على المهمة هذه، وقال لحسن وريني هالطفلة خليني نشوفها، ولما الردة دهدس في حبك. وحسن قابلوا بها وشافها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه عبد الكريم ولا كل مرة وهو يطلب في الفلوس من عند حسن، معناه يمني فيه ويقول له الطفلة هذه ما هيش مش تهرب منك إلا ما تبيت تحلم بيك. لكن اللي صار بعد ما عبد الكريم خذها مبالغ كبيرة، أحسن بدأ يجبد في روحه، ما عاد يحب يمد له حتى شيء، وقال له بصريح العبارة، ما تاخذ صور دي من عندي لما نشوف النتيجة ونكتب الصداق. والإشكال في هذا الكل أنه أحسن بدأ يحس للفتاة قاعدة تبعد عليه، لأنه الشيء اللي عمله العزام عبد الكريم كان معكوس. الطفلة في عوض تقرب من أحسن هاربت عليه جملة نهائيا من غير ما يعرف علاش، وما عادش يشوفها بالكل. وحتى كي اتصل بها قالت له راهو كل شيء وفاه بيناتنا، وتوا كل حد على روحه. وهو قد ما حاول باش يرجع الأمور معاها، لكن شيء وقتها ما زادش خمم برشا، واقتنع أنه الضربة جاته من عند عبد الكريم، معناها بالنسبة ليه الحكاية ولات فيها سحر يخصه هو. ويا لندرا عبد الكريم اش عمل ودور عليه وخليها تقص معاها العلاقة نهائيا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كما يقولوا أحسن خلى إيمين البكوش في صدره، وبدأ يخطط العملية ينتقم منها من عبد الكريم، ولا مقتنع أنه العراف هو اللي هرب عليه فرصة باش يعاود حياته من جديد. وكل ما يزيد يتعدى نهار، كل ما حسن يزيد يحقد على العراف. أما ما ظهر له شيء، وبدأ يحب يستدرجه لداره باش يعمل فيه اللي يحب. وعبد الكريم بحكم اللي هو بعظمته ولا ما عادش يحب يجي لدار حسن كيما مستانس. لكن هو بوسع البال وبكى اليمين بتاع البكوش في صدره بالحيلة، خلى عبد الكريم يقبل ويجيه. ما نسقوش الأحداث. في تسارع الأحداث وفي ليلة رأس العام يعني الريفيون، أحسن نجح باش يستدرج عبد الكريم لدارو ضيفه. أما كان قاري حساباته الكل، أمه هججها من الدار باش يخلاله الجو، وهي المسكينة ما كانتش يتنجم تقوله لا. امشيت خبات وجهها وكانت راسها عند الناس اللي تعرفهم. وكي جاء عبد الكريم وحل ركبه في هاك الليلة الفضيلة، قعدوا مع بعضهم ونصبوا النصبة وصاروا، مع العلم أنه حسن كان محضر منصبة اللي هي حجرة حطتها وراء الباب ويستنى في الفرصة. وبطبيعة الحال ما جبدلوا حتى كلمة على حكايتك الطفلة ولا لام عليه في أي شيء، قعد يبسس فيه للغدرة بشوية بشوية. وقتها غفلوا هز هاك المنصبة وسخطوا بها على قبه، على قباعة راسه، على قوة قوته. وعبد الكريم بالوقت عينيه زعزت وفمه تحل وتلتخ يعوم ويغطس في دمه. ولهنا من غير ما ندخلوا في تفاصيل الشيء اللي عملوا أحسن في عبد الكريم، يعني من قصان الجثة على اثنين وحطانها في الصاشيات الكحول ومنها في وسطها كالبرميل البلاستيك الأزرق، مع العلم أنه صب عليه برشا ملح باش يهرب الريحة. أما الحاجة الوحيدة اللي فلتت عليه هي مسألة أمه اللي هججها واللي خلات الشكوك متاع الجيران تمشي له اللي هو طول. لكن في نهاية الأمر أمه ظهرت مشيت العائلة من العائلات اللي تعرفهم، وكي رجعت القات الصدمة تستنى فيها وخلطت عليها صدمة أخرى، واللي تتمثل في أن ولد حسن حكم عليه بالإعدام والحكم اتأيد. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. احنا صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7. وكمان

0: الفن يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغانورمال، ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام،
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالثة ديوان فام عسلامة. يلتحق غدا الثلاثاء نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة وفق آخر المعطيات الأحصائية لوزارة التربية. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن في بلاغ أنه تقرر تأجيل تقديم مطالب المنح والقروض للسنة الجامعية الجديدة إلى موعد لاحق، وذلك لتجاوز كل الإشكاليات التقنية المتعلقة بالمنظومة الإعلامية الجديدة. وقال الديوان إنه يمكن للطلبة المعنيين مواصلة إنشاء حساباتهم الشخصية بالمنظومة، وأنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار لهذا التأخير في الآجال المحددة لتقديم المطالب. معلمو وأساتذة التعليم الأساسي والثانوي بصفاقس نفذوا اليوم وقفة احتجاجية مشتركة أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد للتعبير عن غضبهم واستيائهم من سياسة وزارة التربية، فضلا عن جملة من المطالب المهنية. وفق ما أكده الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس عبد الكريم السويسي في تصريح لديوان فام،
3: وقفتنا اليوم الاحتجاجية هي وقفة مشتركة بين زوز أكبر قطاعات في التربية. أول حاجة أردناها نهار 14 سبتمبر كإشارة وإشارة حقيقية غدوة عودة التلامذة، اليوم عودة الإطار التربوي المؤسسات متاعهم. أردناها رسالة لسلطة الإشراف أنه مربي بشكل عام سواء معلم ولا أستاذ يوم العودة متاعه يحب يعبر على الغضب متاعه على الاستياء متاعه للسياسة اللي قاعدة توخى فيها سلطة الإشراف وأساسا وزارة التربية في علاقة بمنظورها. تراجعات كبيرة وكبيرة برشا على مستوى الاتفاقيات اللي وقع أبرامها بين الطرف النقابي والطرف الوزاري، ونحكي لهنا على التعليم الثانوي والتعليم الأساسي. اليوم عنا اتفاقيات منذ 2018 و2022 و2023 لم يقع تفعيلها، وزارة التربية لا تصغي ولا تتحاور. حق الثاني زال كيف كيف اللي هو أساسي نعتبره في الاتحاد هو ضرب حق التفاوض اللي هو حق مشروع وحق قانوني. كي تضرب حق التفاوض معناها ضربت حق الطرف الاجتماعي في أنه يتحاور في أنه ويدافع على منظوره.
2: في الشأن الدولي، بكين تقول إنه لا أساس لتقارير إعلامية تفيد بأن كيانات صينية زودت طهران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن قبل وبعد هجوم إيراني عليها أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. ويتعلق التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بالضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت في 17 جويلية المنقذي قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن التي تتمركز فيها قوات أمريكية. وزير الطاقة الأمريكي صرح خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام لشحنات النفط السرية التي ترافقها البحرية الأمريكية عبر مضيق هرمز يتزايد وسيستمر في الارتفاع.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
2: ما 3:08 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العاده في اكسترا تايم من توا حتى للخمسه سواتي مزمان نترافقوا فيها معكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه، نرجعوا للويكاند، نرجعوا لمشاركه انديتنا التونسيه في مختلف المسابقات الافريقيه. اذا تتذكروا الاثنين الماضي كنا انتقلنا بالبرمجه وكملنا وقت اللي كملنا مقابلات الكلوب سي اس اس وترجرجيس، قلنا دعينا دعيوه ان شاء الله يا ربي نرجعوا الاثنين اللي جاي واحنا نحكيه على ثلاثة على ثلاثة. بالنسبة الفرقنا التونسية متأهلة إلى الأدوار التمهيدية القادمة والحمد لله بعد نجاح النادي الإفريقي في اقتلاع بطاقة العبور إلى الدور القادم، كيف كيف الساساس يحقق المطلوب والترجي الجرجيسي بترشح صعب من السنغال أمام ديان بارس ليكون يكتمل النصاب في الدور القادم بأربعة أندية تونسية مع التحاق الترجي الرياضي التونسي إلى دوري أبطال إفريقي. إن شاء الله دائما نحكيه على أربعة على أربعة متأهلين إلى دوري المجموعات، تكون عنا الماتيير، تكون عنا الخدمة، تكون عنا التحليل، كل ما يزيدوا في رقم التونسية تعداو في دوري المجموعات وألف الأدوار التمهيدية الموالية إلا وتكون عنا الماتيير وعنا الخدمة وعنا الإحصائيات حتى أحنا نزيدوا نخدموا ونزيدوا نطوروا في المستوى متاعنا، عكس أنه في رقم تغادر مبكرا ساعات ما نلقاوش ما نحكيه للأسف، ولكن حاولوا ديما نعمل لي شانجمون في الزاكس وغيره، لكن الحمد لله أنه نلقاو ديما باش نحكيه على أنديتنا التونسية. مهم جدا صورة تونس في المستوى الافريقي واحنا سجلنا تراجع كبير في السنوات الاخيره، ان شاء الله العاقبه للتاهل الى دوري المجموعات. تحياتنا للجميع، نصبحوا على اصدقائنا في كندا امريكا، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، مرحبا بكل اورانجي معنا على الفريكونس على www.dionfm.net. حلقه جديده ورحله اخرى من اكسترا تايم بتاريخ الاثنين 14 سبتمبر، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. تحياتنا لكل مستعملي الطريق، سيسر ويحكم ربي يوصلكم سلمين. نحكيه دوري أبطال إفريقيا، نحكيه كأس الكونفدرالية، ونحكيه على الدفعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الرابعة. ترجي عود للسكة، الانتصار يغيب عن نجم الساحلي الجولة الثانية على التوالي، تألق شبيبة العمران، أول انتصار لقناوية والبقلاوة، تقدم سقيط الدير يوصل حصد النقاط، وسعيد جدل بحضور نادية في الإخراج، أيضا إيمان في الإخراج الرقمي، هاني في الأعداد، وسط نجوم أرمادا إكسترا تايم، سعيد جدل بحضور اللاعب الدولي سابقا ليس العياري.
3: تحية ليك حاتم، دوكس وهيب، خاصة جو جمال خويا وصاحبي، وفرحان برشا اللي هو موجود معانا. إن شاء الله نعملوا كالعادة سواتين بهيم وسواتين كما
2: كالعادة، موت على الخدمة والأرقام والتبع.
3: لا مش خدمة، ما كديو عندك ليك، كديو عندك أربع جمعيات، بريسك ثلاثة جمعيات تعديه، وما نكون كان نخبر به فيهم الإيجابي والسلبي أكيد، ما نتبش نحكيه فيهم بعد. أما تنجم تكون سعيد في ظرف الكورة وفي ظرف الظروف اللي تعيش فيها تونس اليوم، الحقيقة ثلاثة اللي تعديه وحاجة بيه برش.
2: الحمد لله سعد جدا بمرور أنديتنا إلى الدور القادم، وسعيد جدا بحضور المدرب سهيب زروق. مرحبا كوتش.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالفريق الكل، سادة المشاهدين ومتابعي ديوان اف ام وليكيب تكنيك كل.
2: مرحبا بك سهيب، وسعيد جدا بحضور الدكتور صادق قحبيش. مرحبا دوك.
5: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالاخرين الكل الموجودين، مرحبا بضيفنا بلي اسمع فينا.
2: مرحبا بك دكتور، يرجع لنا اكيد هو ولد الدار، ضيفنا دائما نشوفوه بعد التجارب في تونس والتجارب في الدوري الليبي، سعيد جدا بحضور المدرب القدير جمال خشير. مرحبا كوتش.
6: مرحبا بك خويا حاتم، مرحبا بالساده الحضور وكل متتبعي ومستمعي ديوان اف ام.
2: شنو حوالك كوتش؟ لمن يسال عن جمال خشير، وين جمال خشير من الموسم الماضي الموسم هذا؟ شنو فما جديد يا خويا؟ رانا نحبوك برشا والناس تحبك برشا وتحظى بمكانة عزيزة عند الناس الكل. ليسأل عن جمال خشير، وينو جمال؟
6: منورة بيكم خويا حاتم، يسأل عليكم خير الناس الكل. الحمد لله أنا متواجد حاليا في تونس، المدة الفارطة كنت في الدوري الليبي كما قلت، كنت تقريبا زوز مواسم في الاتحاد المصراتي، كانت تجربة الحمد لله كأي تجربة نتعلموا منها، وكانت تجربة باهية بالنسبة لي أنا. وحاليا كما يقولوا بلغة كورة ليبر ونطوندو نرى واش باش يسخر ربي في جديد ان شاء الله.
2: ان شاء الله ربي سهل اكيد القادم افضل بالنسبه للمدرب جمال خشيرم وبقيه مدربين التوانسه متالقين كالعاده داخل وخارج حدود الوطن. نحكيو بعد شويه الشامبيونز ليغ, نحكيو عن النادي الافريقي يقتلع بطاقه العبور الى الدور القادم كالعاده. لي سونداج حاضرين, لي دويال حاضرين عندكم انتم, عاونونا شويه في لي سونداج اصدقائنا على اليوتيوب. نسلم عليكم برشا يقول لي سلم علينا احنا في السعوديه, تحياتنا لكل جاليتنا التونسيه المقيمه بالخارج, عاونونا شويه في السونداج لانه ارائكم انتوما لي فوت نتاعكم تعليقاتكم هي اللي ديما نبنيو عليها كل حصص اكسترا تايم. بعد لحظات تنطلق الرحله.
1: لاكتو دو جور
2: دوري ابطال افريقيا, النادي الافريقي اقتلع بطاقه العبور الى الدور القادم, كيف نجح ماهر الكنزاري تكتيكيا؟ هذا هو السونداج اللي عندكم اللي يكون محور الدويل بعد شويه بين الكوتش سهيب واللاعب الدولي السابق انيس العياري. البدايه بالنادي الافريقي مع جمال خشيرم, شفنا تشكيله مهيب الشامخ, غيث الزعلوني, اسماعيل سيمبارا, عمار عبد الحق, حسين بن علي, سيدو خان, الان كونتي, اسامه شريم, ايمن الحرزي, فيليب كينزومبي, محمد السادة قديده. دوما 11 انطلق بهم ماهر الكنزاري في مباراته امام الجولي با المالي. هل اختيارات ما بين مباراه الذهاب ومباراه الاياب, ماذا غير الكنزاري واين نجح على مستوى التشكيله انطلق فيها المقابله؟
6: بون بالمقارنه مع المقابله الاولى في مقابله الذهاب, نشوف النادي الافريقي معناتها قام بزوز تغييرات, معناتها تغيير على مستوى الهجومي يتمثل في ايمن الحرزي مكان الخضراوي, وتغيير في على مستوى وسط الميدان دخول الشريمي مكان معتز الدام. معناتها كي نشوفوا معناتها زوز تغييرات هذوما بالمقارنه مع المقابله الاولى, اكيد الاطار الفني وعلى راسه ماهر الكنزاري عرف كيفاش يدرس الفريق الخصم, عرف نقاط قوته وعرف نقاط ضعفه, وشاف انه التشكيله هذه ملائمه معناتها وزوز تعويضات هذوما, خاصه نتصور انا من الناحيه الدفاعيه, مع خاصه الدور نتاع ايمن الحرزي اللي نعرفه معناتها دفاعيا يعاون برشا بخلاف الناحيه الهجوميه, معناتها من الناحيه الدفاعيه باش يكون عنده دور دفاعي, ونعرفوا لفريق الجولي بالمالي من الجهه اليمنى كان معناتها يقلق شويه, نتصور انه خير. نفس الشيء بالنسبه للشريمي اللي التومبيرامون نتاعو معناتها بالمقارنه مع معتز الدام اكثر منه ديفونسيف, لهذا السبب حب يمكن هو يجاري المقابله في انطلاقها, اعتمد معناتها على الكاترو واتروا في السيستم نتاعو, حاول كما قلنا يكسب منطقه الوسط ويأمن النتيجة ويتبع معناتها على ضوء المقابلة والسيركونستانس اللي باش يكونوا في وسط المقابلة يقوم بالتغييرات اللازمة, وعطات أكلها معناتها في الشوط الأول. شفنا النادي الأفريقي ما قصرش معناتها, قام بشوط أول محترم صحيح قبل معناتها في الكنز مينيت الأولى قبل الهدف, لكن الحاجة اللي بيت تحسب النادي الأفريقي الوقت اللي رجع فيه معناتها في تعديل النتيجة معناتها بري 3-4 مينيت دو جو, معناتها في شعر رجع في تعديل النتيجة, هذيك الحاجة الباهية معناتها اللي خلت النادي الافريقي يمكن يكمل الشوط الاول باكثر اريحيه, خاطر لو تم الشوط الاول معناتها النتيجه 1-0 ولا معناتها يمكن باش تصعب المقابله اكثر على النادي الافريقي. الشوط الثاني بالتغييرات اللازمه قام معناتها ماهر الكنزاري بالتغييرات اللازمه معناتها تقريبا بوست بار بوست.
2: باه تو نحكيو بعد شويه على التغييرات باش يكون هو محور الدويل نتاعنا, وين معناها نجاح ماهر الكنزاري التكتيكي المهم جدا هذه لونتام اللي حكى عليها المدرب جمال خشيرم. دكتور عباس كوياتي سجل الجولي بال مالي في الدقيقه 16, ماذا كان الشعور الصادق كحبيش وقت اللي سجل جولي بال؟ كان فما تخوف ربما انه بعد الهدف هذاك بكري النادي الافريقي يرجع ما يرجعش مع التشكيله اللي شفتها انت, النادي الافريقي قبل كمان في 16 دقيقه لعب, تخوف كبير من مباراه في البدايه نتاعها.
5: قبل كل شيء والحاجه تحيه للخيان في ديوان سبور اللي امنوا المباراه, لانه كانت معنا من الصعب وصعب جدا هكتراو في الادوار التمهيديه نتفرجوا على المباريات خارج تونس. الملعب حسب مارينيه ما كانش معناها ملعب ممتاز, معناها حسب مارينيه مش براتيكابل بكل, والبونتو جاي سويت ان كافوياج فما كفهمتني ولا تسديده رجعت قدام, وابارامون بون مريناش بالكدا, لكن لاعب النادي الافريقي والحارس كانوا يطالبوا بانه رجوع فلاغران كانه, لكن الحاجه باهي كما قال جمال للنادي الافريقي معناها تو سويت ابري عمل رياكسيون سجل هدف ممتاز كالعاده,
2: عدى القديده 18
5: كما حكينا جمعه اللي فات, الراجل قاعد يسجل في فورمه كبيره, يا با ريزون باش تنحيه باش تبدله, دونك هو قاعد ياكد وقاعد يتحسن من مباراة إلى أخرى, وقاعد يعرف كيفاش يتمركز ويعرف كيفاش يلعب مع أصحابه. دونك هذا أمون أفي معناها ستانكي إكسترا أوردينير للنادي الإفريقي, قاعدة تلقى في مهاجم اللي بشوية بشوية ينجم حتى ينسيها في رشاوات عامنين. دونك قديده سناء خير من قديده عامله. كان ذكر اول ما جاء قلت لي شنو قديده وشنو نجمو معناها نثمنوا في لعبه وشنو نجمو اونتر بارونتيز مش اللومو ما يقولوا له لازم يحسنوا. قلت لك الحس التهديفي نتاعو ضعيف مش قاعد يمركي. يبقى من عمناول سجل اهداف معناها ثمينه برشا وسنة كيف كيف هنا الراو ديجا معناها كان موجود ومؤثر مباراة المتلوي وأيضا في اللالي وفي الرتور معناها توا الوليد بثلاثة أهداف من أربع مباريات. دونك نادي الفريقي باركونتر عمل العديد الأغلاط في وسط الميدان الحقيقة مالجري كما قال جمال
2: في بداية المقابلة دكتور
5: أي في معناها في بداية المقابلة خاصة في الدوزيام واتيه متاع البرمير ميتان اللعبة معناها كانت أكثر فهمتني معناها بيد الفريق جوليبا. لكن عرف كيفاش يوقف عرف كيفاش
2: يتمركز اسمي بالأخطاء دكتور كي نقول وإحنا في البداية مثلا لأنه قريت تشكيل الكوتش وحلل تقريبا نكا جروسو مودو المقابلة في البداية متاعها كي شفنا سيد دوخان ألان كونتي وأسامة الشريمي هكا نورمالمون وسط متاع نادي الفريق
5: وسط عندك سيد دوخان كونتي والشريمي
2: الثلاثة ذوما معناها ما كانوش مع بعضهم معناها باهين
5: لا مش ما كانوش مع بعضهم باهين سي تو تان بلوك معناها النادي الافريقي تو الحرزي هو احنا حكيريناه الناس كل انا ايماجيني اللي هو باش يكون سور لو كوتي مي الحرزي كان كاتريام ميليو معناها واضح كاتريام ميليو معناها سور لا غوش وكين زومبي كان هو خلينا نقولوا المهاجم الثاني الجناح مهاجم ثاني اللي هو معناها سوبور القديده لا زون دو ريكوبيراسيون كان بلوتو موين فيرباس لكن الخروج بالكره كان صعيب شويه في لا كاليتي نتاع البلوز وفي ايضا ما كانش فما سرعه كبيره وحتى معناها لي رونفايسمون حتى لي باس لون كذا ما مشاوش بالكدا. النادي الافريقي عرف اون بيريود اللي صار فيها ان بو دو فلوتمون والحقيقه سي توت افي لوجيك خاطر لا بير هذوما داكسيو مش مستنسين يلعبوا مع بعضهم ما فماش تكامل كبير مع الحارس ايضا معناها فما الضغط نتاع الفريق المنافس اللي يحب يسجل بعد هدف التعادل حسينا اللي معناها فهمتني النادي الافريقي حب يمتص شويه هكا لونتوزيازم واللونفي نتاع الفريق الادفيرس اللي خفنا عليه النادي الافريقي خاصه بعد الهدف الثاني عياري لانه دقيقه 58 هدف الثاني اللي سجله الفريق المالي غارلي فيرنان كان مانيش غلط دقيقه 58 دقيقه 83 لنعدل إن كان كانت فما شوية معناها بريسيون كبيرة برشا لأنه الفريق المالي كان على بعد هدف برك من الترشح وهذه معناها الظاهرة هذه ريناها في ثلاثة مباريات على الفرق التونسية ثلاثة الفرق التونسية كانت على بعد هدف واحد
2: صحيح.
5: من الإليمينيسيون وهذا اللي نورمال ما في دور تمهيدي أول نورمال ما كنا نجم نتجاوزوه لو عرفنا كيفاش نجري وخير لماتش عليه كسوا الفريقي سجل أكثر هدف نادي سفاقسي مركل برا وإلا جرجيس حاولت كيفاش ما نتسجل أكثر هدف معناها لازم نتعظوا من الحكاية هذه ونحاولوا كيفاش ناخذوا باين على بك
2: فما شبه إجماع أنه ماهر الكنزاري نجح تكتيكيا في مجاراة المقابلة هذه وفما الأسباب وديجا كما قلنا عاونونا شوية في السونداج قلنا نجاح كنزاري نجم يكونوا ثلاثة معناها الاحتمالات اللي قلناها تنجم تكون صحيحة تغييرات في الشوط الثاني تغيير طريقة اللعب ولا شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة هذا تو سويت موضوعنا في الدويلة
1: Le duel
2: باش يكون ما بين سهيب زروق وأنيسة العياري نبدا بك سهيب سألنا وقلنا كيف نجح الكنزاري تكتيكيا ثلاث احتمالات خليناهم التغييرات في الشوط الثاني تغيير طريقة اللعب ولا شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة 3-2-1 سهيب تفضل
4: البريسيون اللي تحط فيها النادي الافريقي معناها قيمة الترشح في الماتش هذايا خلى انه شخصية المدرب وتغييراته يعني وحسن إدارته للمباراة هي اللي أثرت خاطر تحب ولا تكره يعني احنا حكينا على انتداب النادي الإفريقي الماهر كنزاري ماهيش تكتيكيا وفنيا بركة زيادة راهو مهمة جدا أن يكون عندك خليفة فوزي البنزرتي يكون مدرب عنده الخبرة والحنكة باش في مقابلات نوعية هذية نجم يتجاوزهم باختياراته برزانتو شفناه معناها مالجري معناها السيناريو نتاع الماتش اللي كانوا صعب برشا انك تقبل هدف الاول وتعدلهم بعد الهدف الثاني كان معناها اكثر اكيليبري ميم لي شانجمون نتاعو كانوا اوفنسيف تشوف معناها غير ثلاثة المهاجمين نتاعو الكل عاود دخل ثلاثة مهاجمين اخرين جدد واللي دخلهم لوج على الفريشور سيرتوف وعلى الكاليتي نتاع الفيتياس خاطر كان يعرف اللي ليكيب ادفيرس باش تطلع القدام باش تحاول تسجل دونك كان ذكي برشا في حسن اختياراته وذايا شخصيته رجعت على الفريق نتاعو.
7: سهيب زروق يقول شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة اللي هي ديجا ماشي أكثر في الليفوت لحد الآن ب 59% في انتظار نشوفوا آخر ليفوت شو مش يصير. عطيونا برشا ليفوت جماعة اللي تابعوا فينا على اليوتيوب مرحبا بكم الناس الكلاني سال عياري كيف نجح الكنزاري تكتيكيا تغييرات شوط الثاني تغيير طريقة اللعب ولا شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة 3-2-1 عياري تفضل.
3: باش نجم تكون شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة لازم تكون عندك تغييرات لازم تعمل شوال باهي أما الشوال باهي الشونجمون نتاعو في الدوزيام ميتون كانوا في كاس برشا سيرتو تيتوغو هذول الكولوار اللي جو أسبوع في الأمال أسبوع من بعده في رابيت الأبطال في ماتش ديسيزيف هذا ما يعملها كان مدرب عنده كاركتير الحقيقة
7: عمار عبد الحق
3: عمار عبد الحق يعني لهنا نحكيه على مير نحكيه على مير والنسخة جديدة نتاع مير إذا ما يعرفوا لاعبين هذه الفريقي اليوم راه ما عندك حتى ما ثميش تيتولير وروبلاسون كل ملاعب يلزم يوصلوا الميساج من عند مير كانزاري ما اللاعب ليه مع مير ما ما يكون اسمك ما ما تكون الكارير نتاعك تخدم تلقى واليوم فرصة للملاعب كله خاصة لعبد الحق حاتم باش يفرض روحه مع مير هذه فرصة مش تعاود ديما مش يجيك ديما مير في كاريرك يلزم يستغل الفرصة هذه كوم يلفو يلزم يرسم روحه يحاول يريز روحه أكثر يكون أكثر كونسنتري ما يحاولش يطيش روحه يعني فرصة العمر بالنسبة لعبد الحق اللي راه بروفيل دانكسي الجوش بالسياق اللي صار به المزيان اللي عنده راه إنه مير نجح وخاصة نقول انه عمل من كيزومبي جديد عمل شخصيه جديده لكيزومبي الور قول في الماتش هذا كيزومبي والبقيه حاط
7: التغييرات في الشوط الثاني وكيزومبي والبقيه يقول انيس العياري باش نرجع لكم اكيد الاولاد في علاقه بهذا زوز الاختيارات اللي قلتوهم صهيب وانيس العياري جمال الخشير مسالنا على نجاح مير كانزاري تكتيكيا صهيب قالك شخصيه المدرب وحسن اداره المباراه انيس العياري يقول لولا شخصيه المدرب لما نشوفوش تغييرات ولا تشكيله في الشوط الاول انت

0: الافريقي لهدف في تونس هو اللي خلى معناتها المقابله من نوع اخر. بالنسبه للمقابله الثانيه اكيد التعامل نتاع المدرب كان مهم جدا مع مع الوضعيه معناتها كما قلنا قبيله معناتها والناس كل اجمعوا على الشيء هذايا. رجوع النادي الافريقي في وقت ممتاز جدا بعد قبول الهدف الاول، لانه لو كان معناتها ما رجعتش في الوقت هذاك وكان هالشوط الاول خاسر معناتها مش كانت باش تصعب المقابله اكثر عن النادي الافريقي. الشوط الثاني قام بالتغييرات اللازمه تقريبا معناتها بوست بار بوست كما قلنا بالنسبه للتغييرات، عرف انه الفريق جوليبا مش يطلع اكثر، مش يعطي مساحات مش يخلي مساحات في الدار، هو الشيء اللي خلاه معناتها يقهم لاعبين عندهم السرعه واللي نجموا يلعبوا.
1: وجمال انت ما كنتش حاضر معنا الجمعه اللي فاتت، اما احنا نوهنا بالنادي الافريقي في لو جو هنا نقولوا فيرتيكال نتاع النادي الافريقي فيرسيون تاع ماهر ولا تمشي برشا فيرتيكاليتي ولا بروفوندور. اي دايور وقتاش يبدا فرحان المدرب كي زوز نمبر 9 بتاعي ماركي
2: بالضبط مولا فيرتيكاليتي موجوده موجوده اليوم. تودوك انت حكيت على البروفوندور كي زومبي عمره ما كان بالبرفورمانس اللي قاعد يعطيه في
1: السيزون. هو قاعد يعطي في البلوس
2: فوالا اليوم وقت اللي ماهر يجي يجيب شخصيته هو ولازم هذا راهو ميساج للملاعبيه الكل. البقاء للاجدر مع ماهر ما ثمنيش هذا اسمه اكس ولا يجريك. لا ما يلعبش ماهر ما الحكايه هذوما ما يلعبش ينجم
1: يخدروا كارير اون جو
2: ليه يتعديك يتجاوزك مهما يكون تفرض روحك تلعب فوق بلاصتك مرحبا بيك ما عندكش الجرينتا والروح وما تمشيش مع المنظومه اللي عندي وخليك ويتعدى. اليوم نحكيو على كيزومبي ليماج اللي وري فيها كيزومبي بوندون البريود الاخرانيه من بدايه سيزون حاجه اخرى. اليوم قديده انا نعرفه قديده راهو الي لوان ممكن يقدم فيه تو احسن نسخه من عند قديده من اللي كان في استاد يخدم عليه الو وقت اللي يجي ماهر ويراهن عليه ويرجع فيه الثقه.
3: علاقه كنزاري مع قديده انت قريب قبل الاستاد، البعض يقول انه العلاقه ما كانتش كبيره برشا بين كنزاري وقديده باعتباره انه الموسم قبل الفارط انيس ما عولش برشا على استاد قديده ما نشوفه يلعب في استاد نحكي ربع ساعه درجين ما يكونش في بعض المقابلات كاساسي. البعض حتى فتح باب التاويلات في وقت معين يقول لك لا كنزاري وقديدة غير مقتنع به، ولكن تقريبا تم تكذيب كل هذه الأمور وقديدة أصبح البرومي أتاكون في النادي الإفريقي.
2: ما هو صحيح والناس إذا ما تعرف وقت اللي مشي الإسبرانس المهر الإسبرانس حاب يجيب سيد قديدة
3: أبو
2: إيه بيان سير
3: كان زمن اهتمامات مهر كنزاري مع الإسبرانس
2: قال لك نجيبه معي للترجي قديدة كان يمن به برشا كان البروفيل اللي نجم يعاول عليه كان الملاعبي اللي رافي البروفيل كل اسكو اليوم في الشامبيونا ما نقولوش عنده كاليتي تكنيك مي عنده كاليتي فيزيك كبيره برشا نتذكر ماتش نتذكر ماتش عملناه نتاع الكلوب افريكا استاد تونيزيان وقتها ربحت انا زيرو وقت لعبنا في النايفر وتعملناه اللي مع ماهر شكون جاب البونتي بالبريسينغ وقتها على
1: الديفونس
2: ماركه وقتها موغيشا شكون اللي جاب البونتي
3: اما اللي قبله عمل البريسينغ
2: قديده من برشا بقديده ويحب قديده
1: وقتها جاي قديده للكلوب افريكا
2: جامني
3: في الميركاتو تاع ديسمبر عامناوي
2: وقت اللي عملت تجربه البرا
1: عمل قبل ما يصحف النادي الافريقي الافريقي كان على قاب قوسين باش يصحف النجم الساحلي
2: اوكي يعني انا قلت لك انا برشا ناس
3: مطلوب من ثلاثه معناها
2: يعني ماهر الكنزاري الحقيقه
1: معناها حكمه فيها دي ديتاي معناها كان قريب جدا
2: وقت على ذمه الملعب التونسي استاذ تونيزيان صعبه الامور وقتها لكن ماهر من اهتماماته برشا ناس يراو قديده من المدرب فكي والمدرب اللي عنده انشيما يرى قديدة هو البروفيل الأول اللي يبني عليه جمعية
0: ترانيس تتفاعل معاك
3: لأنه
0: لاعب معناتها لكاليتي ستانجور ستاسيون بلغة الكورة معناتها اللي تركز عليه يحب لي ديال كما كنت تقول أنت سو لو بلون فيزيك قوي معناتها الجو دو
3: اخرج من الميكرو جمال
0: معناتها مهم جدا معناتها فما معناتها عديد المدربين اللي لوجوا على الخصال نتاع قديدة
1: عنده دو زاتاكون كومبليمونتير عنده واحد موجود بور ديال موجود فهمتي الكرة الطويلة وموجود كما كنتوا تحكيوا الكومباتيفيتي والانجاجمون وواحد يحب البروفوندور ونكانغ بدا يوري بشوية بشوية
0: دو بروفيل ديفيرون اللي يلوج عليهم اي مدرب
1: يلوج المدرب يلوج ديما لا دو بروفيل
3: حسين حسين يقول كنزاري عدى مساج به للملعبية كي يعمل تغييرات هجومية وبدل الخط القدام الكل. احمد يقول كنزاري قاعد يوظف اللاعبين المتاحين عنده باحسن طريقة وقاعد يعطي في فرصة للشبان اللي تستحق فرصة ويقول انه صديقنا والله شفت تعليقي يقول راهو البنك نعدي النادي الافريقي فيه معناها عندك معناها باش تنجم تعمل التغييرات. سهيب لهنا ماهر الكنزاري نحكيوا الواقع لما تعاقد معه النادي الافريقي كانت ربما فما بما يسمى جبهه الرفض ما برشا عباد رفض التعاقد النادي الافريقي مع ماهر الكنزاري. يظهر لي بعد انطلاقه البطوله وشفنا التوظيف وشفنا معناها ماهر الكنزاري بدا يربح في نقاط وفي اشواط كبيره مع جماهير النادي الافريقي.
4: صحيح ديما الشواء.

0: الفاسون هذايا يكون صعيب، خاصة نعرف احنا يعني التنافس بين الترجي والافريقي، وكتاب ده فما اسامي يعني مثلة الأندية هذية باش انتقل من نادي لنادي ديما صعيبة برشا، واحنا ما سنسناش بها في تونس سيرتو في المدربين، يعني ديما أبناء النادي هما تلقاهم يخدموا كان في النادي نتاعهم. الاكسيبسيون صارت في نادي الإفريقي، هذا يرجع للإدارة الحسن، يعني اختيار تحس اللي فما اختيار مدروس كيما حكيت، ونعود مرة أخرى نرجع راو بارفوا ميلس لازم يكون مدرب معناها توب في كل شيء، ما يزم يكون متكامل ماهر تحب ولا تكره، يعني التجارب اللي خاضها من ناحية تكتيكية والفنية تحس مدرب عنده أفكار، وتحس مدرب قاعد يعني قاعد يخدم في خدمة باهية، وميم طون فما شخصية متاع مدرب، وده تريز امبورتون انه تدخل البارك متاع نادي الإفريقي راه ماهوش سهل، وانك تكون معناها تجاري الإفريقي في كومبيتسيون كان بعيد عليها برشا في الظروف هذية، زده كيف يخرجوا لكم لاعبية معناها كانوا كلي بالنسبة للنادي الإفريقي، وتعرف كيفاش تنجح المعوضين متاعهم، هذا تريز امبورتون. صادق حكي على الفيرتيكاليتي متاع سيستيم النادي الإفريقي، هو اللي نجح كيزومبي، خاطر شنو باش يخلق؟ باش يخلق سباس للي متاعك، وكيزومبي قوي في لانكونتران، دونك عطاه الاسباس وين هو يحب يلعب، وين بوان فور نتاعو قديده كيف
1: من له الوظائف نتاعو
0: اكزاكتومون، معناها قديده قوي في البريسينغ، قوي في الجينيرو في لي فور نتاعو، وذاك شنو يحب الجو فيرتيكال، هذاك شنو يحب نمره 9 قوي برشا، تخدم عليه ستاسيون يعاونك باش تنجم انت تليبيري لي زيلي نتاعك، وذاك على شرينا كيزومبي. لكن توا مشكلتي ان الافريقي مازال مش متوازن بين لي دروا ولي الجوش، معناها ديما ياسر الكلوب يلعب على الكيزومبي، يزم شويه الكوتي الاخر تخدم شويه من ناحيه الخضراوي ولا الحرزي، يزم يكون فما اكيليبر، لكن نشوفوا النادي الافريقي قاعد في الطريق الصحيح الحقيقه.
2: الكنزاري يقول صديقنا عبدو بدا ياخو في ثقه الجماهير، وهذا باهي باش يخدم في ظروف جيده. محمد بوعزيزي يقول باش نبدل فيه شويه الكومونتير يا محمد، يقول حاتم برشا كاليتي موجوده، كانوا غايبين موسم الفارط على فوزي البنزرتي، هذه اللي بدلتها انا، ويقول مغيبهم انا بدلتها ميساج انه ما نحبش ندخل في حتى طرف. الموسم اللي فات كونتي ابرز مثال، رجعنا عندي لي ميساج هكا قلنا محمد، لكن ميساج بدلته شوي.
3: بون يفو دير اون شوز، معناها لو احنا نحكيو على المباراه نحكيو على ديبيوت سيزون تاع النادي الافريقي، مي تو ني با روز راهو، معناها مش متفاهمين، معناها مش لا لا لا مش سي با لا بيرفكسيون، راهو
2: اسماعيل سيمبارا
3: مش المباراة الممتازة جدا،
2: سيمبارا سي دوخان، سيمبارا سي دوخان لانكونتي فيليب كينزومبي، وايضا سجل كانك سجل تخلو عطا ترشح النادي الافريقي.
4: شوف حاتم انا مع الدوك وقت اللي يقول الدنيا ماهيش وردية، ما نجموش اليوم في تحليلنا في مدة الوقت اللي نحكيو فيه على الكلوب انه كل شيء وردي، النتائج قاعده تتبع لو بلوز امبورطون الماهر انه يجني نقاط ويعمل كاليفيكاسيون مهما كانت النتائج، اون شير شبا
3: يعني صعبه للغايه، واحد بلاش واحد بلاش واحد بلاش
4: ولا ودي بلاسمون صعاب. لكن النقطه الاهم حاليا نراها انا، لانه اليوم وقت اللي تبدا الدنيا نور لازمك تفركس النقاط باش تعاود تبني وتصلح. انا كسيال في الكلوب افريكا تحكيش معاه، لانه كل وقت باش ياكد كلامي، خاطر وقت اللي انا حكيت على فاز الماتش عليه حكيت قلت وتنجم تنحي الخضراوي افكتيفمون ماهر قريته شويه، نحى الخضراوي ونحى زدام وعمل دي شونجمون. اليوم كي تتفرج في الكلوب وتحاول تتبع لليني ثلاثه نتاعها يلزم انكسيال، اليوم ما تنجمش تمشي بعيد في الشامبيونز ليج، وما تنجمش تلعب على البطوله وعندك الكوب دي لا تونيزي بدوز اكسيو ان جون. انا عبد الحق باش ندز معاه نحاول نواعيوه نحاول نحكيو عليه تكنيكمون باش يصلح بعض الحاجات، لكن حاليا ثم بعض النقاط ابروبو لاكس.
3: صحيح
4: ابروبو لاكس عبد الحق،
3: اما لاكس عنده حاجه عياري توا اللي هو في الفورمول هذه محمي شويه بخان كونتي والشريمي محمي،
4: ثم الريدو محمي معك.
3: وراهو باش نحكيو على ماهر، وسي ماهر ما جازفش، ماهر ما جازف في المباراة الرتور كان من 60 كي تلزح بيعدل باش يضمن، اما ماهر من الاول نحى الخضراوي اللي هو بيرمون اوفنسيف، حتى الحرزي اللي هو ميليو دو كومبليمون، معناها سي با نيليي ما عادش عندك الفرصه تاع ليليي، ونحى صديم اللي يمشي فير لافون الكره الثانيه، حتى شريم اللي هو اللي
4: خليني نكمل لك حاجه،
3: سما جوست كم معناها التغييرات اللي عملهم دفاعيه
4: دفاعيه وعمل الريدو. لكن اون اوبلي با حاجه في ديبلاسمون كيما جوليبا تلقى ان غارديان يعملك دو بارات كوميم يخليك في اللعب، مهيب الشامخ اليوم يزمنا نحكيه على الجارديان هذا قاعد يكبر في النادي الافريقي عامناه وتعامناه في المتلاوي عامناه في الكلوب اثناء يلعب تصفيات تشامبيونز ليغ مع بطل مالي اون ديبلاسمون صعيب كي يعمل دو بارات في ماتش ما نجم يعطي الثقه دق الحاجه مهمه برشا قال ليزاكسيو سيفري تاو ما ورا شيء المحميين سيفري محميين وقت اللي تلقى ان ريدو في تريو ريكوبيراتور كيما خان اللي من الافضل تاو اللي موجودين مع كان مع كانتي مع شريمي الحقيقه معناتها مازلت ما تمسش لكن من بعد وقت اللي باش تولي انت تلعب في البطوله بالكاد 3 ا وتحاول تمشي وتبني باش تلقى روحك
3: باش يلقاو اكثر ديفيكولتي وقت اللي الكلوب عندها الكوره
4: وقت اللي عندها الكوره
3: الكلوب عندها الكوره مش القدام وقتها لو ماركاج دو بريفونسيون يتسمى
4: هذه
3: لو ماركاج دو بريفونسيون على بير دو لا بال هذيك
4: المشكله نكمل نختم في ساعه ميساج ابروبو الحرزي اللي انا نمن به برشا الوليد هذه جوسكا مانو نستنى فك الديكليك اللي باش يعملوا في الكلوب افريكان التوا ما ريتش الحرزي نتاع المستير ثم زاد سور لو بلان زعلوني وحسين بن علي الماتش الاخراني ثم بوكو دي ديفيكولتي وبرشا نقاط فنيه زمنا نحكيوا فيها انا رير عمرك ما تعطي مساحه الان كولوار بدو متر باش ياخذك اون دريبل وهذه قاعده تصير لرير لاتيرال الصحيح اللي يبدا فيزيكمون حاضر يبدا واقف مليح وذكي اوتوماتيكمون الكولوار
3: فيزيكمون حاضر بن علي حاضر
4: هذاك علاش قلت لك وذاك علاش هذاك علاش مير حب الشيره اليسرى حب يعمل لها اكثر كوفرتور
3: زيد الحرز
2: صديقنا بيانكو روسو يقول الايجابيات ظاهره لكن يقول يا جزبار يعطيه صحه كنزاري اما راهو لو فري تيست لي وللبيرو هو سورتو تورجي وبيان سور شامبيونا سيف الدين صديقنا حمام يقول ايجابيات ظاهره لكن بالله خليه الدكتور يذكرنا النقاط السلبيه خاطر الافريقي عانى دفاعيا وخاصه على شيره بن علي فما مشكل في الربط بين الدفاع والوسط اطلب منك انت ديريكت
3: كيف حكيناه توا النادي الافريقي لو ريزولتا انصفو ولا كاليفيكاسيون موجوده واحنا الكل فرحانين ونثمنوا واللي ما يصلحش اغلاطه اوتوماتيكمون ما يقدمش
0: ما يتطورش
3: ما يتطورش واللي بون باش نرجع جوست كلمه على مهيب الشامخ لانه انتو قدتوا في وقت من الاوقات على كوب دي موند نسى العياري قال لعب في المتلوي بعد لعب في الكوب افريكا ومن بعد مشي الكوب دي موند يمشي الكوب دي موند صارت مشكله كبيره ما بين بلجيكا والماتش الاول لكن الحاجة الباهية اللي توا الحارس راجع وإلى رترو في كونفيونس ويعمل في دي باراد ممتازين وحتى في الليلة يعمل دي باراد باهين وقاعد بشوية بشوية يرجع لحسن مستواه في صمت وذاك الشيء يلزم باش يكبر الحارس هنا رينا احنا شنو صار المميش وكيفاش عاود صارت له مشكلة أخرى وعاود رجع عاود غلط عاود كذا راهو طون كي لي جون لازموا التركيز وكل التركيز نادي الإفريقي باش نجاوب أخونا عرف مشاكل على لي كولوار لي كولوار نتاعو صحيح في الان كونترا عرفوا مشاكل في الايرون فيرسومون عرفوا مشاكل في لي باس في الانترفال عرفوا مشاكل وهذوما مع فريق بلغه الكره اكسح شويه وعندها اكثر كاليتي توجب دونك ما تنساش حاجه اللي هي اون ايكيب النادي الافريقي اون كونستركسيون معناها جمعيه صحيح فيها لاعبين لعبوا من عمناول لكن انت كي تاخذ لو كور دو جو شكونهم لو كور دو جو لي دو اكسيون قدامهم لو روليور معناها لا سنتينيل قدام روليور اللي هما ينجم يكونوا جدد كونتي وزادام اللي ما لعبش معاهم وقدامهم لافون سونتر لعب معاهم ستة شهور برك دونك كون لو فيو با فما أربعة خمسة جدد يفو دو تون يفو ان بو دو تون مي با لوفوري معناها
2: هذا هو
3: فهمت
2: نخدموا بالسونداج كيف نجح الكنزاري تكتيكيا 53% قالوا شخصية المدرب وحسن إدارة المباراة 36% قالوا تغييرات في الشوط الثاني و 12% قالوا تغيير طريقة اللعب بعد شوية نحكيو كحلة وبيضة نحكيو سيس النادي الصفاقسي وحقق المطلوب علي معلول كالعادة الجدل متواصل حول نبيل الكوكي رغم الترشح لحظات يكون عندكم السونداج الثاني محور لو دويل شنو هو أكبر مصدر للخوف عند جماهير السي اس اس هذا هو السونداج اللي اخترناه اليوم ضعف الاداء والمستوى الحالي مواصلتنا بالكوكي بنفس الاختيارات او عدم وجود حلول كافيه فاصل ونحكيه بعد شويه على كاس الكونفدراليه السي اس اس في الدور القادم
1: الماتش ما يوفيش في دقيقه 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام
2: مرحبا بكم من جديد. نواصلوا المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة نتاع العشية. سكرنا قوس دوري ابطال افريقيا، نحكيو على كأس الكونفدرالية الافريقية. نبداو بالجزء الاول من العنوان. النادي الصفاقسي حقق المطلوب بطبيعة، انتصار مهم ومهم جدا للسياسي خليه في الدور التمهيدي الموالي. عبد الكريم النفطي في اول تصريح نسمعوا شنو قال على المقابلة وعلى النقائص. نسمعوا شنو قال عبد الكريم النفطي.
5: الاوبجيكتيف انه نتعدي ديزيام تور وبعد نمشيو لليبول قدره ربي، فهمت؟ نعرف فما برشا ضغوط على الملعب اللي ما بي عندنا دي جوور اكسبيرمونتي. الريتم اليوم بدنيا كنا خير برشا بارابور لي ماتش. اليوم سيزيام ماتش احنا اللي نورمالمون نلعبوه في البريباراسيون، مش نعمل تيعلى راهي مش تيعلى لا اكثر لا اقل، لكن انا نشوف الفريشير فيزيك قاعده اليوم من ماتش لماتش قاعد حسن. لي زوكازيون موجودين اوكي، لكن طبعا اللعب نتاعنا مازلنا نستناو فيه، مازلنا نحب نشوفه مخير هكا ومش نشوفه قد تربي مخير من هكا. الافكتيف ريش الحقيقة اليوم اللي تأهل موجود ما حكاية عادية، راه ماهوش حاجة كبيرة. نادي الصفاقسي جماهير كبيرة، حاجة اللي نقصتنا اليوم الحقيقة هو الجمهور. ريت كي تلعبوا ببلوش يصير المنتدبين نقص، الكيب ما اكتملش على مستوى الافريقي، مازال رايعي، مازال جاكم بي، مازال ذويب. اليوم لقينا على مصاف على بنك الاحتياط الرحماني بكار، ان شاء الله نتمنوا له الشفاء العاجل يكون موجود ان شاء الله عن قريب. يعني اليوم الافكتيف ان شاء الله يكتمل من مباراة
2: بنغرديان ان شاء الله. ان شاء الله الافكتيف يكتمل، يقول المدرب المساعد عبد الكريم النفطي. ديجا خلينا تصريح اخر لنفطي، حكي على الرياكسيون تاع الجماهير والغضب وغيره، وهي بعد شويه باش تكون محورنا في لو دويل. جمال خشارم ابن سياسيس واللاعب السابق لنادي الصفاقسي والمدرب السابق ايضا للنادي الرياضي الصفاقسي، باختيارات دحمان معلول مونديكو مثلوثي حبشيه دربيلي ودراغوس غير موتيا باب الوافي ولولاندو. هذه هي التشكيله اللي كان بدا بها نبيل الكوكي في المباراه. رايك في الخيارات؟ بين انتقاد يقول لك يواصل بثلاثه ملعبيه في قلب الدفاع، لماذا لم يغير؟ علاش بقينا نلعبوا التالي؟ فريق في المتناول، برشا كلام تقال حول الاختيارات الفنيه منذ البدايه لنبيل الكوكي.
4: اكيد كي نشوفوا النادي الصفاقسي اليوم والتاريخ نتاعو في البطولات الافريقيه وخاصه في كاس الاتحاد الافريقي، معناتها المفروض معناتها فما قدام فرق ما بين قوسين معناتها ضعيف عليك في المستوى، تطلب ديما مخير، معناتها ديما تحاول تكون افضل، ديما تحاول الترشح نتاعك يكون اسهل، بالرغم انه ما عادش فما مقابله سهله ومقابله ضعيفه في كره القدم. لكن النادي الصفاقسي قاعد معناتها يتبع في نفس التوجه اللي هو 3-5-2 تقريبا، ديما ثلاثه في محور الدفاع اللي نشوفه فيها. معناتها يمكن المقابله هذه الحاجه الوحيده يمكن اللي شفتها انا في السيستم، انه الدخول علي معلول اكثر الوسط في وسط المقابله تقريبا، في جردهات المقابله كان اكثر يدخل الوسط باش يعمل التفوق العددي معناتها على مستوى وسط الميدان. يمكن النادي الصفاقسي اكبر اشكال اليوم واللي هو موجود هو البناء من الخلف، معناتها ما نشوفوش النادي الصفاقسي وقت اللي باش تفرض لعبك خاصه في الميدان نتاعك، لازمك تكون انت عندك معناتها انشيما معين اللي تخدم به اللي تخرج به الكرة من تالي، خاصة على مستوى وسط الميدان نسبة امتلاك الكرة. معناتها ما نشوفوش النادي الصفاقسي قاعد يوجع. كان شفنا كيفاش كما قلنا معناتها تقريبا يد بالوافي، معناتها كي نشوفوا السيستم 3-5-2 لكن يد بالوافي اغلب ردهات المقابلة كان على الجهة اليسار كجناح، علي معلول هو اللي قاعد يدخل للوسط. نادي الصفاقسي لقى الحلول في المقابله هذه على اثر زوز كرات ثابته. شوف نادي الصفاقسي خلق فرص معناتها صحيحه، حتى الفرصه اللي جات لياد بالوافي معناتها سويتا اون دوزيام بال، معناتها كره لعبت معناتها القدام طاحت قدام موتي بال اللي بتمريره معناتها ممتازه، خلى ياد بالوافي في وضعيه ممتازه. لكن ما عرفش يتعامل معها. لكن نادي الصفاقسي كما قلنا ما هوش الفريق اللي نشوفه فيه يفرض في لعبه، الفريق اللي
2: ما يطمنش،
4: ما نقولوش ما يطمنش، لكن كما شفنا تو الديكلاراسيون معناتها كي تشوف معناتها الديكلاراسيون تاع كريم
3: ما يتطورش
4: بالضبط، معناتها الديكلاراسيون معناتها قال لك عنا ان افكتيف ريش، معناتها اليوم معناتها الماده متوفره، معناتها نقول لغه الكوره ما بين قوسين القماش موجود.
2: انا نتفاعل معك في هذه، قال عنها انفكتيف ريش، ولكن زاد قال انه ما تنساش اليوم هشام بكار بليسي بالتحاق تراعي وجاكم بي وذويب
4: ايه كي نقولوا افكتيف ريش
2: ماهوش حاضر على البنك، لكن مش حاضر كي
4: نقولوا افكتيف ريش معناتها راهو الدوبلور معناتها بريسك كيما اللي قاعد يلعب تقريبا على نفس المستوى، معناتها غاب هذا يحضر هذا. سيفري ساعات تلقى ان جوار معناتها اللي مش بالسهل باش تعوضه، لكن معناتها مش كل اللاعبين معناتها يصعب التعويض نتاعهم،
6: معناتها النادي الصفاق زي ما تصورش انا باه اليوم احنا من التحضيرات ولا من بدايه من بدايه
2: نمشي معك
6: التحضيرات معناتها نعرف اللي الله لا يقدر في صوره ما اصابه اللاعب هذا ولا اللاعب هذا انا عام بلون ا بلون بي بلون سي فهمتني
2: لو فرضنا انه عبد الكريم النفطي كي حكي نعطيك انا مثال اللي عنده على البنك البارح لانه كي حكي قال مثال لو اي تراي اي جاك امبيد ويب تضرب لي هشام بكار مع عدم الجاهزيه الكامله اللي مؤمن الرحمن يلقاو على البنك حلاوي بن علي مذبي عبسي متبي بنصير رحماني أقبولي وديارة هذه الخيارات اللي كانت عنده على مستوى بنك البودلة هل اللاعبين هذوما المتواجدين على بنك البودلة بنك الاحتياط ينجم يكونوا دي دوبلير باهيين في صورة إصابة أو خروج لاعب في اللي تيتولير هذوما
6: مدامه في النادي الصفاقسي يكون باهي حاتم طونك يلعب في فريق في مستوى النادي الصفاقسي فريق ألقاب يلزم يكون معناتها يلزم يكون باهي
3: يا ما اسمه مش وزنة أسماء مش وزنة مقارنة بالحديث اللي يدخلوا معناها اليوم كي لا قدر الله تضرب واحد وإلا يتعاقب واحد مدرب يخمم قبل ما يختار ما بين زيد ولا عمر على خاطر مزوز مستواهم الحالي أبار أقبولي اللي هو به لكنه مضروبة لكن الأخرين معناها
2: أقبولي عنده تعرض لإصابة
3: مضروبة إذاك به ويبفر لفير
4: اللي دخل زميتون ضيع فرصة
3: هي مضروب عنده غرز ومضروب
4: وصارت تحكي على ملاعب يتبعوا فيه في الشامبيونات
3: اي صارت سيليكسيون على غرز اي ابار هذاك
4: مش
3: مهذبي دوبلور تاع الدربالي اللي هو بجوده لاعب معناها
4: مش لا تكون اللي
3: اي ماهوش لا هما كلهم ماهوش اكثر
4: اي هذاك علاش باش نحكيو عليه من بعد
3: لا احنا متفائلين اللي هما كلهم
4: ما
3: عندهاش توب
4: دوك دوك احنا غش قلنا قلت للنادي راس فيقسي ومسؤولين نتاعه اللي هما احبابنا واصحابنا قلنا راهو التدعيمات الكل قاعده تصير في الوسط متراعي للجاكن بي عبيتو الوسط شرجي على الاخر الوسط من بعد نحكيو فنيا لو بلوز امبورطون اليوم لي زيليمون القديم اللي باش يصنع الفارق وتسجل اهداف البارح اوكبيليرا ودخل كره تيتا تيتا اتاكون
2: رجعونا الكلمه هزينا الكلمه من جميع
3: مش في السيمات
2: هزينا الكلمه من الكوتش تفضل خش مصر معك
6: نتفاعل معك الناس هذيك يمكن المهاجم ما عرفش يتعامل مع الوضعيه على خاطر كان بجنبه اللافي اللي كان ينجم مد الكرة ما تدخلوا يا للفيلي
4: ليه تقييمي مش على الفرصة تقييمي هو ريتو قدامي لا لا مش حتى على التعامل مع الفرصة ديك هو كأصلا كبروفيل بشي كل التاكون متاع السياسيسي يهز على ظهره صعيب برشا
3: بلوس تتفرج عليه سنة تبقى وكرة
2: مجال جمال فكرته
6: بلوس عنا تكلم اللي نشوف فيه الكرة مش قاعدة توصل أصلا لين ذاتها
3: صحيح
6: معناتها هذا هو الاشكال الكبير
2: خليه الكوتش يتحل
6: اليوم النادي الصفاقسي ما نحسوش انه فما ما نحسوش جمعيتنا معناتها توجع معناتها الجمعيه معناتها اللي قاعده معناتها تو مومون تنجم تعمل رياكسيون تنجم توجع الفريق هيك تنجم الدوميني وتشد ليكيب الاخرى معناتها معناتها بالديز ودوز وكانز مينوت وتو مومون نجموا نخلقوا فرص هذا هو الاشكال معناتها باش نجموا نحكيوا على ليني داتاك الكره مش قاعده توصل والاشكال هنا يبدا من الخلف معناتها صحيح هشام بكار عنده مكانه كبيره في النادي الصفاقسي وخلى معناتها فراغ كبير خاصه معناتها معناتها التناسق اللي كان بينه وبين علي معلول وبين معناتها صحيح سواء في التغطيه ولا خاصه في اخراج الكره لكن يمكن معناتها زاد حسب نظرتي انا يمكن المثلوثي كان قاعد يمكن على اليمين يمكن يكون افضل في اخراج الكره من اللي معناتها ولا اناكسيال على اليسار معناتها هذوما يمكن حاجات تمست ليني كامله قلقت النادي الصفاقسي في اخراج الكره معناتها لكن نحاول ديما تحاول معناتها الحاجه الباهيه انه النادي الصفاقسي اليوم مترشح فما فتره نتاع راحه اللي تنجم معناتها تحاول تصلح فيها والنادي الصفاقسي معناتها يكون افضل
2: فما غضب متواصل من الجماهير قلنا انه الجدل متواصل حول نبيل الكوكي رغم الترشح رغم 4 نقاط في البطوله لكن جمال السيساس وكاني بي مش مقتنع لحد الان بمردود الفريق عبد الكريم النفطي المدرب المساعد يتحدث عن رد فعل الجمهور شنو قال عبد الكريم النفطي
5: رد فعل الجماهير عادي انا عاديين جدا عاديه وذاك هو الجمهور كان ما عملش رد فعل ما عملش بريسيون على الفريق الفريق ما يجيبش تحسن ان شاء الله بقدره ربي في المقابلات الجايه يكون تحسن ان شاء الله انه المباريات الجايه نكونوا افضل على مستوى الدوري وهذاش قاعدين نمشيو فيه ونتحسنوا
2: دونك عندنا دويل شنو اكبر مصدر للخوف عند جماهير النادي الصفاقسي قلنا 3 اقتراحات ضعف الاداء والمستوى الحالي موصلت نبيل كوكي بنفس الاختيارات والا عدم وجود حلول كافيه عندكم السونداج بالنسبه للجماهير اليوتيوب سينون توت سويت موضوعنا في الدويل الدويل الثاني باش يكون بين الدكتور صادق قحبيج وانيس العياري قبيله بديت بسهيل تو باش نبدا بانوس انيس العياري اكبر مصدر الخوف احنا حكينا على اختيارات وغيره شنو اللي يخلي جماهير السي اس اس خايفه برشا انه ضعف الاداء والمستوى الحالي والا المواصله بنفس الاختيارات ولا عدم وجود حلول كافية. 3-2-1 عيار يتفصل
4: ضعف الأداء والمستوى الحالي أكيد، لأنه وقت اللي تحكي عليه في كتيف ريش وكي ثم ليزيليمون، لكن المانيير ما ثماش، دوميناسيون ما ثماش، لا في طيب لميري لا البرة، يعني كيف كما ندرس فيه قسم تفرض ستيل دو جو تحب ولا تكره. البارح لادفرسير موين على الاخر بعيد كل البعد، ندرس فيه قسم يلقى مشاكل، نقول عليه معلول ملك الحلول، تنحي عليه من سياسيس حاليا تيقف سياسيس، وهذه حقيقة. أنا رأى أنه الحقيقة معناتها الأداء والمستوى يزمو يتحسن في جاتنا من بعد ثم ملعبية باش يحضروا، لكن ما هيش السي اس اس اللي تعم في دوميناسيون تخلق في ديزوكازيون كبار كما قلنا على سوبالاريتي علي معلول يعمل شي إكسبلوا سينو ما ريتش إكسبلوا انديفيدويل من ليزيليمون اللي موجودين في ندرس فيقسي، وذاك عليه جمهور ندرس فيقسي توا حاير ومتقلق على جمعيته لأنه ما ثمش سيركوي بريفيرونسيال. الفكرة مازالت ما تحطتش على الميدان، وندرس فيقسي ما يوجعش يلقى في مشاكل. بورتون البارح جمهور ندرس فيقسي أرى أنه الأدفيرسير نتاع البارح يكرهني ثلاثة أربعة عادي، ما عندك حتى مشكلة. ذاك علاش جمهور السفيقسي اليوم تخل فيه الدوت وخايف على جمعيته.
2: أنيس العيار يقول ضعف الأداء والمستوى الحالي، شنو الدكتور باش يقول في الديال شنو أكبر مصدر للخوف عن جماهير السي اس اس؟ دوك ضعف الأداء والمستوى الحالي المواصلة بنفس الاختيارات ولا عدم وجود حلول كافية. 3-2-1 دوك تفضل.
3: هو الحقيقة ضعف الأداء والمستوى الحالي
2: ميكرو كل... معاش مسو شوية
3: الناس كل شافته وعرفت اللي كونه نادي السفيقسي حاليا ماهوش قاعد يمتريزي في مبارياته، مش قاعد يخلق في فرصه، مش قاعد يمشي فير لافون، تو لو كونترير، معناه كما كنا نحكيهم بكري على ما غير من دخل مقارنة النادي السفيقسي ما فماش بروفوندور، ما فماش فهمتي لاعبين اللي قادرين باش يعطيوك لامبولسيون ولا قاعدين قادرين باش يعطيو لا باس جوست باش يجيبوا وضعيات وفرص انها لتسجيل. وهذا ايضا يرجع لعدم وجود حلول كافيه لابصار في البركات، انه فريق باش يلعب بثلاثه اربعه ثلاثه ولا بثلاثه اربعه اثنين واحد ولا حتى بثلاثه خمسه اثنين لازم يكون عنده لاعبين سريعين ولاعبين عندهم فنيات كبيرة، خاصة في الثلث الأخير لازم يكون عنده أجنحة كأنه باش يلعب بتروا كتروا. وضرب الكشف الاختيارات المدرب حاليا مع المجموعة اللي عنده هما اختيارات معناها ماشي أكثر دير الفولي ديفونسيف والفولي متاع فهمتي يستحفظ ويربح بأقل فهمتي مجهود وأقل عدد ممكن من الفرص، وهذا اللي جماهير النادي السفيقسي ما تحبذوش ومش مستانسة تراه في جماعيتها.
2: انتهى التوقيت، برافو دوك، برافو أنيس العياري سويب، ما حكاش على سي اس اس، دونك باش يكون هو رأي كما نقولوا رأي الحكمة بالنسبة للكوتش سويب زروق. سمعنا شنو قالوا لخيان جمال خشارم أنيس العياري والدكتور صادق قحبيج، لأننا نحكيه على اختيارات السياسات، نحكيه على اختيارات نبيل كوكي، سألنا لأنه مهم جدا. راهو ساعات إنسان يعرف شكورة ما فيه مشكورة، يشوف لبيلان يقول لك أنا جمعية في شامبيونات دو ماتش عاملة ربح ومتعادلة ومترشحة في كوب دو لاكاب وزيد على هذا الجماهير ما إيش راضية، دونك فما حاجة معناها شنية أكثر حاجة تخلي الجمهور يخاف سوايب كي تتفرج على السياسات؟
0: شوف ما بين الأوبجيكتيف وما بين يعني الأداء متاع النادي إلى حد الآن النادي السفيقسي في الأوبجيكتيف اللي محطوط فيه، يعني عامل أربع نقاط في البطولة، مترشح من الدور الموالي في كأس الكونفدرالية، في الأوبجيكتيف موجود إلى لا نادي السفيقسي. من ناحية الأداء يدري لخين الكل معناها تفهموا في نقطة واحدة اللي هي يعني الانيماسيون في التيران، كيفية معناها استغلال الملاعبية اللي عندك، كيفاش يتحركوا في التيران، تبدأ عندك الكرة خاصة يعني كما حكينا على خروج الكرة يعني في 3-5-2 فما انيماسيون لازم تتخدم، وقت اللي يبدا حافظك الادفيرسير لازمك تنوع من الانيماسيون تاعك، الملاعبيه لازم يبدلوا المراكز. بين بالكاشف اللي نبيل كوكي بالنسبه لي هو عنده نقطه قوه اللي هو علي معلول، وعلي معلول معناها لازم تتوظف التشكيل على اساس وجود علي معلول، ويلزم التشكيله والتوظيف هذا الكل ينجح كان علي معلول. وهنا وقت اللي يبدا ادفيرسير يتفرج فيك ويعرفك وحافظك تقعد انت شادد كان في سيركوي واحد، وقتها هنا تتعطل الانيماسيون تاعك، تولي فما مشكل في خروج الكره. دونك نادي رادي سفيقسي ما انا حسب ما نشوف ما عندوش مشكله كبيره برشا في الافكتيف، ما عندوش مشكله في 3-5-2 ولا 3-4-3 ولا 4-4-2، ديما الانيماسيون تاعك لازمها تكون تفاجئ الادفيرسير تاعك، لازم خروج الكره كيما حكى جمال يعني ما يكونش ظاهر وين ماشي وين تحب تكمل الـ يعني الاكسيون نتاعك ولا تاك نتاعك، هذا المشكل وين. دونك نشوف اللي فما مشكل نتاع فرجه في نادي السفيقسي، نادي السفيقسي مش قاعد يفرج في الجماهير نتاعو، ومش قاعد يعني يدومين لادفرسير نتاعو من اول دقيقه لاخر دقيقه في ليفيكتيف اللي عنده في لي كونديسيون المحطوطين في لادفرسير زاد خاطر لادفرسير كيبدا عندك ادفرسير انت اقل منك مستوى فني اوتوماتيكمون يلزمك تكون معناه خير منه برشا. لكن نعاود نقول مره اخرى باش واحد ما يكونش متناقض مع نفسه النادي الصفاقسي المؤشرات الايجابيه اللي فيه اكثر من السلبيه
2: اكثر من
0: دونك ما يلزمش العباد تخاف فما تصليح اكيد جدا حكي على الحاله البدنيه صحيح معناها فما تطور بدني من مقابل لمقابل لكن يلزم نادي الصفاقسي يلقى الحلول في الانيماسيون اكثر من منها
2: به. أصدقائنا اليوتيوب سألناهم شنو أكبر مصدر الخوف جمال خشارم قالوا 44% قالوا ضعف الأداء والمستوى الحالي 34% عدم وجود حلول كافية المواصلة بنفس الاختيارات. جمال خشارم من ناحية كاسكيت تاع الكوتش يلبس كاسكيت محب نادي الصفاقسي في الأخير مش تحدي الطبيعة جمال ود سي اس اس كي تفرج على سي اس اس شنو اللي خوفك شنو اللي خوفك ما عندكش ثقة في أنه الفريق باش يربح كما قال سهيب السي اس اس اللي استنسنا بها من أول الدنيا تيكي تاكا تلعب كورة ما هي شيء السي اس اس وشنية الأسباب وما هي الحلول سهل
6: هو أكثر حاجة معروفة معناتها والناس كله خيال لهنا والمتبعي الكورة في تونس يقول لك ديما الكورة على الشخصية معناتها بارونتيزي يحبوا السي اس اس يفرجوا يفرجك معناتها حتى كي يبدأ ما يربحش ولا ما يطلعش بوديوم ولا حاجة ديما فما كورة في الصفاقسي معناتها فريق اللي يفرج اللي شيخ الكورة اللي حتى كي تبدأ خاسر مي تخرج ديما مقتنع فما روندمون فما مانيير فما كذا هذه أكثر حاجة تتخوف واللي أكثر من هذايا اليوم يخوف الشارع الرياضي في الصفاقسي انه النادي الصفاقسي يمر مثل السنوات اللي فاتوا الكل معناتها الخمس ست سنين الاخرانيين معناتها اكوتي من غير بطوله من غير كاس من غير ما يتعدل الشامبيونز ليغ هذا هو اللي خايفين منه خاصه انه فما اليوم حاطين لامال على الموسم هذا انه باش نعملوا سيزون اكسبسيونيل باش نرجعوا معناتها للتيتري باش نتعداو للشامبيونز ليغ معناتها هذا هو اللي خايف منه معناتها جماهير النادي الصفاقسي والشارع الرياضي في الصفاقس
2: هذاك اللي خلى ممكن كيما نقولوا ستريس من تو على بكري يقول لك ماناش قاعدين نشادوا في بوادر خلينا نوصلوا لحاجه باهيه في نهايه الموسم
6: بالضبط هذا هو اللي مخوف معناتها في الشارع الرياضي في الصفاقس هذا هو الشيء اللي خوف معناتها كي تشوف انت المانيير معناتها في الديبيوت سيزون طويقه معناتها يقول لك اللي جاي يفرح ولا ما يفرحش لكن نتصور انا معناتها ان شاء الله القادم افضل في النادي الصفاقسي علاش على خاطر الليفكتيف موجود معناتها كمجموعه النادي الصفاقسي محترمه ومحترمه جدا معناتها بالخدمه بالصبر بال
2: سهيب قال بوادر الايجابيه اكثر من السلبيه
6: أكيد
2: معاه
6: أكيد
2: ولا ضد في
6: مع لانه علاش لانه موجود معناتها المجموعه محترمه جدا الامكانيات متوفره اليوم في اللاعبين تاع النادي الصفاقسي والاجواء طيبه معناتها ونشوفوا سواء اداريا
2: ولا
6: مستوى الاشكال كما قلت لك الاشكال انه المانيير معناتها الناس ماهيش فرحانه بالمردود نتاع النادي الصفاقسي
4: شكون مسؤول عليه المانيير جميل شكون مسؤول على المانيير في النادي الصفاقسي
2: مسؤول عليه الناس الكل
4: انا تو
2: جمال خشاري
4: رجال انا مانيش
0: لعبيه وسطاني شوف لعبيه وسطاني
4: فريق كامل فريق كامل مش بيج
2: انت تو
4: مش بيج للجمال
2: لكن
4: هو نزل على نقطه مهمه برشا قال المانيير ان المانيير تصنع عن طريق المدرب اوكي
3: انت سؤالك ما تسالوش المدربين
4: خاطر
3: مش يجاوبوك يجاوبك حتى تسمعوا
4: هو بريء هو سؤال بريء لانه لهنا
2: للبراءه ظاهره
4: عندك حلول فنية بتتر انت ترى معناتها بعض النقاط الفنية اللي تنجم تضيف بها في الوقت الحالي
6: بقول لك يتحملوه الناس الكل
2: انا
6: نادي الصفاقسي ككل يتحمل الشيء اللي موجودين
0: فيه. انا حاتم جست باش
2: نحكي على المانيير
0: قال لك الناس
2: الكل تتحمل المسؤوليه
0: حتى مع انيس باش نجاوب انيس انت تتصور اللي المدير الرياضي هو اللي انت دبنا بالكوكي هكا
2: ولا
0: طارق سالم معناه ما شاء الله معناه يفهم كوره ومو يفهم كوره تتصور انت كي انت دب نبيل كوكي ما حكاش معاه على السيستيم وعلى ستيل دو جو نتاعو والا الناس ما تعرفش نبيل كوكي كيفاش يلعب نبيل كوكي تفرج فيه في معناها في الباركور الكل ديما يا اما 3-5-2 يا اما 4-4-2 لوزونج هكا ولا دوك دونك الافكار الفنيه مسبقا محطوطه وليفكتيف وليكلي اللي تصوروه لطار فني تحب ولا تكره المثلوثي ومعلول يلزمهم يلعبوا في السيستيم هذايا المثلوثي معلول ما نجموش يلعبوا اظهره كلاسيكيه تحب ولا تكر
6: سهيل
3: نقصت لهم
2: السرعه نتفاعل
6: معاه نتفاعل مقنع معناتها على ذكر الانتدابات وعلى ذكر السيستيم وكذا لكن لهنا انت ربطت روحك سيستيم معين سواء 4-4-2 لوزون سواء 3-5-2 معناتها ديما كي معناتها ماتش نجمو نحكي على السيستيم 4-3-3 4-2-3 ان طون كو ما عندكش لي جوار دو كولوار ما تنجمش معناتها
0: الانتداب فوالا
6: معناتها
0: الانتداب نتاعك ما كانتش في الكولوار
6: مستهز الموسم نتاعك على الشيما هذا
0: دونك هنا يلزمو يطور ما عندكش السيستيم نتاعو يطور من الانيماسيون اللي موجوده
4: اليوم علاش نحشمو اليوم وقت اللي معناتها اللي سفاقس معناتها جمهور ندير سفاقس اليوم وقت اللي تحب ليكيب توجع وتبدا عندها ليدونتيتي نتاع نادي الصفاقسي في المهيري وقت اللي تحب تفرض انت ستيل دو جو باكثر باكثر اطول قدام اليوم نادي الصفاقسي
0: تكتل دفاعي
4: خليني نكمل لك سهيب تكتل دفاعي فيه ثلاثه ودوزيك سنتري انا ناكد لك يخدموا بيفوات واكثر يخدموا يعني دافعه بخمسه مع الجارديان سته وزيدهم التريو اللي قدامك راهو نحي موت يا باي بتبت شويه مي يعني ثمانيه وانت في الطيب المهيري باش انت تعمل ايدنتيتي نتاعك 4 2 3 1 طون زوطو يلزمني نبدل الشيما راه ما تقعدش مربوط بهذا اذا اليوم ندرس فيقس يحب يقنع روحه ولا ستاف ولا ناس كل اللي راهو عليه يلزم يقعد ديما يكسنتري بالطريقه هذيك راهو نجم يرجع بالمضاربه
0: يعني هذا اللي في نختم عندك
2: نختم مع الدكتور شويه
0: باي المشكله هذه اللي فيكتيف لي عندك اللي عندك تمشي فير
3: لا مش ليفكتيف
4: هاك عندك الرحماني تحضر لك
3: تو مش ليفكتيف انا
2: كمل دقيقه
3: هذا ليفكتيف اللي اخترت
0: يكون عندك اخترت ولا اللي
3: عندك خاطر كان عندك مجال وكان عندك طون كبير باش تخمم وتجيب اللي يساعد وساعد لا فليكسيبيليتي تكتيك
6: نتاعك
3: واش هذاك اللي عندك توا
6: انت شنو ما لي بلون نتاعك
3: هذاك اش قلت لك شوف كيف جيت لك انا من الاول شوف كيف جيت لثنية جمال هاك جيت
6: لثنية لا لا انا قلت لثنية من الاول خاطر دوك شوف لازم تبدل بالوافي اليوم هو الرحماني دو جوار دو كولوار لازم يكون الوافي كولوار ويكون عندك ان اتاكون بروفيل بي مع لي بوفيت اللي عندك تعمل عام اكسبسيونير علاش ديما تقعد مربوط بالشيء
3: انتوما ثلاثة براتيكمان فوزيت دون لا ميم ايدي مي كل واحد يعبر بطريقته
2: يعطيكم الصحه
3: حبيت جوست الكلمه الاخرانيه اي مش مشكل في هذا الكل نبيل كوكي كيما الناس كل راجع معايا مش قاعده تمشي مي فو شونجي
4: هي ما برشا ضغط عليه دو
3: لا بدل لازم تبدل شويه
4: لازم يبدل هو شويه ما برشا
2: ضغط نحكيو بعد موجز الاخبار على ترجي الجرجيسي يختلع ترشح صعب من السنغال قدام ديامبرس ما هو المطلوب في الفتره القادمه بعد شويه عندكم سونداج على الرصيد البشري الحالي لترجي الجرجيس كافن في بقيه المواعيد نعم ام لا يجب التدعيم ونحكيو على بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم موجز الاخبار مع زميلتنا هدى وصلي وانا واصل اكسترا تايم حتى للخمسه نتاع العشيه مرحبا بالجميع
1: انتم تسمعوا في اكسترا تايم على ديوان اف ام ديوان اف ام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 يبدأ الصباح على ديوان اف ام رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص ديوان اف ام

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والرابعة ديوان FM مع سلامة. النائب بالبرلمان محمد أمين الورغي يقول خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس إن البرلمان ضغط بكل الطرق لتنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بسن أحكام استثنائية لانتداب خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم بالوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وراسل الحكومة ولكن الأوامر الترتيبية تبقى بيدها وفق تعبيره.
2: هو اللي كان مانع مشكلة من طالت بطالتهم من انهم يتم انتدابهم في الوظيفة العمومية هو مانع قانوني، وبالاستثناء هذاك متاع القانون معناها نحينا هاك المانع القانوني هذاك، وبالتالي نجم الحقيقة الحكومة اليوم عندها نص تشريعي واضح تخول لها انها تنتدبهم بصلب الوظيفة العمومية، بالتالي ما فماش حتى مشكلة من عنا. احنا راو نص تشريعي خرجناه صادقنا عليه، قعدت بعض الاوامر الترتيبية، نعاود نقول راو المشكلة ديما في الاوامر الترتيبية بما فهم هالمنصة هذه اللي اليوم مازلت ما خرجت. راو البرلمان ضغط بكل الطرق وكل الوسائل لتنفيذ هذا القانون بما فهم حتى من ومعنى مصدر القانون بعد بأسبوع تم خرجنا مراسلة للحكومة وقتاش باش يتم تنفيذ هذا القانون.
1: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر استقبل صباح اليوم بمقر الهيئة وفدا عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، وذلك في إطار زيارة عمل إلى تونس تمت بطلب من الجانب العراقي للاطلاع على تجربة الهيئة في مجال تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والاستفادة من خبراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلة في هذا المجال. ويتضمن برنامج الزيارة وفق بلاغ صادر عن الهيئة تنظيم عدد من جلسات العمل بين إطارات الهيئة وأعضاء الوفد العراقي، ستتناول مختلف المحاور التي يود الوفد الاطلاع عليها من بينها الإجراءات والترتيبات المعتمدة في مجال مسك السجل الانتخابي وتحيينه وضمان دقته وشموليته، إلى جانب آليات التخطيط والاستعداد والجاهزية اللوجستية الضرورية لضمان حسن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها. كما ستخصص جلسات العمل للتعريف بمختلف المنظومات والتطبيقات الرقمية المعتمدة من قبل الهيئة في إطار رقمنة العملية الانتخابية وتيسير الخدمات الموجهة للناخبين بما يضمن سرعة ودقة النفاذ إلى المعلومة الانتخابية وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف وبكل يسر ونجاعة. تعزز الفحوصات التخصصية بالقسم الجامعي للنساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بزغوان، ومن بينها تقصي التشوهات الخلقية للأجنة، وذلك منذ منحه الصبغة الجامعية، فيما أصبح القسم يوفر طاقة استيعاب تتجاوز 22 سريرا، إلى جانب إجراء عدد من العمليات الدقيقة والمعقدة بما في ذلك جراحات الأورام السرطانية، وفق ما صرح به ناظر قسم الإسعاف بالمستشفى خالد الشابي مراسل ديوان FM بالجهة.
3: قسم شد قبضة نوعية بالخدمات نتاعو، تاخذ الاستيعاب فاتت 22 فرش العمليات، جل العمليات وغلبها اللي تخدم هنا في سبيطار زغوان مع شي بعضهم لسبيطار الاخرين، حتى من العمليات الاورام هذا من شانه رمشي يقلص من الاكتظاظ على مستشفي تونس والولايات المجاوره، ونفس الشيء مشي يقلص من مشاكل ومخاطر ترانسفير تاع المرضى، خاصه نعرفوا اذا مش هز مريضه راك ديما تخاف يدك على قلبك لا تخسرها، تخسر الجنين ولا الام لا يقدر. بالنسبه للعادات الخارجيه من الاثنين للجمعة بالنسبة للأطباء، ومن الاثنين للسبت بالنسبة للمستشفى، ما دي ما حاجة تجدد علينا. هذا كيف كيف سما دي زيك سما سبسيو دخلتهم الدكتورة، يعني ما جيش سماهم الكل، لما مثلا كما تحليل التشوه الخلق وكل شيء، واللي نعرفه التحليل هذا غالي شوية على المواطنين، واللي تخدم هنا في مستشفى زغوان معيش تبعث البر، حاجات كما هذه راهي حاجات تفرح، تحس اللي تونس تتعافى.
1: على صعيد دولي، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة تحذر من أن نظام المساعدات الإنسانية في السودان قد ينهار خلال أسابيع في ظل استمرار القتال وتزايد أعداد النازحين واحتياجاتهم، داعية إلى توفير تمويل عاجل. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء استيلاء الحوثيين على جزيرة ميون في البحر الأحمر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب. وأضاف فانس أن واشنطن أجرت محادثات مباشرة مع ميليشيا الحوثيين بشأن التطورات الأخيرة، وأشار إلى أن الوضع سريع التغير وأن الولايات المتحدة تراقبه بما يضمن مصالحها وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الشيب مامي وسميرة سعيد يوم ورا يوم وتوصلنا ل 14 دقائق نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.
1: رجعنا معاكم في اكسترا تايم.
0: رجعنا معاكم ورجعنا في ساعتنا الثانية للسونداج حاليا. إيمان، هل الرصيد البشري الحالي لترجي رجيز كيف؟ نعم أم لا؟ يجب التدعيم. وموضوعنا في الدويل الثالث في حصة اليوم من إكسترا تايم. نعود ونسلم على كل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. ساعة أولى خصصنا للنادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي، ساعة ثانية خصصوها لترجي الرياضي الجرجيسي، وأيضا مقابلات الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تحيات للجميع، ألف مبروك للترجي الرياضي الجرجيسي أيضا اللي يقتلع ترشح صعب من السنغال أمام ديان بارسا السنغالي. فرحنا برشا أكيد بترشح الترجي الرياضي الجرجيسي. كان التخوف الأكبر ربما أنيس العياري من ترجي الجرجيس، لأنه بارابور معنا مقابلة الأخرين قلنا أنه النادي الإفريقي بلوز موان كانت فما نسبة مئوية مرتفعة أنه ثقة في النادي الإفريقي باش يرجع بالترشح. كيف كيف السياسات، التخوف الأكبر كان على ترجي الرياضي الجرجيسي باعتبار انه واجه منافس محترم جدا بدنيا اولا وفنيا ثانيا، لكن ترى جرجيس ينجح في المهمه.
2: نجح وقت اللي عندك مدرب يحب ينجح زاد كيف كيف، خاطر لانه سي مشارك مدرب ترى جرجيس عرف اللي ماتش العوده لازم يكون بثلاثه مدافعين، واحنا نواهنا هنا في البلاتو قبل مباراه الاياب حكينا على تروا ديفونسور باش يكونوا يعطيوك حصان اكثر سير بلان ديفونسيف، يعمل لك اكيليبر وكل شيء. وهذاك اللي صار اليوم كي نحكيو على جرجيس، الحقيقه سانسيرمون عنده لي زيليمون باش تربح في السنغال وتجيب الكاليفيكاسيون. ماتش كوريكت ما لقاش فيه مشاكل، لكن لو بلوز امبورطون انك في تونس خذيت بايك، خذيت عملت الماتش يلزمك تعمل انك سجلت ثلاثه اهداف. ترى جرجيس عنده دي زيليمون باين، عنده مفاتيح لعب، وزاد كيف كيف ثم بس مدرب غير برشا نوادي اللي هي سيركوي بريفيرونسييل. ترى جرجيس يلعب على امكانياته، فريق متواضع سقيف في القاعه. ان شاء الله ان شاء الله الحقيقه معناتها ما تنجمش اليوم تفرح العكيره الكل وجرجيس كامله بماتش نتاع السنغال ما بين لي ورتور، لا يلزم نكسبلوا يصير اليوم في جرجيس، يلزمنا نفرحوا معاهم كتوانسه، ويلزم تمشي دور المجموعات لانه اليوم كفانا كما نقولوا احنا ربحنا الدور الاول الكلوب ربحت جوليبا، لا اليوم يلزمك تربح مازامبي ويلزمك الترجي جرجيس تتعدى باش ناكدوا لي على الاقل بالظرف اللي نتعداو فيه في كره القدم التونسيه. الكره القدم التونسيه حيه رغم الظروف اللي قاعده تصير فيها ورغم المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها، النوادي التونسيه موجوده في افريقيا لانه غبنا على افريقيا، ولينا كما نقولوا احنا سياح على افريقيا تحب ولا تكره. يعني في السنوات الاخرانيه حاتم نحب ولا نكره ليسبيرونس فيناليست، ليسبيرونس ديمي فينال، ليسبيرونس تنزل الالقاب واحنا بعاد كل البعد ان شاء الله السنه بالانفي كيف
3: ادخل في الاسبيرونس.
2: لا انا بحب الاسبيرونس اكثر نادي تونسي، انا نحب اكثر نادي تونسي
3: لانه الاسبيرونس ما يفهموناش بالغلط.
2: لا لا يفهمونا العباد الذكيين، لكن لازم نقولوا الاسبيرونس الوحيده اللي قعدت في افريقيا ما بين دومي فينال فينال تحارب بعاد النوادي الباقيه التونسيه. السنه موسم كبير ان شاء الله بالتوفيق لكل النوادي وخاصه ترجي جرجيس ونادي الصفاقسي ومعهم النادي الافريقي نلقاو في دور المجموعات، وذي الحاجه اللي تفرحنا ونلقاو احنا ماتير نخدموا بها على تيت العام.
0: ايش قلت لك انا ملي دخلنا من البدايه نروح نلقاو ما نخدموا خويا ما واحد ما تعرف طلع اقل ماتير وتسهل لنا ايضا كما قلنا الخدمه، ونواصلوا ان شاء الله بالتوفيق لكل ناديتنا التونسيه. ديجا بعد شويه باش نحكيوا على ترجي الجرجيسي وما هي كيف كانت اختيارات المدرب منصف مشارك والتغييرات اللي صارت مقارنه بمباراه الذهاب. وفقط حبينا نقولوا ايضا الف مبروك لترجي الرياضي الجرجيسي، والف مبروك الف الف مبروك لرئيس الترجي الرياضي الجرجيسي السيد حافظ طالب، الإنسان الذي نحب نقول كلمة واحدة جماهير كرة القدم التونسية الحقيقة محلمة بمباراة الأهلي. شفنا الفرحة ممتاز جدا، إنسان ممتاز جدا خلى إلا الانطباعات الجيدة، وشفنا حتى في مباراة العودة في السنغال طلع على الجماهير الحاضرة
2: مع سي غزالة يذول معاه زاني برئيس معاه يخدم في خدمة
3: عماد
2: غزالة الحقيقة ديو قاعدين منذ 3-4 سنين زادة كيف كيف في شخص رئيس النادي، لكن ثم جنود الخفاء زاد الناس قاعده تخدم معه.
0: ومحليها الصوره اللي شفناها وقت اللي سيد حافظ طالب كان يصعد الى المدارج وسلم على كل الجماهير التونسيه اللي كانت حاضره في المدارج. شفنا جماهير الترجي الرياضي التونسي وجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي فرحت بترجي الجنوب العكاره، وكان الانتصار الحمد لله الناس كلها روحت فرحانه بمرور الترجي الجرجيسي الى الدور القادم.
1: اكسترا تايم
4: خليك قريب. Tube ou Rajaïne.
5: Dernier.
1: إنتر ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

0: رجعنا معكم في اكسترا تايم.
1: مرحبا بالجميع. بعد شوية خالد ديجا سوايب والدكتور يحضروا رواحهم على السونداج وعلى الدويل الرصيد البشري الحالي لترجي جرجيس كيفن. كنا تابعنا نوياك المقابلة كوتش جمال خشير من نهار السبت، سيف الشرفي، توريس، صادق، سامبا ضيوف، جاسم بن كيلاني، مختار بن زيد، دافيد، أمير تجوري، خليل قصاب، حمدي العبيدي وأدي بوجو. كانت هذه اختيارات المدرب منصف مشارك. ترجي جرجيس قبل الهدف خوفنا برشا، ولكن تقريبا شوط ثاني كان حاسم على مستوى الاختيارات، التغييرات، غيره عرف كيف يسكر، خاصة مع وجود قائد فريق حارس مرمى اسمه سيف الدين شرفي.
2: كما قلت معناتها بالعلامة الكاملة الترجي الجرجيسي، جرجيسي ما بين ذهاب وإياب، كما كان يقول هنيس معناتها بصمة المدرب واضحة، معناتها تحس أنه فما فريق عنده فكر، فريق ترجي جرجيس معناتها كيفاش واقف، كيفاش يخرج بالكرة، كيفاش يتعامل مع الوضعية. سيفري يمكن تنقصهم الخبرة الأفريقية، لكن كي تشوف اللاعبين معناتها معبين كورة، معناتها شبعانين كورة في البطولة التونسية، معناتها لاعبين اللي عندهم الوزن متاعهم، يمكن التجربة الأفريقية تنقصهم، لكن معناتها لاعبين اللي يوزنوا على الميدان، معناتها هذه يمكن الخبرة متاعهم كانت في الميزان، عرفوا كيفاش يتعاملوا مع المقابلة. يمكن في وقت من الأوقات كما قلت الضغط كان كبير على الترجي الجرجيسي، خاصة بعد قبول الهدف الأول، لكن بمرور الوقت عرف كيفاش يمتص الفريق جرجيس، عرف كيفاش يمتص نقاط الفريق المنافس، عرف كيفاش يتعامل مع المقابلة وأمن الوضعية متاعه حتى نهاية الصفرة الأخيرة. وتحية لترجي جرجيس كما قلنا مع المردود اللي كان قاعدين يقدموا فيه سواء في الدوري كاس الاتحاد الافريقي والا في الدوري التونسي. وبالنسبه لي انا معناتها الصعيب هو تو، معناتها على الصعيب تو، دوري المجموعات اسهل من المرحله الاولى والمرحله الثانيه، خاطر بعد دوري المجموعات معناتها مش تولي في رق وفيها حسابات وفيها كذا
1: طويك
2: صحيح بالضبط طويك مسال، معناتها الصعيب انك تتعدى بارفوا، ما تلوش برشا على المانيير، ما تلوش يعطيك انت كيفاش تتعدى للدور المقبل. وهذا هو المهم، انه الترجي الجرجيس معناتها قام باللي يلزمه يصير وترشح للدور المقبل، وعرف كما قلنا عرف معناتها خاصة المدرب عرف كيفاش يتعامل مع الوضعية.
1: وهذا هو. وهل الرصيد البشري الحالي للترجي الجرجيس كافن لبقية المشوار على بنك البدلاء؟ شفنا غانمي، سوي، جرتيلا، صديق، بن حامد، طاوس، اسماعلي، العرايد وال صغير، شفنا كاس الكونفدرالية الافريقية مع انه وجود فرق الحقيقة كنا نشاهدوا فيها في دوري ابطال افريقيا القادر على مجاراة النسق ترجي الجنوب. تسويت موضوعنا في الدويل الثالث بين الدكتور وانيس او سهيب زرق. نبدأ بيك سهيب، هل الرصيد البشري الحالي لترجي جرجيس كافن؟ 3-2-1 فاصل.
3: تودي بوم الزوبجكتيف متاع ترجي جرجيسي، يعني إذا كنت تحب تلعب يعني تموقع بلاسة باهية في الشامبيونات متاع تونس وتمشي الماكسيموم في الكوب دافريك، دونك يزمك إفكتيف تري ريش من ناحية العدد والكيف. لكن إذا كان أنت عندك أوبجكتيف آخر متاع أنك أنت تلوج باش تتموقع في القارة الإفريقية، تحب وتكها ترجي جرجيس جديد في الكومبيتيسيون هذية، مي اللي تشوف معناها اللوجيستيك وتشوف الإيماج اللي عطاها ترجي جرجيسي في أول ديبلاسمون ليه في الأفريق يعطيك إنه اللي الناس اللي قاعدة تصير كما قال نيس جو كونفيرم، يعني جيستيون معناها بروفيسيونيل، عطات إيماج باهية برشا لتونس، إيماج الجرجيس باهية برشا، وكأنه النادي عنده خبرة كبيرة في الرحلات الإفريقية، لي ديتاي كل يعني أحفظهم ترجي جرجيس. دونك انا راتو دي بوم لي زوبجيكتيف نتاع ترجي جرجيس، ليفيكتيف اسكو نجم يخلط والا لا، لكن ليفيكتيف الحالي الحقيقه ليفيكتيف فاري، ليفيكتيف نجم تبدل به كما تحب انت للسيستم نتاعك وينجم يخلط به في با باهي.
1: هذا راي صهيب زروقي يقول انه ربما كيف ان الرصيد البشري الحالي لترجي جرجيس تو دي بون ايضا من اهداف الفريق في هذا الموسم. دكتور، هل الرصيد البشري الحالي لترجي جرجيس كيف؟ 3-2-1 دكتور فضل.
4: صحيح كما كان يحكي سهيب، الزوبجيكتيف أهم حاجة تو باش يترشح لدور المجموعات، لأنه يعني دور المجموعات يحلو معناها أفنير آخر وينجم يلعب 6 مباريات أخرى على المستوى الإفريقي. أيضا ما نساوش ترجي جرجيس كان ديما يعمل معناها مرحلة ذهاب ممتازة جدا، وبعد جنرال ما النتائج معناها تغيب عليه في مرحلة العودة وما نساوش الباركور في كاس تونس زادا كان من أحسن الفرق في الخمسة سنين الأخرانيين. دونك أمون أفي بالخبرة متاع المدرب اللي هو يعرف درجي جرجيس ويعرف اللاعبين باللاعبين جدد خاصة حمدي العبيدي كباسوي وبالموجود معناها دافيد روي واللاعبين اللي في اللاكس. لكن أمون أفي باش تلعب الأدوار الأولى وباش تلعب وتحاول كيفاش تمشي بعيد في الأفريق معناها ترجي جرجيس نقصه تدعيم أو اثنين
1: باش
4: يحاول كيفاش يلعب ريمون الأدوار الأولى ويخلي معناها سيزون إستوريك بعد 21 عام المشاركة في كأس أفريقيا.
1: واضح. يعطيك الصحة دكتور. قبل حتى ما يوفى التوقيت بثواني يعطيك الصحة دكتور. دونك لهنا نمشي معك عياري باش نختم معك على ترجي رياضي الجرجيسي. هل الرصيد البشري الحالي لترجي جرجيس كيفن؟ حتى بالنسبة لجماهير اليوتيوب 62% قال لك لا يجب التدعيم، نعم 38%. لهنا دوك يمشيو في أكثر آراء بطبيعة الجمهور والملك والكينج وعندكم أنتم حق التعبير. ما هي المواقع ولا المراكز التي يجب أن يدعمها الترجي الرياضي الجرجيس أنيس؟
5: هو حاليا الترجي الجرجيس معناتها الرصيد البشري في لافير معناتها بور لانستون، لكن كما قال سهيب كلمة مهمة برشا نتاع تكنيسيان سولون لي زوبجيكتيف نتاعك انت كي تحب تمشي لليبول مع الحقيقه مراش انه انك تنجم تمشي بعيد في الشامبيونات تحب تكون في البوديوم وكوب هذوما تروا معناتها تف اهداف اللي الحقيقه راها صعبه بالوبجيكتيف هذا اون بلوس اقل شيء يزمك انا تاكون اترونجي اخر باهي يعني يكون موجود مع كيباسوي وحمدي العبيدي
1: ودي بوجو
5: وادي بوجو اذا انت تحب تلعب معناتها تنافس على الـ الـ يعني سولون
1: الادوار الاولى متقدمه نقولوا
5: المتقدمه ايفيكتيف لكن الحقيقه خلينا نكونوا واضحين بي سورتير ترجي جرجيس عارفين لي زوبجيكتيف نتاعهم هو من بوديوم ولا مانتي عليس تخونكيل. دور ثاني كان جات ما جاتش بالنسبه لهم هما الفاز دو بول لكن باهين هما الماتش هذا في الرحم
1: مشاركة بعد 20 سنة
5: بعد 20 سنة باش نلعبوا حظوظنا للاخر. لكن بالنسبة لهم هما العكارة ولا الإدارة توا هو انه الاوبجيكتيف تاع الترجي الجرجيسي يتموقع الفوق يا يكون بوديوم يا يعمل مانتيان عليز بالنسبة لهم هذه الاوبجيكتيف تاع السنة.
1: فما تعليق لصديقنا أشرف البكري محليه يقول كومبيتيسيون مصاريفها اكثر منها ان شاء الله من القاوش جرجيس عام الجاي مسالف برشا فلوس. نحب مساج الجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي وحباء الفريق في الخارج وفي جرجيس قاعدين تشوفوا الفريق قاعد كل جمعه يفرح فينا توينس الناس الكل ما خليوش ترجي جرجيس وحدها نعاونوا اكثر ما يمكن من الامور الماديه المال قوام الاعمال راهو عندنا ثقه ايام في رق بدايته وكان سمعوني في الكلمه غير معروفه في المسابقات الافريقيه ولكن كي لقات العوامل خاصه الماديه واللوجستيه بدات تنجح. برافو الاداره الحاليه برئاسه حافظ طالب وكمال بن غزاله وكل المحيطين كاداره الفريق وكجماهير وغيره ولكن حاولوا اكثر
5: ما عندها كاست عندها كاست العكاره اللي في باريس
1: لازم تزيد الميلورو
5: نحبه فيها 10 وقت اللي تحب تخلط بعيد يلزم جهه كامله راه تتجند الترجي الجرجيس راه هذوما الجمهور والحاجات هذوما ما معناتها

0: وين بالبنت العريضة ترجعود إلى السكة. الانتصار يغيب عن نجم الساحلي الجولة الثانية على التوالي، تألق شبيبة العمران، أول انتصار للقناوية والبقلاوة، وتقدم سقيط الدير يواصل حصد النقاط.
1: انتم تسمعوا في إكسترا تايم على ديوار اف ام.
2: يبدأ الصباح على ديوان فام، رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: الأربعة وستعشرين دقيقة، مرحبا بكم في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.
2: فيزيونار
1: الترجي يعود إلى السكة، فوز على نادي الرياضي لحمام الأنف 1-0. أنيس العياري البداية معك أنت. الترجي يعود إلى السكة بعد عثرة أمام الشبيبة الرياضية بالعمران، ينتصر المقابلة الماضية أمام مستقبل المرسى، والبارح كان ضد النادي الرياضي لحمام الأنف 6 نقاط، تخلي ربما الإطار الفني بعد الضغط اللي عاش فيه في الأسابيع الماضية يخدم قوم مرتاح وزيد يحضر للجي.
3: مفهوم انه الضغط اللي تعدى به المدرب، وهذه حاجه عاديه، لانه خلينا نكونوا واضحين، معناتها ما نكونوش سلبيين، لكن يلزمنا زاده ما هيش الترجي اللي يحب يشوفه جمهور الترجي. ليدونتيتي نتاع ليسبيرونس سي فري، بيتيتر نقول اربع بروفات باين للمدرب، وجماهير الترجي بتكتشف الترجي الذي تونسي، لكن الاربع بروفات وراو برشا نقاص في الترجي التونسي، وما وراوش ليدونتيتي ولا فكرة ولا الترجي اللي كيما يحبوه الترجيين. فرصة أخرى للمدرب أنك بتجيك تريف، أنت تعرف النقايص متاعك، تعرف الاسبيرانس شي ينقصها، تعرف الترجي اليوم شنية الحاجات اللي يزمك أنت تصلحهم. وأكثر حاجة بيتيتر يأكد عليها جمهور التراجي وأنا كفني نشوفها هو الإعداد البدني، مهم جدا أنك تعود تخلط الملاعبية اللي ناقصين سور لو بلان فيزيك، ريبيرو، بليلي، دراغر، ثم كاستيو، يعني ثم 4-5 معناتها ملاعبية في الإسبيرانس.
1: كاستيو ديجا غياب، والبارح حسب تصريح المدرب كان طلب راحة لأنه مرتاحش بالبيرو، جاي ديريكتومون تبقى البيت النار ديريكتومون تخلف في اللعبة ولعب، طلب قال هو معناها راحة صغيرة باش يرتاح شوي.
3: وهذا عامل بدني، هذا عامل بدني أنه يزمك ثم استراتيجي معينة باش تخلط الجروب الكل باش يوليو فرد مستوى، لكن الملاعبية هذوما بعاد على الرسمة في الوقت الحالي، بعاد انهم يعطيوك. وبين بالكاشف حتى ب 30% ولا 40% نتاع ريبيرو والبليلي جابوا نقاط، ماتش المرسى جابوا نقاط وهما في اتعس حالتهم البدنيه، وماتش حمام الانف زاد كيف في اتعس حالتهم البدنيه دوزيلي مو هذوما جابوا 6 نقاط. يعني اذا اليوم ريبيرو والبليلي يخطوا البيك سو لو بلان فيزيك مع كاستي وزاد كيف ناكد لك انه ليسبيرونس ما نقصوا حتى شيء. حاجه بركه بيتيتر شفتها في مباراه البارح، رغم انه الادفيرسير ما كانش دوتاي حمام الانف بالحقيقه امكانيات متوسطه في ظروف صعيبه، لكن الترجي التونسي لقى مشاكل، وخاصه نقول دراغر سؤال محير لكل المكشخين، ما نحبش نكون قاسي عليك يا محمد، لكن يزمني نعرف محمد دراغر وينه، لو جو عليه اليوم دراغر وينه نتاع الترجي نتاع ليكيب ناسيونال رقم 1 في المنتخب، الحقيقه عامين دراغر مازال بعيد، وخاصه ليماج اللي وراها دراغر البارح، هل هو نقص بدني، هل هو مشكل يعني ذهني؟ دراغر نستناوكم بعد التريف، والترجيين يستناوكم بعد التريف باش يشوفوا احسن نسخه فيك. لكن يزمني نقول كلمه اخيره وننوه بنضال العيفي، نضال العيفي بعد بن حميد خذا برشا نقد من عمله ولاش يعمل، هذا مواطن في الترجي، لكن بالعمل بالخدمة بالكونسنتراسيون الملاعب هذا قاعد يقدم في أحسن نسخة، ونتصور أنه التراجي باش يكون أفضل بعد التريف، لأنه المدرب اليوم ولا يعرف النقاط اللي تنقص التراجي باش يخدم عليه.
1: ماهر بن جمعة صديقنا يقول صحيح يا ماهر معاك، يقول يا حاتم ما ننساوش بالله اللي ريجي كان في التصريح السيف قال رانا نخدمه في خدمة توا باش نلقاو الفريق حاضر 100% في ديسمبر مش توا. دكتور أنيس العياري انتقد بعض الحاجات معناها على المستوى الفني البدني، يقول لك ريبير وبليلي في مازالوا مش حاضرين 100%، لكن وقت اللي يدخلوا جابوا 6 نقاط، مهم جدا ترجع لأربعة، ربح 9 نقاط في صدارة في صدارة البطولة. دونك لهنا الترجي الرياضي التونسي يعني ربح حسب يقول عياري ما أقنعش برش.
4: صحيح هو عياري أكثر منه نقد، هو معناها تحليل واقعي للسيتواسيون أكتويل، معناها الترجي عنده لاعبين معناها لياقتهم متفاوتة، عندهم لاعبين جاءوا مخر، عنده لاعبين ما

0: ما عملوش حتى بريباراسيون. المسلسل بليلي معناها الصيفي لا ينتهي كل عام هيك. ابري فما لاعبين جدد وسي شيخاوي، وايضا معناها لاعبين كيما مايل فرنانديز رينا ثاني مره، رينا ايضا فراج اللي مازال ما وراش حاجه كبيره في الترجي، ولا الشيء اللي يخلي المدرب يبدا بيه على خاطر بليلي مش حاضر. وكي يدخل بليلي ويدخل ريبيرو معناها تحس الترجي توليد كاربوري خير في النص ساعه الاخرانيه وتخلق اكثر فرص وكل شيء. تركيبة وسط الميدان معناها كاستيو صحيح عنده فهمتي إرهاق بدني، وحكيناه الجمعة اللي فاتت اللي كونه هو اللاعب الوحيد اللي نجم يلعب كسنتينيل، وقلنا ما عندوش معوض هنا في البلاتون عرسنين اللي فات. ومعناها لابروف اللي حمزة رفيعة اللي كان نمرو 10 في الماتش اللي قبله رجع هو نمرو 6. يعني بور فودير كاليوم يلي انتران دو سو شيرشي حتى المدرب، 5 تغييرات كل مباراة، بدل الحارس مميش بعد الغلطة الأخرى لأنيام اللي عملها مع المرسى واللي كتير دو تراجيك.
1: شوف الغلطة هي اللي نحط مميش من
0: لا برشا غلط، هما براتيكمون كل ماتش فما دي إزيتاسيون، فما خرجات مش في وقتهم، فما كوميونيكاسيون مش قاعدة تتعدى. الصحراوي سجل سيفري مي لا كومبليمونتاريتي متاعو مع وسي بيان شيخاوي مع الحارس مازلت، حتى منتصر السيد خرج في الـ 94 ما لقاهاش كانت تسبب هدف تعادل. يعني كلون فيو با فما منتصر السيد راه مع العمران فريق محترم جدا، ما يتعدى 8-7 مرات في التلفزه في العام. مع الترجي راه عندك 30 ماتش عندك فيهم 5 منين يتفرجوا عليك، معناها كل غلطه بحسابها. راهو فهمتي شبيبه العمران قاعد يوري في مساواه ممتازه جدا، لكن مشيت في مستوى اخر. توا باش تلعب شامبيونز ليج وباش تلعب بون باش نفس باش تلعب لانه فما ثلاثه حراس مع بشير ومع مميش، وهنا زاد فما ننديس حتى كي تنحى مميش معناها شد هو فهمتني الصيت. عرش بشير اسكو يلي بري وبا فهمتني، لكن يقعد في الاخر ان غارديان شوفروني. ترجي كما كان يحكي معناها العياري عنده مشاكل على مستوى الأظهرة، حتى كان لعيب في قاعد يقدم صحيح بارابور على عمنا ولي يتحسن كذا، لكن مازال ما وصلش للمستوى نتاعو في الستاتونيزيان. الراجل كان بارمي لي ميور اسيست مان، كان على المستوى الدفاعي ممتاز جدا، تحس يلعب افيك لو فرا ما معناها عياري تحسه مازال مش واخو ثقه.
2: وريهم برشا راه دوك انا معاك في العيفي راه، وخاطر الاسبيرونس بريسيون كبيره برشا كي يجيو ما يجيوش مقتنعين بها 100%.
1: التو ما تعودش على البريسيون عنده يعامو الثاني،
2: لازم يتحرر الملاعب، لازم ياخو ثقه، راه صعيب برشا الملاعب باش ياخو ثقه في الاسبيرونس. تحب ولا تكره الاسبيرونس في الشامبيونز ليغ والبره طالعه الملاعب اللي تعدى بهكا شويه، لكن العيفي تو قاعد يتقوى وقاعد يعمل في شخصيه جديده.
3: كل ماتش خير
2: افضل الحقيقه، وهذه حقيقه
0: دوك. الدفاع كما كنا نحكيه كان انت كل ماتش تبدل زوز ولا ثلاثه على اربعه اوتوماتيكمون ماكش شلقه اوتوماتيزم، وهو تبدل معاهم الحارس. اي بي ما تنساش وسط ميدان كل ماتش كومبوزيسيون جديده راه ابار كوناتي اللي براتيكمون المستوى نتاعو ثابت، اللي سجل هدف ممتاز داير البارح والغياب بداية تسل، لكن مره يلعب حاج محمود ورفيعه، مره حاج محمود ورفيعه زوز يبداو على البنك ويبدا كاستيو ويبدا معز. من بعد فهمتي التبديلات فراج ومايل فرنانديز.
1: شنو يوحي هذا؟ قاعد يجرب
0: قاعد يلوج. لكن ريت سؤال اللي حكيناهم بكري مثلا على جرجيس وعلى السي اس اس، هل ليست هناك حلول كافيه؟ زي ما نجموش نخمو فيه اصلا في الترجي. يعني كان في الفرق الاخرى فما شوا لولاني وفما شوا ينجم يعاون، في الترجي في كل بوست فما زوز ثلاثه لاعبين قادرين باش يعطيو الاضافه توت سويت. ابري السيستيم اللي تلعب به واللي هو هجومي برشا، واللي البارح راهو حتى حمام لنفكي على ديسيدي باش تمشي فير لافون وشدت شويه الكره خلقت شويه خطر.
2: ميدوك ما تراش انه التريف هذية بالحلول اللي باش تجي انه ريبيرو والبليلك يحضروا في زيكمون
1: هذا نسلو الجمال خشير ماي بحذاك الكوتش
2: بون جو يعرف انا بيتيتر خطر عليش هو قاعد يمارس كمدرب. جمال ما تراش انه دو سومين هل هما كافين المدرب
0: تروا سومين
2: هل هما كافين ريجي كامب حاليا بوم باش نخدم ماني مهدور في بلاصه حاتم هل هما كافين الحقيقه
1: معناتها
2: اليوم كافين ثلاثه جماعات باش نراو تراجي بوجه جديد ونراو تراجي بانيماسيون وسيركوي بريفيرونسيال، كافين المدرب باش يغير من وجه تراجي بارابور لاربع بروفات
1: اللي سؤال طويل برشا هذا.
3: هو
2: ما عنديش التجربة
3: أنيس هو الأكيد أنه باش يعاونوا تروا سومين هذوما معناتها
0: تروا
3: سومين سوال الأسبيرونس ولا لأي فريق طويقة معناتها مش يرتاح معناتها باش يعاون برشا باش تحاول تصلح الفريق، باش تحاول تحط معناتها شيما نتاعك انت، باش تحاول معناتها النقائص نتاعك ولا الحاجات اللي مش قاعدين ماشيين معناتها تحاول تصلحهم، تحاول تخدم عليهم النقائص نتاعك. هذا مهم جدا. معناتها المدرب ساعات يطمع مش حتى في 4-7، يطمع حتى في 10 ايام في كذا، باش يحاول يخدم شويه ويلقى ما يصلح، فهمت؟ خاصه في ضغط المباريات والستريس والبريسيون اللي يعيش فيها كل اسبوع. بالنسبه للترجي، بالنسبه لي انا معناتها اليوم قبل كل شيء معناتها لازمنا نعطيه حق حمام لنف اللي فريق عرف كيفاش يقف، اعتمد على الهجمة المرتدة، واللي هو أكبر إشكال اليوم نشوفه أنا في الترجي. كل كرة في الظهر تقلق الترجي الرياضي التونسي، أي كرة تتلعب في ظهر المدافعين في محور الدفاع عندها إشكال كبير. لأنا علاش خطر نشوف أنه الكرة قاعدة توصل حية، معناتها الكرة ماهيش قاعدة تتفك الفوق، معناتها هذا أكبر مشكل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. معناتها إذا أنت المهاجمين، معناتها احنا مش نحكيه على تنشيط دفاعي، مش تكلموا على المهاجم هو أول مدافع، معناتها إذا الكرة من فوق تجي حية وما مش قاعدين معناتها يفتكوا في الكرة ويحاولوا يضغطوا ويخليوا الفريق المنافس يخلصها فوالا يخرج الكرة معناتها سهلة، معناتها أكيد راك لهنا باش تتقلق، مش تجيك الكرة حية، مش يولي الحمل الكل على المدافعين، وخاصة أنه نشوفوا في الترجي التونسي مازال ملقاش التوازن الدفاعي متاعه. بالنسبة لنقطة وسط الميدان اللي هي بالنسبة لي أنا هي الموتور متاع الإكيب، معناتها ديما نحكيه على صوت ميدان سواء في افتكاك الكرة وإلا في البناء، معناتها متحسش الترجي الرياضي التونسي بلغة الكرة ثقيل في فكان الكرة، معناتها يمكن سو لو بلان تكنيك وانيماسيون واحد وكذا عندهم المؤهلات اللي تخليهم باش يبنيوا اللعب ويمسكوا الكرة، لكن دفاعيا مشكلة كبيرة. وكما كان قال يقول الدوك توا بالنسبة معناتها الغياب كاستيلو، ما فما حتى حد شوف فيه معناتها ينجم يعوض غياب اللاعب هذايا،
2: ما تراش مربوط بالفكر نتاع المدرب، لانه افتكاك الكوره هو عادي جدا. كيفاه جمال؟ يعني ثم فكر مدرب
1: سته مقابلات
2: تخسر الكوره اوتوماتيكمون يلزمك تفتك هو الضغط
3: الرياكسيون
2: اوتوماتيكمون
3: صحيح لا ريكوبيراسيون ايميديات دو لا بال معناتها وقت اللي تخسرها، معناتها فهمتوا لهنا ستريز امبورطون، هذاك مربوط بالفكر نتاع المدرب. معناتها نقولوا احنا وين تخسر الكوره وين لازمك تفكها والا تعطل باش الكوره ما تجيكش.
2: ربي ما يقولوش اللي انا متحمل على
3: لا
2: راهوانا ديما الاسبوع اللي فات شويه ضغط.
3: اما كيما قلنا معناتها لهنا الترجي اليوم كما فماش اكسبلوا انديفيديوال كل مقابله ما نحسوش الترجي مع تفهم ايدونتيتي ولا هكا اللي يمسك ويدوميني، معناتها يمكن تو طافي نورمال وقت كل فريق يرجع لك التالي مش يعطيك الكره، مش تولي انت لهنا تظهر لي تدوميني، لكن دوميناسيون بوزيتيف ولا نيجاتيف هذا هو معناتها اللي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي.
1: اي المقابله الثانيه في الجوله قلنا في العنوان سويب الانتصار يغيب عن النجم الساحلي للجوله الثانيه على التوالي، ومستقبل المرسى يحقق اول انتصار على حساب النجم الرياضي الساحلي، مباراه مهمه بتبقى لزوز فرق. عماد بن يونس تحت ضغط لانه الحقيقه سمعنا عماد شنو قال حتى في التصريحات بتاعه، نسمع عماد بن يونس شنو قال بعد فوز على النجم الرياضي الساحلي.
4: الرياكسيون ما نمنش برشا بالرياكسيون، نمن بالخدمه، معناتها راهو الثلاثه مقابلات الاولين في منظار تكون ضربه جزاء كنا ما نخسروش، مع ثقيل الداير سجلنا هدف وضربه جزاء ما تحسبتش، مع برشا فرص ما دام الفرص موجوده راهو باش تمرك. مقابلة الترجي كيف كيف عملنا مقابلة محترمة، اليوم جات النتيجة وجاء الأداء هذا اللي لوجوا عليه، إن شاء الله ربي معاه، معناتها يخدم مع اللاعب عنده إمكانيات ويزيد خدام. الكرة راهي فيها السر، تخدم تلقى حتى الريسيت تجي من عند الخالق، تلقى عبد مجتهد هو قاعد يجتهد كيف وكيف اللاعبين الكل، إن شاء الله يتصرحوا عنا لاعبين محترمين إن شاء الله يقدم.
1: عماد بن يونس مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى في المقابل كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي يتحدث بعد الهزيمه امام الجنوي.
5: Moi, je comprends ce que j'ai envie de comprendre. Je comprends qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de bâtir quelque chose. Maintenant, on perd un match, c'est sûr que tout le monde est contrarié, tout le monde peut être en colère. Maintenant, on est sur un projet, moi je reste fixé là-dessus, même si les matchs s'enchaînent et qu'il faut les gagner, bien évidemment. Mais après, moi je vais continuer à travailler comme je sais le faire, comme je le fais avec mon staff, avec mes joueurs. Encore beaucoup de travail à accomplir, on le sait depuis le début, d'accord ? Donc après, chacun a l'opinion qu'il veut sur le match, chacun porte le jugement qu'il veut sur le match, chacun critique qui veut. À la limite, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Mon problème, au moins, c'est de trouver des solutions pour que mon équipe soit meilleure et qu'elle gagne des matchs.
1: دون كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي يتحدث بعد المباراة. عماد بن يونس السويب يقول مادام قاعدين نخلقوا في فرص، يقول لك انا كونتر السي ا بي اهدرت ركله جزاء ضد تقدم ساقيت الداير خلقت برشا فرص، معناها قاعد نخلق لكن ما سجلش، البارح سجل وتلبارح سجل وانتصر
6: صحيح. كنا نحكي وانا والدوك على يعني الناس كل تعيش في ضغط يعني التراجي تعيش في ضغط، النجم عايش في ضغط، مستقبل مرسى عايش في ضغط، الكل معناها تعيش في ضغط. في اربع جورنيات مازلنا ما دخلناش في الصحيح، معناها ما نعرفش الضغط هذايا علاش موجود بالفاسون هذايا، علاش موجود هكا باش يخلي الناس ومو ما تنجمش تعطي ما عندها، معناها
0: ما حتى حد يحب الخساره.
6: لا شوف اي خيتو بالله ما نعرفش خمال الطبيب اللي عنده عمليه قلب مفتوح ملا
0: شمية. مش كيف
6: يا اخي، ضغط هذا مش ضغط.
0: لا تعرف الضغط على المرسى بار اكزامبل اللي ديفيرون على الضغط نتاع الترجي، على خاطر المرسى ضخموها في الميركاتو، قالوا لي هي اي واحد تسالوا مرسى عملت ميركاتو اكسترودينير، عملت ميركاتو محترم بلاعبين محترمين يلعبوا كلهم في الشطر الثاني بتاع البطوله، صحيح ولا غلط؟
3: دونك الاوبجيكتيف لازم يكون محترم.
0: فوالا دونك الاوبجيكتيف شي يقول محترم. دونك مانيش فاهم شنو هذا الضغط الكبير اللي مسلط على مستقبل مرسى، اللي هي جمعيه محترمه تلعب كره باهيه، ما ماهيش اوبليجي باش تكمل في خمسه الاولانيه، صحيح عياري ولا تحس اللي فما السيربلو نتاع
1: خلي صويبي يكمل فكرته.
6: الاوبجيكتيف لازم يعطي من الاول مؤشرات، معناها انت عندك اوبجيكتيف لازم تكون فما مؤشرات، حتى لو كان ما تمشيش معاك الريزلتا ومو فما مؤشرات تخليك انت تطمن انه الفريق هذايا ينجم يخلط الاوبجيكتيف هذاك ولا. وهذايا معناها يختلف بين نادي ونادي، يختلف بين انت شنو شريت والكاليتي اللي شريتها كل شيء. بالنسبه لمقابله النجم الساحلي ومستقبل مرسى، الحقيقه انتصار ميريتي للمرسى. كما قلنا ونعاودوا مره اخرى، الافكتيف معناها محترم في المرسى، سيرتو تريو اللي حكينا عليه الجورنيه اللي فات مالجري معناها ديفيد الترجي هذه التونسي، حكينا ان قلنا تريو في الخط الهجوم
1: المستقبل المرسى
6: معناها يقلق اي دفاع الحقيقه بلي ترانزيسيون بلاتاك رابيد، حتى باش تخدم انيماسيون تنجم تخدم عليهم، معناها فما لي كاليتي وذاك اللي صنع الفارق في المقابله هذيا. المستقبل المرسى عرف الديفيكولتي الموجوده في التيران، ذاك اللي خليه في الشواء التكتيك نتاعو انه يحاول يسوتي للنولانيه بلي باس لونغ، يتعدى الخط الوسط ومن بعد يمشي في الاكسيليراسيون على الحمروني وعلى قلب الهجوم
1: نورماني.
6: تشوف لقطه الهدف يعني كيفاش الحمروني دخل فير لاكس والاكسيون، معناها كالعاده تريو الهجوم هو اللي خلق الهدف هذايا. مارك ضد ترجي رياضي التونسي في رادس نفس المانير، نفس الملاعبيه تعاودت مره اخرى ضد النجم الرياضي الساحلي بنفس الملاعبيه وبنفس المانير، فما خدمه قاعد تخدم. بتيتر المرسى يزم تطمع اكثر القدام وتاخذ اكثر ريسك القدام، مش تنجم خاطر ليزاتو نتاعها يكونوا اكثر مفيدين. بناء العكس النجم الرياضي الساحلي الحقيقه فريق في طور البناء، صحيح فيه ملاعبيه صغار صحيح، لكن ما تنجمش تقنعني وتقنع الجمهور انه النجم هذا الساحلي مش تتعامل معه على اساس
1: هل فقد الهويه هويه
6: مش هويه مش هويه لا لا مش هويه هي فما عقليه حاتم تتبنى باللي ديسكور اللي قاعد صاير. اوكي الناس كل تعرف اللي فما دي جون جدد طالعين في الليكيب، ونعرف ريكروتمون تاع براكوني جاي على اساس الليفكتيف معناها جون، دونك هو يعرف يتعامل مع لي جون، ما تحب ولا تكره اللي توال رام ليكيب سينيور رام هو سنتر دو فورماسيون، معناها كي باش تمشي تلعب ماتش وباش تنيغوسي على الفيكتوار ماكش تنيغوسي على اساس انت في الماتش هذاك قاعد تفرمي في ملاعبي. دونك لي ديسكور نتاع ليكيب سينيور حاجه ونتاع لونفيرونمون حاجه اخرى، دونك انت هنا في الديسكور نتاعك لازم تكون فما عقليه نتاع انك تلعب في فريق يلعب على البطولات، من بعد النتيجه والاوبجيكتيف حاجه اخرى.
1: كان سالتك على الهويه، يعني معناها هويه اللي توال اليوم ما تنجمش اليوم النجم الرياضي الساحلي تقول لي لا قاعد نفورمي اوكي معاك قاعد نصلح اوكي معاك، ولكن كي نحكيو عن الاتوال يعني بوديوم ولا تتويج ترى البوديوم واحد اثنين ثلاثه التتويج
6: بوديوم ولا النتيجه تحكي على الاوبجيكتيف، احنا نحكيو على ايماج نحكيو على عقليه نحكيو انت في التيران شنو تنجم تاعت عمرك 16 سنه وعمرك 40 سنه انت في التيران عقليتك اللي هابط بها كيفاش هابط. اللي يشوفوا فيه توا أبار ماتش المرسى مريناش الماتش روبير تاع ليتوال اللي تنجم تقول نحكيه على المؤشرات نجم تقول ليكيب هذه تنجم تتطور القدام، رينا عقلية الحقيقة باسيف برشا في الـ في الـ في الليكيب. نرجع كلام صادق اثنين اللي فات قال نجم باتي كيف انت عندك عقلية باسيف ما عادش تنجم تبني في الكره, ما عادش تنجم تبني معناها كوتي اغريسيف, كوتي باش تمشي اكسيليراسيون باش تمشي فير لافون, معناها تحس الملاعبيه باسيف برشا, معناها لاتيرال برشا يخدموا باسيف, يخسروا الدويل عادي, يتسجل الهدف عادي, انك تضيع كره عادي. انا تو نتفرج في 120 دقيقه من نجم هذا الساحلي ما فما حتى اوكازيون تبنيت من معناها من خط الدفاع الهجوم باش تخلط الاتاك, معناها كلها اكسبلوا انديفيديوال الحقيقه.
1: واضح اي التالق ايضا للشبيبه الرياضيه بالعمران كوتش جمال خشير. بنسمعه امين البيجي مدرب الشبيبه الرياضيه بالعمران ماذا تحدث بعد المباراه.
7: بالنسبة للأوبجكتيف يبقى الأوبجكتيف هو نفسه هو ضمان البقاء, أكيد ما هوش سهل خاصة وأن اليوم الفرق الكل قاعدة تحضر, فما الناس كل معناها موجودة وكل نقطة بحسابها من هنا لنهاية الموسم. ما تعرفش نجم تتيح في بريود متاع بيس ولا حاجة, لكن احنا اليوم قاعدين نحاول أنه في كل مقابلة ونرش لتروفوا, والحمد لله الأولاد قاعدين يأديوا بالمستوى المطلوب وبالكيفية المطلوب.
1: بعد أربع مقابلات الشبيبة الرياضية بالعمران, سبع نقاط, سبع هزيمة, زوز انتصارات وتعادل. الأسبوع الماضي جمال الخشير قلنا أنه غير معطيات البطولة, غير برشا فكرة على البطولة, حاجة جديدة في الشامبيونة. نحكي على الجي اس او, نحكي على التقدم الرياضي في ساقيه الدير أيضا مع بعضهم, اللي تقدم ساقيه الدير قاعد يواصل حصد نقاط اون ديبلاسمون, تعادل مع بيجا في بوجه مع الكميتي ماهوش سهل. العمران تربح المتلوي, فريق كمان بدي يخدم بالباهي مع أمين قال اليوم شبيبة العمران والتقدم الذي بساقط الدير فوالا, قلنا ظاهرة جديدة في البطولة التونسية.
3: بون هو الحاجة الباهية اللي تتحسب للفرق هذه معناتها انه قاعدين يفكوا في لي بوان, معناتها مهم جدا, معناتها نتائجهم معناتها في الاربع مقابلات محترمة ومحترمة جدا. معناتها شبيبة العمران بعد الهزيمة الاولى معناتها شوفوا الرياكسيون اللي عملها, معناتها تروا ماتش سكسيسيف. نفس الشيء بالنسبة لتقدم ساقط الدير اللي في اربع جولات معناتها بدون خسارة, هذا يحتسب للزوز فرق هذوما, معناتها زوز فرق كما قلنا اللي قاعدين يفكوا في ليبوا على خاطر في الشامبيونات سورتو, معناتها اذا تحب سواء تمنع ولا سواء تهز اللقب راهو لي تري امبورطون, اللي يحب يهز معناتها ولا يحب يضمن البقاء نتاعو ينجم هذا كله يصير من مرحله الذهاب, خاطر راه مقابله الاياب, مرحله الاياب مش تكون معناتها صعيبه برشا, سواء اللي يلعب على التيتر اكيد مش يسلم في لي بوين نتاعو, واللي مش يلعب على التفادي النزول اكيد مش يسلم في لي بوين نتاعو, معناتها المقابله والنقطه مش تكون بدمها. معناتها اذا فما حاجه تحتسب لهم هما المرحله, خاصه في لي كونكورون ديريكت, معناتها كي تشوف معناتها اليوم تقدم ساقي الدير معناتها قاعد يفك في لي بوين مع لي كونكورون نتاعو اللي مش يكونوا معناتها على الاقرب ما بين قوسين على التفادي النزول, لا معناتها هذا مهم جدا. شبيبة العمران كما قلنا بعد الهزيمه الاولى قامت برد فعل في ثلاثة مقابلات وقاعدين يكسبوا في النقاط, وهذا هو المهم بالنسبة لهم.
1: هو دي جاي كونفيرمي كلامك مدرب التقدم الرياضي بساقيت الدير يسري بن كحلة, نسمعوا شنو قال في تصريحه بعد التعادل مع الأولمبي البيجي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله معناتها احنا ما احناش متفاجئين معناتها بالنقاط نتاعنا, بالعكس خدمنا وجهزنا الفريق حتى معناتها انا كإطار فني معودين مع النادي معناتها خدمت معاهم السنه اللي فاتت, معناتها حافظنا على اغلب اللاعبين معناتها قرابة 16 17 لاعب معناتها حافظنا عليهم في الناسيونال, عندهم ميريت نتاع الصعود ونتاع العمل الكبير اللي قاموا به عمنا, وحتى قلنا هما اولى يكونوا موجودين في الفتره الاولى من غيرهم. طعمنا الفريق بلاعبين كيف نحسوا انهم معناتها عندهم رغبه وانهم يعملوا حاجه خاصه ولا حاجه للفريق, والحمد لله حاليا معناتها اربع نقاط اربع جولات معترضين على المستوى الفني نوعا ما لانه ديما طامحين ما احسن, كيف راضين على 8 نقاط من 12 ممكنه, وتحصيله تعتبر ايجابيه بالنسبه للفريق كيف تقدم ساقي الدير, راضين كيف في اربع جولات معناتها قبلنا هدف واحد, وان شاء الله معناتها نحسنوا الامور على مستوى الدفاع. توما علينا معناتها نجهزوا كوم الفو للفتره الجايه, عارفين اربع مباريات من 30 معناتها عدد صغير, معناتها باقي 26 جوله, ان شاء الله نحافظوا على المراتب المتقدمه ونكملوا معناتها نحاولوا نكونوا معناتها في اغلب الجولات معناتها باريحيه, معناتها ما احناش مغصورين ولا مخلوقين بالتفادي الهبوط.
1: يسري بن كحله يتحدث يقول ماذا بينا نكونوا في اريحيه, نلقاوش في الغسره نتاع اخر المقابلات او الانتصار للبقلاوه خارج القواعد. فرهد شويه ديجا عياري نرسب تفرهد عمل بون كيف رجعت يقول لك الجمعيه بانتصار من الامل الرياضي بحمام ممسوسه 3-1 مدرب ملعب التونسي. نسمعوا شنو قال بعد المباراه. Costa Tunisien, voilà. Le coach.
9: L'équipe, ce n'est pas la mauvaise équipe du championnat de la semaine passée. Ce n'est pas la meilleure équipe au monde cette semaine. Je reste toujours équilibré par rapport à... Je ne regarde seulement le résultat. Je regarde les choses qu'on fait. Et les choses qu'on fait, jusqu'au moment, faire beaucoup de choses bien. On a beaucoup de choses à améliorer, mais le joueur le mérite, cette 3 points. Oui, aujourd'hui, les coachs sont bons parce qu'ils ont bien changé. C'est pas... Un groupe, ce n'est pas 11 joueurs.
10: C'est vrai.
9: C'est pas 11 joueurs, sinon c'est plus facile aussi pour le budget si on reste avec 11 joueurs, non. Le groupe c'est 20, 22, 23. Je n'aime pas d'être plus de joueurs au effectif. Ils ont bien entré. On a besoin toujours que le joueur qui rentre sur le terrain qu'être bien.
1: Aïe, هذا مدرب ملعب التونسي توزيع مريك وثلاثة مقابل واحد بعد فترة شك. Voilà, بعد أربع مقابلات. ثلاثة مقابلات بلوتو فترة شك على بكري حتى هي بدأت الملعب التونسي هكا ولا لا
2: احنا جمعيتنا سخونة من قبل انا مني كنت نكور جمعية سخونة تحب ولا تكره معناتها جمعية عندها جمهور ذواق وسيرتو ثلاث سنين لأربع سنين الأخرين طلعت البارة برشا في البقلاوة معناتها طلعنا البارة نحكي على شخصي انا مش متقلق من دي بيتسيزون معناتها خسرنا نقاط صحيح لكن متأكد انه سافياندرا يعني نعرف اللي باش تجي باش تدور العجلة لكن انا نخمم حاجه والجمهور يخمم حاجه لانه حقه هو يحب يقول لك انا باكثر نقاط نحب نكون الفوق ما تضيعليش نقاط الجمهور مش مطالب باش يعرف اللي راه ثم خدمه قاعده تخدم ثم انتدابات جديده ثم مدرب جديد الجمهور يحب النتائج يحب جمعيه الفوق وهذا حقه اوكي لكن في كره القدم ديما تلقى بعض العوائق اللي ما تخليش كل شيء 100% مدرب جديد 10 ملاعبيه ثم بعض الإصابات ألور سافياندرا نقول الربح لخريني علش فرحت أكثر من لازم الحقيقة أنا نفرح برشا ولا نتغجج برشا لكن الربح جاي في ظرف صعيب بشي يعطي ثقة للمدرب يخليه يخدم في أكثر دي كونسيون خير الملاعبية يتحروا من الضغط هذاك اللي مسلط عليهم وهذا عادي جدا أنك تلعب في جمعية كبيرة اسمها ستاد تونيزيان راك مطالب في كل ماتش 3 نقاط وهذه فكرة جديدة عند 3 سنين 4 سنين ديجا تحطت عند اي ملاعب يجي للاستاد راك لداخل والبرا تلعب على 3 نقاط البروفوني ما لقاش مشاكل كبيره باش يجيب 3 نقاط من حمام سوسو سيرتو ديزاميتون دوميناسيون توتال سافياندرا مادام الفكره موجوده مادام المدرب قاعد يخدم مادام الناس تحب تخلط سافياندرا لكن كيما انت حكيت على براكوني ديوم اوكي الجمهور يدز معاك ويحاول يخليك تمشي بليتوال بر الامان ويحاول يعاونك لكن زاد ثم ريزولتا ليتوال ما تنجمش تعيش ما غير ريزولتا انا مع توزي اكيد في الفكره دي تتحط الانيماسيون ناكد لك حاجه كان عندكم ارقام ديستات اكثر جمعيه قاعده تخلط مع الترجي هذه التونسي وتعمل ديزوكازيون هي ستاد تونيزيان هذا راهو بالارقام الفكره موجوده لكن لابليكاسيون بعدين ريوسيت سافياندرا لي ماتش تاو سكسيسيف جاي تريف باش يخدم عليها اكثر توزي لكن اهم شيء راهو مش ماتش باش يطلعك الفوق وماتش باش يهبطك لازمك تكون اكيليبري في الربح ما تفرحش برشا وفي الخساره ما تغشش برشا لي زيليمون اللي باش يصنعوا الفارق موجودين جوست شويه وقت نتاع فيح يعني لي زانغريديون يتحطوا وستاد تونيزيان بحول الله مانيش خايف عليها انا حاتم
1: نسبه امتلاك الكره ماتش المقام تحب الاحصائيات موجوده انت يطلب وتمنى البرنامج تاع البي سي كلام ذكرته 54% نسبه امتلاك الكره 9 تسديدات منهم 6 كادري وعدد الهجومات في التير نتاع حمام سوسة 72 هجوم هي الحقيقة ماتش 3-1 أوكي لكن ما نقولش إكيليبري دكتور ولكن الإحصائيات اللي نشوفوها
6: قراب لبعضهم
1: دونك نلقاو 70 أتاك في التيار نتاع ستاد بالنسبة لحمام سوسة نلقاو 4 تسديدات توتال زوز كادري بالنسبة لحمام سوسة 46% تو تحس أوكي لكن الكرة تحسها ماهيش ماشية مع الأمل دكتور يوسف ميبي قاعدة تخلق قاعدة تلعب ولكن فما حاجة ناقصة
0: صحيح ما الأمل الكرة مش ماشية ذلك لي فما نقائص موجودة في الإفكتيف وخروج اللاعبين قبل ما تبدأ السيزون لم يقع تغييرهم لكن أمانة في أني جو سوي بلوتو اللي الملعب التونسي هو كان يستحق أكثر معناها الثلاثة نقاط لأنه خلق أكثر لأنه مشي أكثر فير لافا أمل حمام سوسة حب يستحفظ على النتيجة وحاجة باهية لمحبي البقلاوة اللي ندا يرجع للتسجيل معناها بعد 8 شهور
1: يوسف مارو رجع دكتور حق نسيت معطش قالك مارو باهي دعم الاستاد
0: بيان سور ديما باهي كانوا مازال معناها مواكبك اللياقة البدنية نتاعو تبارك الله وليسونس دو بوت يمشي فير لافون تنحكي يعني تو صهيب نجم يكون كان دعم معناها للملعب التونسي والليجين دو في نتاعو ممتازة معناها ولد منضبط برشا لكن الملعب التونسي ككل معناها الحقيقة معناها de jour en jour, de match en match, il y a un playmaker, un leader, اللي هو الصافي اللي هو قادر فريمون باش يعطي التيمبو في وسط ميدان الملعب التونسي. الحاجه مثلا بكري بجس للتمثيل لا للمقارنه اللي يفتقدها النجم الساحلي اللي ما عندوش ليدر سور لو تيرام على اساس هو اللي جمعيه
1: ما عندوش ليدر
0: معناها ما عندوش نجم
1: ساحلي. وجدي كشريده ما نجمش يكون
0: وجدي كشريده بعيد كل البعد حاليا على وجدي كشريده اللي عرفناه 3 أو 4 سنوات التالي قبل ما يخرج النجم الساحلي.
1: اللي عندك اسبوزيتو
6: ولو نحكي لك على ليدر تكنيك
0: ليدر تكنيك وايضا مورال ليدر.
1: شو هذا اسبوزيتو اللي باش يلعب راهو مارتينيز
0: بيو اللي لا مش لا تيرام تيرام
1: لو مش لاعب مش لاعب ثمانية غير باعة
0: تفرج على الليلة شو نكونوا مواظبين
1: باش تفرج الليلة
0: الله خير عاد شعنا نعملوا
2: دكتور
0: مالا روما باش نمشي نشري غراب صغير
1: مالا روما مالا روما مالا روما دكتور
0: مالا ساسولو يوفي
1: بالحق ساسولو يوفي اش حكينا بك احنا احسن بطولة في العالم
0: احسن بطولة في العالم
1: بارك الله فيك
0: الكالشو اكثر اهداف واكثر فرص واكثر ريفيرسمون
1: هذا هو
0: ما تحكي لي حتى موضوع
1: جمال خشير منورنا خويا يعطيك الصحة وكل كرسي تحب تجي خويا مرحبا بيك بلاتو محلول ادخل اجي بحضرنا في كل وقت نورتنا كوتش
2: منور بيكم
1: والذاع انت تاعنا
2: منور بيكم خويا ومشكورين على الدعوه
1: ان شاء الله بيوفقك دكتور صادق قحبيش شكرا ليك سهيب شكرا لي سعياري ميرسي لبناتكم الصحه ناديه ايمان ميرسي هاني كل قسم الرياضه على ديون اف ام ديجيتال ويفز مع صديقنا انيس الغول وينطلق المشوار مع سماح وكل فريق ناس الديوان اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
10: اكسترا تايم
11: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
10: أريدو طور عالمك
11: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
12: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم أصدرت شركة الجي تعليق رسمي على فيديو تم نشرها على شان يوتيوب The Gamers Nexus واللي تهمت فيها الشركة بأنه سيتليفيزور كونكتي يقوم بعملية إحصاء لكل الأجهزة المتصلة بالريزو واي فاي حتى ولو كانوا مش تابعين المستخدم بيدو ويقوموا بجمع المعلومات وللدوني بيرسونيل وحتى الجهاز يكون أونفي. الجي كذبت كل مزاعم قناة Gamers Nexus وقالت أنه أجهزة التلفزيون لا تعالج البيانات الصوتية إلا في حالتين محددتين وهما لما المستعمل يقوم بضغط مطول على زر الصوت في تليكوموند أو عند رص كلمة هاي وقت اللي تكون الريكونيسونس فوكال اكتيفي. قول الجي ايضا ان المعالجات الصوتيه تتم لوكال فقط وحتى لو ما تمش التعرف على الكلمه المطلوبه فان التلفزه ما تبعث حتى بيانات صوتيه للسيرفر ويقع بعد حذفها فورا. الشركه تؤكد ان جهاز التلفاز الكونيكتي ما يلمش في لي دوني بيرسونيل ولا المحادثات المحيطه به وما يسجلهاش بالكل وانه فما فرق ما بين ان اباري يبعث لو كونتوني اوديو للكلاود باستمرار وجهاز الجي يكتفي بالكشف المحلي عن كلمه التنبيه. في البيان اضافت الشركه ان شاشه الجي صحيح انها تبحث على الأجهزة القريبة والمتصلة بالشبكة نفسها وتحاول اتصال بها وهي ميزة معيارية شائعة في كل السمارت تي في كونكتي وهذه اليوم تعتبر حاجة عادية في عصر الاتصال والسمارت هاوس. مشكلة تبين من جديد أنه فما هشاشة وعدم ثقة متواصلة بين المستخدمين ومنصات الأجهزة الذكية وأن الإنسان يبقى حذر جدا أمام تطور التكنولوجيا وزيادة دهمها في بلع معلوماتنا وخصوصيتنا الشخصية. تهديد الذكاء الاصطناعي للإنسان أصبح في المدة الأخيرة ترند الناس الكل تحكي عليه وفي آخر تصريحات شركة أنثروبيك أنها قامت بتعطيل دي تونتاتيف دوتيليزاسيون لذكاء كلود لمستعملين حول صناعة ديزام بيولوجيك. إذا بعد تصريحات جاكوب كوكسون اللي حكينا عليها في الأسبوع الفارط جي اليوم الشركة نفسها تعلن أن مستخدمين لذكاء كلود حاولوا يقوموا باستعمالات غير قانونية وغير مسموح بها لمحاولة صناعة أسلحة بيولوجية. من الحالات الغريبة باحث طلب من الانتليجنس ارتيفيسيال كلود أنه يعاونوا باش يكتب له مطلب بحوث على سوبفونسيون سيانتيفيك لمشروع يخص فيروس شيكونغونيا اللي جعله أخطر أن لو موديفيون جينيتيكمون وزرعه بكثافة في عدة أنواع من الحيوانات. شركة أنثروبيك ما كشفتش عن هوية الباحثين ولا حتى ليزانستيتيوسيون اللي قاموا بطلب غريب ومريب ولا حتى دول اللي ينتميوا لها، لكن عملت أنبان على كل الحسابات اللي عندها علاقة بسيت أكتيفيتي وعرفت كيفية استعمال لي ريزو من طرف هؤلاء المستخدمين بور كونتورني لو بلوكاج جيوغرافيك ووصلت كل لي كونكلوزيون لمخابر انتيليجونس ارتيفيسيال أخرين وحتى للغوفرنمون فيدرال الفيدرال الامريكي. انثروبيك عرفت انه باش تصير حاجات كيما هذه وقبل باشهر جندت مختص في الاسلحه الكيميائيه باش ينضم لفريق سياستها الامنيه المكلف باختبار حدود سي موديل في مواجهه مثل هذه الطلبات الحساسه جدا. انثروبيك نشرت زادة وحكيت على استعمالات اخرى من طرف الصينيين وايران لمراقبه المجتمعات المعارضه ووسائل الاعلام الحكوميه الروسيه في الدعايه عبر الانترنت المتنكره في شكل دي روبورتاج انديبوندون. عديد الاصوات بدات ترتفع اكثر فاكثر لتقليص تطوير الانتيليجنس ارتيفيسيل ومنهم سيناتور ديموكرات امريكان بيرني ساندرز واللي باش يقدم نص يريد فيه منع لا سوبر انتيليجنس والايقاف التام للديفلوبمون دو الانتيليجنس ارتيفيسيل. الأسبوع الفارط كنا حكينا على إطلاق أول فرشاة أسنان من شركة دايزن اللي تحتوي على كاميرا وبإمكان المستعمل أن يراقب عملية غسيل الأسنان مباشرة على هاتفه الذكي via une application dédiée خاصة بالجهاز. اليوم الجديد في الموضوع أنه دايزن قررت سحب كل منتوجها الجديد ونحكي بيسير على بروسادون في الأسواق بعد ما صاروا بلوزيور سينيالمون يخصوا البرودوي أوريجينال للشركة. دايزن كاميرا جات ما عادش بالإمكان طلبها على موقع الماركة والعديد من الموزعين جاتهم كونسيني من عند دايزن أنهم يسحبوا فرشاة الأسنان المطورة من أروقتهم وأنهم يرجعوا فلوس الحرفاء اللي اقتنوا الجهاز. ودايزن جاوبت اتخافير اون ديكلاراسيون اوفيسيال قالت فيها أنه منتوجها دايزن كاميرا جيت عرف ترحيب كبير من طرف الحرفاء وطلب عالمي مهم. اون باراليل تم التعرف على عدد محدود من المنتوج اللي كان تابع لي برومي لو دو برودكسيون يحتوي على ان ديفو دو كومبوزون في البطاريات اللي يعملوا ان بروبليم دو سورشوف وسيتم دفع كل المصاريف للحرفاء واسترجاع الجهاز حتى تصلح دايزن الفاي وترجع منتوجها للأسواق واللي حدد سعره ب 479 يورو. وأكدت على موقعها dyson.fr أنه كاميرا جات الآن en rupture de stock وأنها باش تكون بيانتو دو غتور. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
11: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
10: أريدو طور عالمك.
13: ديوان اف ام
10: صوتكم
13: في تونس الكبرى
10: على 93.5
13: على 93.5. L'essentiel de l'info. Flash News.
14: موجز الخامسة ديوان FM عسلامة. الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي يقول في تصريح لديوان FM إن الوقفات الاحتجاجية التي تم تنفيذها اليوم في جهات مختلفة من البلاد هي رسائل موجهة لسلطة الإشراف التي قال إن لم تلتقطها فستتم الدعوة لعقد هيئات إدارية ستتولى تحديد الأشكال النضالية المتاحة والممكنة في ظل الوضع الحالي وفق تعبيره.
15: أصدرنا بيانات عبرنا من خلال هذه البيانات عن موقفنا من العودة المدرسية وصنفناها واعتبرناها عودة مدرسية بائسة قرارات ارتجالية. عبرنا عن موقفنا من المجلس الأعلى للتربية وهذه وقفات احتجاجية جميعها رسائل إن لم تلتقطها سلطة الإشراف فإننا سندعو كأسلاك تربية إلى عقد هيئات إدارية والهيئة الإدارية سيدة نفسها بأن تتخذ الأشكال النضالية المتاحة والممكنة في ظل هذا الواقع.
14: جهويا الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة معتمديات بولاية القصرين يومي الجمعة والسبت الماضيين والمصحوبة بحجر البرد تسببت في أضرار فلاحية متفاوتة طالت بالخصوص أشجار الزيتون والتفاح والخضروات وفق ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن لزهري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح لزهري أن معتمدية حيدرة كانت من أبرز المناطق المتضررة حيث بلغت كميات الأمطار المسجلة بها حوالي 33 مليمترا إلى جانب تساقط البرد بكميات متفاوتة مما أدى وفق المعاينات الأولية إلى أضرار هامة بالمستغلات الفلاحية ولا سيما أشجار الزيتون التي بلغت نسبة الأضرار ببعضها حوالي 50% وفي المناطق التابعة لعمادة وادي الرشح وزلفان. من معتمدية فوسان قال سجلت أضرار جسيمة بأشجار التفاح حيث قدرت الخسائر في ثمار التفاح بنحو 100% في بعض المستغلات.
16: محطة تطهير بسليمان وقاعة تدعيمة وتجديدة بآليات تجهيزات جديدة وإن شاء الله تدخل الخدمة في شهر جانفي.
14: عضو المجلس الجهوي عن معتمدية سليمان عامر شلوف يؤكد في تصريح لمراسلة ديوان فام على ضرورة إعداد دراسة شاملة لمنظومة تصريف مياه الأمطار بكامل مناطق معتمدية سليمان بهدف تشخيص الإشكاليات القائمة ووضع حلول عملية واستباقية للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوبها.
16: محطة التطهير بسليمان وقاعة تدعيمها وتجديدها بآليات تجهيزات جديدة وإن شاء الله تدخل الخدمة في شهر جانفي. أما خلينا نكون واضحين، المحطة وحدها ما تنجمش تنجح إذا ما عندناش مراقبة جدية للمصابات العشوائية، وإذا ما عندناش محطة تطهير ثلاثية، وإذا ما جددناش شبكات التطهير القديمة بعد سنوات باش نرجع لنفس المشكلة. اليوم السلطات والمدخلين في سباق مع الزمن لجهر وتنظيف مجاري الأودية والبالوعات، أما الجهر وحده ما يحلش المشكلة. الجهر ينجم يخفف الخطر ويعاون على تصريف المياه، أما المشكل الحقيقي أعمق. العمران توسع، الأحياء كبر، طرقات تعدت، أما شبكات تصريف المياه الأمطار ما تطورتش بنفس النسق. مناطق عندها طرقات معبدة أما عندهاش أصلا شبكات لتصريف المياه الأمطار كما بوشراي وشروفات. المطلوب اليوم دراسة شاملة لمنظومة تصريف المياه الأمطار في كامل معتمدية سليمان، نحدوا النقاط السوداء، نعرفوا الأحياء اللي ما فيها الشبكات، نقايدوا الشبكات الموجودة، نبرمجوا مشاريع جديدة ونربطوا بين تصريف المياه الأمطار وشبكات التطهير بطريقة دروسة مع تجديد الشبكات القديمة. وبالنسبة لمحطة تطهير يلزمها رؤية متكاملة، محطة متجددة مع مراقبة المصابات العشوائية، مع محطة ثلاثية مع تجديد شبكة التطهير.
14: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية ووافقت روسيا على القيام بالمثل، وأضاف في منشور أن ارتفاع أسعار الديزل عالميا ناجم في الغالب عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وليس عن إيران.
13: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيب وراجعين
2: دانيا بيل دانيا دي مارك شي ماتزارو ميلانو
3: اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70% عرض

0: 5:17 دقيقة مساء النور، مرحبا بكم، بداية أسبوع موافقة للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير، تحياتي لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله عودة مدرسية موافقة غدوة لكل تلاميذنا، غدوة 15 سبتمبر 2026، إن شاء الله بالنجاح لكل التلاميذ. كما قلنا مترافقين معكم انتوا حتى للسبعة الجميلة جدا، نادية في الإخراج، مينا منى في الإخراج الرقمي، سماح مفتاح من قدام الميكرو، تحييكم سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا بك، أهلا سماح، هلا كابتن،
0: أهلا أهلا.
1: نحب تحية كبيرة للأطباء والإطار الطبي التونسي، جابها لي في الويكاند خويا جميل من ألمانيا، يأكد أنه الفرق بين الطب التوانسة والألمان سنوات ضوئية. لا هو لقاوه مرة اللي هو لمرته دياغنوستيك صحيح، ولا مساكن يجيه ويداوي في تونس، لقاوه الرحمة في البلاد هذه، يأكد راه مش لعبة، يأكد ويعاود للإطار الطبي التونسي، تحية لهم الكل على مستواهم المرموق اللي قاعد يشع على العالم الكل، بداوا حتى غاديك يعملوا في اسم راهو. اذا تحيه كبيره لمستوى الاطباء التوانسه اللي احنا لازمنا نفتخروا بهم كتوانسه.
0: تحيه كبيره للجيش الابيض التونسي، مرحبا بك سيد العميد دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا سماح، سيد موافقه، مرحبا بسيد العميد الكابتن نوروز، ربيت محمد زيهاني، ناديه ايمان، الناس كل حرقني، مانيش مستني نعمل دخلات اليوم في بالي باش نعمل ديديكاس،
0: زيد
2: باش نعمل ديديكاس اليوم. اليوم كلمتني زميلتي الدكتورة هاجر عبازة، أستاذة استشفائية جامعية في كلية الطب تونس، رئيس قسم مخبر تحاليل مستشفى الرازي، تسلم عليكم الكل،
1: ربي يفضلها،
2: سمعة وفية، وتشكر فيك انتي سبيسيالمون سماح، عملت لك ديديكاس، فهمت؟ دونك
0: كمل واصل دونك
2: نحيو هاجر، ونقولوا لها ديما قد مستمعة وفية لنا،
0: شكرا لها دكتورة، نحيوها، وكما قلنا نحيو كل الجيش الأبيض متاعنا، ربي يفضلكم، كفاءتنا التونسية لداخل أو خارج حدود الوطن، تشرفنا وتنورنا. طلياني كابتن الكباتن،
3: أهلا وسهلا، تحياتنا لكل فريق ناس الديوان في فور، ما شاء الله ناس كل، مرحبا،
4: بونا سيرا كابتن،
3: أسبوع بونا سيرا، بونا نوتي تاو،
4: بونا نوتي، مش مش
3: ربي يفضلكم،
2: اشمعي تصهد في دين هلا حد انت هلا حتى صهب
3: شهر يبيع
0: كل اناقه ورشق،
2: تحية الفريق لحد
3: يعيش بارك الله،
2: ممكن تحيوا في الديوان سبور، خلينا نحييهم حتى
3: اول حاجه الباهي، ما عندناش معنى اذاعه صديقه ولا كذا، اذا الديوان اعطات يد المساعده بارك الله فيه، دالي ما عندوش الحكي، ما عندوش العقده تاع الفريق تاع الديوان ولا تاع
2: الفريق الاعلامي تاع النادي الافريقي، زاد
3: اي وزاد كيف
0: ليك علاش تيجي تفرحان، تحيه كبيره لزميلي وصديقي محمد علي بوزقارو، ولكل ليكيب الكل نتاع لحد الرياضي، بالصحفيين، بالكرونيكور، بهني البراهمي، مبروك يا هني، مبروك،
2: مانيش عارف الدخله لحد الرياضي منين، من الكابتن وحده،
0: بالكفاءه
2: نشوفوا كيفاش،
0: والله بالكفاءه،
2: حلو عليه الدوسيات
4: من الكابتن وسماح، عرف تستغل
2: الدخل وصح
4: هكذا، صح المرايات
2: في جوا عامله بروموسيون،
4: كوليكسيون،
5: كل جماعه حزز جلاله،
4: مرحبا بك سماح وبالناس اللي سمعتينا، كل مشاهدي ومستمعي ديالنا، فاهم
2: الخديد،
4: كمل دكتور
2: مثال،
4: مرحبا بالكابتن نورز محمد، سيد العميد، دكتور ناديه وايمان، والكتيبه، والناس
2: اللي توحشتك، عندي مده
4: حتى انا عندي
1: والله حتى انا زاد لا توحش، غايب علي اخويا راك في الويكاند، وينك
0: فما امور تدبر بليل، طبعا انا باش نسوق كل المعلومات لسيد العميد توفيق ديدي، هو باش يتصرف معكم،
2: سوق حتى المستمعين،
0: سوق كل المعلومات، صوركم من ميليا الفيسبوك تاعنا ونورز، روزة جميلة غزلتنا، أهلا وسهلا ومرحبا،
5: هلو سامح، تحياتي ليك، تحياتي لكافة الحضور، سيد العميد دكتور كابتن الارتيستو هاني ندو أمونة، سلم علي اسمه فينا ويشاهدوا فينا نصيف هوجي لو 21 سبتمبر على مسرح قرطاج، هو ورحمة رياض، تبركنا نحكي عليه، تحياتنا لأصدقائنا الكل اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا، تحياتنا للكتيبة بيان سور دكتور، كان ما نمشيش للنصيف، لشكون باش نمشي
1: يا ربي،
0: رغم كل المستجدات مرحبا بك نوروزة، أهلا وسهلا ومرحبا فنانة محمد سعيد، مساءك سعيد يا محمد،
6: بحبك

0: بيخلي قلبي خلي يحملنا وانتي
1: حلو وائل كفور بحبك انا كتير واحنا نحبك برشا ناس حلو
2: مزيان
1: سامباتيك شو حبيبك محمد
2: يلا. والله الحمد لله سافال بس نحب نحب نحكي على حاجه صارت نهار لحد البارح نورمال ممكن مانيش غلطي البارح
3: فايدة مش نهار السبت
2: لا مش نهار السبت لا نهار السبت نساه هاني أي نهار لحد اللي هو البارح مشيت نغني في عرس في الضاحية الشمالية وانا داخل عرضتني مرأة كبيرة محلاها على الاخر انا داخل قلت هذا هو متاع ناس الديوان نتبع فيكم ودعات عليكم بالخير الكل برا ينشيكم برا يعليكم سلمنا على السماح على سيد العميد على الجماعة الكل دونك
4: سلمت عليهم أبوك
2: يا ناري
1: والله
2: تحية لها وتحية لهم ناس كل برشا ناس بالحق يوصلوا لكم سلامهم وإن شاء الله يا ربي الأيام كلها فرحة وموزيكا وأجواء طيبة وإنرجي
1: فرحانين الناس الكل بالفرحة والموزيكا قالوا لنا زيدونا في الأخبار أنا نبدأ نستنيو فيكم كل عشية باش تقولونا كل اللي صار دونك باش نزيدوا أكثر فأكثر في الأخبار خاصة الأخبار الوطنية وطبعا الأخبار العالمية مع سيد عميد توفيق ديدي اليوم شوف محلينا باش تكون موجودة معنا الستة غير درج بوزيتيف فايبز شوية خير توب ريتش لايك ديزلايك توب أكتو باش نبدأ بها ساعتنا الثانية اليوم وكل يوم الكويز لاغاني راهم موجود نقصنا فيه شوية برك أما موجود ما نجموش ندخلوا عليه كيف كيف رقم اليوم ناس سبور مع هاني البرامي هذا الكل من توا حتى للسبعة باش نمشيو تو سويت لي بوزيتيف فايبز
5: مش كل مرة تغيير يستحق إمكانية كبيرة ساعات يبدأ بمجموعة من التلاميذ شوية عزيمة ويدين تحب تخدم اليوم أبناء فوج ترنجة للكشافة التونسية في الميدان مش في نشاط عادي المرة دي نحكيه على مبادرة لخدمة مدرستهم وتهيئة فضائها المجموعة ساهمت في تهيئة المدرسة الابتدائية النهج للدريسي في رسالة بسيطة أما معناها كبير المدرسة مش كين بلاصة نقرأ فيها هي فضاء نعيشو فيه والنجم الكل نساهمو باش تكون أحسن المبادرة تعكس بالضبط قيم الكشافة الخدمة التطوع المسؤولية وروح الفريق والأهم إنها تعلم الصغار اللي المواطنة ما هيش كلام وشعارات المواطنة تبدأ كي تشوف حاجة نجم تصلحها

0: الحقيقة نقولها راهي قاعدة ناقصة برشا في تونس. راهو اللي قاعد يصير في البلاد من وسخ وكذا وترشنية وفوضى، الكل جاي من عدم الإحساس بمواطنة، وما ثماش خير من الإطار المدرسي والعائلي باش تبنى فيه حاجة كما هكايا. أنا ما نجم كان ثمن ونقول راهي القدوة، راهي ثم كلمة تتقال وقالها أدباء كبار علماء كبار، قالوا راهو القدوة وقت التعمل صحيحة المجتمع كل يتبع. عنا مشكلة قدوة في البلدان العربية، عنا مشكلة قدوة في بلادنا، هذوما الوليدات هم اللي حق نحطوهم احنا هكا في الصفحة الأولى وتلقاهم في مواقع التواصل الاجتماعي ونثمنوا والناس كل تكلم عليها بالتلفزة والإذاعة، على خاطر هذيك القدوة اللي باش تكركر لا لوكوموتيف يقولوا القاطرة اللي باش تكركر البقية.
1: واضح. مجموعة تلاميذ يساهمون في تهيئة المدرسة الابتدائية شوف نورز بكري قالت الابتدائية، كنت نتكلم وسكت، قلت أنا الابتدائية النهج الإدريسي يا دكتور.
2: أي أغزة شوف يلزم نعطيه حق الكشافة. الكشافة من أهم المنظمات التربوية اللي معناتها ما فيهاش كان نشاط ترفيهي لو العباد فهمت ممكن ما تعرفش لو كي العسكر شوية الكشافة تعمل نشاط ترفيهي
1: كل شيء بالوقت نشاط تقوم وقت تشترق
2: نشاط بدني عقلي تنمي روح الانتماء الاجتماعي الوطنية معناتها شوف وتخلق دي معناتها اللوكوموتيف قال سيد العميد والليدرشيب من الصغرى. الكشافة تنجم تبدأ في سن مبكر من 6-7 سنين تنجم تحط ولدك فهمت وعندهم كل تدرج في الجراد كل واحد وكيفاش من عاش كان فما شكون عمل الكشافة ينجم يعطينا اللي ديتايا ومحمد والكابتن
3: عمل الكشافة
2: اي اخوي اعطيونا من التجربة نتاعكم في الكشافة
3: عملت اكسبيريونس مزيانة على الاخر مع فوج صنهاجة جهة منوبة قايد ماهر
2: الصنهاجي
3: مشينا لسوسة وقتها ثم كسار معناتها مؤتمر كبير برشا عملناه في سوسة وقتها كان القايد متاع معناتها المؤتمر القايد أحسن جعفر وتو يعيش في الإمارات ما قعدنا إلى يوم الناس هذا على تواصل تعلم
1: برشا
3: إلى يوم الناس هذا بيان سور معناتها قايد وتحييها
1: شو اللي بدل فيك الكشاف؟
3: الكشافة علمتني نعمل على روحي على الاخر تتعلمك تعمل على روحك على الاخر تقوم من النوم تقد فرشك وحدك ما تطيب ولكش تمشي تطيب وحدك سورتو زاد المخيمات
1: تغسل
3: دبشك وحدك تعمل كل شيء وحدك سورتو زاد الاكسبيريونس نتاع المخيم نتاع برج السدريه اللي هو مهم جدا ثم زاد بين سورك الفازات نتاع اللعب نتاعنا في الليل اللي يرقد مثلا هو قاعد يعس وتاخذ عينه يصير فيه معناتها الحقيقة وبربي سماح نحب نحكي حاجة يعني معناتها على المبادرة اللي قاموا بها التلامذة ثم مقولة تقول الموسيقى مقياس رقي الشعوب أنا نحب نقول الوعي مقياس رقي الشعوب لأنه هذايا أو الصور هذايا الكل يعكسوا الوعي متاع معناتها متاع التلامذة متاعنا الوعي متاع البارون متاعهم ولا السادة متاعهم اللي قاعدين يعلموا فيهم ويربيوا فيهم وراه هي اسمها وزارة التربية ونزيد زادة أنه ما هيش كان البادرة الأولى نحكي وزاد على بدر أخرى في المدرسة الإعدادية بشبا وواد الليل 800 تلميذ عملوا دورات تدريبية على الكاليغرافي وحولوا المدرسة متاعهم الحاجة مزيانة على الأخر زاد المدرسة الإعدادية بوسقام في القصرين مؤسسة تربوية أخرى في سوسة تعلموا كيفاش يعملوا مع الستريت آرت وكله حاولوا زاد معناتها لسال متاعهم كيف زاد نحكيه على المزونة ونحكيه على بير الحفاية اللي ثم برشا تلامذة حولوا الطواول المكسرة والحاجات القديمة كل التحف فنية باش يزينوا بها الكلاس متاعهم باش يزينوا بها المدارس متاعهم دونك بوادر ما تنجم
1: تحية لهم كلهم ونكتفي وشبك فقط بالمدرسة الابتدائية النهج الإدريسي تحية لكل تلميذ مواطن دوغ ديجا مواطن معناها التلميذ هذي طليين
4: والله يا با شو مش نزيد معناها الكشافة عملت كشافة عملت بيات عملت الجيش عملت الكورة هذه الكل تعلمك كما قلت تعلمك مبادئ أخرى تعلمك المواطنة تعلمك كيفاش أنت معناها سلوكك في مجموعة سيدي سويت معناها تسقل الشخصية من الصغر من من من الصغر فهمت وكل المخيمات نعملوه في السيف وتعرف يجيو من الولايات يجيو من كذا ونعملوا صحاب ونوليو نبعثوا ديكارت بوسال لبعضنا وجوابات
1: وتقعد العلاقات
4: وتقعد العلاقات ويلزمنا زاد

0: كيف ناس تفهم صغار العمل التطوعي اللي ناقص برشا برشا شباب.
1: صحيح صحيح.
2: سمح الفكرة الأساسية متاع الكشافة هي أربعة والخمسة حاجات: تربية الشباب، العمل الجماعي، التطوع خاطر مهم جدا، خدمة المجتمع، الاعتماد على النفس اللي حكى عليه محمد، وحماية البيئة اللي هي حاجة مهمة جدا. تعرفوا تاريخ الحركة الكشفية انطلق من عام 1907 وقتها في بريطانيا تحديدا، ومن بعد انتشر يعني في برشا بلدان، توصل تقريبا في أكثر من 170 دولة حول العالم. مثلا التسميات نتاع الحركة الكشفية تختلف مثلا من بلد لبلد، من ثقافة لثقافة. مثلا كان نحكيو على بريطانيا تتسمى The Scout Association، في الولايات المتحدة الأمريكية تسمى Scouts، في فرنسا Guide de France تتسمى، في تونس الكشافة التونسية، في المغرب منظمات كشفية تتسمى، وفي الأردن تسمى الحركة الكشفية. معنى فقط تختلف ربما التسميات شوية، وكما تعرفوا تو موجود تقريبا في أكثر من 170 دولة. معنى المعلومات الحقيقة برشا على الموضوع ذي، لكن هذوما الحاجات اللي ربما جلبوا انتباهي.
1: وما أحوجنا أنه نرجع نحكيو على الكشافة والمصائب، على خاطر بعد ما قلنا وين دور الشباب، وين دور الثقافة، وين الجمعيات، توا ولينا نقولوا وين الكشافة، وين المصايف. نورس
3: كشافة تونس حمدين ولدي
0: ملاهين
2: ملاهين
0: وجب ربي ما عملهاش الكشافة كي جعمل هذا
2: خمسة وخميس من السوق روح العريس
1: يخدم انت في بلاصة هو يخدم تقوله خمسة وخميس يخدم انت.
4: نكمل على قالوا هني بديت الحركة الكشفية في تونس منذ 1924 فيما تأسست أول جمعية كشفية تونسية سنة 1933 باسم الكشاف المسلم التونسي، وتم الاعتراف بها رسميا سنة 1934، ومن بعد الاستقلال وتحديدا نهار 1 جويلية 1956 توحدت مختلف الجمعيات الكشفية في منظمة واحدة حملت اسم الكشافة التونسية.
1: هلا سوريس سور لو جاتو هذا يقولوا الفرنسيس بي. واحنا نحكيوا على التلامذة اللي حضروا في المدارس، نحكيوا على الأولياء اللي حضروا مكاتبهم وصرفوا على العودة المدرسية. للأسف وقفت احتجاجية للأساتذة والمعلمين. نورس
4: اليوم 14 سبتمبر 2026 عدد من النقابات والاتحادات الجهوية للشغل في ولايات كيما إصفاقس، قبلي، قفصة، بنزرة وسيدي بوزيد دعت إلى وقفة احتجاجية قدام المندوبية الجهوية للتربية، للمطالبة أساسا بفتح باب الحوار واحترام الاتفاقية السابقة والدفاع على حقوق ومكاسب العاملين في القطاع. أيضا النقابات تحتج زيادة على وضعية المؤسسات التربوية وتحكي على نقص كبير في الإطار التربوي والموارد البشرية، خاصة في بعض الاختصاصات كما الرياضيات والفيزياء، إضافة إلى نقص التجهيزات، تدهور البنية الأساسية، مشاكل الماء الصالح للشراب والربط بالإنترنت، وحتى وجود قاعات في وضعية متردية. ومن بين الملفات المطروحة زيادة النقل، الترقية المهنية، ساعات العمل، الاكتظاظ داخل الأقسام، وين نجم الأقسام توصل أكثر من 40 تلميذ حسب النقابات. النقابات تعتبر اللي جزء من الأزمة سببه غياب الحوار والتراجع حسب تقديرها عن عدد من اتفاقيات والمكاسب، وتحذر من أنه تواصل التوتر ينجم يأثر على السير العادي للدروس، خاصة وأنه السنوات اللي فاتت شهدت احتجاجات وإضرابات عطلت الدراسة في فترات مختلفة.
1: فلا احتجاجات، وحتى كيف شفنا بعض الأساتذة والمعلمين اللي كانوا موجودين قالوا هذه البادرة الأولى فقط، ولو ما سمعوناش باش نمشي حتى في احتجاج وطني. علاش أنا كيف بديت عنوان قلت للأسف اليوم نحكيه على احتجاجات متاع أساتذة ومعلمين، على خاطر العيد هذية احنا ديما نحبوا عيد الناس الكل، وللأسف كل مرة الأساتذة والمعلمين يقولوا غياب الحوار، وفي كل مرة نسمع كان جانب الأساتذة والمعلمين ولا بلاغ من وزارة التربية يجاوبنا. الناس هذية قاعدة تحكي في نفس الحكاية عندها توا عامين، احنا اوني انوتخ تخوازيام سيزون، ثالث سيزون، واحنا نحكيو على نفس المطالب، واولها هو الحوار انك تقعد على نفس طاولة الحوار. وديما حكينا قبل كابتن برشا قلنا نفس البلاغات،
0: نفس البلاغات،
1: الناس الكل نفس القطاعات اليوم تطالب بالحوار. الأساتذة والمعلمين راو بلاش بيهم هما ما نجموش نقدم، ما نجموش نحكيو على مستقبل وعلى تلامذة وعلى التدريس وعلى التكوين. يا سيدي هات نشوفوا شنو المشكل، علاش الحوار هذي علاش معطل اليوم، علاش مش كل أستاذ ومعلم فرحان بتبليته وبكرتابته كيف وكيف التلميذ، ويمشيوا الناس الكل هما مقبلين على سنة جديدة إن شاء الله يا ربي تكلل أولا بالنجاح للتلامذة، وثانيا بأنه الأمور تضاح والمشاكل الكل تسوى للسادة الأساتذة والمعلمين اللي نحييهم الكل وين ما كانوا قاعدين يسمعوا فينا. عميدة
3: بغي نتفرج في فيديو اليوم مسني طول يقول إذا أردت أن تدمر دولة أو مجتمع عند كذا حاجة تعملها، دمر العائلة ودمر صورة الأستاذ والمعلم ودمر القدوة، ثلاث حاجات تعملهم دمر أي مجتمع كان. إذن أنا من الناس يقول اللي راهو يلزم صورة المعلم والأستاذ تطلع الأقصى حد، لأني هذيك الصورة اللي يلزمها. إحنا السنوات الأخيرة هذه كل الحقيقة صورة المعلم والأستاذ اهتزت لعدة أسباب، راهو شوية من الحنة وشوية مرتبط لدين. كي نفكر سي الحبيب كيفاش كي يجي المدرسة بسيارته وكرافاته كومبلي في سنة سادسة، الصورة نتاع المعلم الجهبذ أنا نحبها ترجع في بلادي بأي طريقة، دبروا روسك ما عملوا تحبوا. أما أنا اليوم نقول عرس مش وقته، هذا مش وقته، ثم طرق أخرى وعنا وقت آخر ونمشيوا للحوار، ولازم يجي الحوار، راهو ما عندك وانت مشي ما عندك وطور. لكن علاش يجي نهار كيما نهار عرس ونجيو نعمل حاجة كيما هكا؟ أنا كيما قلت لك راني من الناس اللي نعيط على خاطر نعرف لي كونسيكونس تاعها. شنو هو لي كونسيكونس تاعها؟ هاي سيدي قداش عندنا مدرسة حرة تا ولات آلاف مؤلفة ومازال الشيء يزيد. الشيء هذا يصب في صالح عباد فقط اللي هما البريفي، الناس كل ولد حتى اللي ما عندوش ولا يبيع في جروده ويبيع في زويتيناته ويبيع على خاطر العباد ولد خايفة من التعليم العمومي. يهديكم ربي، اتقوا الله في بلادنا بجاه ربي، من جهتين نتكلم مش نتكلم في جهة واحدة، اتقوا الله في بلادنا لأنه راهي مربوطة بهالنشأ اللي نقري فيه. يهديكم الله، فكروا الناس الكل وحطوا المصلحة الوطنية، نكلف ناس كل راهو مش نكلف في جهة معينة، حطوا المصلحة الوطنية قبل كل شيء، حطوا علم تونس قبل كل شيء، قبل أي مصلحة خاصة ولا قبل أي شيء. الأمر ما هوش سهل كما قلت لك، يصب في خانة واحدة. أنا من أكبر مدافعين على المدرسة العمومية، ولكن اللي قادر فيه حاجة أخرى.
1: وراه الأساتذة والمعلمين كل مواطن تونسي يخدم في أي قطاع عنده الحق في المفاوضات والتشاور والحوار والجلوس على طاولة الحوار. اليوم احنا نحبوا الأساتذة والمعلمين متاعنا يخدموا هما مرتاحين، هذا اليوم اللي طالبينه، لأنه هذا يراه أول نقطة نبدأ ونحكيه فيها على بناء مستقبل متاع التلامذة. دكتور
5: والله يشوف بصراحة الموضوع ولا صعيب باش تعلق عليه، معناتها انا شوف
1: قلت لكم نفس لي بوان نحكيوا عليه ثلاثة سنين
5: وانا بالنسبة لي انا شوف باش نجي من الاخر دون مانيير براغماتيك، هذا براتفير ما بين السلطة والنقابات، فهمت؟ قاعدين عايشين وهالمسلسل هذا، واحد يقول لك ما فماش حوار والاخر يقول لك مطالب برشا وكذا ودرا شنو. نحن وين هذي كل توانسة كل رونتري هكاي منغسين هاو حجب العداد هاو غريف هاو درا شنو هاو الماء مقصوص هاو جو سي با كوا، معناتها فما حاجة كي نيبا نورمال توا صايرة. ما نحبش ندخل في المتاهات مع الطرف هذا ولا الطرف هذا، فما روايات رسمية يقول لك معناتها فما حاجات كالكولي فالعباد تتكذب تقول لك مشاكل تاع كومبيتونس. شوف دوسي كبير وعلى جميع الاطراف باش يوضحوا الامور بالقدا باش التونسي يفهم. اللي يقول هي مؤامره يلزم يعطي الدليل اللي هي مؤامره، واللي يقول عكس هذا زاد كيف من كومبيتونس راه سهل باش تقول على العبد ان كومبيتون ولا غير كفء ولا كذا، معناتها باش ما نقعدوش في هالدوامه هذيا. التونسي بصراحه تعب، كان في قصان الضوء، كان في قصان الماء، الماء المعدني مش موجود، توها والتلويح بجرافات على العودة المدرسية، إلى وين ماشيين معناتها؟
6: كرهتوني في أحلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه أكثر من أمي وأبوي.
5: معناتها أنا بوغ موا هاني باش نقول لك، أنا بالنسبة لي أنا برات فير ما بين السلطة والنقابات.
1: طالين
0: والله إذا نشوف علاش ما كما قلت قبيله، ما هي اسباب تاعت الحوار تو، شو مش نخسر انا كي مش نقعد مع الطاوله مع الطرف الاخر، كي نقعد معاه زاد هذيك عمليه احترام، يعني احترام الاخر ونشوفوا طلباته، نعاودوا كل مره نشوفوا طلباته شو المشكل، خلي الناس تعرف كيما توقعت بيه باش ما قبليش في الاشاعات هذيك قال وهذاك ما قالش. بالحوار تقليل الفجوات انتهى، معناها مش نلقاو في الاخر حل، الحل وليداتنا وليهم هم والناس الكل. دونك انا نطلب اللي يعني أتساءل لماذا الهروب من الحوار؟
1: لماذا الهروب من الحوار؟ بيه هيني طالب الكلمة يلا
2: مش نمشي للعالم كالعادة، خاطر ما هوش حكرة لتونس كالعادة، معناها مثلا أكبر إضراب صار في السنوات الأخيرة 2019 في البرازيل، شاركوا فيه أكثر من 2,000,000 مدرس، والعدد نتاع حسب الاحصائيات وصلوا 5,000,000 محتاج في المظاهرات، لانه 3,000,000 الاخرين تلامذه ومواطنين، لكن أيه. المدرسين فقط بلغوا تقريبا 2,000,000 في البرازيل عام 2019. ايضا في الولايات المتحده الامريكيه ديما تشهد موجات نتاع اضرابات، مثلا عام 2018 اكثر من 370,000 مدرس شاركوا في الاضراب، بينما اطول فتره نتاع اضراب في العالم بالنسبه للمدرسين كانت في المكسيك عام 1989، قعدوا 5 أشهر كاملين،
1: خمسة أشهر
2: عام 1989 إضراب لمدة 5 أشهر في المكسيك، في كيف فما في غواتيمالا عام 89 60,000 مدرس، لكن من ناحية الطول الفترة 5 أشهر في المكسيك، وأكثر إضراب شاركوا فيه أعداد نتاع مدرسين في 2019 في البرازيل 2,000,000. دونك تونس راهو تسمى هكا مثال صغير على اللي صاير في العالم،
1: يعني ما هوش حكر على تونس. نورس
4: نحكيه على وزارة التربية سماح اللي كثفت استعداداتها لضمان انطلاق سنة دراسية جديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية والعمل على تلافي النقائص اللي تنجم تعترض حسن سير العودة المدرسية. وتشمل استعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية مؤسسات تربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية.
1: فلا تحكي وزارة التربية على 2,000,000 تلميذ و14 دفعوا معلوم الترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموعة التلاميذ. راو نحب نقول اللي الأولياء يلزمك تخلي ساعتين ثلاثة سوايع من نهارك وانت تحاول باش تلقاه موجود هالسيت هذية، ومن بعد السيت 50 مرة تحاول بالتليفون ما يخدمش
3: ولا ما نجحت،
1: بالأورديناتور في الدار ما يخدمش، تمشي للبيبلينات معناها تعدي جمعة ولا 10 أيام وانت تحاول ترسم ولدك ب7,000 ولا 5,000 ولا 8,000 حسب
7: حتى الأستاذة ما هطلهمش جداول الأوقات على المنصات،
1: ما فهمش جداول الأوقات للتلامذة ولا للأستاذة، ما فهم التلامذة ما يعرفوش وين يقرأوا، ما يعرفوش وين مشين، فما مشكل ديجيتالي كبير ياسر.
2: تو سامبلومون لأنه قلناه المشكل اللي بيرج مومتا لسيت يصير أنه كي يدخلوا عدد قليل يتبلانتا السيت، مثلا يدخلوا 50,000 في نفس الوقت يتبلانتا، بالتالي لازمنا نعمل ديسيت
1: أنا كمواطنة ما هيش مشكلتي، أنا كمواطنة تونسية
2: عندك حق
1: نحب ندخل نلقى الأمور واضحة، أنا نحب نخلص نحب نسجل صغيري المواطن شنو يعمل. راه فما مشاكل كبيرة برشا في الترسيم وفي التسجيل، هذي يلزمنا نقولوه. محمد
7: أي لله مين تحب نبدأ لك؟ نجاوب السيد العميد. ثم 1412 مؤسسة خاصة في تونس بين الابتدائي والإعدادي والثانوي، نحكيه على 96% من مجموعة التلامذة اللي كملوا الانسكريبشن متاحهم اللي هما 2,014,000 وهما ثم 2,333,000 تلميذ.
1: باهي معناها فما 320,000 تلميذ مازال ما رسمش،
3: ما رسمش منهم ولادي انا.
7: باهي باش نزيد نمشي معاك لما ابعد في الموضوع نتاع الاستاذه، يعني انا كي را وانا استاذ وانا متضامن مع الزملاء الكل بيان سور، كي را انا جدول اوقات فيه اكثر من 18 ساعه معناتها ثم سوايع نتاع تكمله اللي هما زايدين يعني معناتها على النصاب العادي، في كل ساعة عندك كلاس فيه 40 تلميذ، شنية باش تكون الحالة متاعك وانت تقري من 8 متاع الصباح تكمل 5 متاع العشية وتكمل اخر كاريرك استاذ اول مميز فوق الرتبة درجة استثنائية من با تخلط تاخو 1,800,000 في الشهر. هذه حاجة. اثنين، ثم حاجات صاروا في تونس 2025-2026 اللي هما باهين وحفظوا كرامة الأستاذ، وكانوا ثورة في التعليم في تونس إنه هو إدماج المعلمين والأساتذة النواب اللي بلغ العدد متاعهم أكثر من 30,000، ولكن الناس الكل التوى يستناو في الترسيم متاعهم، شبيهم التوى ما ترسموش دفعة 25 دفعة 2026، وسورتو علاش ولات مطالب انه يرسموا الزوز دفعات هذوما، خاطر صار الكونكور نتاع 2026 اللي هو انتداب، وفي الانتداب كيف ينتدبوا جماعه جدد اللي هما 1,400 استاذ من مختلف الاختصاصات ما عدا التربية الموسيقية، التربية المسرحية والتربية التشكيلية اللي هما ما ثماش في الكونكور هذايا، ميم حتى لونجلي، ميم الانفورماتيك اللي هما زوز يتسماو مواد السلك المشترك، صار تغيب ولا مانيش عارف شنو. دونك اللي باش ينتدبوا في الكونكور اللي صار باش يدخلوا ديريكتومون متربي السنة الثانية، اوركو دفعة 25 ودفعة 26 التوا عاون وقتي صنف اثنين منظر برتبة استاذ تعليم ثانوي، كيما نجم يقعد عام ويترسم، كيما عامين ويترسم، مع انت الوضعية بيرتوربي على الاخر، وتزيد تعطيه انت فهمت امبلوا في اكثر من 18 ساعة افيك اون كاباسيتي متاع تلامذة اللي هي في 40-45 تلميذ، ولي ليسي ولي كوليج ما عادش يهزوا، معناتها اكثر يعني معناتها من نصاب. دونك مشكلة كبيرة، وكيما قلت في الاخر يا اخو ملالي
1: هذا غيظ من فيض من يحبوا يحكيوا فيه الأساتذة والسادة المعلمين، والحوار ينجم يفضوا نجمه نلقاو انتيغان دونتونت، والكل على خاطر تلمذتنا وعلى خاطر وليداتنا إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية موفقة لكل التلاميذ والطلبة التوينسة. احنا فاصل وراجعين في ناس الديوان.
8: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح، خليك قريب فيم وراجعين.
9: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي، نقول ولدي محامي متكلماني.
10: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
9: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل عمال.
10: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
11: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا، وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
10: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
9: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
12: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. في ساعتنا الثانية باش تكون معنا توبريتش باش نحكيه, كذلك في ساعتنا الثانية على محاولات تخريب تستهدف شبكة المياه لقطع المياه على السكان في العيون. شنو الحكايات هذوما الكل تعرفوهم في ساعتنا الثانية. توا باش نمشيو سان ترانزيسيون لي شوف محلنا.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يلا سيد العميد,
2: تعرفوا علاش سر الحب للبلاد هذه هو راهو مش من فراغ. انا واحده نذكرها من المهام نتاعي, اكتشفت بقعه مشتلها لوقتها مره ونعشقها لليوم. وقتها جاتني المهمه باش نهز احنا سلاح الاشاره لو جديم على الاماكن المرتفعه. جاتني جبل الريحان 100 كيلومتر على تونس, ما نحكيكمش على السيركوي. كي وصلت المنطقه اسمها العروسه, والله يرحم والدي اللي سماها العروسه. صدقوني عروسه عروسه. طلعت الجبل فوق, حطيت السرية متاعي, نلقى جبل خليط من روايح يا كابتن ما نحكي لكش, معناها أكلها شعر الجار العطرية الكل تصورها زعتر والكليل وخروب. حليت السرية وقلت أنا دائما وأبدا نركح الأمور ونمشي نستطلع. ما نحكي لكمش المنظر الساعة من غديك تشوف بوعرادة, تشوف مجاز الباب وتشوف سلسلة من الجبال متاع الغابات, وتحتها مباشرة وقت الحال شتاء خضرة منعنعة, منظر معنا الحق واحد لحم يشوك على المنظر هذاك. ونشوف بحيره بعيد, خرجت مشيت حابين نطلع مع الخريطه نلقى هنشير طمبرا. مشيت شنو هي حكايه هنشير طمبرا؟ تصوروا انت منطقه في تونس نسمعوا كان بكارتاج وسبيط, نلقى معلم اثري على ارتفاع 150 متر اسمه كان اسمه ثابوره قبل من عهد الرومان. يعني تصوروا اثار بيزنطيه واثار رومانيه واثار مسيحيه موجوده في الخلاء في الجبل. وتوا سمعت وفرحت ياسر لأني وقتها استغربت ليش خاطر كانت مهملة, رجعها توا معلم وطني دخلها معهد التراث في يعني في في سجل المواقع الأثرية. هبط مشيت المدينة استطلعتها من داخل ساعة, فما كنيسية رائعة الجمال من عهد فرنسا مستحفظين عليها يعطيهم الصحة. بلاد تهبل الطريق اللي مشيت فيها, شوفوا الصورة دي جامي في طريق أتراء دي كيلومتر مستوي, قد تقول بخط مستوي خضار منه على اليمين وعلى اليسار حاجة فوق الخيال. وصلت البقعة اسمها بحيرة عارفة. تصور احنا تعرفوا يعني هالبلايس هذي فيش ماء لكن فيها زوج بحيرات, والمكان هذا انت سيدي عارفة ما نحكي لكمش على جمالها, كل مرتفعة خطر عالية وعلى خطر فيها من الطيور وفيها من المناظر الطبيعية اللي دايرة بها وكل خضار شيء شبه الكذب. سؤال اطرح نفسه, احنا علاش نعملوا رحلات كار تمشي كان الحمامات وتمشي كان دراوين؟ علاش ولادنا ما نزهمش يشوفوا هالجمال؟ قلت لك اسمع العروسه العروسه وما نحكي لكمش عن الناس يا ولاد عون برا يرحم والديكم والله يحبوا يذبحوا. قلت لهم لا رانا الجيش ما نقبلوش احنا ما ناكلوش الله غالب بارك الله فيكم. وصل نذكر العائله اللي جات راهو بالحق راهو الناس يحبوا بلادهم ويحبوا الجيش. قال لك لنا ما تذبحوا يا ودي ما نجموش رانا الجيش ممنوع علينا باش ناكلوا اي اكله غير اللي تجينا مع القوات المسلحه. ننصحكم يا توانسه 100 كيلومتر مش بعيده راهي, 100 كيلومتر مش بعيده راهي, المناظر بتشوفوها والله العظيم لا ثم في الجمهوريه التونسيه غيرها, خاطر كل واحد عندها طبعها, معناها تربيت ماشيه, زراعات كبرى, خضروات, اشجار مثمره, اللي تعرفوا جنه تسمعوا بها الجنه نحكي عربي في
1: القران.
2: عروسة يرحم والدين سماها عروسة. وهذاك علاش نقول لكم برك تشوفوا بلادكم.
3: الشمال الغربي ماهوش كان جنة في يعني معناتها المناطق نتاعو الخضرة والكل, ولكنه زاخر برشا فن وبرشا موزيكا. رانا نحكيو على مطرب الخضرة علي الرياحي اللي النسب نتاعو يعود من قبيلة الرياح اللي منتشرة برشا في الشمال الغربي وفي الوسط. نحكيو على الصليحة اللي هي من نبر من الكاف, عبد الوهاب الحناشي اللي هو من ولاية باجة في الحدود نتاع جبل يعني معناتها ريحان. كيف كيف ثم برشا شعراء من المنطقة هذيك كيما محمد البشروش اللي هو مؤسس مجلة المباحث الشهيرة في الثلاثينات, المنصف المزغني, عبد اللطيف علوي وغيرهم يعني معناتها من الشخصيات. وبالحق قديش بلادنا الزاخرة وقديش بلادنا مليانة بالفن وبالأدب وبرشا حاجات
1: باهية. جوستومون كابتن احنا ديما نقولوا كل ما نحكيه على الشمال الغربي للأسف نحكيه على المشاكل
2: أي سليلة
1: أو الطريق مقصوص يعني المناطق هذه كي تبعد شوية على العاصمة والجهات شوية الساحلية تلقى كل المشاكل. وقت اللي هي مناطق كنت نجم تكون
4: إن شاء الله معني إعادة تأهيل هذه المناطق معني من ناحية ثقافية تاريخية وطنية برشا حوايج فهمتي ولا. وتوا سيد العميد وقت يقول لك معناها جات في المرتفعات أنا الرومان وقت جاءوا خذوا حاجتين المرتفعات والماء بحد الأودية
2: 750 متر ارتفاع على.
4: ولكن سيد العميد سمحني هنا أنا أتمنى تقعد سوفاج خاطر كان يمشي ولا تو تو تشوف
2: هي سوفاج هي أنا رجعت خذيوا
4: سوفاج كيف خذيوا شيخات خويا كان مشي يدخلوا للأخرين ويعملوا توريزم
2: ما عملوا فيها لا سياحة ولا ما فهم شيء
4: خير ما يعملوا السياحة خير والله راهو تتمسخ راهو هاك تشوف فما معناها بقايا خارقين العادة مشاو في عام مشيت
2: شفتك الصور بلايك
4: خرق العادة
2: جربوا مشيوا وتفكروا
1: ربي يحفظ بلادنا العزيزة والغالية. اليوم حكينا على العروسة أخبرنا على ديوان فام وراجعين لكم في ناس الديوان. مرحبا
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7 خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
0: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
6: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نباراتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujez Ouassé, 17, Diwan FM, Raslem. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية وضحت أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير التمويلات اللازمة لمشروع توسيع محطة تحلية مياه البحر بجربة. وفي إجابة عن سؤال النائب غسان يمون، أبرزت الوزارة أن المشروع يشمل الرفع في طاقة إنتاج المحطة من 50,000 إلى 75,000 متر مكعب في اليوم، وذلك باقتناء وتركيب الخط الثالث لإنتاج المياه المحلات بطاقة إنتاج إضافية 25,000 متر مكعب في اليوم، فضلا عن تعزيز وتدعيم شبكة نقل وتوزيع المياه المحلات نحو مختلف أقطاب الاستهلاك باقتناء ووضع قرابة 60 كيلومتر من القنوات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي يجدد خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين باليمن تضامن تونس مع الشعب اليمني في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها اليمن، والتزامها بدعم كافة الجهود العربية والدولية الرامية لوقف أعمال العنف وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره ويكفل تحقيق الأمن والسلم في كل المنطقة. من جانبها أبدت الوزيرة اليمنية وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية استعدادها التام للتنسيق والتشاور بين الجانبين حول مجريات الأوضاع في اليمن وحول مختلف الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة بمناسبة تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى غاية شهر مارس 2027. عدد من المعطلين عن العمل من حاملي شهادات التعليم العالي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي للمطالبة بتسريع تنزيل المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القانون عدد 18 الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وفق ما صرحت به إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لمراسل ديوان فام.
2: عملنا اليوم وقفة احتجاجية بولاية قبلي على خلفية المماطلة في تنزيل المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون عدد 18. اليوم عملنا وقفة احتجاجية للمطالبة بانتداب الدفعة الأولى في سنة 2026، ورفضنا رفض قاطع لترحيل الملف إلى سنة 2027.
1: في الشأن الدولي، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر أعداء إسرائيل شن هجوم جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والطرف الوحيد المستفيد منها هو الصين. وأضاف ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال أن من يكسب سباق الذكاء الاصطناعي يكسب كل شيء، مؤكدا تفوق الولايات المتحدة على الصين وعلى الجميع وأنها ستحتفظ بالصدارة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
0: على 93.5.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه بتعينات حكام مقابلات الجوله الثالثه المباريات المتاخره. نحكيوا على نهار الاربعاء والخميس المواجهات المتاخرين. نعطيكم البرنامج بتعينات الحكام نهار الاربعاء على 4 متاع العشيه. اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي تحكيم سيف الورتاني وفي لافار حمزه جعايد. في نفس التوقيت الترجي الجرجيسي الاتحاد المنستيري سفيان الورتاني وفي الفار فرج عبد اللاوي. نهار الخميس مباراه الملعب التونسي والنادي الافريقي تحكيم هيثم الطرابلسي وفي تقنية الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. نحكيه على مباراة أيضا مؤجلة من الجولة الافتتاحية للبطولة بين اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف. الماتش هذا نذكره بالقدا تأجل بسبب الغرق متاع القارب متاع المهاجرين غير الشرعيين ومعناها استشهاد عدد من أبناء بن قردان. وقتها تم تأجيله والمباراة رسميا يتم تعيينها يوم الأحد 20 سبتمبر انطلاقا من الأربعاء متاع العشية. نمشيو نحكيو على برنامج مقابلات الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه. بعد ما كملنا البارح وقلت البارح مباريات اياب الدور التمهيدي الاول في الشامبيونز ليج والكاف بالنسبه للنادي الافريقي وايضا الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للترجي في الشامبيونز ليج امام سويحلي الليبي، النادي الافريقي يواجه مازيمبي الكونغولي في نفس الدور. في كاس الكونفدراليه سي اس اس يواجه فريق اكاديميه افاد والايفواري، والترجي الجريسي يواجه باماكو المالي. بالنسبة للمقابلات الذهاب يتلعبوا بين 17 و 24 أكتوبر. نمشي ونحكيو على الميركاتو. والملعب التونسي يعلن تعاقده رسميا مع يوسف أمارو في صفقة انتقال حر بعقد إلى غاية نهاية الموسم. أمارو كان فسخ عقده أيامات التالي مع نادي الحزم السعودي. هيئة اتحاد بن قردان تعاقدت مع المهاجم الغيني أمادو دياكيتي البالغ من العمر 21 عام، أمضى لمدة 3 مواسم مع الاتحاد قادم من نادي أرارات بريفان الأرميني. نذكر اللاعب متكون في فريق وكرية الغيني. نحكيو على بطولة افريقيا للكاراتيه. تونس تختتم المشاركة متاحة ب 18 ميدالية تتقسم بالنسبة للميداليات هذه إلى 5 ذهبية فضية واحدة وأيضا 12 برونزية. نحكيو على أبرز مباريات اليوم في البطولات الأوروبية. في لليغا في إسبانيا 8 متاع ليل فيريال يواجه ريال بيتيس. في السيريا في إيطاليا حاليا 2 مقابلات كومو أمام بارما، 1 بلاش لكومو. أيضا 34 دقيقة 0-0 بين تورين وروما، و8 غير ربع مباراة إنتر أمام أودينيزي، ومباراة وحيدة الليلة 8 متاع ليل في البريمير ليج. في إنجلترا ليدز يونايتد يستضيف نيوكاسل.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: الستة و 12 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة شوي آخر توبك تو بعدو كويز الأغاني ثم هني البراهمي في ناس السبور ما قبل هذا الكل توب ريتش.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: في توبريش باش نحكيو على فيديو تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي متاع شبكة متاع ميه في منطقة العيون من ولاية القصرين. على ما يبدو هو الموتور متاع شبكة المياه محطوط فيه قماشة هكا على ما يبدو انه يحاولوا انه يعطلوه ويحاولوا انهم يخربوه. الفيديو اثار برشا جدل خاصة وانه شهدت المنطقة برشا قطعان متاع ميه في منطقة في المنطقة متاع العيون كما قلنا لكم من فترة 11 جويلية حتى الآخر نهارات توا في سبتمبر. صاحب الفيديو حكينا شنو اللي صار بالضبط وشنو التطورات بخصوص الموضوع. نسمعوا تصريح عثمان كرتلي الناشط بالمجتمع المدني وصاحب الفيديو في تصريحه لناس الديوان.
3: وقت برشا اضطرابات من المدة الفات في انتفاق الصنة متاع ماء وقت مرة الجهوية 84 الخط هذا اللي يربط بين المركز متاع الخزان متاع المياه اللي يوزع على مستوى معتمدية كاملة حتى تاع بريك فنتين وقع فيها تكسير جاو السلطة المحلية معتمد متاع العيون ورئيس فرع متاع الصنات وعين اللي ثم برشا تخريب فنتي على المستوى الخط هذا وحاولنا فنتي باش يقع بحث فنتي ونعرفوا اللي قاعدين يعمل في الأعمال التخريبية هذه لكن للأسف فهمتني تعاود برشا مرات أخذت المدة هذه اللي عندنا عارين الثلاثة فهمتني وقع الشيء هذا وكل مرة نلقوا أشياء صلبة فهمتني ثم قماش معنا يسكر الخط هذا فهمتني اللي يوزع في المياه فهمتني وإن شاء الله نطلبوا من الناس الكل باش تتعاون فهمتني باش نعرفوا هاللي قاعدين يخربوا فهمتني باش الناس يتقص عليها الماء ما يصلش لها الماء نتاع الشراب فهمتني برغم اللي اليوم العشية فهمت النيابة العمومية بالقصرين رغم الفرق لبحث التفتيش بالقصرية بسبيت لفهمت باش يعملوا التحقيق مع متاحهم وإن شاء الله نتمكن من لقافة للناس اللي قاعدة تخرف هذا وكوم.
2: فلان هذا تسجيل معها البارح سي عثمان الكرتلي حسب تسجيله حسب تصريحه يقول انه النيابه العموميه فتحت بحث تحقيقي في الغرض.
0: احنا قلنا حاولنا ناخذ معنا سيد المعتمد رفض قال ما نجمش نعطي حتى تصريح كيف حاولنا نتصلوا بالسند فقلنا هيتنفهموا تقنيا كيفاش تتم عملية التخريب هذا يا أخي أي حد يحط شوية قماش في الموتور هذاك مركز التخزين يقفل الماء على الناس الكل. معنا الدكتور حمزة الفيلة أستاذ باحث بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه في المباشر. دكتور مساء النور مرحبا.
4: أهلا بكم مرحبا بكم ومرحبا
0: مرحبا بك دكتورنا. دكتور ساعة قبل كل شيء شفت الفيديو اللي قاعدين توا نحكيوا عليها ولا لا؟
4: اي شفتها.
0: فلا كنت فسر لنا تقنيا دكتور شنو هذاك اللي صاير في الفيديو هذي؟
4: لا هي قبل كل شيء لازم نفهموا انه السونات عندها نوعين من الشبكات.
0: أيوة.
4: ثم شبكة الجلب اللي تجلب الماء معناها القنوات الكبيره شويه وثم اللي توصل حتى للخزانات وما بعد خزانات وثم شبكه التوزيع. احنا المشكله هذه صارت في شبكه الجلب. شبكه التوزيع فيها تقريبا 50,000 كيلومتر وشبكه الجلب معناها جلب المياه فيها تقريبا 10,000 كيلومتر. وهذا اللي صار التخريب اللي صار في شبكه الجلب خاطر شبكه التوزيع كلها تحت تقريبا تحت الارض. شبكه الجلب مرات تكون فما في بعض البونسيون تكون فوق الأرض وزيد من فوق زادة شبكة الجلب مرات اللي وقت اللي الضغط يكبر يعملوا دبريد شارج. فما أماكن اللي هي تطلع على سطح الأرض باش ياما للصيانة ياما لتخفيض الضغط ياما وبالتالي هم متواجدين بكثرة معناها بكل صراحة السوناد بإمكانياتها العالية غير قادرة باش تراقبهم باش تحطها منكم وبالتالي أبناء الجهة والكل ينجموا يعرفون فين لكن هنا الحق يا ما نعرفش المخرب هذا أصبح يا مريض نفساني يا شيء حتى شنو الكل معناها العملية ممكنة، معناها ما تسحقش وضع في خطرية ساعة فما أنت تختفي القنوات، فما قنوات متاع جلبة اللي ماشية القرية والماشية تكون في حدود مثلا عرضها قداش 150 مليمتر معناها، وبالتالي ينجم سدها كما ينجم يقع زادة مرات من مضخات يقع تقصيرهم الكلهم. وهنا الحق
0: يعني السؤال دكتور حمزة الفيل، السؤال القماش اللي شفناه منه فما برشا قماش بلاستيك شكاير الكبارة، يعني كيف نشوفوا القماش هذاك والشكاير السيد اللي يعمل يعرف فاش قاعد يعمل، يعني هو فاهم اللي كي يحط القماش في البلاصة هذيك بالذات باش يقص الماء على الجهة الكل.
4: هو هي
0: تقنيا
4: التقنية هي ما تسحقش معرفة، واحد يرى ذاك يعرف أنه الماء ماشي في الاتجاه ذاك، ويعرف أنه كذا اللي يبني الجهة يعرف أنه الماء مثلا ماشية للمعتمدية فلانة ولا القرية الفلانة ولا اللوحة الكل يعرفها، ويحط هو معناها اللي جاء قدامه لقى بلاستيك ولقى كلهم حتى ما يسدوش 100% هو جاي يجب يسدوه 90%، وبالتالي هي عملية تخريب خطيرة ما تسحقش معرفة كبيرة، لكن معناها فما ما نعرفش في مخه المواطن هذايا اللي عمل عملية خطيرة. العملية زادة سهلة على خاطر في كل ما ماكن موجودين هذوما كما قلت لك بريشارج وإجباري باش يعملوا.
0: دونك تقول انت دكتور
4: على كل بريشارج يعملوا لها حارس.
0: دكتور حمزة الفيل، انت تقول لنا كأستاذ وباحث بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه انه بالشخص يكون يعرف البلاصة هذيك بالذات ويمشي يهز القماش هذيك يزم يكون ولد الجهة، يزم يكون عارف بالبلاصة.
4: هي عادة أبناء الجهة واللي يخرج شوية خارج معناها يمشي وخارج ولا الكل يعرفوهم بالوقت وبنجيها واحد بالوقت كذلك الكل واللي فما البعض معناها مش الناس الكل تعرفهم أما فما الناس نجم تعرفهم من الأماكن هذوك منين يتعدى فيهم.
0: وتقول لنا أنت كخبير وكدكتور راهو السوناد كيف نحكيه على 50,000 كيلومتر ما تنجمش تراقب البلايس الكل هذو ما كيفاش يبدو في بيوت ولا كيفاش
4: هما يذوم يدخلوا في 10 كيلومتر في قنوات الجلب خاطر
0: 10 كيلومتر
5: 10,000 كيلومتر
4: خاطر احنا كي نمشيو مرات ناخذوا عينات حتى مش نشوفوا مشكلة التكلف خاطر مرات نمشيو ناخذوا منهم من اماكن من عده من اماكن منهم اماكن كي من هذوما مرات فما احواض فما مرات بريز الشارج خاطر الماء كي يبدا هابط من فوق وانت هابط كي يدخل الضغط ينجم يكسر القنوات دونك يعملوا له نوع باش ينقصوا من الضغط ومرات زاد يعملوا مضخات وبالتالي ما تتواجد معناها كذا اللي مسافة طويلة تنجم كل كيلومتر ما نعرف 2 كيلومتر 3 كيلومتر موجودة من هذه حسب المناطق وبالتالي هي من معناها نتصور هالحدود هذوما متواجدين بالآلاف في كامل الجمهور
0: بالآلاف وتأكد لنا أنه تقنيا ما ينجمش يكون أي حد ما هوش ناوي التخريب يعمل هذاك
4: لا ما
0: عملية تخريبية
4: متاع وسخ ولا ريح
0: ولا هذا شخصتي يعطيك صحة هذا شخصتي
4: الكمية ذيك هي واحد حتى بالضبط خطر
0: متعمد معناه فما يكون متعمد يخرب
4: فما يكون متعمد هكا بشي يقص الماء على القرية هذه
0: على القرية هذه
4: وللأسف
0: وللأسف. شكرا جزيلا دكتور دكتور حمزة الفيل أستاذ باحث بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه. هكا قلنا نجيبوا خبير تقني يسيدي هذه الفيديو فسر لنا الفيديو هذي بعيد على كل لبس نحكيه علميا تقنيا السيد أستاذ باحث بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه يقول اللي أنا قاعد نشوف فيه في الفيديو ذي متنش كون كان عملية تخريبية. عميد
5: أولا الساعة واضحة وضوح الشمس السيد هذا اللي عمل العملية مشي للبقعة لبلو فيلنيرابل الماء اللي بيش يهز الخزان خاطر الجلبة قناة هذية هي قاعدة تجي في الماء بيش يتعب الخزان ومن الخزان يمشي للمواطني ما مشيش بعد الخزان وقت نقوله بصدفة ولا عملي، هذا يعرف بالضبط نقطة الضعف وين ثم البيطان البقعة اللي تنفس منها اللي هم يعملوا منها صيانة، ومشى حتى الماتير اللي حطها حط شكارة متاع بلاستيك اللي هي تسكر الماء نهائيا. هذا هو بالضبط، يعني السيد هذا إذا كان أنا هاوش أحداث تعطيني الحق، السيد هذا ناوي جماعة ذوكم جماعة الماء خطر حتوانسة نخرج كانوا على الماء واخر حاجة نقلقوا منها ونسكروا الطرقات ونقلبوا الدنيا وقت قص الماء، ظاهرة شو نيتو دي، ظاهرة العملية ظاهرة، ومش كيكا بركة راو اللي تبع مليح يلقى تخريب في قنوات هذه، يلقى عباد تسرق في كابلات الضوء يا كابتن. يا ولدي الكابل متاع الانترنت اللي جاي لداري تبعد 3 مرات يتعاود، فما الناس عندهم نية مبيتة، ظاهرة العملية، مش يسرق بشي على الفلوس راو، لا نية واضحة وضوح الشمس بالنسبة لي، وتشوفوا النيابة العمومية ورمش يشدهم راو. اسمع عنا جماعة تبارك الله عليهم، والله العظيم اللي يطلعوهم مهما كانت الصفة، خاطر تعرف راو اليوم التقنية تسمح باش النجم يعرفوا شيء ذي، فهمتي؟ دونك انا استنى
0: وهنا الزيدة خلينا نعطيه حق الناشط بالمجتمع المدني عثمان كارتلي اللي هو صور الفيديو هذية وخلى الفيديو تخرج وشفنا العملية هذي التخريبية كابتن.
6: ولا انا حبيت نعطي سؤال اسكي معناها هذوما الخزانات هذوما كيفاش معمول بيتون
5: بيتون
6: في حمايه
5: فيه واحدة ازرق باب ازرق
0: لا يقول لك اي ما نجمش السونيد يقول لك باب ازرق
6: تكسر باب صحي تي اوكي باب ازرق نعملوا باب اخر اكثر منه وكاو معناها
5: شوف مكبتروا في ثنية اكل تلقى ثنية كعبه باش نبكى على كل كيلومتر ثنية تلقى كعبه
6: هذا اللي عمل هذا اجرام مجرم هذا ارهابي قل وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا يقص الحياة على المواطنين هذا قتل المتعمد أمي سيد فولونتير أما الأعدام ولا بربيت يا أخويا شو ما عاد فيها هذه فيسا خذوا القرارات في هذوما المخربين
5: لحرقوا الغابات يا كابتن
6: لحرقوا الغابات يا أخويا ما خلاو شيء الهجوج والميجوج
0: دكتور
7: عمل إجرامي مي التوقيت علاش بعد أزمة المياه البلاصة العيون أنا نعرفها خاطر مشيت فيها قافلة صحية قبل الثورة معناتها مكان فيه فقر برشا فقر شنو الغايات اسكو لي تأجيج الرأي العام لغايات سياسية لغايات هذوما كلهم دي بوان دانتيغوغاسيون والتوقيت التوقيت هو المهم علاش ما صارش هذايا عمناول مثلا عمناول وقت اللي ما عندناش أزمة المياه دونك كي أنا مع الكابتن معناتها يلزم يا خويا بحث جدي ويلزم كشف الحقيقة خلنا نفهم شنو اللي صاير في بلادنا
0: فلا وراهو لهنا فما فيديوهات أخرى دارت فما فيديو في مركز خزان بحذا مستشفى الحروق ببن عروس تخريب خزان مياه بسد التدفق بالحجارة ومواد بلاستيكية زيدي كيف
7: هذي
0: في بن عروس هذي جاء بعد العيون متزامنة متواترة هذايا فريمون فرانشمون زيد ديما احنا نحكيو على ما بعد العمليات هذه يجب التشهير بكل من يخرب راهو نحكيو على توا بالتوثيق وبالفيديوهات هذا صاير وشكرا مره
5: اخرى بالخبراء
0: ولا وشكرا مره اخرى للدكتور حمزه الفيل استاذ باحث بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه هكا الساده الزملاء في الاذاعات الشقيقه نجموا زيد تاخذوا بعض الخبراء خير من اللي تحكيو على امور اخرى توا

0: نحو إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية. ليبيا تبدي استعدادها للاستثمار في تطوير مطار تونس قرطاج أو بناء مطار جديد. تصوير النساء سراً يشعل الجدل حول النظارات الذكية. ونختم بجدل في الكيان المحتل وفيلم نازا يثير أزمة بعد توثيق مجازر جيش الاحتلال بغزة. نتحدث أيضا عن غلق التعليقات على صفحات الوزارات والمؤسسات العمومية. وزير تكنولوجيا الاتصال يوضح.
1: شكرا نورز. دونك موضوع يفضلكم ويعيشكم سيد العميد. من بعد باش نحكي معك على الجدل اللي موجود في الكيان بعد فيلم نازا. فيلم نازا اللي طيح لي ريكور الكل في التصفيق بعد ما الفيلم كان موجود. من بعد نورز تحكي لنا شويه على الفيلم هذايا. باش كون نبداو ايا طالين اي عشان تحترك
2: كابتن
1: المريت اي في الويكاند قاعد يبعث لي على الويكاند
3: اي ليه خاطر لقيتها في باريزيان فريمون.
1: اعطينا التفاصيل نورز باش الكابتن يعرف.
0: النظارات الذكيه اللي ولات تنتشر بشكل كبير في العالم دخلت في الفتره الاخيره في قلب جدل كبير في اوروبا، والسبب هو مخاوف تتعلق بالخصوصيه وتصوير الاشخاص من غير علمهم. النظارات هذه تنجم تصور فيديو، تاخذ صور، تعمل مكالمات، تشغل الموسيقى، ترجم النصوص، وحتى تتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي. لكن مع انتشارها ظهرت على الانترنت تسجيلات لنساء وفتيات قيل انهم اتصورت بشكل سري ومن غير موافقتهم، وهو مدفع الى اطلاق دعوات في بريطانيا لحظر بيعها، خاصه بعد تداول تقارير عن استعمالها لتصوير النساء في الاماكن العامه. الجدل زاد بعد ما دخلت شركه التكنولوجيا الكبرى بقوه في سوق النظارات الذكيه، وعلى راسها ميتا اللي بعت حوالي 7 ملايين زوج سنه 2025 مقابل حوالي 2 مليون زوج فقط خلال عامي 2023 2024 معنا.
1: ولا سيد
3: هذوما فما فاش نقولوا شهادات نتاع 3 نساء شو اللي صار لهم. واحده خارجه من ريستوران قال انا بربي ناهج هذا وهذا وهي ما تعرفش، وفما استفزاز وفما ايحاءات جنسيه وكذا وعركه وصوروها عملت 1 مليون دو فيو كل اخر كذا
1: 1 مليون دو فيو في ساعات
3: فهمتني. وصارت على 3 ولا 4 فهمتني. وقفوهم في الكياس عندهم المرايات، خلوا المرايات فما ردوا بالكم فما ان فويون أو كل واحد مشوفه بمريات بك المارك هذيك شوف ماش فويان، إذا ريت فويان مش على روحك فهمتي ما. وذي المريات تباع من عام 2022 في فرنسا عملوا قانون أنون معنى عام سجن و45 ألف يورو خطيه.
4: سمح مهم جدا اللونات هذية رايبان باي ميتا اسمه ما كموش ببليستي الناس كل تعرف ميتا اللي هي فيسبوك ذو ما يتباعوا من شركة فيسبوك
3: دايماً مش ببليستي
4: تي معناها شركات معروفة جدا
0: عالمياً
4: معناها مش احنا بس استنوا فينا مش عارف ببليستي دونك هذوما جاءوا في الأصل من شركة فيسبوك من ميتا واللي تصنعوا غادي واللي بداوا من غادي تقريبا منذ 3 سنين. انا نشوف فيها ديجا الحكاية داير كشدات الحكاية نبداو يعرضوني ريلزات على فيسبوك وانستغرام يتصوروا بالنظارات هذوما منذ تقريبا 2 ولا 3 سنين. الحكاية بدات نادرة جدا للينات هذوما يتباعوا، بداوا يتباعوا بأعداد سماح قليلة برشا وبأسعار غالية جدا، وانتشروا خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة أولى ثم انتشروا في أوروبا وأخيرا تو انتشروا تقريبا في أغلب بلدان العالم، وحتى أسعارهم تقريبا طاحت للربع تقريبا نتاع السعر اللي بداو به قبل 3 سنين. دونك توا ولات مشكله كبيره، وداير في تونس صارت حتى مشاكل راهو قبل شهر ولا اثنين فما شكون اللي جا من برا ومدخل لونات معناه ما خلاهوش يدخلها، وصارت معناه شويه مشاكل مش كان في تونس منعو. المغرب مصر كيف فما توا اخذ ورد بخصوص اللونات هذوما معناها
0: يستعملوهم في الغش زاده في الامتحانات برشا خاصه في الصين
4: وفي تصوير التجارب الاجتماعيه وغيره على التواصل الاجتماعي وكل شيء.
1: الكابتن يقول لك يعرضك حد في الشارع يحسب روحه ويسالك ولا يا باكو لونات راهو فما توا دي بغسلي يتلبسوا في اليدين فيها هكا دوره صغيره تقوش عليه تشعل ان فايون يعطيك صحه ان فايون تقوش عليه يشعل في الليل. هو راه قاعد يصور وقاعد يسجل.
4: هي كي بدات من الاول بدات باش يعملوا بها ستريمينغ للناس اللي تعمل ستريمينغ على وسائل التواصل الاجتماعي ولا غيره من المنصات اللي يعملوا ستريمينغ في الاون بوبليك في الشوارع وغيره. بدات في الولايات المتحده الامريكيه بعد بالطبيعه انتشرت واختلفت الاستعمالات والشيء هذايا خلى بتصير برشا مشاكل.
1: ردوا بالكم don't trust them قال الانجليزي، ما عادش تعطي ثقة في حتى حد واحد حتى مع روحه يولي يخاف
3: يغزل المرايات
1: يغزل المرايات هو ما مش قاعد يعمل في حد شيء. محمد موضوعك
2: موضوعي والله باش نحكي

0: على غلق التعليقات على صفحات أيوة. الوزارات والمؤسسات العمومية.
1: نحكي على وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي اللي أكد أنه غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي باعتبار اللي شركة ميتا تتيح للمشرفين على الصفحات إمكانية تفعيل الخاصية هذه وإلا تعطيلها، وفق ما ورد في إجابة الوزير على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب شكري البحري. وأوضح الوزير اللي غلق التعليقات يندرج ضمن الخصائص اللي توفرها ميتا لمشرف الصفحة باعتبار الجهة المخولة بتفعيلها وإلا تعطيلها والإبقاء عليها قيد الاستعمال، وبخصوص وجود إطار مرجعي وإلا معايير موحدة تنظم إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية، وخاصة آلية التفاعل مع المواطنين وإدارة النقاش العمومي على المنصات الرقمية. الوزير التكنولوجيا الاتصال قال اللي الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليل مرجعي للإدارة المثلى لصفحات الفيسبوك.
2: هذا تقنية نحن حبينا سيد الوزير يقول هل هو قرار ماني علاش نسكروا التعليقات على المواطنين تقنيا، فسر لنا سيد الوزير. يبقى ممكن التفسير اللي استنيناه هل كل وزارة حرة في أنها تفتح التعليقات ولا تسكرهم، وعلاش السبب متاع غلق التعليقات هذه محمد؟
0: والله يا شوف نتخيل أنا زاد الساعات شوف ثم كلمة تتقال ديما وانا ديما يعني ما تعودها، ثم ناس تعرف تعزي وما تعرف عرفش تهني. معناتها ابسط حاجه باش نعطيك اكزامبل بسيط، يعني مره من يعني معناتها المرات فنان يهبط له فيديو وهو يغني في حفله على صفحه يعني معناتها رسميه نتاع وزاره الشؤون الثقافيه ولا اذاعه فهمني خاصه ولا اذاعه عموميه ولا حاجه، تلقى لي كومونتير انواع واشكال، وتلقى دي بروفيل داخلين في انواع واشكال، وثم يعني نوع من معناتها مش هتم ومن لي ديسكوسيون اللي ما يرتقيوش انه يعني معناتها باش يكونوا هكاكا. وحاجه باهيه زاده انه تخلينا مثالش خلينا نستغلوا معناتها التكنولوجيات الحديثه في حاجات باهيه، معناتها جودي نامبورتو كوا، مثلا انسان يحب يعمل فهمت ان كومونتير، في عوض ما يعمل ان كومونتير يبعث فهمت ان بتي ميساج فورميل فيه الحاجه اللي هو يحب يقولها يحب يوصلها، كما مثلا مكتب العلاقات مع المواطن اللي موجود في جل يعني معناتها الوزارات الكل واللي ياخذوه بعين الاعتبار. دونك نبعثوا معناتها دي ميساج فورميل باهين خير مني كل واحد يقعد يكتب كومنتير وكذا يعني معناتها ما نعرف شنو، جست خليه كان لي زانتيراكسيون وكاهو هذا هو.
2: دونك مع انت محمد
0: مع
2: نحب لايك ديزلايك بالنسبه للخبر هذا، مع او ضد الدكتور؟
3: من تحرق ومن تطويق. مع الديمقراطية ديزلايك، مي زاد في لي كومونتير والسبان وفي لي باج هذوما فما برشا بصراحة ما كلام مش باهي تولي لايك. بون
2: من عميد لايك ديزلايك.
4: أنا أكره في حكاية هو التعليق بصفة عامة، التعليق دي مش مبسطة، راهو شيء يأسف في بلادنا كمية السب والعار، ماناش إيجابيين احنا ناس سلبيين. تذكر غزة أنا وياك عدينا عامين تقريب وإحنا مجهود يعلم عليك الرب يستعرفوا بيه الغزاوين، وفم شكون يسب وينعن يعني بالحق. أنا والله يا لي كومنتير يا باش نكونوا بالحق نحافظ عليهم في مستوى راقي مستوى من
2: راه مش معناها قاعدين نقولوا ما تنقدوش،
4: لا
2: نقدوا أما الاحترام به.
4: أنا قلت راه فما طريقة باش تنقد وانت بأدب، فما الناس الله غالب معناها واحد يتقز كيشوف لي كومونتير هذاك، علاش انا اخويا الحقيقه
2: لايك
4: يعني يشوف طريقه باش يخليو كان لي كومونتير اللي هما ايجابيين والا ينقدوا نقد بناء، نقد مش معناها مش سب وعار وكلام بذيء. وانا يعني والله شيء اسف انا اللي قاعد يصير في بلادنا وسرتو في بلادنا
2: قليل
0: والله في العالم اجمع. كنقول لك يعني
2: برتو
0: كلوب اللي خذا لي كيب ناسيونال المون هاي سيدي قال لهم شنعمل انا قاعدة العلاقة بيني مع فيسبوك ومع دي اف بي مع الاتحاد
2: قاعدة العلاقة
0: العلاقة تكون فما قاعدة فما قانون فما شروط يا سيدي سويت. أنا كيفاش مش تلعب واحنا تو تروح كارتا أما الرمي أما بالفرشة ولا 50 احنا ماشيين مواكب
4: من 71 خويا
0: من الأول احنا مازلنا
4: والتيرسي ليه خويا فهمتني خلينا نلعب
5: لا هم يلعبوش المنعة 71
0: يلعبوا 51 احنا عندنا لاعب آخر ما تنجموش
2: خليني في العلاقة
3: انت 51 كابتن الهبوط 51
0: بعدين وليت حاجة أخرى 71 برجولية
2: 51
6: هديتي لجبتها
0: سهلة عادة 51
2: نقول لكم تحكيوا في شنوة قدامي ما نعرفش ده 51
5: مش قدام قدامكم
2: مانيش فاهمة
6: بالأي يتفهموا من الأول كيف
2: قاعدة العلاقة
6: قاعدة العلاقة
3: 51 الهبوط والرجوع
6: هذاك هذاك على القاوي وعلى البولو هذاك
0: والمنع بالجوك
3: وتيرس فرنش
6: هذا ما قاعدة العلاقة اي خويا نبداو الشيء اللي عملتوه في لي دو زونترونور اللي خلي جبدت له عائلته جبدت له كذا راهو انا مشيش معايا راهو واحد يجبد عائلتي نروح
2: باهي
6: اثنين فيديراسيون اذا عندك حاجه باش تقول لي ما تعملش خاطر اسمع كيما باريس سان جيرمان هكا العام دخل في مبابي خاطر عندها ناس الذباب نتاعها في الاخر مرقوبه كل عندهم ذباب الكتروني راهو نعرفهم كان مش يبداو نروح تجبدوا لي حياتي وكذا ومرتي القديمه ومرتي الواح نروح دونك سيد العميل راهو سي بارتو لا ميم شوز ولكن انت الخاتمه نتاعك باهيه هي عمل فيلتر خويا باهي خليه والواحد ما تخليش ما تغلقش بكل ما تسكرش بكل خلي الناس كما قالت توا سامح فما ديمقراطيه ولا تبيب والزوز قلتوا فما ديمقراطيه مش نمنعوا الناس ولكن اعمل فيلتر خلي كان الناس اللي عندها نقد بناء
3: صيب فيلتر كابتن
2: على الاف تكنيكمون يزم حد يقرا الكل ويفلتر في ساعه
3: خاطر هما يوليو شفتو مثلا فيسبوك واحد يمنع باش تكتب فلسطين اسرائيل ويقسموهم الكلمه يحط بوان يحط فهمت دونك ينجم هو حتى كي باش تعمل فلتر على كلام بذيء ولا حاجه يولي يقسمها اما اللي يقرا يفهم فهمت دونك
2: والفلتر راهو تنجم تقوم به الميتا مش انت انت تنجم يتسكر لي كومونتير ولا تحل لي كومونتير والا فلتر يدوي يعني يكون فما شخص يقرا ويفصل فهمت يخدم على روحه
3: يخدم على روحه سي با ايفيدون
2: يلا هيني موضوع اوكي
5: على المطارات
2: يلا بسرعه
5: مطار تونس كارتاج اللي
1: نحكيو على المدير العام للجهاز الوطني للتنمية في ليبيا محمود الفرجيني اللي أعلن عن جاهزية الجهاز للدخول في استثمار مباشر مع الحكومة التونسية لتطوير وبناء قطاع المطارات وشدد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي وأوضح الفرجاني خلال مشاركته في القمة الاقتصادية الليبية الفرنسية للاستثمار والتنمية اللي انعقدت في مدينة سرت نهار 10-11 سبتمبر اللي تونس تعد دولة جوار ذات أهمية استراتيجية لليبيا مشير اللي تدفق السياحي الليبي نحو تونس يمثل رقم محوري يتجاوز 3 ملايين سائح سنويا في مختلف المجالات لا سيما السياحة العلاجية والترفيهية وسياحة ترانزيت وأشار المدير العام للجهاز اللي الأخير على أن أتم الاستعداد لبحث فرص الاستثمار والتطوير سواء عبر الاستثمار طويل المدى في مطار تونس قرطاج الدولي الحالي وتحديثه أو من خلال إنشاء مطار جديد في موقع آخر بالعاصمة تونس بالتنسيق مع الجهات المختصة وأكد الفرجاني امتلاك الجهاز للخبرات الفنية والإمكانيات المالية مدعومة بشركة دولية وأجهزة ومعدات ذات تقنية أوروبية مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والتنموي في المنطقة ويعود بالنفع المباشر على البلدين.
2: أكدوا أنه إذا نحكي على الجانب الليبي الإدارة العامة للجهاز الوطني للتنمية في ليبيا لأبدات استعدادها من الجانب التونسي ما نعرفوش شنو باش تكون الإجابة هني
5: في الكورة شو نقوله كابتن شو نقوله ضربة معلم
2: ايه
5: يجيب مهاجم هكا
2: مش ديما يقولها الطليلي مش ديما
5: مثال شيء تتقال في الكل انا بالنسبه لي المشروع هذاك مش يصير باش يكون ضربه معال تو سامبلومون لانه اولا ليبيا بلد جوار حتى من ناحيه المده الزمنيه نتصور باش يصير الاعمال فيسع وغيره ايضا انه فما استعداد حتى بخلاف التطوير بتاع المطار الحالي بناء مطار اخر ثالث حاجه ولي اهم راه شفت حسب موقع اير هيلب سكور المتخصص في التنقيط نتاع المطارات وغيره كيما عندنا في الكوره سوف سكور وغيره عندنا التنقيط نتاع اللعبيه صنف مطار تونس كارتاج في المرتبه 279 من اصل 279 فوالا الاخراني دونك في العالم بمعدل 5.5 على 10 معناها فوق المعدل النص هذاك ديجا هكا بالمزيد
6: والله بالكدايه
5: تاع خمس قلت لك بالمزيد ديجا 5.5 على 10 دونك التصنيف هذا سماح يعتمد على برشا معايير من اهمها الالتزام بالمواعيد تجربه المسافر جوده الخدمات مساحه المطار وغيره عدد الطائرات
2: جينا الاخرانيين
5: اصلا 79
3: الحاجه اللي مانيش فاهمها على مطار تونس قرطاج دولي علاش نحن شادين صحيح باش خليه غادي معناتها المطارات في العالم الكل ما همش في السونتر
5: فيه بعاد
2: صحيح.
3: كان مطارنا نحن،
2: كان احنا
3: المطارات الكل مربوطه بالسكه الحديه، كان مطارنا نحن ومازلنا شادين فيه صحيح.
4: انت كان مش يمشي لوتيك راه
3: انا يظلي انا يظلي يلزموا يخرجوا من البلاصه هذيك.
2: ممكن هذيك علاش المدير عن الجهاز الوطني للتنميه في ليبيا قال يا اما تحديث والمطار الحالي او انشاء مطار جديد. ممكن
3: مطار جديد بصراحه
4: كان هذا كله قبل 14 جانفي، كان برمج وكان في اوتيك وكان كل شيء معمول وحاضر فيش تبلوك تبلوك كل شيء من وقتها نشرينا ترى ولا عملنا سك ولا شيء من وقتها زايد تحديث
2: واضح. بي دكتورنا موضوعك نكمل معك.
3: موضوع تونس تعتزم تعديل قانون المخدرات لمواجهة تطور الجريمة المنظمة.
2: خلا نورز التفاصيل
1: وين
2: تعتزم العربية الفصحى
3: هكا ولا
1: وين تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة اللي يشهد نشاطها تنامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيا الاتصال الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجيني محمد علي الشعيبي اللي وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 سنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وأدلى الشعيبي بالتصريح هذا خلال مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات في تونس بثته القناة الأولى الوطنية للتلفزة الوطنية نهار 10 سبتمبر 2016.
2: دكتورة
3: مهم جدا معناتها تعرف القانون هو السوكل تاع كل شيء. الاليات وكيفاش نكافحوا كيفاش انا رايي في الموضوع تعرفوا انت وقلتوا هوني في ناس ديما بلوزور فوا هل المخدرات هذوما يلزمنا نتعاملوا معاهم كيما قانون الارهاب. معناتها لي زونيتي سبيسيال لي ستوب هذوما اللي باش يخدموا على لي ستوب يلزم عندهم اون كارت بلانش يصدم وقت اللي حب كيما الارهاب. خاطر علاش خاطر نحن ديما رابطين الارهاب بالتطرف الديني الوغ كو مش هذاك برك. المخدرات ارهاب
2: صحيح،
3: معناتها باش تدمر مستقبل شعب كامل تضرب بالصغار تاعهم اللي كنا نشوفوا فيه قصان الماء
2: هذاك
3: ارهاب ارهاب غذائي. معناتها شفت هذوما الحكايات هذوما راهو يلزم دي زونيتي سبيسيال عندهم ان فوفير باش يخدموا على رواحهم. هذي دعاء مي سي با سوفيزون. هذا شنو هو اللي اهم ولا مهم كيما القانون؟
2: أي.
3: مهم كيما
2: على القانون. اهميه
3: على القانون. اهميه القانون هذي هو السياسه الاتصاليه والتحسيسيه على المخدرات.
2: خاطر انت
3: ان ترافيكون دو دروغ كي يبدا ما عندوش اونتر غيمي كليونتيل، ما عندوش عباد باش تشري من عنده،
2: ما فماش سوق
3: انت لشكون
2: باش يبيع
3: دونك انت يلزمك سياسه اتصاليه تكون ذكيه. سامح مش سهل راه بوغ نو با باناليزي الحكايه كل يوم تحكي فيها انين تتميع. يلزم سياسه اتصاليه ذكيه باش نكافحوا وتحسيسيه ذكيه باش نكافحوا المخدرات هذه. القانون و بيان سور مراكز العلاج للعباد اللي اللي اللي مريضه بالشيء هذا، خاطر في الاخر راهو معناتها المدمنين راهم عباد مضضه فهمت، ويعيشوا في الادمان تاعهم كل يوم يموتوا بالادمان تاعهم. دونك فوالا يلزم القانون مهم مي يلزم اون اكومباني بحاجات اخرين، ويلزم لي زونيتي سبيسيال يخدموا دون زون ليبرتي جوديسيير معناتها دون لو سونس كالإرهاب اللي نتعاملوا معاه الاخر
2: بنفس التمشي. شكرا دكتور. جدل كبير في الكيان، نورز بعد فيلم النزا وثائقي يوثق مجازر الاحتلال في غزة.
1: فيلم وثائقي جديد للكيان المحتل اسمه نزا أثار جدل كبير داخل الكيان بعد ما وثق حسب صانعيه شهادات من جنود وضباط سابقين حول عمليات القصف والقتل في غزة. الفيلم من إخراج المخرجين الإسرائيليين يوفال إبراهام وراشيل سور الحائزين على الأوسكار، وفاز السبت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 83 من مهرجان البندقية.
2: خذوا أوسكار على وثائقي آخر اسمه لا أرض أخرى، عندهم ديجا أوسكار
1: البندقية في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في إيطاليا، وينال تصفيق متواصل دام حوالي 25 دقيقة. لكن الجدل ما وقفش عند المهرجان، جيش الاحتلال خرج ونفى بشكل قاطع ما ورد في الفيلم، وقال اللي الهجوم اللي يتحدث عليه الفيلم واللي أدى حسب الرواية الهوايه المقدمه الى استشهاد حوالي 500 فلسطيني ما تمش التخطيط ليه ولا الموافقه عليه ولا تنفيذه من طرف الجيش. واعتبر ان الفيلم لا يستند الى اساس واقعي. من جهته وزير الثقافه في الكيان ميكي زهار هاجم الفيلم ومخرجيه ووصف العمل سامحوني في الكلمه بالحقير واتهمهم بالخيانه وكراهيه الذات وتوعد بالعمل على سحب الجنسيه الاسرائيليه منهم. اما مخرجو الفيلم يقولوا ان العمل مبني على شهادات لاشخاص خدموا داخل وحدات استخباراتيه سريه وتم تصوير المقابلات سرا على اسطح مبانٍ في تل ابيب على مدى 3 سنوات مع اخفاء هويه المشاركين لحمايتهم. الفيلم يتحدث حسب شهادات المشاركين فيه عن استخدام انظمه مراقبه والذكاء الاصطناعي لتحديد اهداف في غزه وعن قصف مناطق سكنيه رغم وجود عائلات داخلها اضافه الى شهادات حول احراق مناطق مدنيه واستهداف اشخاص اثناء توزيع المساعدات الغذائيه. واسم نازا هو اختصار يستخدم داخل استخبارات العسكريه التابعه للكيان للاشاره الى عدد المدنيين المتوقع مقتلهم في غاره جويه.
2: لي دوماج كولاتيرو يسميوهم هما النازا. دونك كلمه نازا العنوان ماخوذ من مصطلح عسكري اسرائيلي برافو نورز يشير الى عدد المدنيين اللي متوقع انهم يقتلوا كاضرار جانبيه. دوماج كولاتيرو ما اثار هذا الجدل سيد العميد في الكيان انه منهم فيه الإخراج زوز مخرجين كبار في الكيان عندهم هما الشهادات هي شهادات حية من ضباط وعساكر وتقنيين إسرائيليين واللي صار في الوثائق هذية أنه خلى العالم الكل تنظر لهذه المجزرة بأعين وإخراج إسرائيلي.
4: خليني نفسر عسكريا ساعة هي ضربة قاسمة للمجرم نتنياهو وللكيان الصهيوني. علاش هو عسكريا العالم خاصة العسكريين فهموا الجريمة فظاعة الجريمة اللي عملها الجيش الصهيوني. علاش خطر في العادة كيف يتم تحديد أهداف في المقر القيادة فما خلية اسمها الخلية الثانية خلية الاستعلامات هي اللي ما تعطي الأمر باش يضربوا مكان معين متفقين هنا ها؟
2: أي
4: متفقين
2: مكان معين
4: لا خلية الاستعلامات وقت عندها معلومات دقيقة تقول وقتها تعطي للخلية الثالثة اللي هي باش تعمل العملية تقول أضرب في المكان هذا بعد الجيش الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ البشرية يستعملوا الحاسوب أعمى
2: أي.
4: الذكاء الاصطناعي
2: مثلا يقولوا
4: أضرب أي وريناها أضرب العمارة هذه هم عملوا كلمة نازا خطر يعرفوا العمارة هذيك كان فيها مثلا عندهم معلومة على واحد برك فيها 500 أبرياء يضربوا 500 ويحسبوا لأنه هذا قلت لك عسكريا باش يفضح الكيان وأساليبه اللي عملها في غزة. الفيلم هذايا باش تكون ضربة قاسمة للكيان. لماذا؟ لأنه في الأيامات هذه قاعدين يحضروا لتهجير 1.9 مليون غزاوي من غزة. هذه معلومات أكيدة راهو كان فيك هذا وزير المخرج وقال رانا دينا نحضروا مع دول متآمرة دول ساقطة معناها أخلاقيا باش يبدأوا تهجير رويدا رويدا لكن 1.9 مليون اللي بقاوا في غزة. إذن جاء وقت غير مناسب للكيان الصهيوني ولكن انا لا الومه لا الكيان ولا غذا معروفين ولا الامريكان ما لهمهمش اللي وقع في غزه باش يبقى. علاش صمتت انا؟ لاني خرجت بقناعه اللي المجرم الحقيقي الحقيقه ونقولها على مسؤوليتي هم احنا العرب والمسلمين ستبقى وصمه عار مدى التاريخ لان العرب والمسلمين هم اللي سمحوا باللي وقع والجريمه هذه توجي وقت في التاريخ يوصفها ويعطيها مكانها كما عملوا لنا نفخونا روسنا بالهولوكوست ونفخونا روسنا بما وقع في الحرب العالميه الثانيه بيجي وقت ويتكلموا المؤرخين وكل شيء ولكن النتيجه باش تبقى وصمه عار في البلدان اللي طبعت في البلدان اللي عاونت في البلدان اللي ساندت الكيان الصهيوني وفي البلدان اللي غمضت عينها الكيان الصهيوني. فما 3 دول معروفين اللي قالوا لا وضربوا على الطاوله وسمحوا الاعلام باش يتكلم. نذكركم اللي اعلامهم هم علاش انا موجوع ومتالم اعلام الصهاينه خرج حقائق ومشال الاستخبارات ومشال الضباط اللي خدموا وخلاهم يتكلموا واحنا في بلداننا العربيه منعنا كلمه فلح. فلسطين ومنعنا علم فلسطين ما عدا تونس الجزائر اليمن 3 دول اللي هما سمحوا باش هذا كل معناها حريه اعلامنا تكلمنا كيما حبينا في غزه ونشرنا وفضحنا وعملنا كل شيء لدرجة أن الغزاويين استعرفونا احنا كديوان افام باللي عملناه لكن انا توا قلبي يوجع فيا لانه اني قلت لك سماح باش تبقى وصمه عار على جبين العرب والمسلمين.
2: وثائقي موجود في البندقية في إيطاليا في من إخراج إسرائيلي. الوثائقي هذا سمحوني نال تصفيق متواصل يدوم أكثر من 25 دقيقة. دونك هذا اللي خلى الجدل كبير يكون، وكل ما يكون في وثائقي يتحدث على ما صاير في غزة ولا في فلسطين يلقى لزيلوج. ما ننسوش مخرجتنا التونسية السباقة مدام كوثر بن هنية اللي كانت نورز كذلك
6: صوت هند رجب.
2: فلا صوت هند رجب.
6: وقعدت قعدت قديش تصفيق؟
2: 16 دقيقة
6: 23 ثانية 25 إسرائيل صهاينة خاطر جبدوا كلمة إبادة في الفيلم. صهاينة قالوا إبادة انتهى الأمر خشو تبوا نتكلموا سيد العميد وقت توني بلير مشي مشي مشي نحي الخريطة انتع فلسطين ما عادش يقريوا فلسطين. يعني فما مغني كبير مشهور نعشو اسمه خاطر ما نيش فيها نحاولوا وقت قال فلسطين حرة وإبادة أمريكا نحاولوا الحفلات الكل تاعو في العالم قوة قوة اللوبي تاعهم شيء كبير
2: مغنين. دونك فيلم نزعة حاولوا باش تتفرجوا فيه شهادات موثقة ل
4: ضباط كبار
2: ضباط كبار
4: الاستعلامات والجيش
2: الكيان. وحنا كنكونوا كملنا من توبك تشوبش نكملوا اليوم بكويزة غالي لكن نمشيوا لي هاني البراهمي في ناس سبور.
7: ناس سبور
5: كنا مش نحكيو ايش فيك يا عايش
2: فما ماء في الكيس
5: فما زيت قطر
2: هاي بي
5: لا مش نمثل
3: علاش هاني عنده كيس سيد العميد ولا لا
5: هاك هاك
8: عمي من
0: وقتها خويا عندي ستيكة 100 في الكهرباء تنوت كبير
3: كابتن جيب دبوستو
0: خويا ستيكة 100 خويا عندي ستيكة 100 في الكهرباء تنوت كبير ما تغلاش عليك
2: بس دايب احتكار
3: لا يظل الماء بالكتاف
5: كنت باش نحكي
2: ما جبتك ستيكة 100 دكتور
0: انا عندي ستيكة 100 فنحب نعطيها يعني ماذا للدكتور
2: عاودي ناس سبور يعني
5: ناس الماء
0: ناس الماء
7: ناس سبور
2: يلا
5: باش نحكيو غدوة صحيح غدوة نرجو نحكيو على الملعب باش يستضيف نهائي مونديال 2030 غدوة نرجو نحكيو باكثر تفاصيل في المغرب تمام غدوة نشوف لانه مش سير برش نبداو نحكيو على تونس البارح المباراة الترجي ونتحمل لنف في ملعب حمل لنف يا كابتن شهدت لقطة الحقيقة حبينا نحكيو عليها
6: تعصبات
5: البليلي فما ولد صغير اسمه آدم ابوه اسمه عمر البارح الطفل الصغير هذايا هو هو قلت هو يلعب في الأصناف الشابة نتاع نادي حمل لنف وتعرف انت أصناف الشبان ديما يهزوهم يوليو دي راماسور في المباريات
2: تاع
5: الأكابر دونك وقت دخول البليلي والكل قاعد يفدلك معاه ويحكي يا اخي البليلي قال له كان ربحنا ترجي تنعطيك كادو من عندي كان انتم ربحتوا هكا مانيش نعطيك حتى شيء خاطر طلب منه يحب ياخذ من عنده بالتالي بعد المباراه اعطاه الكرامبون نتاعو يوسف البليلي احنا اتصلنا بوالد ادم عمر وحابين نفهموا الحكايه وشنو صار بالضبط خلينا نسمعوا
9: يلا نسمع. هو متعدي من بعد البنك تاع الجواريت ما هو يحب الترجي ويحب حملف بالرغم من حملف والاكثريه يحب الترجي فهمني ومشي حاب يسلم عليك الجواريت من غادي كما يدخل التيران داخل وما يطلعش الجمهور كل مره كيفاش يحب قال له حاب يسلم على البلايلي فهمني ومش تعدوا من بحريه مش يتصور معاه قالوا مش نرفعوكم اليوم لهنا قالوا كان رفعوكم نحن من بعد نعطيك صبات فهمني عرفت به يا عمل من بعد تصور معاه عملت تصويره معاه من بعد في خير حاشي له مرة في الدراسي بعد سنه في بعض الاستيراد عطاه صبات هو قال له هكا امريكا بعد مره زي قالوا نعطيك المريو فهمني وزيد طلعوا في الكار حاب يشوف الكار تاع الدراسي قال لي مدخل من الباب لحد نشوفه طلعنا شويه وقعدت شويه وبعدها هبط
2: فوالا جاي وسيل البوس نتاع الترجي هذه توصل.
9: تصور في حملة في ستات فهمني مع الجراية فهمني يحبوه الكل ويقرا سنة ثالثة تصور ابتدائي سنة فهمني. مش شغل فهمني تصلي عني بيت مغروم بالكورة وكذا.
2: سنة ثالثة ابتدائي تحية لي وإن شاء الله عودة ميمونة غدوة لمقاعد الدراسة. ساعات ليزاكت هذوما كذا حاجات إنسانية ممكن حتى تغلب على ليزيكوم تاع الماتش
5: بطبيعة
2: هذا في العالم الكل دونك اللقطة حسبت للبليلي
5: بطبيعة
2: كيفاش لا سامباتيزي ومن بعد وطفل كان ياسر فرحان بالنسبة
5: جمعيته الأم وجمعيته اللي يحبها زوز يلعب ولعبه المفضل البليلي ويعطيك تلموا ثلاث أربع حاجات يحبهم بس باش يكون فرحان على الاخر وشوقه فرحه
6: والله
2: قال له الحق المدرجين
6: حقوق مليون مليون والشرط ولا بالحق
0: بالتقسيط قاعد
5: المره الجايه
6: نقولوا للعام الجاي اللي معناه ينجم يبعث له
5: علاش لا
2: ليه طلعوا في الكاروسي
6: لا ينجم يبعث له
2: راهو الوليد هذاك اللي طلع نهارتها في البوس نتاع الجمعيه اللي يحبها عليه الترجي الرياضي التونسي وشاف الجوارات وشاف باش تقعد له مومون باش يتفكروا حياته الكل دونك كي دار سورتو تعاملات مع الصغار كيما برشا ملاعبيه كبار هيني
5: اي
2: ياسر علاقتهم بيا بالصغار
5: وي يحبوه
2: يوليو معروفين بيه
5: على الاخر لانه ديما فهمك العلاقه نتاع الصغير يكون عنده قدوه معناه ملاعب كبير في جمعيه في الاوروب ولا في البلاد ديما يخزر له قدوه فكي قابلوا نهار من نهارات بالنسبه لي هو حد اثر وشفت الطفل الصغير هذا ادم مش يبقى نصور يتفكر نهار اللي قابل بلايلي حتى للي يكبر يولي ان شاء الله ملاعب كبير
2: فوالا توتافي
6: وين مش هلعب تاهو
5: فين الحمد
6: في اكبر اي مش هلعب
5: كيكا كابتن
2: وين ما يلعب مبروك عليك يا ادم محلك حبيناك
3: يبدا في حملهم في بعض تشدي الاسبيرونس
2: ويكمل في الاسبيرونس الفايدة ان شاء الله يكون كواجي بي مش يكون مواطن تونسي صالح
6: تو في اوروبا سامحني الولاد صغار يكتبوا كردونه كبيره يقول بار اكزومبل على رونالدو نحب المريول نتاعك
2: اي
6: رونالدو عنده جماعته
2: صحيح موجود
6: بعدش يمشي يعطيه المريول
2: كريستيانو سورتو عنده ياسر ياسر علاقات بيا بالاطفال هذه كانت نيس سبور هيت نمشيو لكويز الاغاني
7: في دقيقة كويز اغاني
2: تصرف سي فنان
3: يلا
2: لفي لفي
0: لفي سيد عميد على طول
2: يلا عميد يلا
5: اللي طلع الاول حق
2: اي اي
5: اي اللي طلع الاول
2: شكون اللي طلع
3: عندك نغني
0: لا
3: عبد الوهاب
2: علم الغزل
0: علم الغزل 1933 من كلمات بشارة الخوري تعملت في فيلم الوردة البيضة والحكاية متاحة انه الشاعر بعثها لمحمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب انساها وذكرها بعد يخي مدها لحنها
2: جفنه علم الغزل من اشب ما تسمع لي محمد عبد الوهاب
3: فانا وقت هذا
0: 1933
3: ذا تصور جات لونجستر موتو
2: وي
3: وقتها فهم حد شيء
0: وعبد الوهاب فيها هي اول واحد استعمل البلاي باك
6: خرق العاده هذاك
2: عبد الوهاب اول واحد استعمل البلاي باك
0: بلاي باك فيها
2: اوكي احكي لنا هذايا
0: اوكي
2: في ساعة تو ساعة
5: نورز
2: يا نورز يلا
6: الهريب من العيب
3: حمد الله نجات صغيرة
2: نحب
3: نجات صغيرة
2: أكثر منين حبيت حطينا الوحيدة كمان

0: بالمرحبا يلا سميك حبيب الدكتور يلا
1: نفرح بيك دكتور
2: يلا اخوي
0: يلا دكتور
3: كلثوم
1: لا عميق عميق يا دكتور
0: عميق جدا يا دكتور
2: صعيب
1: سلايح سلايح صالح عبد الحي حبيبي هو
2: اي حبيبي هو
3: صعيب يا ياسر
2: ليه الاغنيه نعرفها ما تدخل
0: شوف ما عرفتيش
4: صعب ما طلعت حتى واحد
1: اللي يعني هي بنفسي
0: عبد الحميد قالك
1: عبد الحميد صالح عبد الحميد
0: ليش كنا نمشي
1: هاني كابتن
0: هاني ثم الكابتن
1: عندي غنية لو حتى انت
4: نعرف
1: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: Le cap, c'est bien là, le cap.
1: على شط بحر الهوى
2: ايوه وما زال فم حر هو كان محمود
1: عملهم فلان
2: وانت كنتوا ما زال
3: رسيت مراكبنا
0: غنينا منها شويه ونخرج بها
1: نخرج نروح هيك هوي لفي لفي

0: ومشي وراه.
1: والله شوي ساعتين.
2: يلا والله شكرا لكم شكرا. ان شاء الله نكونوا حصلت الفايده والافاده. نحبكم برشا. طريق سلامه للجميع. نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت. ودي سي لا نقول لكم نحبكم برشا. في الامان.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. بلدية تونس تعلن في بلاغ وجهته اليوم لكافة المواطنين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات وجميع المتدخلين في قطاع البناء والتعمير أنه تم الشروع في اعتماد المنصة الوطنية الرقمية تعمير لإيداع ومتابعة ملفات رخص البناء بمختلف مراحل معالجتها. وبلدية تونس تؤكد أن اعتماد منصة تعمير لا يترتب عنه في المرحلة الحالية أي إلغاء أو تغيير للمسار الإداري المعمول به، حيث تتواصل عملية إيداع وقبول ملفات رخص البناء وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة حاليا، كما تبقى الملفات المدعى سابقا محل دراسة ومعالجة بصفة عادية. والبلدية تدعو جميع المتدخلين إلى المساهمة في إنجاح هذا المسار الرقمي لما له من دور في تبسيط الإجراءات وتقليص أجل معالجة الملفات والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الشفافية والنجاعة في مجال التصرف في رخص البناء وفق ما ورد في نص البلاغ. الفرقة المركزية الخامسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني تتمكن موافى الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين ولايتي تونس واريانا وإيقاف 9 أشخاص من بين 11 شخصا يشتبه في انتمائهم للشبكة وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح اليوم أن هذه العملية الأمنية تتمت إثر مجهود استعلاماتي وميداني مكثف وأسفرت عن حجز كمية من مخدر الكوكايين و27 صفيحة من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي تجاوز 27,000 دينار، بالإضافة إلى 3 سيارات فاخرة ودراجة نارية تستعمل في عمليات الترويج، مشيرا إلى أن الأبحاث في القضية ما زالت متواصلة. اللجنة الاستشارية للأملاك العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية توافق أو تصادق على 20 مشروعا عقاريا من بينها انتفاع الوكالة العقارية ب100 هكتار لإنجاز برنامج سكني بتوزر ومشروع سكني بمنطقة حزوة على مساحة 45 هكتارا في إطار تثبيت السكان بالمناطق الحدودية، حسب ما أكده المدير العام لشؤون القانونية نجم الدين نوار في تصريح للإذاعة الوطنية.
2: هناك عدد من العقارات اللي تمت موافقة على التفويت فيها لعدد من البلديات، الولايات اللي يشملها القرار الأخير نتاع الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية، عندنا ولاية قبلي، ولاية سوسة، بن عروس، المنستير، جندوبة، المهدية، توزر، بعض البلديات المتواجدة في هذه الولايات يشملها القرار هذايا لإنجاز جملة من المشاريع المختلفة، عندنا مشاريع نتاع مستودعات بلدية، مشاريع نتاع إحداث قرى فلاحية، عندنا بعض المشاريع نتاع إنجاز تقسيم سكنية. تمت الموافقة على اقتناء جملة من العقارات لفيت بعض الهيك، عندنا مثلا وزارة التعليم العالي في إطار إنجاز المعهد العالي الإعلامية بالكيف، كذلك وزارة الأسرة والمرأة، كذلك انتفعت بتسويت وضعية نادي أطفال، كذلك تسويت وضعية مدرسة إبدائية بحي شاكر معتمد ترويج، عندنا الوكالة العقارية السكنة اللي انتفعت ب100 هكتار في توزر، إذا هو ملف كذلك لفيت الوكالة لإنجاز برنامج سكني بتوزر، كذلك عندنا في إطار تثبيت السكان والمواطنين بالمناطق الحدودية عندنا مشروع كذلك سكني بحزوة تقريبا اكثر من 45 هكتار اللي خذوا موافقه على التفويت لفيت بيت الحزوة.
1: وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يواصل اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان بقصف مدفعي واطلاق نيران أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه اطراف عدد من البلدات في خرق متواصل لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في واشنطن بتاريخ 26 جوان الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكمية غير مسبوقة وتسلمها يوميا لقواتها في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، موضحا أن الإنتاج يتركز على صواريخ باتريوت والثاد وتوماهوك وأنظمة صواريخ أخرى. ومن جهته الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول اليوم أن أمريكا تسعى لإثارة الخلاف وأحداث انهيار اجتماعي داخل إيران عبر المشكلات والقيود التي فرضتها، مضيفا أن إيرانيين في الخارج يسعون بالتنسيق مع من وصفهم بالأعداء إلى تحريض الناس داخل البلاد.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
4: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملك ابا ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع على 14 سبتمبر 2026 7:08 ليلة العودة المدرسية إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الصغيرات اللي قاعدين يستعدوا غدوة لكل المربين لكل الأولياء لكل موظفي وزارة التربية لكل الناس اللي عاملين في هذا المجال نعرف رأي العودة المدرسية تمس كل العائلات التونسية من قريب ولا من بعيد اللي ما عندوش ولد وعنده ولد خوه ما عندوش ولد خوه عنده ولد اخته عنده ولد جيران وغيره يعني العودة المدرسية تحسها تحس بالجو متاحة في الحومة في الحومة ككل في العائلة ككل إن شاء الله بالتوفيق والنجاح عودة ميمونة لكل الصغيرات يا ربي إن شاء الله. مرحبا بكم أهلا وسهلا شنو باش نحكي والليلة شنية هي مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تتفيتا غلاف كراس مدرسي يثير جدلا واسعا فما هي تفاصيل موضوعنا في فيسبوك مع صاحب الكراسة كيف سيكون الوضع الجوي تزامنا مع العودة المدرسية موضوعنا في عيون كيف يتحول زيت القلي المستعمل إلى مادة نافعة ومصدر للطاقة موضوعنا في فيدباك ما مدى متابعة البرلمان لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وهل نحن في حاجة إلى قانون تكميلي للميزانية موضوعنا في الأكتو دو جور بعد تسجيل أمطار وبرد في قبلي هل تضررت الزراعات ومنظومات الطاقة الشمسية موضوعنا في اللاجرية أين وصلت عمليات البحث عن ابن وابنه بعد أن جرفتهما سيول في المتلوي ورفرديف من ولاية قفصة موضوعنا في أنفوان توكس وزارة التشغيل تحذر من عدد من مؤسسات التكوين المهني الخاصة بسبب انتحالها لصفات قضائية فما هي التفاصيل موضوعنا مع الانفيتي دجور وما هي آخر الاستعدادات لمهرجان الصحراء بيدوز موضوعنا في بون بلان
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الاكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 مع هدى الورغمي
1: محمد زابر في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي انتصار المكور ضحى السويسي كوتي ديجيتال هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو للـ9 متعليل تحية خاصة لكل مستعملي الطريق اللي اسمه فينا طريق السلامة للجميع تحية خاصة للناس اللي تخدم توا في الليل ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة الناس اللي تعم تسمع فينا في الدار عشان أكون مونسينكم وتحية زادة الجالية التونسية لتبع فينا من الخارج
0: مع ديوان فام كل ما يهم

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7 درجين على موجاتنا، مشوارنا مازال متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. نحكيو على غلاف لكل رسم مدرسي، دار برشا على لي ريزو سوسيو على فيسبوك اساسا، واثار جدلا واسعا حول صورة الغلاف الخارجي. شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ هل الجدل هذا شنو الهدف نتاعو؟ شنو المأتم نتاعو؟ شنو هي الصورة في حد ذاتها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. صاحب الكراس ونائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سيد سمير الموله، مرحبا اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
1: مساء الخير، مساء للسادة المستمعين جميع ولايات الجمهورية.
0: شكرا، مرحبا اهلا وسهلا. وصلك الجدل كما احنا شفناه ولا لا؟
1: وصلني كيما وصلكم، وتأثرنا معناها كيما تأثرتوا انتوما. يعني من احنا ما نجموش نكونوا معناها بعاد على اهتمامات التوانسة الكل والأولياء نتاعنا.
0: شنية هي الصورة ساعة؟ هات نفسروا الصورة. مشيت في زوز، فما زوز مسارات، فما شكون ربطها بعملية استيطان مقصودة وممنهجة وراها أهداف، وفما شكون قال لا هي صورة معناتها ما هيش مطابقة لقيم وأخلاقيات المجتمع التونسي، صورة لإمرأة تظهر في ملابس شفافة وإحنا صغارنا صغار في العمر ومراهقين وغيره ما نوريهمش تصاور بالطريقة هذه، وعليش تم الاختيار على هذه الصورة؟ نرجعوا للصورة شنية هي، وبعدها نمشي لك للزوز هذوما تأويلات هذوما شنية العلاقة بيناتهم.
1: الصورة هي صورة للصور المتحركة كرتونية، ما يعني ما هيش صورة فتاة، يعني صورة حية، هي صورة كرتونية معناها تختلط بحسن نية، لأنها يدوروا هذوما في الأفلام تاع الصغار في الديساني ليه صور المتحركة، والتصوير هذه تحطت بدون أي خلفية لا سياسية لا دينية لا عرقية لا اجتماعية لا جغرافية، حطت يمكن خلفية تجارية، ما معناه أنه هالصور المتحركة هذه اللي في التلفز معناه الصغار يحبوها ويبيعوها، معناه ما ثم حتى أي خلفية أخرى. وبكل صدق ما الفريق ما انتبهش أصل للتأويلات هذه كيف خدم التصويرة هذه. مع العلم كونه احنا أنا شخصيا نعتذر للإخوة التوانسة اللي حسوا روحهم معناه تقلقوا من الصورة هذه. إن شاء الله أنا نأكد لهم اللي المسألة هذه ما فيها حتى أي خلفية، أنه تعطت على بحسن نية، وهي في كراس رفيع رقم ما يقارب رقم 24 تاع السنة الفارطة، زادة ما هيش متاع السنة هذه، يعني ما جاتش فيها حتى أي تشكيات، كي جات ثبتنا وقينا اللي
0: معناها هي التصويرة هذية من عام ناول، معناها هي الطبعة متاع عام ناول مش طبعة متاع السنة.
1: لا مش طبعة
0: عام ناول، ما جاتش ملاحظات في الإطار هذا،
1: ما جاتش ملاحظة حتى ملاحظة. احنا نجدد اعتذاري للأخت اللي بدأت اللي لقاتها وشافت وتقلقت منها، للجميع التوانسة اللي حسوا كونه بتاتر خدش في قيم التوانسة. الصورة تحطت بكامل حسن نية، وكلمنا واحنا اتصلنا ببعض الحرفاء اللي قلنا لهم وطلبنا منهم اذا كان نزلت عنهم بعض الكميات كبيرة ولا صغيرة مستعدين ناخذوها بالوقت ونتلفوها ونعوضوا لهم كراسات اخرى. ونحبوا معناها انه حاجتين، انه نحبوا ديما الكليون هو الحريف هو يكون ساتيسفي من مساله هذه المساله، ونحبوا زاده اخلاقيا ومن ناحيه القيم والمبادئ نحترموا معناها معتقدات التوانسه ونقفوا غادي.
0: فوالا، فما شكون فما معناتها عندكم حرفاء وزعتوا لهم هذا الكراس وقالوا لكم فما اولياء رفضوا يشريوا الكراس هذايا، ولا ما جاتش شكايات من هذا النوع؟
1: والله اليوم اول مرة نسمعوا بالمسألة هذه عن طريق
0: يعني من عمناول يعني تبيع فيه الكراس هذايا هي الكميات نتاع عمناول
1: تبيع عمناول يقعد بعض الستوك عند التجار سواء عند التجار الجملة أو بعض المكتبات يعني أكيد التجار السرعة اللي قادت عنده يتم يشري جديدة ويبيع القديمة وجديدة وديما التجار تلقى عندهم ديما سرعة قادت من السنة الفارقة
0: معنى تتأكد أنه
1: ما عندناش ستوك من جام في عمناول ما عندناش معناها النوع ذاك عملنا صور أخرى وهي في خرجت هي صورة على 12 نوع معناها احنا ما نعملوش نوع تصويرة واحدة نعملوا عديد من 10 ل 12 ل 8 هي صورة واحدة وكما قلت لك ما كانتش فما خلفية فيها ربما خلفية نتاع ماركتينج و وتسويق اما ما فيش اي خلفيه اخرى نتاع اخلاق ولا نتاع كيما تقول انت توطين ولا ما نعرفش معناها
0: هذوما تاويلات التوانسه راه مش تاويلات يا باش نكونوا واضحين فوالا
1: فيهم معناها اخلاقيين في التياتر نتفهمهم وعندهم الحق معناها فهمت يقول لباس شفاف معقول عندهم الحق ما فهمش حتى مشكل فهمت نعتذروا ونوعدوا قولوا في المستقبل ردوا بالنا باش ما نخرجوش حاجات تخدش مشاعر التوانسه اما الخلفيات الاخرى ما فهمش منها وما تكونش ولن تكون باذن الله.
0: واضح. شكرا على كل هذه التوضيحات. فضلك سيد سمير الموالي صاحب الكراس نابلس الغرفه الوطنيه لصانعي الكراس المدرسي طبعا اللي صارت جدل في غلاف نتاع كراس مدرسي قراه الطبعة نتاع مناول وقعدت شويه معناتها عند بعض المكتبات يبيعوا فيها وعمني ويقول ما جات حتى ملاحظه وما عندها حتى علاقه طبعا بكل التاويلات اللي صارت. مواصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:18 دقيقه على موجاتنا.

0: سهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: مع ديوان فام كل ما يهم

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، ومسين معكم مشوار حتى للتسعة متاع الغدوة العودة المدرسية. شفنا صور جميلة نهاية الأسبوع لنزول الغيث النافع على عدد من مناطق البلاد، على مناطق الجنوب أساسا. مشينا للمنطقة الجبلية متاع جيبس، تونين، تخيل توجان، ولاد مهلهل، المناطق هذيك كلها. أيضا جاتنا صور حتى من بير الأحمر، من تطاوين، نزول الغيث النفع كان بكميات هامة، وصور كانت جميلة وجميلة جدا. خلاوة التوانسة الكل، معناته احنا اكثر حاجة تفرحنا في البلاد ظهر لها نزول الغيث النفع، النفوس تتبدل وغيره. هكذا كعلش نسألو طقس العودة المدرسية كيفاش باش يصير. شفنا نموذج امريكي حط كميات كبيرة من الامطار وسط الاسبوع، ما مدى الدقة نتاعها، كيف ستكون الايام القادمة، فما غيث نافع في طريق قول بلادنا ولا لا. شفت على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أنه فما أمطار بكميات كبيرة قاعدة تنزل الآن في البحر الأبيض المتوسط، هل باش تأثر على بلادنا ولا لا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي، المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عمر بحبة، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا بك أستاذ عودة، مرحبا.
1: عودة مدرسية وجامعية إن شاء الله موافقة.
2: يعيشك إن شاء الله زادة لكل الزملاء وكل الأسرة التربوية، سواء كان في المعاهد ولا في المدارس ولا في الجامعات، ونوجه لهم تحية الكل، وإن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح بالنسبة للتلامذة متاعنا والطلبة متاعنا
1: إن شاء الله يا ربي. قل طقس العودة المدرسية كيف سيكون غدا والأيام القادمة؟
2: بعد التقلبات الأخيرة اللي عشناها خلال النهارين الثلاثة اللي فاتوا، كانت كما قلت في المقدمة كانت كميات في الحقيقة يعني مهمة. تقريب اليوم وحتى غدوة وحتى نهار الأربعاء طقس نجم نقوله مستقر. عموما ما فماش تقلبات كبيرة. اللي يميز حالة الطقس ممكن أكثر هي الأجواء المنعشة، بهذه الناس كل لاحظتوا الأجواء نجم نقوله منعشة معتدلة، ما فماش حرارة كبيرة حتى في وقت الظهر، معناتها نتاع الذروة نتاع الحرارة، معناتها نظريا طقس منعش، ما فماش حرارة كبيرة كما قلنا. تقريب في أغلب المناطق التونسية اليوم من 23 درجة أستاذ هودة، راهو 23 درجة، كنا في الأربعينات، ودونك في بعض المناطق اليوم كما تالا، كما مكثر، بني حازم، يعني 23 و24 و25 درجة و26 درجة، حتى المناطق اللي فيها 30 درجة وأكثر شوية مش برشا، وفي وسط تونس وإلا في جنوب تونس، ويعني حتى 30 درجة أو 32 درجة في برشا محطات أخرى تونسية وسطى وجنوبية تعتبر حرارة عادية جدا، مع ليالي باردة، مع يعني خلال ساعات الصباح أجواء نجم نقوله جدا منعشة معتدلة باردة نسبيا. الحمد لله بعد ما عشنا موجات حر
1: تكييف طبيعي، والحمد لله
2: الحمد لله شهر أوت أستاذ وداء بين قوسين، معناتها لأنه كل يعني كان أحر شهر أوت في تاريخ تونس راهو، وكان زاد أحر شهر أوت في أوروبا وأحر شهر أوت في العالم.
1: هذا متى؟ سنة 2026.
2: اي هذا الشهر اللي فات، هذا دونك حتى في تونس معناتها حسب

0: دون اليوم دونك الحرارة الحمد لله دونك كما قلنا أجواء معتدلة ما فماش أمطار اليوم وغدوة، ربما فقط تقلبات موجودة وسط المتوسط في شمال ليبيا، ممكن من حين إلى آخر بعض الانعراجات بعض العوارض الأمطار يعني الصغيرة على بعض السواحل الشرقية في سواحل الساحل أو صفاقس أو مدنين، قلت ربما مش مؤكد سواء كان هذه الليلة أو غدوة، ولكن مش أمطار عامة، عوارض صغيرة متاع بعض الدقائق بعض المليمترات مش مؤكدة في الحقيقة، ولكن إن شاء الله الأهم باش يكون آخر الأسبوع. أستاذة هدى كانت حب قبل ما نحكيه على آخر الأسبوع فقط حبيت نذكر اللي راهو التقلبات اللي عشناها خلال 48 ساعة الماضية ولا حتى أكثر شوية، كنت تحكي لأنتي في المقدمة، راهي أعطت أمطار بكميات يعني مهمة جدا 115 مليمتر تونين توجان معناتها ولاية جابس مرتفعات الظاهر، وفما أكيد كميات أخرى زادة مهمة يعني ربما ما تمش قيسها بحكم كون ما فماش معناتها محطات في كل المناطق، ولكن فما زادة 43 مليمتر على ما أظن في توجان، فما زادة مناطق أخرى يعني سجلت كميات طيبة حتى في ولاية تطاوين في بير الأحمر ولا 51 مليمتر 51 مليمتر نضيفوها 10 مليمتر متاع أول أمس أكثر من 60 مليمتر يعني في نهارين، دونك الحمد لله الوضعية كانت باهية برشا.
1: إن شاء الله تكون عامة. نعم. إن شاء الله تكون عامة الأمطار القادمة. معناتها هذايا كان التأثير متاعها ما كانش عام على كل المناطق، معناتها مناطق دون غيرها حتى في الولاية في حد ذاتها. معناتها تلقى جنوب الولاية أمطار بكميات كبيرة. باركونتر مثلا في شمال الولاية فماش حتى قطرة متاع أمطار. التوقعات الجاية باش تكون كيما هذه وإلا باش تكون عامة وأكثر؟
0: يعني من المتوقع كونه آخر أسبوع إن شاء الله حتى من نهار الخميس حالات عدم استقرار، وممكن أكثر باش تكون ظاهر أكثر نهار الجمعة السبت لحد حتى الأسبوع القادم. في الحقيقة معناتها النماذج قاعدة تحط في كميات طيبة وحتى هامة جدا. طبعا مازال بكري، ولكن الاحتمال الأكبر كونه معناتها نهاية هذا الأسبوع والأسبوع القادم باش تكون فما تقلبات، باش تكون فما أمطار، ربما باش تكون أمطار عامة على أغلب المناطق التونسية الشمالية وسطى وجنوبية. كما قلت معناتها في انتظار طبعا تأكيد ذلك لأنه تعرفوا
1: نزلت فترة شوية
0: وخاصة في سبتمبر أكتوبر معروفين التقلبات راهي تتغير. يعني نعطيك المثال، تقلبات الجنوب لم تكن متوقعة، ما توقعها حد تقلبات الجنوب، حتى حد ما توقع 115 مليمتر، معناتها حتى النماذج بيدها ما نحكيش يعني على على على أطراف معينة، ولكن حتى النماذج بيدها حطت كميات صغيرة متاع 15 مليمتر، يعني ما فماش يعني كميات كبيرة، ولكن شوفهم على أرض الواقع كما قلنا قبل في بعض الأحيان يعني تتكون يعني يعني تقلبات قوية وتتطور وتتكون سحب رعدية قوية وتعطي أمطار غزيرة يعني وغزيرة جدا، وذي يوقع راهو في كل دول العالم، في برشا دول في العالم فما تقلبات يعني هي متوقعة طبعا، فما هو تم توقع التقلبات ولكن مش بالقوة هذه. يعني كان فما تقلبات يعني عادية متاع 10-20 مليمتر، ولكن النشاط الرعدي راهو سيدة هدى كما قلنا قبل راهو حتى كي تكون حتى النماذج كي تحط 10 مليمتر او 15 مليمتر او 20 مليمتر ويكون فما خرائط اللي توري اللي فما احتمال متاع نشاط رعدي كبير، راهو الكميات اللي تم رسمها تنجم تكون بعيدة على الواقع واللي في الواقع يكون اكثر برشا، وهذا يوقع في تاريخ برشا مرات. نتفكر خلال خريف مثلا 2024 وقتها يعني في صيادة وفي مناطق أخرى في جهة الساحل يعني كميات المتوقع كانت 10-20 مليمتر، ولكن نزلت في ساعتين 147 مليمتر في يعني في صيادة ما عملت وقتها سيول وفيضانات، ومش كان في صيادة في برشا مناطق أخرى، ووقت نتفكر حتى في مداخلة معك كنا حكينا في الموضوع. دونك التقلبات الخريفية راهو ديما على أرض الواقع ديما تكون عادة ما تكون أكثر من توقعات النماذج، وفي بعض الأحيان زادت تكون طريقة سلبية، تكون فما توقعات كبيرة وبعدين تضعف أو حتى يتم إلغائها. دونك كل شيء ممكن بالنسبة لآخر أسبوع، نذكر اللي فما تقلبات إن شاء الله ربما باش تكون مهمة على عدة مناطق تونسية، الأسبوع القادم زاد فما تقلبات ربما تكون أهم زادة، عموما العشرية الثالثة حسب كل النماذج العالمية الأوروبية والأمريكية والأسترالية والكل معناتها، وحسب زادة يعني توقعات حتى المتوسط المدى نماذج متاع الأسبوع وزوز وثلاثة واربعة يعني تضع كميات من الأمطار وتقلبات آخر أسبوع الأسبوع القادم.
1: فما حالة إنذارية ولا مفهماش؟ لأنه يعني فما برشا ناس يبارتاجوا في التوقعات متاع النموذج الأمريكي، نجموا نوقعوا في حالة إنذارية معناتها تتواجد

0: يجب برشا حذر، وإلا إلى حد الآن ما فما حد شيء؟
1: ما نجموش نأكدوا من توا، يعني تقريبا هي التقلبات نتاع الجمعة سبت إلى حد الآن تقلبات يعني عادية، حتى لو كان نزلت 50 و70 مليمتر حسب بعض النماذج معناتها تعتبر عادية كما عشناها المدة الماضية. ولكن الأسبوع القادم نموذج كما نموذج أمريكي مثلا وضع كميات كبيرة. في الحقيقة النموذج الأمريكي القوة نتاعه في اكتشاف المنخفضات، هو أول نموذج يرسم المنخفضات، ولكن الدقة نتاعه على المدة على المدى الطويل مش دقيق برش. علاش؟ خاطر كل 6 سوايع يعطي تحيين، وفي بعض الأحيان يحط 200 مليمتر بعد اللي يحط 5 مليمتر، وهذا صارت برشا مرات. ولكن اللافت اللي اليوم 3 تحديثات وراء بعضهم بما في ذلك تحديث توا واللي نكلم فيكم، يعني يضع كميات كبيرة على تونس. دونك كل شيء ممكن، حتى نموذج أوروبي يضع زادة كمية طيبة أقل برشا من الأوروبي، ولكن من الأمريكي. ولكن فما نماذج أخرى زادة كما نموذج الأسترالي، كما نموذج الكندي، كما نموذج السويسري. السويسري حط أكثر من الأمريكي أستاذ هودا، والسويسري عندنا معه تاريخ، تعرف قبل عمل لك الحكاية متاع الصفاقس ومتاع جابس 500 مليمتر بعتالي ألغاها من تقريب سنتين. دونك يعني ملخص يعني الحديث، الحقيقة المدة مازلت بعيدة، اللي نأكدوه اللي فما تقلبات ربما تكون هامة، ولكن يعني الكميات اللي رسمها 300 مليمتر و 500 مليمتر سابق لأوان باش نأكدوها من توا، خاطر تنجم تنقص من بعد، تنجم تولي من بعد 100 مليمتر أكهو أو أقل شوية أو أكثر شوية، ولكن كل شيء ممكن. أستاذة هدى، منذ قليل كنت عملت منشور على صفحة المرصد على تاريخ الفيضانات في تونس، موجود أنا تلقاو برشا تفاصيل وأرقام. سبتمبر هو شهر الفيضانات في تونس، أكثر فيضانات تونس سواء كان من حيث العدد أو الأرقام أو الخسائر البشرية أو المادية أو الخطورة أو الكميات نتاع الأمطار، كانت في شهر سبتمبر عام 69. يعني في برشا مناسبات، مش كان عام 69، دونك صارت برشا فيضانات في شهر سبتمبر. دونك علاش؟ خاطر شهر سبتمبر يبدأ الهواء ينزل، الهواء البارد من أوروبا، من الأطلسي ولا من شرق أوروبا، مع البحر المتوسط سخون برشا كما الوضعية متاعنا توا. البحر التوا سخون برشا، خرجنا من موجات حر، وأي هواء بارد شوفوا اليوم اللي واقع توا اليوم في وسط المتوسط، راهو كميات ضخمة متاع أمطار قاعدة تنزل توا في وسط البحر، واليوم وحتى أمس، اللي هي نفس التقلبات أستاذ هودة اللي كانت على تونس، يعني يوم أمس وأول أمس، يعني خلال يومين الماضيين، وقت اللي دخلت التقلبات للبحر أصبحت أكثر قوة، وتوا أعطت كمية كبيرة، النماذج وضعت حتى 200-300 مليمتر في وسط البحر، والحمد لله الكمية هذه ما ثبتش على جنوب تونس ولا حتى في شمال ليبي، لأنه كانت أوتوماتيك مو تعمل فيضانات. دوك علاش عطيت المثال هذا؟ باش للتأكيد كانوا راهو التقلبات كيكون فما هواء بارد على وسط على البحر المتوسط مع الرطوبة مع الحرارة اللي عشناها، راهو ينجم يعطي تقلبات قوية برشا وكميات كبيرة. ديما نحكي نظريا، ما نحكيش على شنو بيصير في المستقبل، ولكن كل شيء ممكن، وان شاء الله خلال معناتها الايام القادمه بعد يومين او ثلاث ان شاء الله من النهار الجمعه تتضح الرؤيه، طبعا الاسبوع القادم نهار السبت الجمعه، ولكن نجم حتى من نهار الاربعاء الخميس نعرف شنو بيصير ان شاء الله نهار الجمعه ونهار السبت والاحد، لانه زاد فما تقلبات ربما تكون طيبه وحتى مهمه اخر الاسبوع ان شاء الله.
0: نتابعوا ان شاء الله معك التحديثات. هاي
1: إن شاء الله. يعني ملاحظة أخيرة هي النماذج وضعت منذ مدة، النصف الثاني من سبتمبر ممطر على تونس إن شاء الله، وإن شاء الله ذي يكون موجود على الأرض الواقع، وإن شاء الله دون خسائر إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا. شكرا لفضلك، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل، الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عمرو بحبة، شكرا على كل هذه المعطيات. نتابع أكيد تحديثات النماذج معك ومع المعهد الوطني للرصد الجوي، إذا كان فما أي وضعية متاع تقلبات تلقاها معنا إن شاء الله في المباشر. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا. 7:36 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى 9 متاع الليل، هذه في 60 دقيقة. مع ديوان FM كل ما يهمك.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. زيوت النباتية المستعملة أو زيوت القلي المستعمل، قديش عنا ساعة أرقام في تونس؟ شنية الكميات اللي عنا؟ هل أنه تمثل عبء بيئي ساعة علينا ولا لا؟ ثم بعد شوية نمشيو للتثمين، كيف يتحول زيت القلي إلى مادة نافعة ومصدر للطاقة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويتا. مديرة الرسكلة والتثمين بالانجيد بالوكالة الوطنية للتصرف النفايات سيدة عبير سيسي، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا، مساء الخير عبير.
1: مساء النور، يفضلك، اهلا وسهلا. الزيوت النباتية المستعملة تمثل مشكلة ساعة والا لا؟
2: جاء اي سيدة ما عرفوش كيفاش يصرف فيها باش تمثل مشكل، لكن نجم نحولوا النفاية هذيك إلى معناها نعمة نجمو نستفيدو منها وندخلوها في اقتصاد دائري.
1: قداش عندنا كميات احنا متاع الزيت تقريبا في تونس؟ نحكيو على قداش معناتها سنويا؟ كيفاش قاعدين نتصرفوا فيها قبل ما نمشيو للتثمين ونوعيو الناس اليوم كيفاش ينجموا يثمنوا هالزيت هذايا ويمشي في مسار يولي نعمة ما يوليش نقمة؟
2: هو كي نجي نشوفوا معناها الكميات المستهلكة سنويا يكونوا لدين 20,000 إلى 230 ألف طن.
1: من بين 220 ألف إلى 230 ألف طن سنويا زيوت مستعملة.
2: لا لا، زيوت نباتية مش مستعملة، معناها مستهلكة.
1: مستهلكة. فوالا، هاي.
2: بعدين 90 ألف طن من الزيوت القلي، معناها من الزيوت النباتية المستعملة. 60% من الكمية هذه تلقاها في المنازل، 40% عند الحرفيين.
1: 60% في المنازل، أنا كنت نتصور المعادلة مش كل مقلوبة معناتها. 60% في المنازل و40% عند الحرفيين. هاي؟
2: هي ترميم معناها الحاجات اللي اكتشفناهم كيف عملنا الإحصائيات ومخطط تصرف النفايات هذية الزيوت الغذائية المستعملة 60% عند المنازل. و35% معناها من المنازل بالأخص جهة تونس الكبرى، 4 ولايات تونس الكبرى، ولايتي تونس، ولايتي بنزرت ونابل 35% مثلا. يجيو يشوفوا الاستعمالات يلقاو صحيح الاستعمالات التقليدية، فما نسيت بها الصابون، لكن ما نحبش نحكي انا على الخاصيات نتاع الصابون من بعد الجودة نتاعو والكل.
1: لا مساش نحكيه باش الناس تفهم، نحكيه باش الناس تفهم فوالا، لانه فما ناس يلموا الزيت فوالا هذاك ويشريوا له صودا ويعملوه فما ويستعملوه هكا ولا يقول لك معناتها صابون حاجه ممتازه وحاجه لكسيوز ونستعملوا فيها فوالا، معناتها نفسروا للناس شنو هي المضار نتاعو.
2: هو في استعمال تقليد يستعمل في الزيتونة، يعني جد تستعمل في الزيتونة يعلو بهم الصابون هذي زيت ونجم يكون حتى مضر بسرطوه بالأخص في التقلية أكثر من 3 مرات، مضر على الصحة ومضر بالطبيعة وعلى البيئة، لكن إذا مضر على الصحة 3 مرات زيت يدري تقلية مرة وخلوة ثلاثة وثلاثة مرات يتعاود يعطي تقلية في أكسيداتيف.
1: أي معناتها حتى الدبش ما نغسلوش به، ما نغسلوش به الدبش هكا ولا
2: مهما في استعمالات لكن نقليه الزيت 3 مرات يبقى عليك انت، هو يبدا ديجا معناها مستعمل واستعمل به انت الصابون. الصابون خاصيته نتاعو باش تكون مديوكر غير مطابق للمواصفات، كل سواء بالدبش ولا بالاخص البشره ما نصورش كان باش يكون معناها
1: عنده حاجه معناها ايجابيه.
2: نهيك يعني على الاستعمالات اخرى، برشا عباد يقول لك انا ما نعرفش يصب فيه في قنوات الصرف الصحي اللي هي مشاكل كثيره نجم يعملها انسدادات، يعمل حتى معناها مشاكل من بعد في البلوعات. اذا كانت الاقامات تلقاها معناها الاقامه تصرف حتى على السراج هذيك اللي فيه، نجم نستداو الكل اذا كان نعرف كيفاش نستعملوه.
1: كيفاش نستعملوه كيفاش نتصرفوا فيه وكيفاش نلموه هكا ولا؟
2: نحن عملنا مبادرة على أساس فما مؤسسات مختصة ومرخص لها عندها كراسي شروط جمع ونقل رخصة زفين، منهم مؤسسة موجودة في المنطقة الصناعية تونس الكبرى، تقوم بتحويل الزيوت هذية الغذائية المستعملة إلى بيديازيد وبليكتيني أسلوب المعالجة بتاعها،
1: معناها مصدر الطاقة
2: مصدر الطاقة بيديازيد.
1: اي
2: ولد بسرين اللي هو بريمير، لكن بعد كل يوم معناها يصيروا معجب الشغل اللي كيف بسرين نعرفه نحن نستعملوه بالاخص في المواد الصيدلانيه ولا في المواد التجميل. هذاك الموليكيول معناها شنو تعطي معناها
1: انك مبادره حلوه والمؤسسات هذوما باهيين على الاخر، لكن انا كمواطنه نسمع فيك توا في داري عندي كميه قاعده نلم فيها مثلا ترتين ثلاثة ترات، كيفاش نجم نوصلها؟ معناتها مثلا نسمع فيك توا في سوسه ما نجمش انا نطلع الى تونس العاصمه باش نوصل هالثلاثه لترات هذوما للمؤسسه هذيا، فماشي معناتها امكانيه انه نقربوا الخدمات هذه أكثر من المواطنين في الجهات متاعهم باش المواطن يولي بسهولة ينجم معناتها يسلم الكميات هذية ويثمن الكميات هذية وما تمشيش في البلوعات وفي التصريف متاعنا وتعملنا برشا مشاكل أخرين؟
2: فما خاصين مدام
1: هذي
2: والحاجة بدلنا نحن كويكلة وتيسر في النفايات مع بلديات مع معناها السوريتي لوكال مع بلديات بالأخص في الكبرى في ولاية بنزرت في ولاية نابل على أساس كثير معناها عمليات الجمع في بالأخص في الإقامات ولكن هي مثلا الجبل حتى إذا كان هي معناها زون تافيونيغ كلها مع نقاط حطتهم البلدية للتجميع وتكون مؤسسة معناها مؤسسة الجمع اللي معناها منخرطة معانا بتجميعها وتوصلها للمؤسسة متاع المعالجة. بالنسبة للمناطق اللي مازال معناها مش منهاش معناها اتفاقيات مع البلديات هذية ولو نحن أي بلدية معناها تحب معناها تخرجت معنا مرحبا ونحاول معناها باش نوفروا كل شيء حتى معناها نعاونوا حتى على الحملات التحفيزية والتوعوية وعاملين نحن فيلم معناها محطوط على الباج نتاع اليوتيلا وعاملين ديفلاير وعاملين في الفوق لكن بدا كثير ما تطبيقها عملتها المؤسسة المعالجة تطبيقها اسمها ايكو بوانتين يتم عمل ولوج لها أي معناها هي على جوجل بلاي وعلى الاب ستور زادة دونك كان هكايا معناتها تسجل في التليفون يصير معناها الانخراط نتاع الدار هذيك المؤسسة هذيك اون طونك بارتيكولي زادا كيف المطاعم يسموا فينا مؤسسات أخرى نجمو وفي هذاك الكل اللي نعرفوا أنا اللي فما معناها حتى معناها نومبر دو بوان عاملة دي بونيس معناها دي كونت بارتي معناها وتم تجميعها بالطبيعة بارتيكولي لكن نحن المهم لا فيش في اللافابو ما لوحوش في البلوعات يتم تجميعها معناها بعد ما يبرد الزيت هذاك تم تجميعه في قوارير ويتم معناها نقله معناها يجيو يهزوه فهمت كيف مثلا البلدية اللي أنا فيها ماهيش معناها مازال ما خرجتش مازال ما خرجتش معنا في المشروع ويتعمل معناها على أبليكاسيون فهمتي كنت تكلمها فهمتي دونك يجيو يهزوه فهمتي بالمانيا حتى معناها أنوني معناها مش لازم معناها
1: معناتها انتم التثمين اللي صار تو انكم حولتوه الى مصدر للطاقه هكا ولا لا ومصدر الى معناتها مواد طبيه يتم استعمالها معناتها في المجال الطبي هكا ولا
2: هي المؤسسه عندها اسلوب المعالجه نتاعها يعطي حساسيه للجلد ويعطي جلسيرين قلت لك انا استعملت الجلسيرين شنو تكون يعني هو جلسيرين بريمير لكن بكتيريا تخدم نتاعو ولكن شفتوا الجلسيرين اللي هو وقود حيوي
1: هاي شنو نعملوا به الوقود هذايا معناتها نش نشغلوا به الوقود هذايا نستعملوه في شنو بالضبط
2: هو نستعملوه في هي كطاقه نظيفه باش نستعملوها في الكريه بتستعملوا بيوديزيل بالنسبه معناها للتراكتورات بالاخص الحقل البيولوجي يكتشف السيلكتور نتاعو هي معناها اذا كان صارت السيلكتور مختار فما عمله صعبه لكن نحن هي تعطينا معناها حلقه الانتاج كثير معناها يعني نحكيو دون علاقة الإنتاج اللي أموع معناها اللي يصير معالجة وماش معالجة أولية وبعد كده يصير تزيير هذه حاجة بتاع الزيوت هذه لكن الحلقة كلها المهم نحن لهنا علاش الحلقة بين الجمع والنقل وبعد كده المعالجة نعرف الحلقة كلها اتلمت معناها ليش نحن باش نعمل تجميع ونخليه في البلاصة هذيك
1: واضح شكرا على كل هذه التوضيحات وشكرا على كل هذه التفاصيل يفضلك سيد عبير ساسي مدير الرسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يعطيك ألف صحة احنا واصل معكم مشوارنا مرحبا تحية لزانترنت الكل مرحبا بكم نصف الدهش سامي الهواري فارس العياري مميني ياسين مرحبا أهلا وسهلا حمدي مرحبا فدوى بيبي مرحبا أهلا وسهلا سيدة يحيى مرحبا بك أهلا وسهلا تحياتي عليكم جميعا. مرحبا ومي عبد الله، شكرا على التواصل ومرحبا بكم وتحياتي لكم الكل كل كل دون استثناء، سواء كنتوا تابعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. مرحبا، شكرا على التفاعل في كل المواضيع اللي احنا قاعدين نطرحوا فيها. مرحبا بكم، وصل معكم مشوارنا 7:47 حتى 9 متاع الليل، هذه في 60 دقيقة.

0: أريانا جراندي مرحبا بالجميع. 57 دقيقة مشوارنا متواصل معكم حتى لتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. موصلين معكم مشوارنا في 60 دقيقة ما مدى متابعة البرلمان لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026. هل نحن في حاجة إلى قانون تكميلي للميزانية هذا قبل ما يبدأ الشانتي الجديد متاع الميزانية الجديدة متاع 2027؟ ونعرف تنتهي العطلة البرلمانية ويشرع البرلمان في النظر ومناقشة هذه الميزانية. لكن قبل هذايا هتنحكيوا على ميزانية العام الماضي المتابعة في طار دوره الرقابي. هل البرلمان تابع مدى تنفيذ هذه الميزانية أم لا؟ نحكي في الموضوع تفاصيله تتشويتا. ضيفنا في المباشر عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان النائب عصام شوشين. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. شنو حوالك سي عصام؟
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك، وده مرحبا بكافة المستمعات وكافة المستمعين.
0: شكرا جزيلا، مرحبا، اهلا وسهلا. نعرفوا للبرلمان دور تشريعي ودور رقابي، تنفيذ ميزانية 2026 من قبل الحكومة. على قليلنا نحكيوا على المرحلة الاولى قبل خروجكم في العطلة البرلمانية، يعني نحكيوا على جان في جوان 2026 السداسي الاول. هل تمت مراقبة تنفيذ الميزانية من قبل البرلمان؟ جاتكم الوثيقة ما جاتكمش؟ أعطينا تفاصيل.
1: هو والله الحقيقة معناها مش أول سنة، معناها على غرار السنوات الفارطة ما كان من المفروض أنه نحترم القانون الأساسي الميزانية، وخاصة نحن كوظيفة تشريعية ونعرف اللي كون القانون الأساسي الميزانية فيه أجال محددة اللي احنا ما يلزمناش نتجاوزوها كوظيفة تشريعية وكذلك الوظيفة التنفيذية. لكن الحقيقة معناها المرة الثانية على التوالي ممكن السنة الفارطة كلنا احنا وجهنا لو إلى وزارة المالية وإلى الوظيفة التنفيذية، والحكاية تكررت السنة. معناها احنا كي نرجعوا للفصل 40 من القانون الأساسي الميزانية، هو اللي تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى هذا الفصل 40 اللي يحكي على الفرضيات. هو أن الحكومة تعرض على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المقبلة. الحكومة يجب أن تجي للبرلمان قبل موفى شهر جويلية وتعطيها الفرضيات والتوجهات الكبرى
0: لقانون جديد.
1: نرجو احنا للفصل 62 من القانون الاساسي للميزانيه واللي هو نورمالمون يكون قبل الفصل 40. تقدم الحكومه لمجلس نواب الشعب اسرى انقضاء السداسي الاول اللي هو موفى جوان من كل سنه ماليه تقرير يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانيه. واللي احنا معناها حتى الباب هذا يمشي في باب المراقبه والتقييم من القانون الاساسي للميزانيه. احنا كوظيفة تشريعية وكمجلس نواب الشعب الحقيقة مغير مقبول وغير معناها مقنع حتى في تنفيذ الميزانية أو في إعداد ميزانية 2027. وكنا في كل سنة أنه من واجبنا أن نحترم الأجال القانونية والدستورية ونمشيه في العمل الرقابي. إلى حد الآن من طوما جاتنا حتى وثيقة،
0: معناتها لجاكم التقرير اللي يتعلق بمدى تنفيذ ميزانية 2026 ولجاتكم الفرضيات والمقترحات متاع 2027،
1: مازال ما جانا حد شيء.
0: هذا هو عزوز، معناتها وزارة المالية هي المخاوم، معناتها لازمها تقدمهم للبرلمان
1: بالطبيعة من طرف هو وزارة المالية، معناها بقرار من رئيس الحكومة اللي هي تبعث لنا التوجهات العامة وتبعث لنا التقرير. وخاصة رانا كي نحكيه على الدور الرقابي ونحكيه على ميزانية الدولة، معناها حاجة ما نجموش احنا نتجاوزوها. علاش؟ خاطر وقت هذه ميزانية البلاد وقت نشروا احنا في السنة الفارطة في المصادقة على قانون مالية وعلى الميزانية لازمنا نفعلوا دور رقابي، لان كما نعرف الناس الكل انه ميزانية الدولة تبنى على فرضيات. واي تغيير في الفرضيات فيه يا اما مصاريف زايدة يا اما في اعتمادات اضافية يا اما في اذا كانوا معناها الموارد والنفقات حسب الفرضيات كانت مطابقة ما نمشيوش في قانون مالي تكميلي. احنا بالنسبة للسناء اللي نراو فيه ونعيشوا فيه انه العديد من الفرضيات تغيرت، لانه الفرضيات اللي تبنى عليها قانون مالية هي الميزانية عفوا هو سعر برميل النفط، سعر معدل الصرف، هذو من اهم الحاجات اللي تبنى عليها ميزانية الدولة. واكثر حاجة اللي هو معناها البي بي او نسبة النمو اللي ستحقق في السنة. اذا كانوا هذو من ثلاثة الى حد الان ما وصلناش في التطابق حسب الفرضيات. معناها المنطق شنو يقول؟ معناها يقول انا نمشي في قانون مالي تكميلي. بنينا فرضيات على سعر برميل النفط في حدود 63.3 دولار، ونشوف الاضطرابات اللي تعاشها معناها الاسعار خاصه بعد غلق مضيق هرمز، معناها وصلت اسعار خياليه. معناها
0: فرضية ميزانية تكميلية مطروحة في ظل هال الرهانات ولا الفرضيات الجديدة اللي تغيرت في ميزانية 2026.
1: بتبيع احنا نحبذوا انه يحبذ انه تكون الدولة عندها موارد ما جيناش، اما على الاقل اعطيونا وثائق خلينا احنا نفعلوا دور الرقابي. العديد من الاسئلة التي تطرح يطرحوا فيها احنا النواب وغير معقول ان نمشيه معناها كوظيفه تشريعيه ما نفعلوش دورنا الرقابي وما تبداش عندنا الوثائق اللازمه من الوظيفه التنفيذيه انه خلينا نفهموا الحكايه بالضبط وين ماشيين احنا.
0: توا مازالوا جماعتين هكا ولا لا على قضاء العطله البرلمانيه؟ المنطق يقول انه في العوده من جديد يعني استئناف العمل البرلماني انكم باش تنظروا في الميزانيه نتاع 2027، هل سيتم النظر في ميزانيه 2027 دون تقييم السداسي الاول وشنو باش تعملوا؟
1: احنا السنه الفارطه والسنه التي قبلها معناها رفضنا ان ندخل في مناقشه قانون ماليه وقانون ميزانيه قبل مناقشه تنفيذ الميزانيه. معناه هذا حتى مشينا في عدم مناقشه قانون ماليه راهو معناه رغم تاخير الاجال. اما غير مقبول وغير منطقي ان نمشيو في مناقشه قانون الماليه وفي قانون ميزانيه الدوله لسنه 2027 دون الرجوع والتثبت ونفعلوا دورنا الرقابي في مدى تنفيذ الميزانيه لسنه 2026 على الاقل الست الاشهر الاولى.
0: معناها هذا نورمالمون منطق شو يقول يعني وهذا موقفك معناتها
1: منطقي واحنا بالطبيعه مش نفعلوا ما نجموش معناها ما نجموش نمشي واحنا كيفاش نمشي نعدوا في ميزانيه واحنا ما تحسبناش على القديم. ما نجمش يكون والسنه الفارطه رفضنا احنا مناقشه قانون ماليه على خاطر ما جاتناش التقرير تاع السداسي الاول.
0: وجاء وقت اللي رفضته وجاء
1: بالطبيعة وقت اللي رفضنا احنا الدخول في مناقشة الميزانية وطلبنا وهذا معناها ما حسب القانون الاساسي الميزانية هذا قانون اساسي احنا مش جبناه من روسنا معناها هذا قانون اساسي من المفروض ان نطبقه.
0: لكن تاخير الاجال معناتها هو كان من المفروض ان النقاش يصير قبل العطلة البرلمانية انكم باش تشرعوا توا في النقاش نتاع السداسي الاول نتاع الميزانية نتاع 2026 وما مدى تنفيذها ياخذ هذايا وقت من وجهد من النظر في قانون المالية الجديد نتاع 2027 يعني فما اجال تنجم قول احنا الوضع الوقت ينجم يضغط شويه في الاطار هذايا.
1: شوف هذه موازنات ماليه نتاع الدوله والقانون الماليه كما نعرف معناها حسب القانون الاساسي الميزانيه يبدا على طويله مجلس نواب الشعب ولجنه الماليه بدايه من 15 اكتوبر وينتهي المصادقه النهائيه على القانون الماليه في 10 ديسمبر من هذه السنه. معناها هذه اجال لازم نحترموه. مناقشة تنفيذ الميزانية احنا والتقرير التي تمدنا به وزارة المالية بالطبيعة احنا التقارير مش شوفوا الاعتمادات ونشوفوا الفلوس وكيفاش تصرفت ونشوفوا الفراضيات وارتفاع معناها سبرمين النفط منين جبنا الفلوس احنا باش غطينا معناها الفارق بين الفراضيات التي بني على قانون الميزانية وبين معناها المحقق على ارض الواقع. هذوما العديد من الاسئلة التي تطرح ما نحبوش احنا نمشيو معناها على السلام كيما السنوات الفارطة اللي احنا في يوم الماغ ما مشيناش صرفنا فلوس الاستثمار الكل. نعرفوا احنا حتى في الاستثمار كانت اعتمادات مرصودة للاستثمار اللي هي في حدود 6.8 مليار دينار مصرفنا منهم كان 2.3 مليار دينار. معناها الفلوس حتى اللي كانت موجهة للاستثمار ودفع عجلة التنمية ما نحبوش احنا نهزوها معناها الى تغطية معنا ربما بعض الفوارق في الـ في الـ في, الـ في, الـ في النفقات. هذا هو الدور الرقابي اللي احنا لازم نفعلوه وهذا علاش احنا دائما كنا دائما في كل بدايه سنه برلمانيه جديده ان نديو يلزمنا ان نقف على التقرير الحقيقي لتنفيذ الميزانيه للست اشهر الاولى.
0: واضح جدا حتى نشوفوا معناتها معنا قانون تكميلي ولا ما عندناش على ضوء كل المعطيات هذيا. شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الف صحه على كل هذه المعطيات عضو لجنه الماليه والميزانيه بالبرلمان النائب عصام شوشان. الثامنه الاخبار مع فؤاد الاخبار الرياضيه مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعه.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: 51 FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بتسجيل نزول حجر البرد بعدد من مناطق الانتاج بالمناطق الغربية، مما انجر عنه أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات، تراوحت بين أتلاف الثمار الموجودة وتساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع، وهو ما قد يؤثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار وطاقتها الانتاجية، إلى جانب تدني المردودية الاقتصادية. والوزارة تنصح الفلاحين المتضررين بتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراستهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح، وذلك عن طريق التدخل الفوري بالمدوات بحقول الخضروات باستعمال مبيدات فطرية قابلة للامتصاص مصادق عليها، مع قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات التي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، وتجنب تدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم. ووزارة الفلاحة تشدد على ضرورة مراعاة فترة ما قبل الجني عند القيام بالمدوات وجمع الثمار المتساقطة من جراء حجر البرد حتى لا تكون مصدرا للعدوى بالأفات ومساهمة في تكاثرها. مدير الاستغلال بشركة الجهوية للنقل بنبل نجح جلاصي يؤكد أنه سيتم اقتناء حوالي 100 حافلة جديدة لفائدة ولايتي نبل وزغوان، وذلك في إطار تجديد الأسطول وتعزيز قدراته وتحسين خدمات النقل بمختلف معتمديات الجهتين، موضحا أن ولاية زغوان تضم حاليا 46 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي، فيما تستغل الشركة الجهوية للنقل بنبل 69 خطا بالجهة، من بينها 33 خطا مدرسيا وجامعيا.
2: بالنسبة للحافلات قمنا بإصلاحات كبيرة طائفة هذية لتم طولها ومراجعة محركات وبعض أولى بسرعة. بالنسبة للولايتين 56 حافلة، وبالنسبة للولاية زغوان كما تعرفوا بالاقتناءات الجديدة معناتها أعطينا حافلات مزوجة هذية، زغوان خذت 27 حافلة، اللي الشيء اللي انعكس إيجابا على التنقلات والإيجابات المستاندة والطلبة حق من إيجاب الكرام هذوما نقصت برشا المشاكل. بالنسبة للتلاميذ والطلبة الروتار ما عادش بريس ما عادش موجودين تأخير في ذات نقص بصفة ملحوظة، وإن شاء الله الشركة مواصلة في تدعيم ولاية زغوان إن شاء الله باقتناءات الجديدة وبالانتدابات الجديدة شيقة تدعيم ولاية زغوان كما العادة. إن شاء الله عندها برنامج استثمار ضخم وزارة النقل عاملة صفقة عامة، إن شاء الله نصيب الشركة مش يكون 84 حافلة، والشركة عندها اقتناءات زادة خاصة بها هي عاملة صفقة، فما يجي عندنا 10 حافلات أخرين وعندنا 5 حافلات جايين إن شاء الله هيدا جدد زادة، إن شاء الله هذا كله في حدود 100 حافلة جديدة. بالطبع ولاية زغوان
1: ونصيبها
2: إن شاء الله مش يكون
1: معها
2: عدد كافي ولا
1: لا. وفي الشأن الدولي، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن اليوم فرض عقوبات على بنك الروسي، قالت إنه متورط في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران. وزير أمن الدولة الصيني يحذر اليوم من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي وسوء استخدامه من خصوم الصين قد يهدد الأمن السياسي والمؤسسي والإيديولوجي للبلاد، وذلك في واحد من أكثر التقييمات تفصيلا حتى الآن للمخاطر التي ترى بكين أنها قد تنجم عن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا. والمصدر ذاته ينبه إلى أن الذكاء الاصطناعي يزداد قدرة على اكتشاف الثغرات في الأنظمة وإنشاء برمجيات خبيثة أو برامج يمكن استخدامها لاستغلال تلك الثغرات. وبدوره مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك يدعو اليوم إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للغاية، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة سيمتد تأثيرها ليشمل أجيال البشرية المقبلة وفق قوله.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. Flash Sport. Flash Sport.
4: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاسبور. تعيينات حكام المباريات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار الأربعاء، بداية من الأربعاء طلعشية. اتحاد بن قردين يستضيف النادي الرياضي صفاقسي، حكم رئيسي سيف الدين الورتاني، حكم الفار حمزة أجعيد. نفس التوقيت الترجي الرياضي الجرجيسي واجه الاتحاد الرياضي المنستيري، حكم الساحة شكون سفيان الورتاني، في الفار فرج عبد اللاوي. نهار الخميس ديما الأربعاء متاع العشية الملعب التونسي النادي الأفريقي، حكم رئيسي هيثم الترابلسي، حكم الفار باش يكون ديفيد سماتش من سلوفينيا. كل المباريات منقولة على منصة ديوان سبورت. بالنسبة لمباراة اتحاد بن قردين والنادي الرياضي لحمام الأنف في المؤجلة من الجولة الافتتاحية للبطولة، تم تعيينها نهار الأحد 20 سبتمبر بداية من الأربعاء متاع العشية. الملعب التونسي أعلن تعاقده مع يوسف أومارو في صفقة انتقال حر بعقد إلى غاية نهاية الموسم الجاري. أومارو فسخ عقده مع فريق الحزم السعودي منذ أيام قليلة. هيئة الاتحاد الرياضي ببن قردين تعاقدت مع المهاجم الغيني أمادو دياكيتي. بالنسبة دياكيتي 21 عام، أمضى 3 سنوات قادم من فريق أرارات الأرميني. نذكر أنه اللاعب متكون في فريق واكاريا الغيني. منوبي حداد أمضى عقد رسمي مع الأولمبي البيجي زوز مواسم. ذاك الحداد لعب الموسم الفارط مع مستقبل سليمان. بالنسبة للكرة العالمية، برز ماتشوات اليوم في الدوري الإنجليزي حاليا بدأت مباراة ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد. في الليغا الإسبانية 8 متاع الليل بدأت مباراة ملعب لاسيراميكا مادريغال بين فياريال وريال بيتيس. وفي السيريا في إيطاليا تورينو انهزم ضد روما 2-0 وأداء مميز الموسم الحالي لذئاب العاصمة. وحاليا مباراة نجم تابعوها على منصة ديوان سبور بين إنتر ميلان وفريق أودينيزي.
0: على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام. كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا مازال متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. بكر شوية حكينا على التقلبات الجوية، حكينا على البريفيزيون متاع الأيامات الجاية، النماذج شنو قالت، وإن شاء الله فما أمطار يا رب تكون عامة على كامل البلاد بداية من مساء الخميس والأيام الموالية. حكينا أيضا على تقلبات الجنوب، على الأمطار الغزيرة اللي كانت في بعض مناطق توزر قبلي جابس تطاوين. حكينا على الكميات 115 مليمتر تقريبا في تونين، في جابس كان فما برد بحجم كبيرة تضررت منه المحاصيل الزراعية في ولاية قبلي. نمشي ولاية قبلي نحكيه على كيف كانت الوضعية الجوية، تسجيل أمطار وبرد في قبلي، ما مدى تضرر الزراعات ومنظومات الطاقة الشمسية، نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتسويته. النائب بالبرلمان عن ولاية قبلي سيد طاهر بن منصور، مساء الخير، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مساء النور مدى، شكرا لك على الاستضافة، شكرا لكل مستمعي.
2: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. قاعد في بلاصة نحسك فما إيكو، حاول تبدل شوية طاهر باش نسمعوك، معناتها 5 على 5 ونسمعوا الوضع وشنو اللي صار تحديدا في قبلي خلال التقلبات الجوية الأخيرة. وين كانت الأمطار؟ هكا شوية هيفا نسق شوية مع سي طاهر، يخرج شوية من الليكوري هو فيه، نجم نسق معه في الليكوريس باش يكون معنا في المباشر 5 على 5. تحياتي لكل الناس اللي تسمع فينا، شكرا لكم الناس كل، مرحبا سونيا سيسي حمدي، أكرم أبو بكر، نصف الدهش، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم على التفاعل. ياسين مرحبا أهلا وسهلا، شكرا مهدي المحب رقم 61 دقيقة، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات وشكرا لكم على التفاعل. نمشي ونقبل نرجع لسيد طاهر بن منصور نائب البرلمان عن ولاية قبلي. مرحبا سيد طاهر مرة أخرى، أهلا وسهلا.
3: مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا مدام هدى، شكرا للاستضافة مرة أخرى.
2: مرحبا نورتنا، أهلا وسهلا.
3: عايشكم وجودك.
2: سيد طاهر شنو صار بالضبط؟ وين المناطق اللي كانت فيها تقلبات جوية نقولوا حادة شوية في قبلي؟ وين تضررت المحاصيل الزراعية؟ حجم الأضرار شنو هي بالضبط؟
3: هو من مساوئ الصدف أنه أسوأ المناخات والعاصفة صارت في منطقة يسموها الحير اللي فيها لماجس واسطفتيني وسعجان، اللي هي منطقة تقريبا من كلها جوع حرارية، يعني البيوت المحمية. طبعا هي كانت قصة العاصفة في برد من حجم كبير جدا، يعني تجاوزت عطاء القطر بتاع الحبة الواحدة 12 سنتيمتر، مشرت عليه القصير والقصائر الراها فاتحة جدا، يعني تقريبا كل البيوت الأغشية التكتيكية بتاعة البيوت المحمية معتها وقعت إتلافها كلها في البيوت. اللقطات الشمسية معتها للأبار تكسرت وقعت فيها أضرار كبيرة، السيارات كثير من السيارات تكسرت البلور الأمامي والخلفي بتاعها، الإصابات وصلت حتى داخل البيوت وفي المنتجات الفلاحية تضرت، يعني سواء كان في بطيخ أو فقوس أو طماطم أو باذنجان وغيره، كلها معتها أصيبت وفيها أضرار كبيرة. يعني توا في اللحظة هذه اللي موجود معهم في اجتماع توقيع مع أهلنا في مطهري ماجس، الصباح اتصلت بإدارة التجنبات في وزارة الفلاحة من أجل أن نوجد حل، قطر هذوما صغار فلاحين وهم الأغلبية متاحهم عطيين كبير في 2-3 في أقصى حد، صارت جايحة، صارت إشكالية في الفارط والجلوب، في إشكالية أخرى تقريبا زوج إصابات في سنة مع فلاحية واحدة، هذا يضر بالفلاح. اليوم تم منظومة كاملة اللي هي منظومة الذكورات ومنظومة إنتاج الجو حراري مهددة بالاستمرارية متاحة، هذا علاش حالة احتقان وحالة استياء موجودة عند الفلاحة ومتسكرين المنطقة، لأن شوفوا أن المنظومة تحداثة أصبحت مهددة بالمعطى الاستمرارية متاحة. الخطر اليوم الفلاح كيف يتضربه، هو عامل قرض وعامل معتها سلفة وعامل دين وفيهم البذور أو المشاكل شراها بالديون بالكمبيالة، فيهم العامل خروج من بنوك. السؤال اليوم شو مصير مسكين الفلاح ذا وشو بشعر هذا علاش اليوم الدولة لازمناش تحشر نفسها في القوانين، هذا موجود القوانين انه قلبين بان يجب يكون الفلاح مخرط في صندوق الجوائح ويجب يكون عند راس راس اليوم معناتها
2: شنو شنو المطلوب توا معناتها فماشي تطمينات من السلطه الجهويه شنو فما بالضبط فما شيء
3: هذا علاش تدعوهم الى حاله الاحتقان اللي ادت الى ان بعض الاهالي اضطروا الى سكر الطريق في ضد الاسلوب هذا كان مسج هذا لو السلطه اتصلت بهم واستمعت لهم وقربت منهم وحاولنا بعض حلول لو جزئيه الفلاح مش مطالب مش طالب بان يعوضوا له كل الاضرار لكن طالب ان يسمعوا له بان يقول حد الادنى ان يخلوه يستمر يخلوه يواصل يتسبب في الموسم هذا لكن قادر على الاقل يستمر في الموسم القادم يحافظ على المنظومه هذه المنظومه هذه في ظل الاحتباس الحراري وفي ظل الشح المائي وفي ظل الازمه المناخيه ان كانت تمثل الحمام امان لقطاع الخضروات خاصه في تونس لا هذه المحطات اللي نختبر فيها الشعارات هذه ونحطها على أرض الواقع نحطها في المحك ما بين الشعار وما بين أنها تكفر الواقع وإلا ما تكفرش
2: معناتها اليوم الطلب الفلاحين هو الوقوف إلى جانب الفلاح في الوضعية اللي صارت هذية وفي الأضرار اللي صارت جراء الجائحة الطبيعية هذية وهذا هو معناتها هذه هي المطالب نتاع فلاحي المناطق المتضررة في قبلي
3: طالب يوقف معاه من خصوصا واحنا في القوانين ان كازمه تكون مخرب اليوم كنا سمى حاله اجتماعيه ضمن شقاق فلاحي بتطوير هذه منظومه جمع نحافظوا عليها هذا ما نحكوا على الدعم ونحكوا الدعم يجب ان يوجه لمستحقيه ونحكوا على مخير هذا اللي عمل الدعم ويواصل يخدم والا نلقاه بعد غير مرتين عايز نوعه طالب علاج مجاني وطالب بمواقع اجتماعية ما المفروض ندعمه نجم نحافظوا عليها ونطورها ونحقوا أمن غذائي ونحقوا سلم أهلي وهذا رأوا عقل الدولة يجب يكون كبير يجب يكون مرن استراتيجي وفكر في التداعيات يفكرش في اللحظة فقط
2: شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة النائب طاهر بن منصور النائب البرلمان عن ولاية قبلي شكرا على كل هذه المعطيات احنا مصير معكم مشوارنا مرحبا بكم الناس الكل حتى للتسعة متعليل شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا
0: معدي وانا فاهم كل ما يهمك تلقى

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. تقلبات الجوية الأخيرة كانت عندها معناتها مفاجآت غير سارة في عديد المناطق. نمشيو إلى أنفاق جبال ثلجة بالمتلوي من ولاية قفصة، أين تتواصل عمليات البحث عن أب وابنه بعد أن جرفتهما سيول لا سفت من العثور على دراجة المفقودين محطمة تقريبا في المنطقة. شنية الوضعية؟ شنية الحكاية؟ معناتها شنو اللي صار لهم بالضبط؟ عملية البحث وين وصلت؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته. النائب البرلمان عن أم العرايس سيد مبكر الرداية في المتلوي سيد محمد المجدي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا، أهلا وسهلا. تقريبا حالة استنفار وبحث في متلوي، في أنفاق الثلجة في المتلوي في قفصة، شو اللي صار بالضبط إلى حد الآن؟ فما زوز مفقودين اللي هما بو وولده.
2: نعم، فما أب وابنه مفقودين من نهار السبت جرفتهم السيول في جبل الثلجة. اليوم تمت عملية كبيرة نتاع تمشيط الجبال الثلجة من طرف المواطنين، وحدة الحرس الوطني، الحماية المدنية باستعمال على طائرة درون، ومن بعد توجهنا وين يحل الواد باللغة نتاع الغابات، معناها وين يتحل وين يضعف شوي المنسوب. تفقدنا البلاصة معناها تقول ساعة التالي. بحول الله تم استدعاء فرقة الأنياب من حرس العوينة تونس، ووصلوا القفصة غدوا باش تنطلق عملية البحث السادسة صباحا بالاستعانة بفرقة الأنياب وبطائرات أكثر من طلع درون، وبالمواطنين اللي يعطيهم صحة متجندين ومذيبين من نداء من هذا المنبر من كافة الأهالي اللي يقدر بشي يدخل في عملية البحث يجي عارض مجهودات الوحدات الأمنية.
1: شو اللي صار بالضبط؟ هو كانت سيول مباغتة، شو اللي صار بالضبط حتى فقدنا أبوه؟
2: الواد هذا الواد كبير ياسر، معناه يلم من شيرة من العرايس، من رديف، من الجزائر، تصب مطر أخوية يهبط سيل كبير. وهذا مش أول مرة، من 2009 في 2008 في 2017 دي ما تصير الكارثة دي نتاع السيول الكبيرة في جيجة ثالجة. طبعا هما معناها هو سيد ان شاء الله نقول ان شاء الله يتلقاه، ان شاء الله يا ربي يتلقاه ولده. هو اصيل منطقه، اصيل متلوي، وعنده يمشي لتبديت عماده فلاحيه قريبه من بعد جبال الثلجة قريب متلوي. مشى لتبديت قضى قضيته كالعاده، عنده طريق يسلكه، هو خبير في الجبل ومستانس معناها الباركور يستعمل فيه باغته، ويبدو انه باغته الواد معناها في وسط الجبل. اكلي صارت الكارثه دي، هو ولده صغير، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يشتري،
1: ان شاء الله نلقاه، ان شاء الله نلقاه، فلا رحمة ربي كبيرة هكا ولا لا.
2: ان شاء الله
1: تم العثور على دراجة نارية متاحهم هكا ولا
2: في تم العثور على دراجة نارية متاحهم وعلى سكة

0: هون ونبدو طالعين مع الواد وراجعين شرط الثلج. والحمية المدنية وعدت حتى فما بيرك معنا فما حفور كبار تعبوا بالماء وعندهم غطاسين قالوا باش نجيبوهم يعاونونا في البحث والبيرك هذوكم. وكما قلت لك وزادة ونزيد بربي نزيد نوجه نداء لكافة الأهالي القادر أنه يبحث كله يخرج يعاوننا يخرج يعاون. هم موجودين رمع حق وبدو قبل الناس كل فما مواطنين متجندين ورانا نلقوهم في الواد ونلقوهم في الطين يلوجوا ماذا بينا بأكثر عدد ممكن من الناس باش تعاونوا في عملية البحث.
1: لا الهبة المواطنية بدأت يعني فالا
0: موجودة من قبل موجودة من أمس هم بدو هم ضايعين من السبت من أمس يلوجوا عليهم من السبت في الديتا.
1: إن شاء الله ربي يسمعكم علم الخير هكا شو نجم نقول لك فالا.
0: هذا هو
1: شكرا جزيلا نائب فالا. فالا أنا حبيت قبل ما تغادرنا مع سيد النائب لأنه شفنا حتى السكك الحديدية فما أضرار صارت على مستوى الأنفاق وغيره. شنية هي الوضعية وشنية الفيديوهات والنداءات اللي موجودة معناتها على الريزو سوسيو؟
0: الدقاء هو موجود دقاء كبير ياسر هو راه قبلها زاد ليلة السبت عندي زوج زملاء شدوا فما ترى محصور كان شفتوه في التينال ذكر محصلوا فيه زوج وليدات زاد معنا طالعوا الجبل وخرجناهم بالسيف الفجر تاع نهار السبت كيف عنا
1: العام معناتها زوج شوفر معناتها شوفر وشكون معاه؟
0: الكونديكتور دي ترام والاد كونديكتور طالعوا الجبل منعوا وخرجوا لهم في الليل معناها
1: حتى هما بغدتهم السيول معناتها في النفق
0: كان تشوف اللوكوموتيف وين حابسه هو بغدتهم السيول تم في المدخل معناها بالضبط في المدخل نتاع القنطرة. وعنا زاد زملاء تحصروا في المحطة نتاع الطنان طلعوا فوق معناها طلعوا في السطح وماكنة الحماية المدنية باش تخرجوا.
1: زملاء معناتها نواب ولا شنو بالضبط؟ زملاء في لاسان سي اف تي يخدموا
0: في لاسان سي اف تي خاطر عندنا محطة غادي احنا عندنا محطة نتاع الطرانات موجودة غير مع الماء وراي راي مش تبقى راي ديما تصير الحكاية دي وراي فما إشكالية جهر الواد هذا حديث طويل معناها باش تحلوا فيه تحقيق ونحلوا فيه بحث فما جهر الواد خاطر الطمي نتاع الفوسفات والبو طلع برشا معنا على القناطر ولا حتى الواد كي يجي يدز برزانه بالبوب البوب بالبواخي والرواسب نتاع الفوسفات ومش اول مره تصير وين يصير فيضان يصير دقا في السكه برسك 70-80% منها تقلعت
1: اضرار كبيره معناتها
0: اي لا فما اضرار كبيره فما اضرار كبيره تو الحاجه اللي شد الانظار هي حكايه الاب وابنه المفقودين اما الاضرار من بعد تو تحل عليها لسان سي اف تي والدوله الكتاب
1: معناها اليوم الجهر الواد حاجه معناتها ارجنت في في في في المنطقه
0: اهم حاجه هي جهر الواد اختي اهم حاجه وقعدوا في الولايه عملوا محضر جلسه اهم حاجه في جهر الواد لو كان الواد مجهور وكانت الخدمه مخدومه ساهل الواد يا بطل يا عامله لي الناس بونكيف راه مش عمل كده كيما كده
1: ان شاء الله كل واحد يتحمل مسؤوليته فوالا ان شاء الله كل واحد يتحمل مسؤوليته اذا كان فما تقصير في الموضوع
0: والرتابليسمون تاع سيكيك ما صار ما عندوش برشا ما عندوش عام ولا عامين فما خلل تقني في البلاصه هذيك
1: ان شاء الله ندخلوا ونحددوا الاضرار هذيا باش ما عادش نعاودوا نشوفوا هالفواجع هذيا اللي تشهدها المنطقه ونسجلوش خسائر لا على مستوى السكك ولا على مستوى الطرقات ولا على مستوى حتى شيء واللي قصر يتحمل المسؤوليه نتاعو. مرحبا بكم انا سكول 8:31 دقيقه على موجاتنا مشوارنا متصل معكم حتى للتسعه هذه في 60 دقيقه على ديوان فم
2: مع ديوان فم كل ما يهمك

0: يون اف ام الراديو اللي تسمعك
1: صوتكم في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصينا معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. وزارة التشغيل والتكوين المهني تحذر عدد من مؤسسات التكوين المهني الخاصة بسبب انتحالها لصفات قضائية. شنية هي الحكاية؟ شنو هو الموضوع؟ كيف يمكن للمواطن أنه يأخذ الحذر متاعه؟ شنية الحاجات اللي لازم يأخذها بعين الاعتبار؟ نحكي كيف الموضوع وتفاصيله تتسويتا.
0: الانفيتي دو جور،
2: ضيفنا في المباشر المدير العام لتنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني سيد بشير العياري. مساء الخير، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مساء الخير أختي.
2: شكرا، مرحبا. يهم وزارة التشغيل والتكوين المهني إعلام العموم وخاصة طالبي التكوين بأنه قد تم تسجيل بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة بغاية إضفاء صبغة قضائية على مؤسسات لا تتمتع بتلك الصفة قانونا، وهي ممارسات تدين مرتكبيها. شنية هالممارسات هذية؟ كيشنو معناتها إضفاء صبغة قضائية؟ هتنفسروا لسادة المستمعين والمستمعات باش ياخذوا الحذر متاعهم وينتبهوا للوضعيات هذية.
3: شكرا أختي ولي. وزارة التشغيل والتكوين المهني كالعادة معناها سباقة إلى معالجة مختلف المظاهر والممارسات الغير قانونية والتي لا تخضع للتشريع الجريد به العمل. المرة هذه نحكي على موضوع المؤسسة التكوين المهني الخاصة اللي قاعدة تتدخل في مجالات وصفات عندها علاقة بسلك القضاء. نحكي على مؤسسة التكوين المهني الخاصة اللي تستعمل في تسميات اجتماعية أو تسميات تجارية توحي إلى العموم أو طالب التكوين بامتلاكها ولا يعني عندها الصبغة القضائية، في حين أن الموضوع اللي نحكي عليه مؤسسة تكوين خاصة اللي تنشط في مجال التحكيم، يعني اعتماد التسمية بتاع المحكمة هو حصرا يقتصر معناها على الجهاز القضائي بالدولة. دونك أعرف المستوى هذايا البلاغ يتمحور بالأساس حول التذكير أنه إخفاء التسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو استعمال تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتسابها لصفة قضائية يعتبر مخالفة للتشريع الجريد به العمل. كذلك بالنسبة لنشاط هذه المؤسسة، عندما فرقوا في المؤسسة تكون مهنية الخاصة اللي في الأصل مؤسسات تنشط في مجال التحكيم أو الوساطة اللي يخضع لإطار قانوني آخر، هنا رأوا الموضوع التركيز بتاعنا هو على نشاط مؤسسة تكون مهنية خاصة اللي هو مؤطر بمقتضى القانون عدد 10/2008 المتعلق بالتكوين المهني، واللي نص الفصل 26.7 منه أنه يقصد بالتكوين المهني التكوين المهني الأساسي والتكوين المستمر. في مستوى التكوين المهني الأساسي ما عندناش اختصاصات في المجالات القانونية، وأنت إذا كان مش نحكي على نشاط المؤسسات هذية في إطار التكوين المستمر، رانا نحكي على أنه يستفيد جميع المتكونون بمختلف أصناف التكوين المستمر بشهادة مشاركة في حلقات التكوين، يعني إسناد البطاقات والشهادات التي تحمل صفة محكم على غرار ما تم معاينته من قبل المصالح المختصة بالوزارة، تسميات على غرار محكم دولي، مستشار في التحكيم الدولي، محكم دولي معتمد، مستشار قانون وسيط ومحكم دولي، ونوصلوا حتى مش نشوفوا نقاو تسميات على غرار قاضي دولي لفض النزاعات. هذه تسميات لا تمت بصلة لقطاع التكوين المهني. عندنا في بعض الممارسات غير القانونية الأخرى التي تم معاينتها هي تنظيم مراسم لأداء اليمين. كذلك ونجم نلاحظوه حتى ونعينوه في الصور التي تم معاينتها على مستوى الإشارات والوثائق والمحامي الخاصة المختلفة في المؤسسات للمخالفة اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. هناك فما مخالفة صريحة لإحكام فصل 159 مجلة الجزائية اللي هو خلى الاستعمال متاع عليها أحسر الاستعمال متاع الأزياء المهنية والشارات والمشابهة الخاصة بالهيئات القضائية للأصناف المحاكم المنصوص عليها واللي تم عليها الإشارة إليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. الموضوع عنده خصوصية تخلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بيصير بالتنسيق مع وزارة العدل تم إثارة الموضوع هذا وتم دراسته والحمد لله وصلنا معها بإصدار البلاغ هذا. البلاغ هذا في إطار تحذير كما ذكرت سيادتك العموم وطالب التكوين وفما مراحل إجرائية لاحقة ستتم بالتنسيق مع الهياكل الوزارية والإدارة المالية في متابعة الموضوع وفقا للإجراءات المستوجبة في الغرب. نحن حاليا في مرحلة إعلان كيف تم توجيه مصالحنا الجهوية بدها بمختلف الاتعاط القانونية توجيه مذكرات للسادة المديرين الجهويين مراسلة الإدارات المعنية على غرار السجل الوطني المؤسسات في مستوى التعاطي مع التسميات الاجتماعية والتسميات التجارية اللي عندها علاقة بنشاط المؤسسات هذية في علاقة بمجال التكوين المهني. تم دعوة السجل الوطني المركز الوطني لسجل المؤسسات إلى استشارة مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني كل ما اقتضت الضرورة لمعناها اتخاذ موقف موحد من مدى معناها مطابقة التسمية المعتمدة للنشاط اللي عنده علاقة بمجال التكوين المهني.
2: العقوبات تنجم توصل إلى معناتها مراجعة تراخيص المؤسسات هذية معناتها سير بشير في الإطار هذا معناتها الناس اللي خالفت القانون واللي قامت بجملة من المخالفات اللي كنت تتحدث عليها.
3: هذه المرحلة الأولى هي في إطار الدور المصالح المركزية والجهوية لوزارة التشغيل والتكوين المهني مراحل تدريجية في التعاطي مع الوضعية. أنا هذا يرى وضعية خصوصية نوعا ما. هذا موضوع يثار لأول مرة ولو أنه معناه على مستوى القانون مجلة التحكيم صادرة من سنة 1993 القانون عدى 10 في 2008 مطاعة التكوين المهني صادر منذ سنة 2008 يعني القانون موجود لكن على مستوى التطبيق يظهر لي ما فماش ما يحول دون تطبيق التشريع الجاري به العمل. في مرحلة أولى يتم دعوة السادة المديرين الجهويين خاصة أنه الآن وزارة التشغيل والتكوين المهني بسبب تطبيق المنظومة الإعلامية للتصرف في أنشطة التكوين الخاص يعني مراحل الإحداث على مستوى الإدارة الجهوية مراقبة 100% يعني قاعدين نخلي تدريجيا عن الوثائق الورقية في التعاطي مع ملفات الأحداث كيف فما مرحلة في دعوة المؤسسات الناشطة إلى إدراجها وتسجيل بهذه المنظومة يعني الإدارة الجهوية في إطار تحيين مختلف الملفات بالنسبة للمؤسسات التكوينية اللي هي مسجلة لديها عندها الحق وعندها الإمكانية وعندها السلطة في دعوة المؤسسات هي إلى مراجعة التسمية تنتح ومطابقة الاختصاصات والمجال في قاعدة كون فيه إلى تشريع إلى ما تم التصريح به وإلى ما هو مخول لها في إطار القانون بما في ذلك المؤسسات هذه اللي قاعدة تحمل في تسمية كما قلنا تسمية اجتماعية تسمية تجارية لها علاقة به ولا لها معناها صبغة قضائية يتم دعوتها في المرحلة الأولى إلى تسمية وضعيتها ويظل هذا هو معناها
2: المذكرات
3: تم توضيح على مؤسسات السادة المدينة الجهويين بها فما مرحلة وإجراءات تأديبية تتعلق بعد توجيه التنبيه إلى المؤسسات المخالفة فما إجراءات تتعلق بال المسار التأديبي في إطار اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في تركيبتها المضايقة بعد إحالة الملفات عن طريق الإدارات الجهوية مرفقة بملف يتضمن مختلف المخالفات والمؤاخذات التي تعلقت بعدم احترام المؤسسة التكوينية لكراس الشروط والتراتيب الجاري بها عمل في مجال التكوين المهني. ثم في مرحلة أخيرة تحتفظ الوزارة بالحق في إحالة الملفات المؤسسات المخالفة إلى الجهات المختصة بما يتعين في إطار المتابعة الجزائية للموضوع.
2: واضح جدا. سجلنا مثلا نقول شهائد تم إعطاء شهائد غير مطابقة ولا مخالفة للقانون كما اللي قلتهم من بكري مثلا محكم دولي معتمد.
3: للأسف معناها ديكلونسيون دي بروبليم معناها كان أثر زيارات المعاينة اللي تقوم بها المصالح المركزية والجهوية لوزارة التشغيل والتكوين المهني وعينا للأسف أنه فما شهادات في إطار دورة تكوينية قصيرة المدة تفضي إلى الحصول على شهادة محكم دولي للفئة أداء وللأسف يتم المصادقة عليه. ونعرف أن المصادقة على شهادات التكوين المهني راية تتم بعد استشارة مصالح وزارة التشغيل التكوين المهني ويقتصر الأمر على شهادات التكوين الأساسي المنظرة المعترف بها والمصادق عليها والمنظرة من طرف السيد المدير الجهوي كما حكينا في مواضيع سابقة. حكينا على التكوين المنظر وقلنا راية يخضع لإشراف الإدارة الجهوية ويختم التكوين بالحصول على شهادة منظرة تشهر بإمضاء السيد المدير الجهوي. نقينا ونحن في وضعيات أنه في شهادات فيها تنصيص على اعتراف بوالد هذه الشهادة وكيف كيف معناها فما إنضاءات وفما مصادقات نتاع مصالح وزارات أخرى على الشهادة هذية في حين أن الشهادة هذية لا قيمة قانونية قانونا ما عنديش قيمة قانونية.
2: واضح جدا مش ما نطيحوش في البياج هذية مرة أخرى سواء كان المتكونين ولا زادة ما نخليوش المؤسسات هذية كده قل جدا معناتها شنو اللي قاعد يصير توا في طار التثبت والمراقب وشرا معاش نعود ونشوفوهم. شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة سيد بشير العياري المدير العام لتنمية التكوين المهني وزارة التشغيل والتكوين المهني. شكرا على كل هذه التفاصيل ومواصلين معكم مشوار مرحبا 8:48 على موجتنا
0: في 60 دقيقة.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ما هي اخر الاستعدادات لمهرجان الصحراء بيدوز؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت. بون بلان. ضيفنا في المباشر مدير المهرجان الدولي للصحراء بيدوز اشرف بن نصر. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مساء النور، تحياتي لك، تحياتي كل مستمعين اذاعتكم المتميزه. مارك التصحيح حسب بن عثمان، لان بن نصر راك في الفيسبوك. بن نصر
1: بن عثمان، مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بك، نورتنا شي اشرف. مرحبا، وين وصلت اخر الاستعدادات؟ وين وصل وقتاش الدات ان شاء الله؟ شنو حذرتوا؟ نعرف مهرجان الصحراء بيدوز مناسبه سياحيه ثقافيه اقتصاديه كبيره جدا، تخلي الجنوب الكل تقريبا في حركيه كبيره وكبيره جدا، وجوه التوانسه من الداخل وجوه الزوار من الخارج، عرس ثقافي بأتم معنى الكلمه. هذاك علاش الاستعدادات تكون على بكري هكا ولا؟
2: صحيح كلامك، هو كان ربما معروفة عبر التاريخ أن ربما هو مجرد تظاهرة ثقافية يحتفوا بها بالتراث سواء المادي أو المادي للجهة، تطور المهرجان وأصبح له أهداف أخرى، خاصة نعرف حتى المنطقة السياحية في دوس هي هبة من هبات المهرجان. بعد المهرجان جاءت المنطقة السياحية وتخلل أهداف جديدة اللي هي تنشيط الحركية السياحية في الجهة، كيف الجانب التنموي والاقتصادي أصبح عنصر مهم في الرؤية اللي رسمناها المهرجان الدولي للصحراء بيدوز في دورة 58، خاصة كي نعرفوا أنه هذا من الأرقام أن تقريبا السنة الفارطة اللي تقريبا يدخلوا يوميا للمدينة ويخرجوا في حدود 150 ألف يوميا زائر المدينة، سواء من أهل أو مواطنين داخل الوطن أو خارج الوطن، وكذلك بالنسبة للسياحة الخارجية، وهذا عنصر جديد زاد دخل في الرؤية بتاعنا. حبينا نعاود ونطوروا مؤشرات توافد السياح الخارجين على المهرجان بالذات، وهذا قاعدين نستعين فيه المدة الفارطة، ولحد هذا اليوم تم اتصالات معنا مع أطراف أو جهات في الخارج سواء رسمية أو غير رسمية من المجتمع المدني، باش نخدموا على الشيء ذا باش نجم يتطور عدد الرحلات الموجهة خصيصا للمهرجان الدولي للصحراء بيدوز. العمل أكيد ربما السنة هذه بدينا
1: على بكري، بدينا
2: بدينا وصار معنا تقسيم اللجان، لأن في طريق اعتمدناه في الرؤية بتاعنا أن باعتبار أن المهرجان بتاعنا مهرجان قاعد يتطور وكبر على مستوى الحجم والبولين بالصفرين، أنا تعدت عديد فقرات جديدة كما نعرف، مثلا مسابقة جمال الطلع للشعر العربي إن شاء الله قبل تكون دورة ثالثة للمسابقات اللي أنشأت حديثا وقاعدة تتطور، كيف لجنة الندوات تقريبا لنا سنتين بشراكة مع أطراف مهمة سواء وطنية أو منظمات من خارج تونس، نخدموا على أهداف تهم الجهة وفي نفس الوقت يكون هدف من الندوة هذه مش مجرد تحسيس أو تسليط الضوء على بعض التحديات، لا، يكون الفرصة مش تنبثق عليها جملة من المشاريع اللي تخدم سواء الموروث المحلي ثقافيا او وطنيا، وكيف كيف زادت خلنا حتى كما سنفاصة على الغطاء النباتي والحيوان، للاسف اكيد الاحتباس الحراري وجمله من التغيرات المناخيه اللي اثرت على الغطاء النباتي والحيوان في الجهه، حبينا نكونوا كمهرجان عنصر ولا رابط للتشخيص الازمه هذه، خاصه الصحراء، وفي كانت مؤشرات عدد اللي بله، خاصة نعرف أن المهرجان هو مسمى من منذ 1910 بعيد الجمل، حبينا نساهمه كمهرجان أن نعاود نشطه على الأقل الحركية بتاع الإنتاج الحيوان والنباتي، وإن شاء الله سنين إن شاء الله ثم المشروع هذا متواصل في إطار آخر، مش يكون إن شاء الله عندنا بيض الفون أو شريك معناه معروف على المستوى الدولي، وإن شاء الله بعده تم جملة من المشاريع زادة باش تهتم بالجهة، وفي نفس الوقت يكون ثم ربما بعض النقاط السوداء أو الأزمات باش نحولوها الفرص، وفي الآن نفسه هضمة باش يتولوها شباب أو عاطين العمل باش يعملوا مشاريع ينجموا يكونوا هم فيكون كانوا عنصر معناها ربما غير فاعل يولي عنصر فاعل في تنشيط الدورة سواء الاقتصادية أو السياحية في الجهة.
1: وقتاش الموعد إن شاء الله باش يكون؟
2: إن شاء الله، لأن للأسف هذا نداء الوزارة التربية، ولو أننا نعرف معناها ربما الطلب صعيب برشا، لكن نورمالمون للأسف التاريخ ظلام العطل لم يكن مدروس، خاصة نعرفوا عطلة الشتاء تمثل فرصة لتعزيز طاقات إيجابية سواء لهنا مواطنين هنا في تونس أو حتى مواطنين في الخارج، ولا حتى الرحلات اللي تكون من السياح الأجانب، لأن نعرفوا الطقس في دوز فترة ذيك معنا طقس رائع جدا، الناس تبحث على الشمس وعلى الهدوء وعلى الهواء النقي وعلى الصحراء فضائتها الجميلة، وكيف كيف الواحة، عندنا واحة معنا ممتازة جملة بالواحات ممتازة، كيف كيف دقلة النور نعرفوها معنا انتاج دوز ولا كبلي عموما.
1: شو يكون خارج العطلة معناتها حسب ما فهمت التوقيت؟
2: لا لا لا أكيد تم جملة متغيرات أكيد حصلت للأسف، لكن ديما باش نقلبوا المصلحة الوطنية هذه أولا، ثم مصلحة المهرجان باعتباره هو أصبح رافض مغوار سواء الانتاج والبيع الثقافي.
1: أي وقتاش إن شاء الله التاريخ؟
2: إن شاء الله قريبا، لأن جملة من الأطراف قاعدين نشاوروا في المسألة اللي باش يخدم منطقة عموما، يصير تنشيط الحركة الاقتصادية أكثر وتصير ثم معناها السياح داخل الوطن ينجموا يحضروا أكثر، وكيف كيف زاد عندنا راه مواطنين بالخارج يحبوا يزوروا بلادهم ويتمتعوا
1: معناها قيد الدرس ما زال التاريخ
2: إن شاء الله. أي ربما ثم إن شاء الله تاريخ الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله باش إن شاء الله يصير الإعلان نهائيا بالاتفاق مع جميع الأطراف
1: إن شاء الله، معناتها باش يكون في العطلة ومعاه معناتها إن شاء الله دراسة كل الحاجات اللي تخلي إن شاء الله الدورة هذية تكون إيجابية وإيجابية
2: تكون
1: جدا
2: إيجابية
1: إن شاء الله،
2: ونيزة والأخر يكون موجود أكيد، هذا كلنا نطلبها لأن يكون الأهداف اللي رسمناها تكون ثم نتائج ملموسة ويحسوها ناسنا سواء هنا أو على مستوى بقية ولايات الجمهورية اللي راه نعرفوا ربما من أكثر الولايات معناها راه مش مجرد راوي، هو تظاهرة محلية، هو تظاهرة وطنية بالنسبة لأهلنا وناسنا في تونس، لأن تقريبا أكثر جمهور يجي من بالضر كمؤشرات معناها ربما يستغل بعض، هي تقريبا أبعد ولاية على دوز، لكن أغلبية الجمهور يجي معناها
1: من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، معناها
2: أقصى الجنوب والضبط.
1: ان شاء الله ان شاء الله كل الناس تتمتع ويكون عندها الفرصه باش تكون حاضره ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد اشرف بن عثمان مدير المهرجان الدولي للصحراء بدوز. احنا هكا وصلنا لختام لقانا، شكرا محمد، شكرا هيفا، ضحى، انتصار، اجمل تحيات هدى، الاخبار مع فؤاد، نتكلم مع محمد، صباح الخير، بدكم زينه، باي باي.
0: في 60 دقيقه تعرف الحقيقه.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسع ليلا ديوان فام عسلمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من الغد الثلاثاء 15 من سبتمبر 26 2000. وكانت الشركة قد أعلنت مساء أمس تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة لصباح اليوم الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردمة وعنابة. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراسي المدرسي سمير الملهي يوضح ملابسات الجدل الذي أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة غلاف كراسي المدرسي، مؤكدا أن اختيار الصورة تم عن حسن نية ودون أي خلفية سياسية أو دينية أو عرقية أو اجتماعية أو جغرافية، مبينا أن النسخ التي يجري تداولها حاليا تعود إلى بقايا مخزون من السنة الماضية. والمولي يتقدم بالاعتذار لجميع التونسيين الذين أبدوا انزعاجهم من الصورة، مؤكدا التواصل مع الحرفاء لسحب الكميات المتبقية وإتلافها وتعويضها بكراسات أخرى.
2: مش صورة فتاة، صورة حية، هي صورة كرتونية، معناها تختار بحسن نية لأنها يدوروا هذوما في الأفلام تاع الصغار في الديساني مي صور المتحركة، والتصوير هذه يتحط بدون أي خلفية لا سياسية لا دينية لا عرقية لا اجتماعية لا جغرافية، يمكن خلفية تجارية أنه الصور المتحركة هذه اللي في التلفز الصغار يحبوها ويبيعوها. أنا شخصيا نعتذر للإخوة وانسى اللي يحسوا روحهم معناها تقلقوا اللي تقلقوا من الصورة هذه، إن شاء الله أنا أكد لهم اللي المسألة هذه ما فيها حتى أي خلفية، أنه حتى بحسن نية وهي في كراس رفيع رق 24 سنة الفارطة زادة هيش متاع السنة هذه، يعني ما جاتش فيها حتى أي تشكيات، كي جات ثبتنا. ونجدد اعتذار للجميع التوانسة اللي حسوا كونه بتاتر خدش في قيم التوانسة، وإحنا اتصلنا ببعض الحرفاء اللي كنا مطلبنا منهم إذا كان نزلت عنهم بعض الكميات كبيرة ولا صغيرة مستعدين ناخذوها بالوقت ونتلفوها ونعوضوا لهم كراسات أخرى.
1: عملية بيضاء تحاكي مختلف مراحل التدخل لمجابهة الفيضانات انتظمت اليوم في مدينة طبربة بولاية منوبة من أجل الوقوف الدقيق على مدى استعداد اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتقييم الجاهزية العملياتية ونجاعة التنسيق الميداني لمجابهة تداعيات التقلبات المناخية والتدخل السريع لحماية الأرواح والممتلكات والجاهزية اللوجستية للتدخل الناجع والسريع في حال حدوث فيضانات. وفي شأن دولي مدير عام مطار مصراتة الدولي سليمان حبرشة يعلن تعليق حركة الرحلات من وإلى المطار إلى حين انتهاء التحقيقات في حادث انحراف طائرة خاصة عن مسارها أثناء عملية الهبوط. ووزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تؤكد عدم تسجيل أضرار بشرية جراء خروج الطائرة الخاصة عن مدرج المطار، كما كلف وزير الداخلية عماد طرابلسي الأجهزة الأمنية المختصة بفتح تحقيق جنائي وفني لتحديد أسباب الحادث وملابساته. المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لأفريقيا وشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس يؤكد عقب لقائه اليوم بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائر، يؤكد أن الجزائر شريك مهم للولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار للبلدين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان مثمرا للغاية وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وختاما وكالة أنباء فارس تنقل عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. يا ربي قد الخير الليلة أمور تقنية خلتنا نبدأ مؤخر شوية عندو كازد حتى توا. ربي قد الخير وكاو، نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا، إن شاء الله تتوانسوا معنا، إن شاء الله تنسيوا شوية ستريس متاع النهار كامل. نتخيل شوية ستريس ليمات هذية فيك الناس الكل قاعدة تحضر في روحها للقراية وللعودة المدرسية غدوة إن شاء الله. بالتوفيق لكل تليم ذاتنا، إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله يا ربي موافقين ونشحين، وإن شاء الله لا يخيب فيكم حتى حد، وإن شاء الله ديما الفرحة معاملة في دياركم. نقولكم برشا برشا جديد ديجا وبرشا موسيقى انتو كابش تلقاها معنا. قبل وانا نحكي على العودة المدرسية، ولا كنت نسمع قبيلة في هدى وانا جاي نسمع في هدى في 60 دقيقة على حكاية الكراسة، الكراسة اللي قاعدة تدور ولا تصويرة تاو شفتها ديجا للأمانة مع الليكيب متاع البرود هايفة مشكورة محمد زعبار سيد المخرج نسلم عليك. يبقى دونك تصويرة للحق مش بتاع ما تتوزعش مع الكراسة وما تطبعش أصلا. هو سيد سمير الملهي رئيس الغرفة الوطنية لصنع الكراسة المدرسي قال انه كانت موجودة من عام الاول، وطبعا متاع عام الاول وجست ستوك قديم قاعد يدور توا. يباسي سمير حتى من عام الاول نورمال ما تتطبعش، اوكي ما شفناهاش ومش لقناش بها عام الاول، ما صارش البوليميك سناش لقنا بها. دونك il faut faire attention من حاجات هذه اللي قاعدين نقدموا فيها لصغيراتنا. شوف اليوم ما راهو مش حكاية انه علاش توا ولا علاش ما صار لا اليوم يلفو فيغ اتونسيون من الحاجات اللي قاعدة تتسربة ولا اللي قاعدة تتعطى ولا اللي قاعدة تبث ولا اللي قاعد يتفرجوا عليها صغارنا، خاطر انا في وضعية كريتيك كوميم. نعرفوا العالم الكل على شنو قاعد قايم، نعرفوا كل الحاجات اللي صايرة في العالم واللي تحب تبدل كلك سوا الثقافات ولا تبدل التقاليد العادات الدين متاع الناس وغيره. وهذا مش نحكيه هنا ولا بش نحكيه رئيس دولة ولا بش نحكيه الدولة ولا بش نحكيه تونس كهو، ولا العالم الكل يحكي في الحاجات هذه. دونك مهم جدا انه حتى وقت نشلقوا بحاجه، اوكي هي عمناه وصارت وكل، لكن وقت نشلقوا بحاجه لازمنا ناخذوا حذرنا ولازمتنا نتصرفوا ديريكتومون. الكراسه هذه لازمتها تسحب من الاسواق ويتم بتتر اعاده الطبعان نتاع الكوفرتور نتاع الكراسه هذه، ولا ما نعرفش انا الفيده لازم حل. مي حاجه من نوع هذه وصوره من نوع هذه ميساج خايب كوميم لصغيراتنا. مش حتى ميساج، ما فيش حتى ميساج معناه ينجم يصلح للجيل نتاعنا ولا للجيل نتاع صغيراتنا. فرجاء ناخذوا حذرنا، اوكي ماشي خايبه ما نقراوهاش بحاجه سلبيه وابعاد سياسيه ولا غيره، ولكن ولا دينيه ولا، ولكن زاد الفو فيغ اتونسيون مما نقدمه لاطفالنا، وخاصه كما قلت في الوقت هذا الكريتيك. على كل تلقاو الانترفيو كامله على سيتنا www.unfm.net ولا زاد على الباج فيسبوك. ان توكا نقول لكم برشا موسيقى بعد شويه في جوك بوكس كيما العاده، مش كاسيت المره هذه باش نرجع بكم الليلة البرشة أغاني رومانتيك، أغاني قديمة، أغاني تحبتوها. إيبا نقولكم بعد شوية زهو مش تغني لكم.

0: الستيل هذا والجو هذا باش نلقاو في جوك بوكس. خليكم معنا برانشي. ان توكا انا نقول لكم تو سويت الموسيقى تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: حميد الشعري ونصرة الموسيقى اللي عملت البوز قبل السيف كان على عيني.

سلاوي بروكن تريلز ماي دياب جيف سوتس هايفا ويب يذوم الكل باش تلقاوه معنا شويه اخر في البلاي ليست نتاع رود تريل بي تو سويت باش خليكم مع سيلي هاي فاريز نايتس اند سيتي لايتس هذه الموسيقى نتاعنا.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: ديوان اف ام.
1: السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. نقول لكم برشا موسيقى سنة فيكم ديجا برشا موسيقى كما قلت. مش نرجعوا ديريكتومون مع الاغاني الرومانتي, باش نرجع بكم الاغاني قديمه تو سويت في جوك بوكس. في جوك بوكس اختارت لي اللي نسمعكم ماريا كاري مايول, بعد شويه كريستينا اغيليرا في هارت, بريك ماي هارت توني بريكستون, براين ادمز هاف يو ايفر ريلي لافد ا وومن, اي تو سويت. باش خليكم مع زاو جو تو برومي. الاخبار شويه اخر تكون مع فؤاد, خليكم معنا برونشي ما تنساوش. ساعتنا الثانيه تكون مع اولديز ومع الاغاني القديمه, ونرجع بكم العام 2004 وين نلقاو البيلبورد. حضر روحكم, اي ديجا رونديفو نتاعنا كيما قلت ساعتنا الثانيه, احنا راجعين.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في لقاء جمعه أمس بوزيرة العمل بدولة فلسطين ناس العطاري على هامش أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، يؤكد استعداد تونس لدعم دولة فلسطين من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجالات المتعلقة بإرساء نظام ضمان اجتماعي فاعل وشامل، إضافة إلى تدعيم المبادرة الجماعية في بعث المشاريع سواء في إطار القطاع الخاص أو القطاع التضامني، خاصة باعتماد أنظمة أو نظام الشركات الأهلية كآلية لدفع الحركية الاقتصادية ووسيلة لاستيعاب اليد العاملة غير النشطة والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية. تعاون وتبادل للخبرات وجهد للإلمام بكل ما يتعلق بالمستجدات في العمليات الانتخابية، عنوان زيارة يؤديها وفد عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق إلى تونس على مدار 3 أيام. وفي مستهل الزيارة التقى الوفد العراقي اليوم برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق معسكر، وذلك في إطار الاطلاع على تجربة الهيئة في مجال التنظيم وإدارة العملية الانتخابية والاستفادة من خبراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في المجال وفق ما ورد في بلاغ لهيئة الانتخابات. الاتحاد الجهوي للشغل بيك بيلي يدعو منظوري بالنقابة الأساسية لقطاع التكوين المهني إلى الاستعداد للدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفق كاتب عام النقابة عبد جليل بوعزة، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بمماطلة الوكالة التونسية للتكوين المهني في التعاطي مع المطالب المتعلقة بوضعية كل من مركز التكوين المهني بدوز الذي تعطل تشغيله منذ سنة 23 و2000 ومركز التكوين المهني بيك بيلي الذي يعاني من نقص التجهيزات بالورشات وعدم بعث اختصاصات أخرى ونقص العمل.
2: أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بيك بيلي اليوم بيان حول وضع قطاع التكوين المهني والعودة التكوينية، وللأسف اللي هو وضع كارثي خاصة بتعطل الأشغال بالنسبة لمركز التكوين والتدريب المهني بدوز، رغم معدل سلطة الأشراف والوكالة التونسية للتكوين المهني بانطلاق الأشغال خلال شهر سبتمبر، ولكن للأسف كالعادة تخل الوكالة التونسية للتكوين المهني بتعهداتها. كذلك يشهد مركز التكوين والتدريب المهني بيك بيلي نقص فادح في التجهيز اللي تقريبا لحد اللحظة هذه أكثر من 3 ورشات غير جاهزة، وعدد المتربصين نفسه هو للسنة الفارطة تقريبا مش يتجاوز 230 اللي هو عمنوه في السنة الفارطة 213. هذا يبين أن الوكالة التونسية للتكوين المهني كالعادة عاجزة أن تحل المشاكل الموجودة في جهة قبلي. نفس الشيء بالنسبة للإقامة والإعاشة تقريبا بنفس الإشكاليات، ننطلقوا السنة هذه بل بمشاكل أكثر، هكا علاش رانا مضطرين باش نفذوا تحركات احتجاجية حتى تنجم توصل داخل مقر الوكالة التونسية للتكوين المهني.
1: وفي شأن الدولي، الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يتهم اليوم السعودية بشن 54 غارة جوية على مناطق عدة في البلاد خلال الساعات 24 الأخيرة، متوعدا المملكة بالرد والعقاب. ويأتي ذلك بعدما أعلن الحوثيون اليوم استهداف مرافق وبنى تحتية عسكرية سعودية بعشرات الصواريخ البالستية وطائرات المسيرة. فنلندا تعلن الانضمام إلى مبادرة الردع النووية المتقدمة الفرنسية، ما يجعل منها الشريك الأوروبي العاشر في المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مطلع هذا العام.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبورت. بداية بتعيينات حكام المباريات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار الأربعاء متاع العشية، اتحاد بن قردين ضد نادي الصفاقسي، حكم الساحة سيف الورتاني، في الفار حمزة جعيد، نفس التوقيت ترجي جرجيس ضد الاتحاد المونستيري بسفارة سيف الورتاني، في الفار فرج عبد اللاوي، نهار الخميس ديما الأربعاء متاع العشية في الملعب التونسي نادي الإفريقي ماتش قمة يحكمه هيثم طرابلسي، في الفار نلقاو دافيد سماتش من سلوفينيا، مباريات منقولة على منصة ديوان سبورت. بالنسبة لمباراة اتحاد بن قردين ونادي حمام لام في المؤجلة من الجولة الافتتاحية للرابطة الأولى، تم تعيينها هنا لحد 11-20 سبتمبر بداية من الأربعاء متاع العشية. ملعب التونسي أعلن تعاقده مع يوسف أوماروف في صفقة انتقال حر بعقد لغاية نهاية الموسم. أوماروف سخ عقده مع الحزم السعودي منذ أيام قليلة، تجربة ثانية لأوماروف مع فريق البقلاوة. نادي الإفريقي أبرم عقد احترافي مع اللاعب يوسف المختاري، المختاري درج في مختلف الفئات العمرية مع النادي الإفريقي، عمره 18 عام، ذكر كان خضع لفترة معينة مع فريق بايرن ميونخ الألماني في الصيف الفارطة. منوب الحداد أمضى عقد رسمي مع الأولمبي البيجي زوز مواسم، ذكر الحداد لعب الموسم الفارط مع مستقبل سليمان. ختام بالكرة العالمية، أبرز ماتشات اليوم في إنجلترا، ليدز يونايتد فاز ضد نيوكاسل يونايتد 4-1، في الليغا في إسبانيا فياريال يسقط على ملعب لسيراميكا، مدريغال ضد ريال بيتيس 2-1، في السيريا في إيطاليا روما يعود بفوز ثمين من تورينو 2-0، وفي جوزيب مياتزا 8 أهداف كاملة في موقعة إنتر أودينيزي، الإنتر ينتصر 5-3.
1: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل. يبقى نقول لكم هذه ساعتنا الثانيه في نايت كلوب. انتم تسمعوا فيديو وانا فاهم نسلم عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله السهريه ممتعه. ومازالت السهريه نتاعنا ديجا. انا نقول لكم بون شويه طقس سخون غطره ميديتي كوميم قاعده موجوده لكن ابرك من الايام الفايته. ان شاء الله ربي يرحمنا على كل الاخبار اللي قاعده تقول واللي تبارتاجها في الريزو سوسيو حول الطقس. يقولوا فما في الايامات الجايه امطار مش تكون ب 500 ملم وشنو في فاقس ليه 500 حاجات راهو شو معناها. حاولوا انكم تاخذوا ديما حاولوا بالحق معناها ديما تاخذوا المعلومه من المصادر الرسميه من الحاجات من المواقع الرسميه من مواقع لي راديو الحاجات معناها اللي يبداو اوفيسيال معناها بما فيهم ديما فيهم بيان سور. ما تحاولوش انكم تابعوا لي باج خاطر كل مره واحد يطلعنا بحاجه كل مره يطلعنا بحكايه مالوغوزمون الناس فما اللي جد عليهم وفما الناس اللي تبارتاجي وفما الناس اللي تمشي في في الإشاعة ذي ولا في الحاجة ذي. دونك حاولوا انكم ديما كما قلت تابعوا المواقع الرسمية وخاصة اللي تتبع الدولة فينا الماء هم اللي نجموا يعطيونا ونحكيوا بيان ايفيدمون على المرصد الوطني للرصد الجوي اللي هو النجم الوحيد اللي نجم يعطينا الاكتواليتي كونسيرنون الطقس نتاع الايام الجايه. ان توكا ان شاء الله زاد ربي يرحمنا بمطره مزيانه وديما نتمنوا كان الخير وان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نتيقوا. على كل انا نقول لكم برشا موسيقى تو سويت كيما العاده نرجع بكم العام 2004 ومازلنا نحكيوا على الترتيب نتاع بيلبورد عام 2004 تو سويت في اولديز. اولديز في أولديز نرجع بكم للمرتبة 75 وفي تاريخ الروك فما اسماء كي تسمعها تعرف الجيتار باش يحكي قبل حتى ما يبدأ المغني. واحد من الأسماء هذوما كارلوس سانتانا. صوت الجيتار متاعه عنده سيناتور ما تنجمش تخلطها مع حد اخر معناها ديريكتومون تعرف سيكو كارلوس سانتانا. على كل نحكيو على البلوز نحكيو على الروك نحكيو على اللاتان لي ريتم لاتان والجيتار تون نتاع اللي خليك تعرف سانتانا من اول لي نوت. في 2002 سانتانا قرر يعمل كولابوراسيون مع واحد من اهم اصوات الروك في بدايه الالفينات تشيد كروجر من نيكل باك والنتيجه واي دونت يو انداي. الغنيه كانت من البوم سانتانا تشايمن اللي خرج في 2002 وكانت من اشهر الكولابوراسيون في المشروع. تشاد كروجر كيكتب الغنية بالاشتراك مع سانتانا واندرياس كارلسون والبرودكشن شارك فيها كروجر وسكوت هيفري. والفكرة بسيطة برشا راجل يحب بنية اما مش عارف كيفاش يقولها عنده الاسئلة الكل في مخه هل نقولها هل نغامر هل هي تحس بنفس الحاجة ولا ليه. ومن هنا يجي السؤال اللي يعطي الغنية اسمها Why don't you and I يعني علاش ما نجربوش وعلاش ما نخليوش الحكاية تبدأ. ولهنا الماجيك متاع الغنية عندك صوت متاع تشيد اللي كان وقتها مرتبط بقوة بصوت نيكل باك والبورتو جرانج روك وفي المقابل كارلوس سانتانا يدخل بالجيتار متاعه يعطي الغنية للقول لتان هذيك اللي فينالمون نحكيه على روك متاع الألفينات من شيرة وسانتانا من شيرة والكومبينيزون يخدم بشكل مذهل. الغنية خرجت كاسينجول في 2003 وحققت نجاح كبير في أمريكا وكندا وأستراليا ووصلت للمرتبة الثامنة في البيلبورد. والتفاصيل مهمة برشا في تاريخ الغنية. النسخة الأصلية كان غناها تشيد كانت هي المخطط باش تكون السينجول أما بسبب مشاكل متعلقة بإصدار السينجول واللابيل متاع نيكل باك النسخة خرجت رسميا في الولايات المتحدة كانت بصوت أليكس باند من ذي

فيلم اعتبار 74 ونحكيه على لحظات في حياتك اللي تحس فيها المكان اللي انت فيه ما بقاش يكفيك، تحب تكبر تبدل تجرب وتخرج من الدائره اللي تعودت عليها. ساعات كل اللي تحتاجه هو كوراج صغير باش تقول I'm gonna spread my wings and I'm gonna fly. اليوم نرجع ل 2004 مع واحده من اشهر اغاني البوب في بدايه الالفينات، كيلي كليركسون في بريك اواي. مقبل ما تكون غنيه نتاع كيلي كليركسون بريك اواي كانت مرتبطه بفنانه اخرى، الغنيه كتبتها افريل ليفين وبالاشتراك مع ماتيو جيرارد وبريدجيت بينينت، وكانت افريل سجلت الديمو منها. اما في النهايه الغنية مشيت الكالي، الموسيقى خرجت كسينجل من ألبوم كالي الثاني اسمه بريك اواي في 2004. ولهنا تبدا القصه نتاع كالي بعد ما ربحت الموسم الاول من امريكان ايدول عام 2002. كالي كانت قدام تحدي كبير، كيفاش تخرج من صوره الفائزه بالتالنت شو هذايا وتثبت روحها كارتيس حق غنيه. بريك اواي كانت من الاغاني اللي ساعدتها انها تعمل تحول هذايا. الغنية تحكي على بنيه تحلم بحياه اكبر، على شخص يحب يخرج من المكان اللي تربى فيه مش خاطر يكره حياته، اما خاطر يحس اللي فما حاجه اكبر تستنى فيه. والبرودكشن يعطي الاحساس هذا تدريجيا

الموسيقى تبدا هاديه كيلي تغني بصوتك قريب وحساس, من بعد درامز والجيتار يدخلوا والغنية تكبر لنتولي نشيد في الالبوم. ولهنا القوه نتاع كيلي كلاركسون, الصوت نتاعها نجم يكون سوفت اما كيف تدخل في الكورس تولي عندها قوه تخليك تصدق كل كلمه. الغنية كان زادة مرتبطه فيلم The Princess Diaries 2 وين ظهرت في الـ في الـ في الـ في الـ في الجينيريك ولا في الاند كريديتس, وفي البريك اواي تشارتس وصلت المرتبه السادسه في البيلبورد وقعدت 46 اسبوع في القائمه وولت من اكثر الاغاني بتاع كيلي نجاحا واستمراريه. هذيك علاش نسمعها تو سويت في نايت كلوب.

في بداية الألفينات كان فما نوع من الأغاني اللي هو روك ثقيل واللي هو بوب خفيف. فما حاجة بين السنين نحكي على بوب روك، موسيقى جيتار حاضرة، ميلودي درام سهلة أنها تتكابتة، وكلمات تحكي على الحب والفراق بطريقة مباشرة. ومن الأغاني اللي تمثل الفايب هذية هي On the Way Down متاع راين كابريرا، الغنية اللي خرجتها في 2004 وكانت أول سينجل من ألبوم راين الأول اللي اسمه Take It All Away. راين وقتها كان مازال شاب جديد على الساحة، أما On the Way Down كانت الغنية اللي خليت اسمه يوصل للجمهور واسع. والقصة تبدأ بطريقة مختلفة شوية، وراين كابريرا كان أصلا يعزف جيتار ويغني في اللوكال في الليسيل لوكال متاع دالاس، وبعد انتقل لوس أنجلوس باش يطور المسيرة متاعه وهذيك، وغادي ويبدأ يأخذ الانتباه أكثر خاصة بعد ما خدم مع جيسيكا سيمسون في تور متاعها. أما مع راين مع الموسيقى On the Way Down قدم ساوند مختلف كومبليتمون، صوت متاع شيب جيتار دي درامز كما قلت، وميلودي فيها هكا حاجة كي يطير معناها. على كل الموسيقى تقول On the Way Down يعني انك في طريقك للهبوط، اما في نفس الوقت فما شخص يمدلك يده، واللايركس تحكي على علاقة فيها محبة، وعلى شخص يلقى سيبور في انسان اخر وقت اللي حياته تبدأ تتعاقد، يعني مش بالضرورة انا نحبك وكهو، اما وقت اللي كل شيء يبدأ يتيح انت الشخص اللي يقف معايا. وهذا اللي خلى الغنية مختلفة على الاغاني البريك اب العادية، لهنا فما شوي حزن اما فما زاد الهوب فما الأمل. موسيقيا نحكيه على كانت جزء من موجة البوب روك اللي كانت وقتها في الأوج متاحة، مع أسماء كيما دي كولن كيما جيفن دي جرو كيما لايف هاوس وغيرهم من الناس اللي خدمت على الموسيقى ذي. الفيديو كليب زادة كان من أنجح الكليبات، أنتو كان الموسيقى وصلت للمرتبة 15 في البيلبورد، وخلت راين كابريرا يدخل المينستريم ويخلي الموسيقى تكون من أنجح الأغاني عام 2004.

في المرتبة 72 نحكي على موسيقى خرجت عام 2003 وين نلقى مونيكا في You Should Have Know Better. فما فرق بين أنك تكون غاضب من شخص وبين أنك تكون هكا الأمل متاعك خاب الأمل متاعك منه. الغضب بينجم يتعدى مخيبة الأمل بيان سور تقعد. وفي 2003 مونيكا عبرت على الإحساس هذايا بغنية من أجمل الأغاني في الغنبي. الغنية كانت من ألبوم الخامس After The Storm اللي خرج في 2003 وكان ثالث سينجل من الالبوم. والعنوان وحده يحكي الحكايه. يقول فينالمون كان لازم تعرف خير, كان لازم تعرفني, كان لازم تعرف كيفاش نفكر, وكان لازم تعرف اللي عملته باش يوجع. مونيكا في الغنيه ماهيش قاعده تصرخ, اما تعمل في دراما كبيره. موسيقى بنحكيو على أغنبي في الفترة ذيك كان وموسيقى الأغنبي في الفترة ذيك كانت تحكي على العلاقات بطريقة انتيم فينا المو. بيانو نحكيو على production smooth, نحكيو على مونيكا الصوت القوي متاحة اللي بيان كنترولي في الموسيقى ذي, وكل جملة تحسها موجهة مباشرة للشخص اللي خيب الأمل متاحة. الغنية يكتبها رودني دارك شيلد بالاشتراك مع فريد جيركس مع لوتشاون بيان سور, واللي زاد موسيقى خلينا نقول معناها production كبيرة تعملت الموسيقى ذي اللي خليها تكون موجودة في كل الراديو, موجودة في كل التلفز. بتبيع موسيقى كانت من أنجح الأغاني, وصلت للمرتبة 19 في البيلبورد وطلعت حتى للتوب 10 في الترتيب متاع البوب والأغنبي سونجز. اللي خليها زادة موسيقى التو الناس تفكرها, والتو بالنسبة لمونيكا واحدة من أنجح الأغاني اللي عرفتها واللي غنيتها في العوام متاع لزاني 2000.

في المرتبة 71 والأخيرة بالنسبة لليلة. وفي 2004 اللي بوب كان مليان برشا باللي بيت الثقيلة والبرودكشن المعقدة, وفجأة جيغوني تقريبا عكس كل هذايا. نحكيه على بيت مينيمال, نحكيه على ديكليكس, نحكيه على فينجر سنابس, ومن بعد يدخل سنوب دوغ بكل برودة دروب ات لايك اتس هات. هذايا طبعا الموسيقى اللي قاعدين نسمعوا فيها اسمها دروب ات لايك اتس هات متاع سنوب دوغ وفارل ويليامز. سنوب اللي وقتها كان أصلا أسطورة من أساطير الويست كوست من أيام دكتور دري ولا ديث رو ريكوردز. وفي 2004 جمعوا مع فارل ويليامز وذي نيبتونز, والنتيجة كانت حاجة مختلفة تماما. البيت بسيط برشا, أديكتيف, فماش دي درامز كبيرة, ما فماش برودكشن هكا شارجي, عندك باز, عندك دي سنابس, عندك بيركسيون, وصوت متاع سنوب دوغ هكا ريلاكس فينالمون. وهذا بالضبط وين القوة متاع الموسيقى. السونج حقق نجاح تاريخي, وليت أول نمبر وان السنوب دوغ في البيلبورد كليد أرتيست, وقعد 3 أسابيع في القمة. وبالنسبة لفارم كان زاد أول غنية توصل بيه للمرتبة الأولى في البيلبورد, وزاد الغنية ترشحت الجوائز الجرامي, وليت عبارة دروب إتس لايك إتس هات جزء من الكلتور بتاع البوب. الموزيكا زاد كملت الفيديو كليب, سامحوني ما عليها, كان زاد إيكونيك, وخلى الموزيكا ذي تنجح وتتعدى بختو في التلفز وبما فيهم الام تي في. دونك النجاح كان موجود بالنسبة للغنية ذي, وكانت من أنجح الأغاني اللي تعملت في 2004.

سلطنة في يوم وليلة. هذه الموسيقى اللي تسمعوها تسويت بصوت مي فاروق اللي كان في مهرجان قرطاج واللي عملت حفلة متميزة جدا جدا. صارت عليها بوليميك صحيح انه يقول لك فما اصوات كمان في تونس تغني طربي وتغني خير منها ومن عشنو صار بوليميك. شوف نجم فما الف واحد صحيح يغني خير منها ولكن كمان زاد اسم وحاجة اللي كي تسمعها مش معناها تتسلطن. وذلك علاش انا نحبكم تتسلطنوا تسويت مع الموسيقى هذيا. فؤاد يكون معاكم شوية اخر بالاخبار، خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجة، احنا راجعين معاكم في نايت كلوب.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم.
1: احنا صوتكم في سيرقس
0: على 91.2 ديوان FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان FM عسلمة. الاتحاد أو الاستهلاك السنوي للزيوت النباتية في تونس يتراوح بين 220 ألف و 230 ألف طن، ينتج عنها سنويا ما يقارب 90 ألف طن من زيوت القلي المستعملة، وفق مديرة الرسكل وتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عبير ساسي، كاشفة عن إطلاق مبادرة لتجميع زيوت القلي وتحويلها إلى وقود حيوي يستخدم في تشغيل السيارات والجرارات الفلاحية كطاقة نظيفة، بالإضافة إلى استخراج مادة الجليسيرين لاستخدامها في الصناعات الصيدلانية والتجميلية.
3: هو تجي نشوفه معناها الكميات المستهلكة سنويا يكون من 20,000 طن إلى 30,000 طن زيت نباتية مش مستعملة، معناها مستهلكة 90,000 طن من الزيوت القليل، معناها من الزيوت النباتية المستعملة. 60% من الكمية هذه تلقاها في المنازل، 40% عند الحرفيين، و35% معناها من المنازل بالأخص في جهة تونس الكبرى، أربع ولايات تونس الكبرى، ولايتي زرت ونابل 35%. مثلا نحن عملنا مبادرة، فما مؤسسات مختصة ومرخص لها عندها كراسات شروط جمع ونقل رخصة تسليم، منها مؤسسة موجودة في المنطقة الصناعية تونس الكبرى، ندي تحويل الزيوت هذه الغذائية المستعملة إلى بيوديازيل وجليسيرين، أسلوب المعالجة بتاعها مغزل الطاقة بيوديازيل والجليسيرين اللي هو كريمال، لكن بعد كلية معناها يصيروا معالجة باش يولي الجليسيرين نعرفوا نحن نستعملوه بالأخص في المواد الصيدلانية ولا في المواد التجميل.
2: غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم بعثة اقتصادية وتجارية تونسية إلى بلغراد صربيا لتعزيز الشراكات وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 من أكتوبر 26 2000. والغرفة توضح في بلاغنا البعثة ستركز بشكل خاص على قطاعات الصناعات الغذائية والفلاحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والنقل. الأمطار الغزيرة المصحوبة بحجر البرد التي شهدتها ولاية القصرين يومي الجمعة والسبت الماضيين تتسبب في أضرار فلاحية متفاوتة طالت أشجار الزيتون والتفاح والخضروات بمدن ومعتمديات الجهة، وفق تأكيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد حسن الأزهري. وتوزعت أبرز الأضرار الميدانية وفق المصدر ذاته بين حيدرة، أين أدت مياه السيول بوادي حيدرة إلى إتلاف أبار محاذية للمجرى مع تضرر أشجار الزيتون بنسب وصلت إلى 50%، فيما تسببت تساقطات كثيفة للبرد في فريانة في إتلاف نحو 90% من صابة الزيتون بالمنطقة، مع خسائر بنسبة 100% في ثمار التفاح ببعض مستغلات عمادتي وادي الرشح وزلفان. كما تراوحت الأضرار بمنتوجات التفاح والزيتون والخضروات بسبيطلة وسبيبة بين 20-50% في عدة مناطق، بالإضافة إلى تسجيل أضرار متفاوتة بالزيتون في القصرين الجنوبية وماجل بالعباس مقابل تساقطات نافعة ودون أضرار تذكر بمعتمديتي العيون وجدليان. وفي الشأن الدولي، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يقول اليوم إن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني. ومن جهته الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول اليوم إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. وفي سياق متصل، رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تندد اليوم بالهجمات المتواصلة التي يشنها من وصفتهم بوكلاء إيران في منطقة الخليج، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون في اليمن على السعودية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي باش نسمعكم دي ديو على طريقتي كل مره في تيم سبيسيال وهذه البلاي هيت اللي تستنى فيكم الليله في ماتشي ماتشي

التمام تاعنا مازال مكمل في مود النوستالجي والباك تو عالم الثمانينات، واليوم باش نسافر بكم لزمن لي زاني 80 ونكملوا رحلتنا مع زمن الكاسيت وبالطبيعه الاحلى الاغاني الخالده اللي مازالت تعيش معنا لليوم. والبدايه باش تكون مع كوكتيل اغاني، بمجرد انك تسمع اول نغمه منهم باش تحس روحك رجعت للثمانينات. ايهاب توفيق وغنيته داني، علي حميده لولاكي، بتكلم جد سيمون، أرجوك وعات غير لطيفة، وليد توفيق إيه العظمة دي كلها، ويلا بينا يلا المحمد فؤاد، مرسول الحب فارس وحميد الشاعري، وشكون ينسى جلجلي جلجلة اللي رغم اللي معنى كلامها ما هوش مفهوم ومش واضح لكنها ضربت وكسرت الدنيا.

كيف ما تميزت فترة الثمانينات بأغاني خفيفة وريتمي، ظهرت فيها زادة برشا أغاني طربية وراقية مازالت خالدة حتى لليوم، وما زلنا نحبوها ونسموها رغم تغير الأجيال. على رمش عيونها تعتبر من أحلى الأغاني الطربية، غناها ربيع الخولي وارتبطت بصوته بشكل كبير، رغم اللي أصلها يرجع للفنان الكبير والقدير وديع الصافي. الغنية كلمات حسين السيد وألحان العبقري بليغ حمدي. ربيع الخولي قدمها بصوته في مرحلة مهمة من مسيرته، ولت معروفة عند الجمهور اللبناني والعربي على أنها غنيته هو. على رمش عيونها ربيع الخولي.

في الثمانينات كان فما صوت مغربي استثنائي برز بقوة في الساحة الفنية العربية، وهو صوت عزيزة جلال، وخرجت لنا واحدة من روائع الخالدة، غنيتها مستنيك، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار بليغ حمدي. مستنيك عزيزة جلال.

بخلاف عزيزة جلال كانت فمزيدة فنانة في الثمانينات جاية من المغرب نجحت باش تفرض روحها في مصر رغم العراقيل اللي تعرضت لها وتحولت اليوم للديفا بلا منازع وهي سميرة سعيد اللي نجحت باش تخطف الأنظار من بدايتها وحتى لليوم في الثمانينات خرجت سميرة غنيتها ألقاني بعد يومين غنية رغم أنها تعتبر حزينة وفيها دوزة كبيرة متاع شجن لكن فيها زادة شموخ وكبرياء كلمات عبد الوهاب محمد وألحان وتوزيع الموسيقار جمال سلامة وتعتبر محطة مهمة في مسيرة الديفا سميرة سعيد ألقاني بعد يومين.

وردة الجزائرية كيف كيف نجحت باش تلفت انتباه أهم وأكبر الملحنين والشعراء في مصر، وعلى رأسهم بليغ حمدي اللي جمعها به الفن والحب رغم الخلافات والمشاكل من بعد. وردة في الثمانينات خرجت لنا رائعة بعنوان أكذب عليك اللي لحنها الموسيقار المتميز محمد الموجي، غنية تعتبر لليوم من أحلى مغنيات الرحلة وردة الجزائرية. أكذب عليك وردة.

أكيد أنه أغاني الثمانينات الخالدة ما زالت، لكن كان هذا كل شيء لليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقوا أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي.

0: موجز ومنتصف الليل ديوان افام عسلمة. تنطلق اليوم الثلاثاء سنة دراسية الجديدة 26 و2027 و2000 بالتحق نحو 1,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد دراسة بمختلف جهات البلاد، ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. ووزارة التربية تشير إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، موزعين بين 79,025 مدرسا بالمرحلة الابتدائية و 82,318 مدرسا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. وفي سياق متصل بالعودة المدرسية، الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمرو بحبة يفيد بأن البلاد تشهد خلال اليومين القادمين فترة من الاستقرار النسبي بعد التقلبات الأخيرة التي سجلت كميات هامة من الأمطار في عدة مناطق، مشيرا إلى أن الأجواء تتميز بانخفاض واضح في درجات الحرارة وغياب موجات الحر الشديد.
1: بعد التقلبات الأخيرة اللي عشناها خلال النهارين الثلاثة اللي فاتوا كانت كميات في الحقيقة مهمة، تقريبا اليوم وحتى غدوة وحتى نهار الأربعاء الطقس نجم نقوله مستقر عموما، ما فماش تقلبات كبيرة. اللي يميز حالة الطقس ممكن أكثر هي الأجواء المنعشة، ظهري الناس كل لاحظتوا الأجواء نجم نقوله منعشة معتدلة، ما فماش حرارة كبيرة حتى في وقت الظهر، معناتها نتاع الذروة نتاع الحرارة معناتها نظريا طقس منعش، ما فماش حرارة كبيرة. تقريبا في أغلب المناطق التونسية اليوم من 23 درجة، كنا في الأربعينات، حتى المناطق اللي فيها 30 درجة وأكثر شوية مش برشا، تعتبر حرارة عادية جدا مع ليالي باردة، مع يعني خلال ساعات الصباح أجواء نجم نقولوا جدا منعشة معتدلة باردة نسبيا.
0: مدير عام تنمية التكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني بشير العياري يفيد بأن الوزارة عينت عددا من التجاوزات التي تقوم بها بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة من خلال استخدام تسميات وشهادات وألقاب من شأنها إيهام العموم بامتلاك صفة قضائية، مضيفا أن الوزارة نسقت مع وزارة العدل والجهات المعنية لإصدار بلاغ تحذيري موجه إلى العموم وطالب التكوين، إلى جانب الشروع في اتخاذ عدد من الإجراءات لمتابعة المؤسسات المخالفة. وفي آخر تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الدفاع المدني السعودي يطلق صفارات الإنذار في مدينتي أبها وخميس مشيط قبل أن يعلن في وقت لاحق زوال الخطر عن المنطقتين. وكالة فارس الإيرانية للأنباء تعلن أن قاربي صيد تعرض مساء الاثنين لهجوم بطائرة مسيرة شنته القوات الأمريكية في مدينة هرمزغان، مشيرة إلى أن عددا من الصيادين كانوا على متن القاربين فقد أثرهم لتبدأ عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مكانهم.

آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. القضايا هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية، والأهالي تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، وفي كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وبين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة، نرجعوا لكم اليوم في موسم 5 من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، قضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة لمن يعتبر، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطاط. ونهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. كي مجرى العادة، نفتتح الموسم 5 من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بقضية تونسية لحما ودما، صارت في أوائل 2023 والمسرح متاحة منطقة الجيارة في غرب ولاية تونس، وبالتحديد في معتمدية سيدي حسين، نسبة للولي الصالح سيدي حسين بن عطية السجوني المتوفي عام 624 هجري الموافق ل 1227 ميلادي. المنطقة هذه بكلها تبنات على ضفة من ضفاف سبخة بشكل في أغلبه فوضوي، جاء نتيجة للزحف العمراني الكبير اللي عرفته تونس الكبرى، وخلى بارشا مواطنين من الطبقات المحتاجة يستقروا في أحياء كما 25 جويلية، حي مراد، 20 مارس، والجيارة نفسها اللي صارت فيها قضيتنا.

نهار الاثنين 2 جون في 2023 مواطن دخل لمركز الشرطة في مدنين على أساس يبلغ على اختفاء أخوه الكبير اللي اسمه عبد الكريم، عمره بالضبط 66 سنة. قال اللي أخباره انقطعت من نهار الخميس 29 ديسمبر 2022، معناه عنده 5 أيام من اللي يخبر. وزاد أكد أنه من وقتها هو وعائلته الكل يطلبوا فيه بصفة مسترسلة، لكن تليفونه مسكر وحتى واحد ما عنده عليه فكرة لوين مشى لوين ينجم يكون موجود. واحد من الأعوان اسأل السيد هذا هل ترى لوج على أخوه بالقدا باش يتأكد اللي هو فعلا اختفى قبل ما يجي يعلمهم في المركز. السيد قال لهم راهو هو وأخواته وولاد أخوه عبد الكريم داروا على الناس الكل اللي عندهم بيها علاقة أو اللي مستانس يقعد معاهم، والإجابة كانت هي نفسها، ما يعرفوش عليه وين مشى وين شب. العون زاد سألوا على أخوه عبد الكريم إيش يعمل في حياته، متقعد وإلا مازال يخدم، يعني بالك شي عنده مهنة حرة. الخو قال لهم راهو يبيع في الحشايش. العون قالوا الحشايش تفرق بما فيهم اللي يصلوا بيهم. الخو عينيه زعزت وبقى باهت في البوليس. العون زاد سألوا قال له خوك عنده حانوت كما حوين السوق البلاط اللي بيعوا فيهم الحشايش؟ قال له لا، راهو العباد يوصيوه على حاجات معينة يجيبهم لهم بالذمة. لهنا العون الثاني تدخل وقال له خوك وين مستانس يمشي؟ قال له راهو البرشا بلايس في تونس وغيرها، وخاصة الجهات اللي فيهم الجبال ويمتوا فيهم برشا نباتات كيما غابات عين دراهم والشعامبي وغيرهم. وزاد فهمهم وقال لهم أنه خوه عبد الكريم كان يمشي للجزائر وللمغرب باش يدبر بعض الحشايش اللي مهمش موجودين برشا وإلا العقاقر. العون الثالث اللي كان قاعد قام وقالوا فهمنا يا أخي، خوك يتعامل مع العزامة والكتابة واللي يقولوا برواحهم يداوي ورعواني، بالكشي من جماعة المشعوذين. لهنا السيد قالوا لهم لا، راهو خويا ما عنده حتى علاقة بالمشعوذين والتجازة، وفهمهم أنه عبد الكريم بعيد على دوال بالسحر وغيرهم. البوليسية خزروا لبعضهم وما كانوش مقتنعين، لأنه السيد عبد الكريم حسب كلام خوه يتنقل برشا ويخيط في البلاد طول وعرض من شمالها لجنوبها. مختصر الحديث، المسألة هذه باش تخلي مهمة البحث صعيبة، وعلى هذاك الأمنيين خذوا نومرو التليفون متاع عبد الكريم المفقود ومعاه بعض الإرشادات من عند خوه على الأشخاص اللي يتعامل معهم، يعني شكونهم وين ينجموا يلقاوهم. ومن بعد طلبوا منه باش يخلي الرقم متاعه على أساس يتصلوا به إذا كان فما جديد.

في مجريات الأحداث الأمنيين بدأوا ببحث أجوار في مدنين نفسها، وغادي في نتأكد لهم النشاط متاع عبد الكريم في مسألة الحشايش هذه، لأن أغلب الناس قالوا راهو السيد يجيوه بارش عباد من بارش بلايس باش ياخذوا من عنده أعشاب طبية وعقاق أخرين بما فيهم الحروزات. المحققين زادوا سألوا الجيران، يا هل ترى عبد الكريم اللي فركسوا على الكنوز ويتعامل مع ناس يقولوا هما زادة بالمليات المدفونة؟ والمعلومة هذه مهمة برشا بالنسبة للبحث، والإجابات كانت زادة متنوعة، من اللي قالوا راهو حد وحد الحشيش، وفما اللي قالوا أنه التنقلات متاعه وراه حكايات متاع كنوز مدفونة، وأنه هو بنفسه يقول بروحه عراف وينجم يطلع الشيء المكنوز من تحت الأرض. ولهنا الأمنيين أول حاجة عملوها طلبوا عبد الكريم باش يتأكدوا فعلا يا هل ترى تليفونه مسكر ولا محلول، والقهوة خارج الخدمة، وبالتالي اتصلوا بالمشغلين متاع الهواتف الجوالة على أساس يعطيوهم كشف مفصل في المكالمات اللي جات لعبد الكريم أو اللي عملها هو جمعة قبل اختفائه. واتضح أنه آخر مكالمة كانت ليه النهار 31 ديسمبر 2022، والرقم اللي طلبوا كان على اتصال به بصفة منتظمة، معناها يكلموا في بعضهم تقريبا كل يوم، وإذا هذا ما طلبش راهو الآخر يطلبوا. ولهنا سؤال المطروح بطبيعة الحال عند الأمنيين، شكون هالسيد اللي كان على اتصال بعبد الكريم في الجمعة اللي اختفى فيها، ويهل ترى راجل وإلا امرأة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأمنيين بعد ما نسقوا مع المشغلين متاع الهواتف، والمسألة هذه بطبيعة ماهيش سهلة بالكل وإنما تاخذ برشا وقت، لكن في نهاية الأمر البوليسية اتمكنوا من معرفة هوية صاحب الرقم، واتضح أنه السيد اسمه حسن، عمره 43 سنة، ويسكن في حي الجيارة سيدي حسين السيجومي. وكما تعرفوا أعوان الأمن في حالات كيف هذه، وبما أنهم لا يعرفوا للظروف ولا الملابسات اللي اختفى فيها عبد الكريم، ما ينجموش يشكوا في حد معين أو يعتبروه مسؤول بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اختفائه. وعلى هذاك باش يركزوا على المسمى حسن، خاصة وأنهم وقت اللي رجعوا للإستوريك متاع ليزابيل متاعو، يعني المكالمات اللي عملهم أو اللي تلقاهم، فهموا أنه العلاقة ما بينه وما بين عبد الكريم عندها أكثر من عام، يعني ما همش أصحاب قدم. في ترابط الأحداث والأبحاث والتحريات، المسألة اخذت للأمنيين برشا وقت، لأنه ما هيش حكاية متاع نهار ولا اثنين، وخلف هذا زيد عليهم التعطيلات الإدارية اللي تتصوروهم الكل. وعلى هذاك الأمنيين في نهاية الأمر ما نجموا يركزوا ويتلهاوا بحسن هذا ويجمعوا عليه المعلومات الكل إلا في أواسط شهر جون في 2023. وكي مشاو للجيارة باش يتفقدوا الحومة اللي يسكن فيها، القاو داره موجودة في بلاصة الزنقة، ما يتعداو منها كان المتساكنين، وفي الليل تبدأ ظلمة حيسة تفجع ما يدخل لحد، وحتى صغار ما يلعبوش فيها لا ليل ولا نهار. بطبيعة الحال البوليسية يلزمهم يلقاو سي حسن هذا، على الأقل يشوفوه هل ترى خليقة ولا صنيعة. وكل عادة البحث يجيب، والأعوان باش يعولوا على الجيران والمرشدين اللي عندهم الأخبار الكل بالزايد والناقص زادة، لكن العملية هذه يلزمها تصير حس تحت مس، في كنف السرية التامة، باش السيد حسن ما ياخذش يحذر ويهرب، هذا إذا كان عنده يد في فقدان عبد الكريم. مختصر الحديث، المعلومات الأولى اللي تحصلوا عليها الأمنيين تتمثل في أن حسن هو أصيل منطقة من مناطق الشمال الغربي، بوه جاء للعاصمة في عام 2002، اشرى أرض صغيرة في الجيارة ما بين زوز ديار، وبنى فيها حوش حربي كما أغلب جيرانه، الديار متكين على بعضهم لاسقين في بعضهم الحيط في الحيط، قلنا روات على حالهم ما يسكنوش حتى راس ورويس،
والأنهجة بالطبيعة ما يدخلوش يشتر كرهبة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، بو حسن من الأول سكن هو ومرته وبنته وولده، وحسب الجيران ما كانوش يعرفوه بالكل. جاء في أواخر عام 2021، يعني عنده فوق العام بشوية، وثم من الجيران اللي ما شافوه الجملة. لأن الشرطة حبوا يعرفوا العائلة هذه وين مشات، لأنهم كيراقبوا الدار ما شافوا كان حسن. معناها السيد عايش وحده، يخرج وجوه الصباح بسكادو على ظهره، وكي ناس نسوا عليه وتقصاو عارفوا من الناس اللي هو يخدم في حراسة المؤسسات، وكان يمشي للقهوة ويقعد وحده في تركينة عاتي بظهره للعباد. معناها كالتبيب ما عنده حتى حبيب، وهو كحات الديزيكوتور في وذنيه يلندرا فاش يسمع. ومع الستة غير بوع يقصد ربي ياخذ نقل جماعي في اتجاه العاصمة. لكن هوني السؤال المطروح، شكون وحسن ومنين جاء؟ هو جايكم الحديث.

0: في نفس السياق الأمنيين عرفوا من خلال الجيران أنه حسن ماهوش مقطوع من شجرة لأنه عنده عائلة وبوه كانت عنده مشاكل نفسانية كبيرة. ومن جملة الأسباب اللي خلاته يدخل في هالحالة هذه هي الأمور المادية، والمسكين بقى يعاني سنوات حتى لين جاء الخبر اللي هو صار له أكسيدون. ومش أي أكسيدون، الرجل ضربوا ترينو، وخلينا نقولوا ترا وتوراي. أما الكلام اللي تقال من عند الناس والجيران اللي يعرفوه أنه انتحر، معناها استنى ترا حتى لين جاور ما يروحوا تحته. يعني المسألة ما هيش متاع حادث عادي، لكن حتى حد ما ينجم يأكد بصفة فعلية أنه بو حسن حب يرتاح من عمره ورمى روحه في السكة قدام الترام. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الموت الأليمة متاع البو ما كانتش المأساة الوحيدة اللي صارت لها العائلة، لأنه الأم زادة كانت عندها معاناة كبيرة، خدمت في الديار باش تقوم برجلها وليداتها حتى لين مرضت وقعدت تتعالج مدة سنوات، عملوا لها عملية وما براتش 100%، وولات المسكينة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني عندها إعاقة. أحسن ولدها في الأثناء وبالتحديد في عام 2005 عرس وجاب بنية عمرها وقت اللي بدأت الأحداث متاع القضية 17 سنة. لكن بعد فترة قصيرة من العرق والمعروك طلق مرته وخلالها البنية وقعد هايم على وجه الأرض. ووقتها اختر له باش يهبط لتونس ويسكن بحذا أمه. والوحيدة اللي فيها الأحداث الكل منعت من المآسي والمصايب هي أخته، يعني أخت حسن اللي ناب عليها ربي، عرست ومشات تعيش مع رجلها في مدينة أخرى. وهذه هي اللمحة اللي تخص لحياة متاع حسن وعائلته. في تتالي هالأحداث وتسلسلها البوليسية واصلوا تحرياتهم، أما في نفس الوقت بقاوا حاطين عين على حسن في انتظار أنهم يتأكدوا اللي عنده مسؤولية في اختفاء عبد الكريم العراف. وفي الأثناء الجيران بداوا يحكيوا في برشا حكايات، خاصة وأنه أم حسن هي بنفسها اختفت وعنده مدة ما شافوهاش. وين مشيت المرأة؟ الإجابة على السؤال هذا حتى حد ما ينجم يعرف أو حتى يسأل حسن. الناس الكل كانوا يتجنبوه لأنه بري وما يحب يكلم حد وما عنده علاقة مع حد، أو كيصبح ويمسي وما يشوفوه كان كيهرج في الصباح وإلا كيرجع في الليل. السماعات كالعادة في وذنيه، راسه مدنكس وعينيه كأنهم مغمضين. وعلاش ما تقولش أنه فيها كبحث الأجوار اللي قاموا به الأمنيين؟ الجار المباشر جار الساس قال أنه حسن جاهم في أول شهر جانفي وحل مرمى في الدار، وهو بنفسه البناي عمل كل شيء وحده، ما جاب معاه حتى خدام، سكر الشباك اللي عنده ومعه المضوى بالياجور وليقهم، وزاد عمل صب على الحيط البراني بجنب الباب، وزاد على هيك الحيط الموجود حيط آخر، وحتى واحد ما فهم علاش.
1: جاري أخويا من أول كتشوف تقول شمس على وجه الأرض، إنسان متربي، السلام عليكم وعليكم السلام، خلوق كذا، من اليوم كان جماعة أكثر من جماعات. السيد يجيب في الرمل وقلبيه ويحط هذيك داري نخزر له أنا من غير جاب سيما جاب لنا وش نقول، أنا نقول عنده مرمى قلت الشباك هذا هذاك اللي ما تزال كان شباك غاد كان محلول مضوى. شفته أنا يجيب في الرمل وقلبيه وسيما سلام سلام عمو يقول لي سلام سلام باي عندي شوية مرمى عنده شو قعد أربع أيام خمس أيام.
0: والمشكلة اللي زاد حير الناس أنه حسن كان يبني بالليل، وهذاك هو الشيء اللي قلقهم وحير عليهم نومهم. والإجابة اللي لقاوها أنه الراجل ما يحبش يبني في النهار للبلدية تفيق بيه، وهوك حتى مردم يحط فيه فوق السطح ما يهبطوش. وبداوا يتسائلوا علاش عمل هالمرمى هذه برا لوج عليه، والناس ما تبرد جنونهم لما يعرفوا العلة وبنت العلة والشيخ باش مات. الأمنيين دوب ما وصلتهم الحكاية هذه بداوا يفهموا اللي حسن عنده أمور مسترابة، وبالنسبة ليهم اختفاء عبد الكريم العزام ماهوش بلاش. وكي بداو يسقسيو على العراف يعني عبد الكريم، الجيران الكل قالوا كان يجي لحسن ومرات يبات بحذاه، يعني قراب من بعضهم برشا. وحسب برشا عباد الاثنين كانوا يفركسوا على الكنوز، واحتمال أنه ثم كنز مدفون في دار حسن وبقاوا يربشوا عليه حتى لينخرجوه. وهذا ربما بالنسبة للجيران تفسير هكا المرمى اللي تحلت. لكن يقول القائل وين العراف؟ ويني أم حسن اللي الأخبر عليها؟ البوليسية لهنا وليت عندهم قناعة أنه الإجابة على اللغز هذا موجودة في دار حسن نفسها، وبالتالي اخذوا إذن من عند وكيل الجمهورية وجابوا الأدوات اللازمة باش يطيحوا لابنها حسن الكل، خاصة هكا الحيط العريض اللي زادوا على الفتشة متاع دارو. ولهنا السؤال المطروح، إذا كان حسن لقى كنز يفكهولو، وإذا طيحوا الحيط وما لقاو عنده شيء يرجعوهولو؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
2: نهج التريبيونال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في أواخر 2022 مع اختفاء واحد اسمه عبد الكريم أصيل ولاية مدنين، عمره 66 سنة، يخدم تاجر حشايش طبية، يدور من بلاصة لبلاصة يشري الأعشاب والعقاقير بأنواعها ويتعامل مع الكتابة والعزامة. اختفاؤه كان لغز كبير لأنه حتى حد ما عنده فكرة عليه فين مشات. الأمنيين بعد ما تم إعلامهم دخلوا على الخط وتحصلوا على الكشوفات متاع مكالمات عبد الكريم الهاتفية، وفهموا أنه آخر واحد طلبه اسمه حسن، عمره 43 سنة، ويسكن في منطقة سيدي حسين وبالتحديد في الجيارة، وعنده 20 سنة من اللي بوه استقر في الحي هذا. وفي الأثناء صارت باشا أشياء خلات العائلة تتشتت. أحسن طلق وبنته اللي عمرها 17 سنة مشات تعيش مع أمها، بوه ضربه تراومات، الناس يقولوا رمى روحه تحته يعني انتحر، وناس أخرين يحكيوا على حادث عرضي. لكن اللي يحبوا يعرفوه المحقين هو نوعية العلاقة اللي ما بين عبد الكريم وحسن، وشكون المسؤول على هالاختفاء المحير لعبد الكريم. في مجريات الأحداث ونهار الخميس 26 جون في 2023 مع 5:30 متاع الصباح، الدنيا كانت سقندري يعني برد يجمد الدم في العروق، وهذاك هو الوقت اللي مستانس يخرج فيه حسن مدار. الطعمة والعامة كانت موجودة ومتوقين النهج اللي فيه الدار متاع حسن، ولا خلاه واحد يدخل ولا يخرج، وبقاوا يستناو فيه، وكانوا يتصوروا اللي هو باش يظهر في وقت متاع العادة. لكن استغربوا كما شافوهش تلبس كادو متاعو كما كل يوم. وكي قربت 6:30 متاع الصباح دقوا عليه الباب، وثرنتو سي حسن كان يدوش، ودوب ما سمع الدقان تلف في منشفه، وخلينا نقوله بشكير حل الباب ومد عنكوشه كالسردوك باش يطل فيها كسميتحي، ويتفاجأ بحظبة متاع عوان يستناو فيه، وطولت لكمتو عليه وحطوله ليمونات وهزوا هكاك مسلسل بالبشكير متاعه وطيشوه في الباقة، يعني هكا الكاميونة الكبيرة متاع الشرطة، باش يزيد يتمتع بالكداب قرة العتروس مش قرة العنز. وفي نفس الإطار الكاميونة هزت أحسن للمركز، وبقاوا بعض الأعوان ومعاهم 3 خدامة متاع بني، وخرجوا المطارق والسنازر وبداوا يقصروا فيها كالحيط اللي بناها أحسن. والحس متاع تهديم الحيط كان يجاوب في الحومة الكل، والناس قاموا من نومهم وبداوا يتلموا حتى لين ولاو كونفة، ارمي المساك يرقح والتكسير متواصل. وكي طيحوا جزء كبير من هكا الحيط بان لهم هكا البرميل وكان ملفوف في باش شفاف. البوليسية والناس اللي كانوا حاضرين الكل فهموا وقتها السر متاع هكا الحيط اللي بناها أحسن، وفي الحقيقة مش حيط برك وإنما 2، واحد من برا والآخر من داخل.

شو حد ما يفيق بيها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البرميل كان مستف للفم بخلطة بيتون، والبوليسية بتبيع جابوا مولا ديسك وشقوه شقان، ومن بعد بداوا يكسروا فيها كالصبة باش يشوفوا شفما، وكانوا متأكدين من مسألة الجثة، وتفاجئوا كي بنولهم زوز ساشيات كحول وحوايج بما فيهم شاشية. بقاو يتسائلوا زعما جثة واحدة ولا اثنين. هاو جايكم الحديث. في نفس الإطار الأمني الجيران ما كانوش يخموا في عبد الكريم العراف نساوه جملة، واللي جال بالهم هي أم حسن اللي هزوه للمركز، واللي شبه متأكدين أنه ولده هو اللي قتلها. وهذاك علاش غبرت، والقاو زاد تفسير أنه باش ينجم يحطها في هاك البرميل قصها في اثنين. ومجرد هالفكرة والتخمينات هذم خلات الناس الكل مظلومين لدرجة أنهم بكموا عادش يتكلموا، عينيهم باهتة وزعزة، ويثبتوا في الشرطة كيفاش جبدوا كشكاير المقرطين وحلوهم بصعوبة كبيرة، لأنهم زادوا تسكروا بهك البيتون ودوب محلوهم. الريحة سطعت الناس الكل، ريحة متعجيفة قوية، وكي طلوا على كزو ساشيات القاوا في كل واحدة منهم جزء متع جثة متع راجل عمر روست ولا كبير في السن. بطبيعة الحال الجزء الفوقاني والجزء اللوتاني كان كل واحد في شكارة وحده، أما فوق بعضهم، يعني نفس الجثة تقصت على اثنين، لكن كانت في حالة تعفن متقدمة لدرجة أنه إمكانية التعرف على الضحية صعيبة برشا، مع أنه المشبوه فيه يعني أحسن هو القاتل. هذا إذا كان ظهور فعلا هو، حط برشا ملح في وسط كشكاير باش يقلص من الريحة، لكن الملامح متاع الضحية واللي هو ظاهر راجل كبير ضاعت تماما. ولهنا المحققين بعد هالمعطيات هذه أكيد باش يبدأوا في استنطاق أحسن، وربما يعترف أن الضحية هو عبد الكريم العراف. وخلينا توا نعملوا طلع على مركز الشرطة وين موجود أحسن في الإيقاف التحفظي.

تعاقب هالأحداث والأبحاث، الجيران متاع حسن والمتساكنين الكل رغم الاكتشاف الصادم بقاو كالعادة يتساءلوا وين الأم. وهذاك هو أول سؤال بداوا به البحاثة مع حسن قبل ما يبداوا في استنطاقه وياخذوا منه اعترافات على الجريمة. قالوا له أمك وين هي؟ مش من المفروض ساكنة معاك؟ عام الجيران يقولوا لي هي اختفت بشكل فشي وريحتها ما ثماش. بالنسبة لعبد الكريم ريحته شميناها. أحسن دنكس راس وقالوا لهم أنا عارفش عليها فين مشات وفين شبت، عندي حتى فكرة. وفهمهم أنه بحكم اللي هي تخدم عند الناس وتبات عندهم تنجم تكون كل مرة في دار، معناها ما يعرفش العائلات اللي مشات لهم ومنجمش يقول لهم عند شكون بالضبط. وكان واضح اللي حسن ما يحبش يعطي حتى معلومة، وهذا اللي زاد كبر في الشكوك متاع البحاثة اللي دايرين به. ما نحكيوش على السيناريوات متاع الجيران وجماعة الحومة اللي قالوا هذا قتل روح، فما بالك أمه باش يفلتها. المهم أنه استنطاق أحسن ما كان السهل بالكل، البحاثة ما نجموا يجبدوا منه شيء ما عدا حاجة واحدة، اعترف لهم بعظمة لسانه أنه هو اللي قتل عبد الكريم العراف، لكن لا قال كيفاش ولا علاش، ما حبش يجبد على دافع القتل بالكل. الأمنيين في الحقيقة كانوا ينجموا يبدلوا معاه اللغة وطريقة الاستنطاق باش يجيبوه الاثنية، لكن حالة حسن النفسية كانت صعيبة برشا. كل ما يسألوه سؤال يدخل في حالة متاع هستيريا، وهذاك علاش ولاو يسايسوا فيه ويحاولوا باش ياخذوا من عنده حقيقة اللي صار طريقة ما فيهاش إلا ضغط ولا قوة. وكانوا زادا يعرفوا حق المعرفة أنه حسن بطول الوقت باش ينهار ويعطيهم مجريات الأحداث متاع الجريمة. وهذاك هو اللي صار، بعد ساعات طويلة من الإيقاف وفي هاك البرد أحسن ما عادش ينجم، وبدا لسانه يتسرح واعطاهم سردية الأحداث من أليفها إلى يائها.

0: قال مكسر وتخرجوا تلقوا البتية. البتية فيها سيد مخزوم وفيها بيطان، حط شوية بيطان من اللوطة، حط الراجل قسمه، حط عليك الكافور، عرفت الكافور ما يعملش الريحة، حط شوية ملح، ومن بعد كيفاش قسمه قصه حطه في الساشيات حلو، بعد ربط الساشيات بكذا سكوتش، وجالي البتية دورها بالباش الأبيض وحطه ويتقص على سوق، بعد يعاود يصب البيطان فوق، سكر الحيط من داخل وعمل البيطون من فوق. جاء الحاكم قص البتية بالمالاديس، كسر البيطون، طاح السيد على زوج صشيات حلهم طاح على زوج، خرجت الريحة وقت.
1: في نفس هالإطار الأمني أحسن نبدأ يسرد في رواية الأحداث للمحققين، والتفاصيل متاعه كانت أبعد ما يكون على اللي يحكيوا فيه الناس اللي يركزوا على مسألة الكنوز، وتقريبا ما كانوش غالطين، لأنه عبد الكريم في الحقيقة كان يحب الكنوز ويبحث عليهم ويخالط في العرافة والمشعوذين، لكن ما هوش هذا السبب اللي خلاه يقتل العراف. المحققين قالوا لحسن هم الناس يحكيوا اللي انت وعبد الكريم صاحبك جبتوا كنز وما تفهمتوش في القسمة، معناها هو حب يغور عليك وهذاك علاش قتلته، باش انت اللي ضم على كل شيء. أحسن نستبعد المسألة هذه، لكن بعد أخذ ورد المحققين فهموا أنه الحكاية متاع الكنز ما يشي الدافع متاع الجريمة، ولهنا يقول القائل إذا كان لقاو كنز وين هو في الموجود؟ هذا إذا كان نعرف أنه الأرض اللي موجود عليها الجيارة وسيدي حسين بكلها سبخة، يعني تحفر 20 سنتي يطلع فيها الماء، أشكون باش يدفن فيها كنز؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البحاثة وهما يتراتحوا على حسن ويستنطقوا فيه، وجاء تقرير الطبيب الشرعي اللي أكد أنه القتيل هو عبد الكريم، وهذا بالرجوع للبصمات ومطابقتهم باللي موجود عند الشرطة الفنية، وخاصة بالبصمة الجينية يعني لاديان، واللي هو سيد الأدلة وينحي كل الشكوك فيما يخص هوية المجني عليه يعني عبد الكريم. مع العلم وأنه في التقرير اتضح أنه عبد الكريم كانت عنده ضربة بأداة صلب على قبعته، معناها تضرب بالغدرة من تالي، والضربة كانت قوية برشا لأنها كانت السبب في كسر جزء من الجمجمة متاعه. أداة الجريمة وحسب المعمل الجنائي هي حجرة، بدليل الأثار اللي خلاتهم على رأس الضحية. وباقي وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي يقول أن الضربة هذه كانت سبب في نزيف حاد، وعملية قسمان الجثة في اثنين صارت بعد القتل، يعني عبد الكريم فرغ من جزء كبير من دمه وحسن بقى يستنى فيه مدة قبل ما يقسمه على اثنين، واستعمل سكينة ماهوش ساتور بحكم الأثار اللي خلفتهم عملية التقطيع. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الأمنيين كي عاينوا ساحة الجريمة القاو أثار صغيرة متاع دم، وكي خذاو منه عينات وحلوها ظهر الدم متاع عبد الكريم الضحية. ولهنا تم طرح السؤال على حسن، كيفاش عرف عبد الكريم؟ أو جايكم الحديث. في هالتور هذا من القضية وفي تصريحات عبد الكريم قال أنه عنده برشا مشاكل صحية، من أوجاع في ظهره ملازمته من مدة كبيرة، وحتى العملية اللي عملها ما صلحتش الأمور بالقداء، باقي الوجاع ما كنته. واعترف أنه جيرانه هما اللي لموله شوية فلوس باش يعاونوه يعمل هكا العملية، لكن كما صار حتى تحسن ولا يدور على العزامة بأنواعهم، وكل مرة ينعطوه على واحد، حتى لين في نهار من نهارات صاحب من صحابه أحكاله على عبد الكريم العزام، قالوا راهو هذا يده تجمد الماء وهو اللي باش يداويك. مختصر الحديث هز وقابله بعبد الكريم هذا، ومن غادي بدات الأمور وصار المنعرج الكبير في علاقة أحسن بهالعراف باش ما نقولوش المشعوذ. وما هم الفرنسيس يقولوا شيرشي لا فام، معناها ابحث عن المرأة، الحكاية لهنا مع حسن باش تولي فيها فتاة. الحاصل تكونت بيناتهم علاقة صداقة قوية، واللي يحب يعرس بها. وباش ما نفوتكمش بالحديث، حسن كانت عنده ثقة كبيرة برشا في عبد الكريم العراف، وبالتالي أحكيله على الطفلة هذه وكيفاش يحب ياخذها ويعرس بيها، وطلب منه باش يعاونه أماش ما الطفلة تقبل وياخذها. بعبارة أوضح، حبه يستعمل السحر باش يخليها تتعلق به. عبد الكريم وافق على المهمة هذه وقال لحسن، وريني هالطفلة خليني نشوفها، ولما الردها دهدس في حبك. وحسن قابلوا بيها وشافها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه عبد الكريم ولا كل مرة وهو يطلب في الفلوس من عند حسن، معناه يمني فيه ويقول له الطفلة هذه ما هيش باش تهرب منك إلا ما تبات تحلم بيك. لكن اللي صار بعد ما عبد الكريم خذها مبالغ كبيرة، أحسن بدأ يجبد في روحه، ما عاد يحب يمد له حتى شيء، وقال له بصريح العبارة، ما تاخذ صور دي من عندي لما نشوف النتيجة ونكتب الصداق. والإشكال في هذا الكل أنه حسن بدأ يحس للفتاة قاعدة تبعد عليه، لأنه الشيء اللي عمله العزام عبد الكريم كان معكوس. الطفلة في عوض تقرب من حسن عاربت عليه جملة نهائيا من غير ما يعرف علاش، وما عادش يشوفها بالكل. وحتى كي اتصل بها قالت له راهو كل شيء وفى بيناتنا، وتوى كل حد على روحه. وهو قد ما حاول باش يرجع الأمور معاه، لكن شيء وقتها ما زادش خمم برشا، واقتنع أنه الضربة جاته من عند عبد الكريم، معناها بالنسبة ليه الحكاية ولات فيها سحر يخصه هو. ويا لندرا عبد الكريم اش عمل ودور عليه وخليها تقص معاها العلاقة نهائيا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كما يقولوا أحسن خلى إيمين البكوش في صدره وبدأ يخطط العملية ينتقم منها من عبد الكريم، ولا مقتنع أنه العراف هو اللي هرب عليه فرصة باش يعاود حياته من جديد. وكل ما يزيد يتعدى نهار، كل ما حسن يزيد يحقد على العراف. أما ما ظهر له شيء، وبدأ يحب يستدرجه لداره باش يعمل فيه اللي يحب. وعبد الكريم بحكم اللي هو بعظمته ولا ما عادش يحب يجي لدار حسن كيما مستانس. لكن هو بوسع البال وبكى اليمين متاع البكوش في صدره بالحيلة، خلى عبد الكريم يقبل ويجيه. ما نسقوش الأحداث. في تسارع الأحداث وفي ليلة رأس العام يعني الريفيون، أحسن نجح باش يستدرج عبد الكريم لداره ضيفه. أما كان قاري حساباته الكل، أمه هججها من الدار باش يخلاله الجو، وهي المسكينة ما كانتش تنجم تقوله لا. امشيت خبات وجهها وكانت راسها عند الناس اللي تعرفهم. وكي جاء عبد الكريم وحل ركبه في هكا الليلة الفضيلة، قعدوا مع بعضهم ونصبوا النصبة وسهروا، مع العلم أنه حسن كان محضر منصبة اللي هي حجرة حطتها وراء الباب ويستنى في الفرصة. وبطبيعة الحال ما جبد له حتى كلمة على حكايتك الطفلة ولا لام عليه في أي شيء، قعد يبسس فيه للغذرة بشوية بشوية. وقتها غفلوا هز هكا المنصبة وسخطوا بها على قبه، على قباعة راسه، على قوة قوته. وعبد الكريم بالوقت عينيه زعزت وفمه تحل وتلتخ يعوم ويغطس في دمه. ولهنا من غير ما ندخلوا في تفاصيل الشيء اللي عملوا حسن في عبد الكريم، يعني من قصان الجثة على اثنين وحطانها في الصاشيات الكحول ومنها في وسطها كالبرميل البلاستيك الأزرق، مع العلم أنه صب عليه برشا ملح باش يهرب الريحة. أما الحاجة الوحيدة اللي فلتت عليه هي مسألة أمه اللي هججها واللي خلات الشكوك متاع الجيران تمشي له اللي هو طول. لكن في نهاية الأمر أمه ظهرت مشيت العائلة من العائلات اللي تعرفهم، وكي رجعت القات الصدمة تستنى فيها وخلطت عليها صدمة أخرى، واللي تتمثل في أن ولد حسن حكم عليه بالإعدام، والحكم اتأيد. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا،
2: نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.